0: مسك خمس مرات نطهروا في روحنا، وبدات يوم الجمعة بدات فجر يوم الجمعة ونقولها حتى على نفسي. يا مسلمين اللي تخافوا الله راحوا العيب فينا احنا، مثل الزمان، الزمان زي ما هو فيها اربع فصول، في شرق فيه في الغرب، طبيعة زي ما هي، لكن احنا اللي تغيرنا، غلبتنا الدنيا بمشاكلها.
1: صحيح والله، صحيح يخونا ناش،
0: غني فقير مريض صحيح كلها الهم سوا.
1: اي والله، والله صح عليك، صح عليك يا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي، الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح، كلام نقوله خلينا نذكر بس برقم الهاتف 092 150 59 99 0 92 150 59 99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. سعيد ومبارك.
0: أهلا
1: وسهلا.
0: تفضل.
1: يعني من عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، إن يحافظوا على دينهم وعلى صلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، إن في أكيد في مكالمات تانية، وإن شاء الله ربي يفتح عليك أستاذ ملاك ومن تقدم لتقدم إن شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجالة تكلمت
0: وبس. الله يعزك. شكرا شكرا، وأنا فرحانة جدا إنك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر مفيد. أهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: هكي واضح وهكي ما فيش ارتداد في الصوت
0: أبدا. تفضل. هاي
2: تمامك كويس.
0: تفضل.
2: تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا.
0: أهلا وسهلا.
2: وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من سعاد المصري إلى آخر واحد يدير فيه معروف إن شاء الله، يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الأعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاتها. أول شيء نشكرهم لأنهم مرة يفتشوا في الأرشيف ويجيبوا برامج، وآخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجة الثانية، راو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم ما عادش يشتغل، هذا اللي في 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعباية، لأن لما يقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، احنا لاغينا مرة واحدة لأن صوته مش واضح صراحة. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، ما عادش يؤدي فعالية
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: هذا أنا من باب اللي حافة. حاجة ثانية، أنا بنركز بنقول الملاحظة ثانية للراديو، لما تعودوا البرامج المباشرة زي برنامج الأستاذ تو اللي معانا وما في حكمة، ماذا بكم تديروا تنبيه أن إعادة هذه لولا، وكانت حاولوا تشبوا لما مقطع اللي تذكر فيه هي في الأرقام، سواء حضرتك والله حتى ثاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصير لهاش لخبطة، واحد يحسبها مباشرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، أنت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي لقبها الزوي ولا شنو لقبها، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي يعالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة فوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وفي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نبو ما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس والزوجة تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليكم، ممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: لا لا لا. السلام عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها باهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وأن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا، ومرحبتين بيك، وياريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها، حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شير أختي ملاك، شنهاكم، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحييو لنورس وبنت القربولي وبنت ليبيا نقولها بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقولها إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
3: بالكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي معاش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه اللي ما نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
0: اي والله اي والله.
3: والنقطة الثانية القناعة كانت لا يفنى يفتي ملاك. اللي يشبح فوق يتعب. اللي يشبح فوق يتعب. القناعة ربي خالقها كانت. والناس دولة قالت عليك اسف راشك مد رجليك. مش نشبح دار سيارة لا كيف دارها وكيف لا منقول ربي يزيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني ما اعطاه بس لان لا والشمس قاعده تزرق في مكان هذا احنا اللي متغيرين اختي ملاكرة مش الوضع الدنيا قاعده تبكي كما هي احنا البشر شرفينا الطماع وشرفينا الجشع وكل مع ما عادش نتمنى لبعضنا الخير كل واحد يبي البحر غيره.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس اللي ربي يعطيه ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله ونفتح عيوننا اكثر انشدوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدعي والدين رزق الدنيا ثانيه راح زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده الوف اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقه يلا اعطيني المكالمه بعد هاي. هلا السلام عليكم.
4: عليك السلام عليك ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي شكرا نقول على التحيه نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا احنا نعيبه في الزمان والعيب فينا
0: هما
4: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرأ في القرآن احنا اللي تغيرنا احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا احنا اللي قتلنا بعضنا احنا اللي درنا الاخطاء ما دركاش الدنيا يا ملاك عرفتي ابها من البوبيد اللي جايبيننا يبوا يبيدوا بيه الشعب الليبي شن درت الدنيا هذه ما داروا افراد احنا درنا عرفتي وين الضمير وين الانسانيه وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له موبيت تبي تحطه له في الخضره تبي تقتله يعني لوين نبغوا نمشوا وين انت اللي طافي علي الضي من الساعه 3 لحد توا قريب الساعه 6 ونص يعني وين الضمير وين الوفاء وين رانا يا ملاك رانا العيب فينا فينا فينا فينا العيب مش في الدنيا العيب في الناس الدنيا قاعده الشمس هي هي الغروب هو هو فصل الشتاء هو الشتاء الصيف هو الصيف معناتها احنا اللي تغيرنا
0: اي والله
4: احنا اللي اسأنا للدنيا الدنيا ما اسأت قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد لكن احنا اللي تغيرنا
0: اي والله
4: من بياعين دمتهم بياعين ضمايرهم اللي جايبين السم للشعب الليبي جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي المؤامرات اللي صارت على الشعب الليبي من دارها ما درناش الدنيا درناها احنا يا ملاك عرفتي احنا اللي اسأنا للدنيا مش الدنيا اللي اسأنا
0: باهي يا نورس نورس يعني انت تو تقولي فيها ان احنا العيب فينا احنا مش العيب في الزمان الزمان ماليش اي علاقه الزمان هو نفسه
4: اي علاقه
0: ما تغيرش الزمان ما تغيرش لكن احنا اللي تغيرنا نفوسنا تغيرت اخلاقنا تغيرت تربيتنا تغيرت والى ما ذلك
4: اخلاقنا
0: اي والله اي والله
4: يا ملاك
0: نعم
4: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دمنا تحالفوا مع الشيطان حشاكم عرفتي بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا دي مدارس الزمن درنا احنا البشر عرفتي انا والله يا ملاك من ولامس انا راني نين مريضة وراني متأثرة وقسم بالله وكان نقولك يا ملاك مداريت هلا على القهوة نشرب في القهوة بالذمة شفت المبيد اللي جايبين اشبح من امتى وهم يرشوا فيه وديروا فيه انت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الافريقي في حواسك يسمم خوك الليبي ويجت لوين ضميرك العيب فينا احنا يا ملاك العيب فينا احنا العيب في البشر احنا اسأنا للدنيا اسأنا للزمن لعنا ضميرنا تحالفنا مع الشيطان سامحيني يا ملاك راني تعرف نكلم فيك واعصابي راهي منهارة
0: عارفة
4: سامحيني يا ملاك
0: بقولك على حاجة في رسالة وصلت الكنترول باهي الكنترول وصل رسالة قال وصلت رسالة لنوروز شنية عودها لي عودها لي في الكلام أكشن قال وقال قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم
0: ايه؟
4: مفروض اللي جابوا السموم أهيالي 19,000 قمطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي مفروض أهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين يعرف ان فيه وراه خصاصة
0: اي والله اي والله
4: تحية ملاك
0: تحية ليك يا ناس
4: وحنا اللي أسأنا للدنيا وحنا اللي أسأنا للبشر وحنا اللي أسأنا لبعضنا وإن شاء الله ربي
0: يهدينا
4: يهدينا
0: استسلم يا نورس استسلم يا المكالمة خلينا نقرأ تعليقات بالعليك شوية بس عندنا تعليقات في الفيس قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا فادي أهلا وسهلا اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لأختي ملاك محمود أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية شكرا شكرا يا الشاعر خليفة قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو لو قلة المواصلات موجودة لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض ولكن يا أختي ملاك في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك لابد لنا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول جمعة مباركة بذكر الرحمن مسي على كادر راديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الرقيين حبيبتي ملاك العيب فينا احنا مش في الزمان ويومك طيب شكرا بارك الله فيك وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم جمعة مباركة
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك يا رب
5: ملاك محمود كيف حالك طيبة
0: أهلا وسهلا اهلا وسهلا
5: العيب فينا ولا في الناس
0: العيب فينا
5: عيب زماننا والعيب فينا
0: ايه؟
5: وما لزماننا عيبا سوانا نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان يذل لهجانا ياب تاب الذئاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا
0: اي والله وصدق الامام الشافعي
5: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه
0: اي والله
5: كله ان يرى الناس بمنظار حاله
0: حلو
5: انه الطيور على اشكالها تقع
0: ايوه ايوه ان شاء الله
5: جماعتكم مباركة وكسان طيبين
0: تسلم تسلم شكرا بارك الله فيك الله. شكرا بارك الله فيك في استقبال المكالمة اللي بعدها يلا لو كانت جاهزة على 092-150-59-99 شفتوا لما المكالمات كلها في جرة بعض انا ما نرتاحش على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
6: ألو
0: ألو السلام عليكم
6: وعليكم السلام جمعة مباركة
0: أهلا عليك
6: انت وكادر السرايا واستاذ يونس وكافة الساده المستمعين الكرام شغل جمعتكم مباركة يا رب العالمين
0: اللهم مين يا رب العالمين بنت القربولي يلا اعطيني اعطيني
6: والله كاين ضيق صدقي استاذ ملاك
0: حارب عليك
6: كاين حارب علينا
0: والله هذه معروفه هذه معروفه خلاص
6: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا لكن نقول ان شاء الله يولي باش على الاقل واحد يدير
0: مداخله اسمعي
6: نعم
0: العيب فينا ولا العيب في الزمان
6: الله يتوني هيك نشبح له العيب في اليوم تاعين هم أصلا في نحن هو العيب أصلا في الناس هم اللي موجودين
0: بهالعيب فينا معناها حتى ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس العيب فينا احنا كنا بنقعد نفكر بنت القربون اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس لا احنا نبدو بانفسنا كلنا العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب
6: ايه لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راه عنده مساعدة فيني توا حتى لما نلوموا عليهم جماعة في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حمولة واجد يعني على الكهرباء وهيك ما هذا والله مفروض يديروا بقى أنا فرحت أني هربوا في النهار خير من الليل لأن في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا أنا أنت تعرف الشهادة الثانوية كيف يقروا ما نعرف إيه ما نبوش نطلع تو من الموضوع عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عادش بنمشي أنا ما عادش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله الناس دي كل شيء عندهم شويه وكل شيء حتى الياقه سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل نزلت لها ليش باهي سبحان الله يا ربي
0: ريتي العيب فينا احنا اللي مش معناش مش الماكله
6: سبحان الله ما يشبعوش يقول لك العيب ما تملح كم شطراب ياكلوا يقولوا ما زلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله سيدي ملك يقول لك مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ والله ينبوا العوينه مثلا ولا تلقيه مثلا هو متعلم اموره طيبه يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان زي انت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسه وفيني مش بيقرا مش قادر يقرا وفي
0: اي والله
6: يعني كان يلقى يشبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمه هذه ويكتفي باللي عندك اللي اعطاه لك ربي انا ربي قاعد يمتحن فينا وان شاء الله ربي يهدينا والله ان شاء الله
0: ونتمنى
6: لو اني غلطت في اي حد ان شاء الله ربي يسامحني يسامحوني يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعه ان شاء الله لك ندعي لك ان ربي يعطيك وسعه البال والصبر ويعطيك كل مني احنا امي ديما تقول لي ان شاء الله اللي في بالك ينقضى لك قولها لك انت اليوم يا استاذه ملاك ان شاء الله اللي في بالك ينقضى لك
0: يا رب
6: على بالك وعلى تحملك تحياتي استاذ احمد اكيد وفاديه والاخ نضال وميمته وكل المستمعين الكرام حيه
0: الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك ناخذ فصلت المكالمة كيف بنقول بناخذ راحة شوية لا ما فيش راحة أهلا السلام
7: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام فادية نورتي
7: طلبينا ضحك
0: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات وجرت بعض والله
7: حق الله واحد يدهش روحة
0: تفضلي
7: تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربوا لي تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدامك فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل الاخرى ملاك متزوجة والثانية
0: خيركم العفو قصدي مكالمات بدت حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فادية
7: راني تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
0: فادية
7: نعم
0: بدري لي مشكلة هيك انت راه
7: والله عندي مشكلة حق لا
0: بدري لي مشكلة انا
7: راه عليك الا انت
0: ايوه
7: انت صاحبة وحبيبة ورفيقة وصراحة نحبك في الله
0: تسلمي لازك
7: مشكلة ابدا
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك العافية.
7: لكن الكلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني هيك واحد يطلع منه كلام من غير ما يندري.
0: دوروا لكم واحدة زي ملاكته.
7: أيوة دوروا لكم واحدة زي ملاك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبرك الرحمن عليك إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
7: تحياتي لليلة الغرياني وإن شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما أدري عليه إخوان أصحابي قريب ومرأة الحق يعني. وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول أنا نبوش حد إحنا نبو ملاك ما نبوش لحد من حالة نفسية ولا حد نبو ملاك تتكلم بس أنا نسمع لملاك عندي متريحة.
0: الله يعزك يا فادية الله
7: يعزك والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك اللي غادي نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكل مسامعين في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك في مكان ملاك
0: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
7: فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
0: ان شاء الله يا رب شكرا
7: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو الزمان بغير علم ولو نطق مالنا لنا هجانا ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. صراحة احنا هو التسليم الزمان، الزمان هو زمان زي قبل زي توا، لكن احنا راحت منا الفنية، راحت منا الطيبة، راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين، ما عندهاش سيارة، ما عندهاش متمل حيامة، اللي شبعان ما يدريش على الجعان، اللي لابس يتطوق عليه اللي مش لابس، اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش على مسكين على اللي مش قادر حتى يشري لحمة ياكل يوم جمعة. بصراحة زمان والله ما درنا حاجة، لكن احنا البشر احنا نعيبه زمان حق. وتحيات لي نورس اللي تكلمت على الموضوع هذا، والله بصراحة موضوع يثير الجدل صراحة. يعني ناس مرضت من شيء زي هذا ليه؟ يعني هو دنيا عايشينها مرة واحدة، لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويسس هذا يوم القيامة كل واحد بيتحاسب عليه؟ راهو وين ماشيين؟ هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا، ما فيش واحد راهو لو انك انت ما درتيش توبة لله، قالك صلاة توبة، هو ما دار شيء ويصلي صلاة توبة ويتوب لله وان شاء الله ربي يغفر له. لبنت الانسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى، كيف ربي تبيه يغفر له؟ بالله كيف تبي يمشي على الصراط المستقيم وهو
0: صحيح.
7: نظيف
0: صحيح.
7: فكر في البشر، فكر في الناس، فكر انت عشان تدير في الدنيا، فكر معقوله يعني الانسان يهون عليه؟ بس ما انا ما نقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشيه عطشانه ولا جعانه ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطقيسه نحرجهم. قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعضنا مش عارفين كيف.
0: اي والله اي والله
7: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين.
0: اي والله
7: ما نقدرش نتفاهموا مع بعضنا، والله سبحان الله زمان غريب عجيب سبحان الله. كان الانشاد على الدين كأنه شاب ان شاء الله، والله كأنه شاب على جمرة.
0: اي والله
7: قصدي وين حتى الشيوخ بدون ما عادش ينصحوا في الشيء زي هذا، ما عادش يدوروا في الخطب يعني زي هذه. يعني كيف يعني كيف نتقعدوا احنا اللي هو الانسان ماشي تثق على حاجات يعني؟
0: اي والله يا فاديه صدقتي والله الله يبارك فيك.
7: والله هو اللي ان شاء الله وصلت الفكره وعندي
0: وصلتي وصلتي
7: يقول حاجات يعني شيء. شوفي
0: يا ودي وصلتي والله
7: تندهلي والله صراحه في شيء.
0: انا عارفه لكن وصلتي بارك الله
7: فيك. وهذا ان شاء الله وصلت المعلومه. وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك.
0: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب. بخليني نقرا حاجه قبل ما تعطيني المكالمه وصلنا نطلع فاصل قصير بهي. هي هم قالوها بهي واني حنعود نقولها لكم. الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال؟ قال كالآتي: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، فنعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
8: وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
9: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
10: السرايا اف ام، إشراقة نور
9: في أثير الوطن.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخد بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش. وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة، و فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات بالعقل، باش نفكروا. زمان الاول ما كانش في ظلام، ما كانش في خيانة، زمان يمات جدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا، حتى في قصص الانبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر عفوا ان الشرب ذي اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك اقصى شيء هذا. دو الغلط بدا منتشر للاسف بضغطة زر بحساب وهمي، لكن هذا ما يعنيش ان الخير اختفى والخير مش موجود. لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت معاش فيه وفاء ومعاش فيه صدق ومعاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء، احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا انفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا انفسنا، لان احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير انا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول انا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا احنا، لكن الأسهل ان احنا نحطوا شماعة للزمان واللوم الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لان المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع انا وانت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن يفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي هنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو أو أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كذا؟ شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه، شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس. احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تديره، تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك، اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوف الاشياء السلبية، بعدين نشوف دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا اخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بده بها اسهل. حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة، مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل، مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد، مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات، مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك، ما تبدأش من أبدأ بنفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك، نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ العلمية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هذه يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل في أمل. فالخير عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك، تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل، وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله، يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر أمانة. العيب في البشر مش العيب فينا. العيب في البشر هذا علاش. فلهذا يقول لك دع الأيام وتفعل ما تشاء. دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول دع النفس اللوامة تتغلب عن نفس الأمارة بالسوء. هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد. ما تحسبوش سهر جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و راه يعتبر جهاد وجهاد صعب جدا مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي دع الأيام وتفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء فدع الدنيا تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: الصلي على حجبي سلمى يزين مع المقل.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط والهوى.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج، إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم، قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال: شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسمائنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا احنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منها هو ومنها هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم، وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة

0: أعلم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا. تقبلوا دائما تحياتي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو

0: سرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كنا قد نزلنا عند منزلة البقاء، واليوم نقف مع منزلة ظنها الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة التلبيس. التلبيس، وهذه المنزلة تعتبر من أصعب منازل مدارج السالكين، وهي تحتاج إلى استيعاب وإلى فهم وإلى استحضار. الهروي أراد أن يستدل على منزلة التلبيس بقول الله جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابن القيم يقول: ليته لم يستشهد بهذه الآية، فإن الآية بعيدة عن مراده، ذلك لأن هذه الآيات نزلت في طلب المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله ملكا وأن يكون الرسل ملائكة، فكأنهم استكثروا أن يبعث الله بشرا رسولا، فرد القرآن على اقتراحهم الذي اقترحوه: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم التفاهم والأخذ

والرد معه، ولما قدرتم على محاورته ومجالسته فإن هذا من جنس وخلق غير خلقكم. لذلك دائما يمن الله عز وجل أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليستطيع الناس التفاهم والجلوس معه وطرق الباب له والجهاد خلفه وهكذا. فالاقتراح قالوا نريد ملك، الملك لا تتحملونه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه الملك بالوحي يتصبب عرقا في الليلة الشاتية. التعامل مع الملك ليس بأمر عادي، فكأن القرآن يرد على هؤلاء المشركين لو أنزلنا ملكا لما استطعتم أن تتفاهموا معه ولما أدى ذلك إلى المقصود. وما هو المقصود؟ الاستيعاب والفهم والإدراك. والبشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته. والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الخلق وأقوى البشر، كان إذا نزل عليه الملك كرب حتى يتصبب عرقا. طيب ولو أنزلنا ملكا، يعني كان الله يقول لهم ولو أنزلنا ملكا لأنزلناه في صورة آدمي وعندها سيلتبس عليكم الأمر، أهذا ملك أم بشر؟ واضح. وأصلا لو حنزل لكم ملك لكن ما حدا يتعامل معه، حنعمل لكم بشر عشان تتفاهموا معه، طيب ما يكون بشر من يومه. وهذه هي الإشارة المفهومة من الآية، أين هذا من منزلة التلبيس التي ظنها الهروي بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ يا أخوانا الكلام كده واضح المواضح. الآية استشهاد الهروي بها بعيد وغير موفق، بل يقول ابن القيم إدخال منزلة التلبيس في مدارج السالكين شوه كتاب مدارج السالكين، لأنه كلام خطير فعلا. ولكن ابن القيم أفادنا أنه خالف الهروية، ولكنه خالف الهروية بأدب، زول مؤدب قال ما كان يدخل المنزلة دي، والمنزلة دي شوهت الكتاب. لكن أزود ما قاصد كده، قاصد كده وقاصد كده وقاصد كده، والله جاب كلام الله أعلم. لو قال للهروي أنت كنت قاصد كده، يقول ذاته لو ما أنا كنت قايل الكلام ده بقدر ده. يعني تسامى ومدحوا وأثنى عليه وخطأوا. وهذا نهج غير موجود عند كثير من الناس الذين هم في الساحة، ولا سيما في الساحة الدعوية والإسلامية، لا يلتمس بعضهم لبعض عذرا ويخطئ بعضهم بعضا بدون أدب وبدون ورع وبجرأة، بعضهم جرأته جرأة زائدة، وذلك لقلة الأدب وقلة الخلق ولعدم الاحتكام إلى أخلاق السلف العالية. انظر إلى هذه الأخلاق. طيب ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني جبريل كان ينزل بين الصحابة ولكن ما كان ينزل على هيئته، كان يأتي في صورة رجل. اطلع علينا على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. جبريل جاء في صورة شنو؟ في صورة بشر. طيب لو أنه جاء في صورة ملك لجرى الناس، ولو جاءوا في صورة رجل طيب كل مرة يجيهم يقوم يتغالطوا، ده الملك ولا ده زول تاني؟ انت زول الملك؟ عشان كده قام ربنا رسل الرسل من وين؟ من انفسهم. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم؟ المشكله شنو؟ كونه يجيكم رسول وزيكم. فدرد. اذن استدلاله بعيد. يقول الهروي
تعريف التلبيس. طيب التلبيس هو التخليط والتعمية، ودي المشكلة. التلبيس عبادة عند الهروي، والتلبيس هو التخليط والتعمية، تخلط الأمور مع بعض وتعميها من الناس، ده اسمه شنو؟ التلبيس. بدليل الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون لاختلط الأمر عليهم بين الملك وبين البشر، وللبسنا عليهم ما يلبسون. بالتالي فعلا لم يكن الهروي موفقا. قال ابن القيم حتى المعنى الذي قصده معنى مشوب، ولكن ابن القيم حاول أن يجعل لهذا المعنى أقدام يقف المعنى عليها ويمشي، يعني قوم الكلام بتاع الهروي ده عمل لك العلم ما في، لكن الكلام فعلا صعب. ماذا قال الهروي؟ قال التلبيس تورية بشاهد معار عن موجود قائم. قال ابن القيم يلزم من كلامه أمران: التورية الستر وإظهار شيء غير الحقيقة وإخفاء الحقيقة. مثلا جاء في الأثر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني شنو؟ أشار إلى غيره. مثلا يريد يفتح خيبر، يقول لهم كيف نجد هذه الأيام؟ كيف هواؤها؟ كيف الماء فيها؟ يظن الناس أنه يريد شنو؟ نجد، وتنصرف الأبصار إلى نجد، وهذا من الحنكة والخدعة في الحرب، ثم يتجه إلى خيبر فيفتحها. إلا في غزوة واحدة لم يوره، في تبوك جيش العسرة سنة 9، قالوا اسمعوا هوي أنا ماشي تبوك دي أكاتل الروم، كل الغزوات حتى فتح مكة ورى بغيرها، إلا تبوك لم يور فيها. فالتورية إظهار شيء وإبطان الحقيقة تعمية، صح؟ كيف يكون التلبيس عبادة بهذا المعنى؟ ستر الموري الملبس، يعني الزول بيوري بيلبس على الناس وبرون الحقيقة، يوري لهم أن يظهر لهم شيء آخر. وستر ما ورى عنه الموضوع الدار تخفيه. طيب ده يوريك أو يظهر لك معنى التورية الذي هو الخلط والتلبيس. أصلا التلبيس مأخوذ من شنو؟ من إبليس. التلبيس مأخوذ من شنو؟ إبليس. بإبليس أصل شغله كله شنو؟ لف دوران. عشان كده شنو؟ تلبيس. حتى يقول لك إبليس يجمل لك المورد، ده تعمل الموضوع حرام، يقول لك ما فيه حاجة، تقول لي يا أخي أنا ما قادر، يقول لك الناس دي كلها بتسوي ما بديك عوجة، خش يا زول. بعد ما تخش يعقد لك الخروج، يقول لك الليلة حقك راح، الله بوديك النار. لما تجي تخش يقول لك ما في أي حاجة، تخش لما بعد ما تخش تتقبل الموضوع، يقول لك الليلة شي شلتك تمش وين، بيعرفوك وبيكتشفوك وحيرفدوك، يدخلك في غمين، غم المعصية وغم عاقبتها بعد أن أوردك المعصية. قلت عشان كده ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون، وده الدليل الرد به ابن القيم على الهروي. لكن في حاجة عجيبة، طبعا يا إخواننا تلبيس إبليس، الشيطان بيلبس على الناس تلبيس خطير. بعض الناس الشيطان لا يستطيع أن يلبس، أول حاجة الشيطان بيلبس عليك من نقطة ضعفك، بيشوفك أنت ضعيف في شنو؟ في المال بيلبس لك في موضوع المال، في النساء يجيك في النساء، في الحماقة يجيك في الحماقة، النقطة تحت الضعف اللي عندك بيستغلها. كما قدر يرضى منك بأي شيء يبعدك عن الله، دي خطورة شنو؟ خطورة التلبيس. حتى قال لك إبليس مر على قوم يذكرون الله قاعدين في درس،
عاملين درس في الدين والدرس ده ما عجبه وأراد أن يفضه داري فرتق الدرس ده ما قدر فعمد إلى قوم بالقرب من هؤلاء الصالحين في مجلس سوء ناس قاعدين يعملوا في باطل يلعبوا قمار يشربوا خمرة قاعدين فأثار بينهم مشكلة فاقتتلوا فقام الصالحون من الدرس ليحجزوهم ولم يعودوا بعد ذلك شوف قومهم كيف قومهم باللفة قومهم بشكل بيجاي عاد ناس دين حيشتغلوا في الدين والناس بيشاكلوا حيقوموا صح احجزك احجزك اقيف يا زول دقيقة ودي البوليس ودي مين يا اخي نحن عندنا زول خش في الجامع ده بينعال ووقف الجامع ده على فت كرة كله الجامع ده كله اي زول بيكورك برا في الجامع ده كل اثنين ينضموا براون يا اخوانا يا اخي الموضوع سهل يا اخي زول زي ده خلي امش امروا كلكم خلوا ما تجعود ها دي دائرة ابليس شفت كيف ابليس اي زول ابليس ما اخذ من ابليس بيدور الباطل ده من بعيد لبعيد حس الناس قاعدين يدوروا الباطل ده شويه في كثره ناس بيدوروا الباطل الله اعلم ابليس ذاته حيره قال لهم يا ناس هوي من راح الشد ما قدر ده قال اني اخاف الله يا اخي ايش كده اني اخاف الله رب العالمين جابوا لك كركتين قال في رمضان ابليس ما بيربطه قال ابليس زعلان بيربطه جايبين واحد قال اسمه مدير فضائيه قال لا ابليس خليه يربطه ما بتجيك عوجه والله نشتغل لك شغل بوراك نجيها بجيها جد يعني ناس ابليس بيربطون لكن ناس الفضائيات ما قاعد يربطون وبيشتغلوا شغل منه بيشتغلوا شغل ابليس بالوكاله نيابه عن منه وربنا قال اولئك حزب الشيطان مسلمين وكفار ويهود وبني آدم ممكن يكونوا منضمين تحت حزب الشيطان عياذا بالله طيب الهروي يقول الكلام بتاع التلبيس ده والله خطير لأنه فيه نقاش لطيف جدا بين الهروي وبين ابن القيم يقول الهروي وهو اسم لثلاثة معان تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفريقة وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين وتعليقه المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات وأخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة أول كلمة قال ابن القيم شيخ الإسلام الهروي حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه يا أخي أدب يا أخي لكن أدب قال وكان شيخ شوف الثناء عليه داري يرد عليه قبل ما يرد عليه عمل شنو ثبت له حقه واحترمه بعدك رد عليه قال شنو قال وكان شيخ الإسلام التيمية يقول عن الهروي عمله خير من علمه لأن الهروي مواقف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الباطل في الميدان قوية لما كتب مدارج السالكين كان كتابا موفقا ولكنه خلطه ببعض الهنات هو كتب منازل السائرين فجاء ابن القيم ونقى منازل السائرين من الهنات في كتاب أسماه بي مدارج السالكين الذي نحن الآن نشرحه طيب قال وصدق رحمه الله ابن تيمية فسيرة الهروي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله شوف الكلام ده قال وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يا سلام يا ابن القيم يا أخي والله علمتنا قال لكن الهروي عالم لكنه أبى الله أن يكسو ثوب العصمة شوف عبارات ذاته يا أخي العصمة ثوب
أبى الله أن يكسو ثوب العصمة إلا للصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خطير كيف إخواننا؟ أنا حصل عليه الكلام الهروي ده المقصود الظاهر، أنا كان قريته كده بفهمه كده. أنت عارف الهروي قال شنو؟ قال ربنا خلق الكون وخلق في الكون حاجات، الحاجات اللي الله خلق في الكون لبس بها على الناس. ابن القيم قال لي الكلام ده قبيح جدا، ده معنى كلامه يا اخواننا. كيف لما خلق الكون الناس يتعلقوا بالاشياء الكائنات ونسوا المكون؟ الهروي قال ربنا لما خلق الكون خلق الكون ليلبس على الناس. ابن القيم رده قال لي خلق الكون ليهدي الناس. الصحيه كيف ابن القيم؟ قال لانه الله بيقول لك عايم في الكون تعرفني انا، افلم يسيروا افلم ينظروا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بيقول لك عايم عشان تعرفني من انه انا خلقتها وتهتدي لي. الهروي بيقول لبس. ابن القيم قال ده كلام قبيح جدا والله ابن القيم ده. وبعد ده زول مؤدب معه، شوف قال ليش، قال اما تسميه فعل الله الذي هو كله حق وحكمه وصواب ورحمه وعدل واحسان وامره ودينه وشرعه كله خير وحق، تسميه ذلك تلبيس، فمعاذ الله. ونحن نقول مثل ابن القيم، اي حاجه الله خلقها، مش ابليس ده الله خلقه؟ خلقه لحكمه، نعم ضل به اناس، ولكن لولا خلق ابليس لما تميز الصادق من الكاذب ولا البر من الفاجر. ابليس شر، وخلق الله لابليس حكمه. خلق الله عز وجل اشياء يراها الناس شرا ولكن فيها من الخير العميم ما فيها ما يرى ويدرك، وما لا يرى ولا يدرك اعظم. كيف؟ السميات، ربنا خلق الثعابين صح فيها السم، لو كان الثعبان سما محضا لقتل نفسه، كان قتل رقبته بالسم المحض، لكن السم الذي في الثعبان ليس بشر محض، فإن الثعبان يفعل أشياء يقول عنها علماء الأحياء التوازن شنو؟ البيئي، وجوده مهم. وفي أشياء العلماء ما شافوا ذاته، كونه يطق لزول ويلقى أجر، الزول برضو دي حكمة. والثعبان ده في حاجات بتخوفه وبيأكل حاجات ضارة كويس، وهكذا. فبالتالي لا يوجد في خلق الله تلبيس، خلق الله الخلق بحكمة بالغة وبمشيئة قاهرة وبإرادة غالبة وبحكمة جليلة ندرك بعضها ويخفى علينا الكثير منها. ده الخلاف بين الهروي وابن القيم في النقطة دي. طيب شوف ابن القيم قال شنو؟ قال التلبيس الذي ذكره الهروي أنه من الله، قال إنما هو تلبيس على الهروي نفسه. التلبيس ما من اللبس والغموض، اللبس حصل لمنه؟ خلق الله ما فقه تلبيس. ربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعنده حكمة، يا سلام. فالتلبيس، شوف السريع بتاع الكلام، قال أولها تلبيس الحق بالكون على أهل التفريقة. الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى، ربنا لبس على الناس. الكلام ده ابن القيم ما رضاه أصلا، وقال لو الهروي قال الآية وللبسنا عليهم إنه ربنا لبس، قال ربنا ما لبس عليهم لأنه ما عمل، وأصه ما عمل حتى لا يلبس عليهم، لكن قال له لو جاريتكم في اقتراحكم للبس عليكم. هذا معنى الكلام، يا السلام. قال تلبيس الحق اللي هو المولى الكون
اسم يطلق لكل ما سوى الله، الكائنات والبشر والملائكة، أي حاجة الله كونها، كل شيء تكون، كل شيء مكون، يسمى شنو؟ كن. أهل التفرقة هم الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع. لكن شوف ابن القيم ده رفيع كيف، قال يا إخواننا أمكن الهروي ما قاصد كده، أمكن قاصد كده كده كده ودافع عنه، لكن قال حتى لو قاصد المعنى ده ما كان في داعي. والله ابن القيم ده قوي، الهروي ذاته قوي، الهروي ذاته قوي، رجل من أهل الخير، لكن كما قال ابن القيم شنو لبس، شنو لبس عليه. طيب المعنى القاصد شنو؟ قال خلق الله الكون، شوف التلبيس، تلبيس الحق سبحانه بالكون على التفق. التلبيس شنو؟ تعليقه الكوائن ربنا، ده اعتبره الهروي تلبيس، ابن القيم اعتبره حكمة. شوف الفرق بيناتهم، الهروي قال علق الله عز وجل كل شيء بسبب، مثلا لا إنجاب ولا ذرية إلا بزواج، لما كائنات ربط هذه الكائنات بأسباب وأماكن، يعني يقول لك مثلا تصلي لمكة تستقبل القبلة، أزوي وده تلبس، يعني إحنا الله يربطنا بمكة ما يربطنا به مباشرة، لكن ربنا أراد أن يمتحن الناس في استقبال القبلة في طاعته هو وليس في التعلق بمكة. بمعنى شنو؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن قال وما جعلنا القبلة التي إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة. في ناس مؤمنين يقول لا أمشي كذي، الله يقول لا أمشي، يمشي محل ما الله قال لا أمشي بدون ما يعاين المحل قال لا أمشي، قال لي أضبح جنك، جابوا دار يضبحوا، ما قال ده دين شنو ده، أزول يضبح جناه المسكين لا ذنب ولا أي حاجة، ما في منطق وما في عقل في الموضوع ده. يا أخو في ناس يقول لي الذكر مستحق الأنثيين، من العلمانيين المعترضين على الله، المعترضين على شرع الله، المخطئين لكلام الله. يقول لك بس إخواننا المسألة دي كان الزمان، حس شوفوا لنا الموضوع والزمن اتقدم. أنت أزول أفهم أعلم من ربنا ولا شو؟ أنت أعلم من ربنا؟ ربنا ما كان بيعلم أنه الزمن حيتقدم وقال لي دي شريعة لآخر العمر؟ أنت ده تدخل في شؤون ربنا؟ والله الاعتراض على الله ده، أنت عارف من أعظم إشكالات المناهج في العالم الإسلامي أنها مناهج مرتبطة باليهود بالمناسبة، يعترضون على شرائع الله، فما في اعتراض. عشان كده قال ربطها بكوائن وبأسباب وأماكن وأحايين، يقول لك انتظر شهر معين تصوم فيه، تنتظر شهر معين، ما تقول صفر ماله، ربيع ماله، شعبان ماله، ما في أي حاجة. الله قال لك رمضان انتهى الكلام، ما في حاجة اسمها ماله. ربنا ربط رضاه بأسباب وأماكن وأحايين. الهروي يعتبر ده تلبيس على الناس، ليه؟ قال لأنهم تعلقوا بالأشياء وتركوا التعلق بالله، ومن هنا لبس عليهم. ده تحليل ابن القيم لكلام الهروي. والله ابن القيم نجم، شو كان ده كيف؟ قال شنو؟ قال ربنا خلق الهوى، خلق الهوى وخلق النار، لكن ربنا خلق في الهوى خاصية وفي النار خاصية، وخلق الماء وخلق في الماء خاصية. خاصية الماء شنو؟ الري، الموية بتروي، النار بتروي، النار بتعمل شنو؟ بتحرق، والهوى بنستنشقه. قال الناس بدوا يهتموا بالنار وبالموية وبالأشياء دي ويتركوا التعلق بالله، كأنهم بدأوا التمس العذر. ذكر ابن القيم ده ما كلام هروي، ابن القيم قال لعل الهروي يقصد من التلبيس أن الله لما خلق الكائنات
وربط وعلق على الكائنات رضاه وجعلها أسباب موصلة إليه. تعلق بعض الناس بالأسباب وتركوا المسبب وبالتالي وقعوا في التلبيس. ابن القيم قال لهم لكن التلبيس وقعوا فيه هم، الله ما وقعهم فيه، وده الفرق. صح صح ولا ما صح؟ التلبيس الله قال لك النار بتحرك، انت كمان عبدت النار، الخلق الله الغلطان منه. ها انت غلطان لو كان ده تلبيس. طيب ليه ناس، ليه ما كل الناس عبدت النار؟ ليه في مؤمنين عبدوا الله؟ معناها التلبيس وقع عند من؟ ها عند الخلق. يا سلام، كأن ابن القيم التلبيس. يقول الهروي حتى لا يحصل تلبيس يريد أن ننسب الأمور ونرجعها إلى الله. نقول شوف الكلام ده، الهروي قال ما نقول النار حرقت ولا الموية غرقت، نقول ربنا. ده كلامه، شوف الرد بتاع ابن القيم جاي يبعد شوية. قال ربنا، شوف ده ما معنى كلامه، تعليقه الكوائن الكائنات يعني بأسباب وأماكن وأحايين واضحة، وتعليقه المعارف بوسائط. ما في معرفة إلا عبر وسيط. الهروي بيقول ده تلبيس، لأنه الناس بعد بيمسكوا في الوسيط. الوسيط وين؟ علم الله نبيه بجبريل، وعلمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، بل علم الصحابة بالنبي، وعلم التابعين بالصحابة، وما زال العلماء شنو يعلموننا. العلماء وسائط. الهروي يقول لا تتعلق بهذه الوسائط إلا كان تلبيسا، ووجود العلوم والمعارف بوسائط نوع تلبيس. ابن القيم قال لا، الوسائط تبدأ من السمع. وسيط، كثير من الناس بيتعلم بشنو؟ بالسمع. والنظر شنو؟ وسيط. الناس شنو؟ بيقروا وبيشوفوا، والعقل وسيط. طيب قال خلقها الله عز وجل وهو القادر على أن يعلمنا بغير وسائط، ولكنه علمنا. وكذلك قال شنو؟ ده كلام الهروي، ابن القيم بيشرح فيه وبيقربه يعني. قال والقضايا بالحجج. القضايا بالحجج شنو؟ المشاكل بين الناس، البينة على من ادعى واليمين على من، دي وسيط، بتجيب شاهد يشهد، ممكن تجيب الكذب، لكن في النهاية الشرع بياخذ بشنو؟ بالضايع. الحجج دي برضو اعتبرها تلبيس، والأحكام بالعلل، تعمل كده عشان كده، تسوي كده عشان تخش الجنة، تعمل كده بدخلك النار، دي قال شنو؟ تلبيس. الانتقام بالجنايات، اللي بيذنب بيتعذب، قال ده تلبيس. بيقول الناس يخافوا من الانتقام والعذاب ولا يخافون من الله، وحصل تلبيس هنا. والمثوبة بالطاعة، الله بيدي منه بيثيب منه الطائع المجتهد في الطاعة، قال ده تلبيس. انت عارف خطورة هذا المسلك؟ انه يفضي الى اسقاط الشرائع كلها. عشان كده ابن القيم رد عليه رد شديد، لكن قال شوف ابن القيم في النهاية كيف. يا سلام يا اخي، ابن القيم قال جاب كلام الهروي ذاته ما قاله، عارف ده شنو؟ قال مراد الهروي طي طي، تعرفوا الطي؟ يوم نطوي السماء كطي السجل كتب. قال يريد الهروي، مراد الهروي طي الوسائط والأسباب في بساط المشيئة الأزلية. الله يا أخي كلام جميل. قال أي وسيط وأي سبب تطويه من حياتك، لما تتذكر إنه الله قبل ما يخلق الأسباب كتب أي حاجة، وكتب هذه الأشياء وكتبها بأسباب، فالأسباب ليست مؤثرة ولا فاعلة. ده مراد الهروية. قام ابن القيم رتح له، قال له شنو؟ شوف الكلام الجميل ده، قال له قدر الله المقادير إلى مواقيت. قدر الله شنو؟
المقادير إلى شنو؟ إلى مواقيت. أي قدر الله كتبه ربنا قال لكل أجل كتاب. لأجل مثلا أنت حتموت 200، الشيء ده مكتوب. إذا ربنا ربط موتك بوقت، بحين الوقت ده حيجي حتما، كويس؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قدر المقادير إلى مواقيت، وكتب الآثار والأعمال والشقاء والسعادة، كويس؟ وهذا صحيح أن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، لكن وده أفرد له ابن القيم فصل كامل، الأسباب تعطيلها تعطيل للدين. تعطيل الأسباب تعطيل لشنو؟ للدين. لو زول قال أنا ما أشتغل، ما أتحرك، ما أعمل أي حاجة، ما أتزوج، بس أربط كذي، وأي حاجة الله كاتب لي بالديني، لكن الله كتب لك بشنو؟ بأسباب، مع قدرته أن يعطيك بغير أسباب. تخش المدرسة تفك الخط تتعلم، لو ما خشيت المدرسة حفظ شنو؟ أمي ادوك الكتاب ما حتعرف شنو تقراه، لكن ربنا ممكن يعلمك القراءة والكتابة بلا مدرسة، وممكن يعلمك العلوم بلا كتابة وقراءة، لكنه لحكمة يعلمها هو وليس تلبيسا، لحكمة يعلمها نصب شنو؟ الأسباب. يا السلام، قال شنو؟ قال إخواننا الكلام ده كلام يعني كثير. ابن القيم بيعترف للهروي بحاجة، منع التسلسل. منع شنو؟ منع التسلسل يعني شنو؟ يعني مثلا لو قعدت تمسك في الأسباب تقول لك أنت أن أوجدك شنو؟ تقول أوجدني أبوي، أبوي السبب، سبب مش هو الأوجدك، أبوي شنو؟ سبب في أنه أوجدني. حتقوم تقول طيب أبوك ذاته الأوجد منه، حتقول لابنه أبوه، وأبو أبوك ذاته الأوجد منه، سبب. تقول ليه السبب في منه؟ جده. لحد ما تسلسل تقول آدم ده الأوجد منه، أوجد الله. إذن ربنا خلق الأسباب، أسباب مجردة، دي بيتفق فيها ابن القيم مع الحروي، ولكن ليس هذا مدعاة لإسقاط الأسباب أو تسميتها تلبيس. يا السلام، أديك مثال من السنة. جاء أعرابي جرب بعيره، بعيره بيجي أجر، بعد العرب بيخافوا شديد من العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم دائم يقوي إيمان بالله، العدوى فيه، ما قال فر من المجذوم فرارك من شنو؟ من الأسد. ولا يورد ممرض على شنو؟ على مصح، يعني ما تدخل زول عيان على زول نصيح عشان ما يعدو، لكن لما شعر انه في ضعف في التوكل عند العرب قام دار يقوي توكلهم، قال لي يا اخي العدوى وما العدوى؟ قام قال له لا عدوى، مش ما في عدوى، ما في عدوى مؤثرة بنفسها، ولكن الله يعدي يمرض بالعدوى وهي سبب من الأسباب، ومن باب الأخذ بالأسباب تتخذ الحيطة. ده الجمع بين حديث لا عدوى تنافي التوكل، وبين حديث شنو؟ فر من شنو؟ من المجذوم. قال الأعرابي، قال لي ما في عدوى، العربي قال لي يا أخي ما في عدوى كيف؟ أنا بعيدي حس لي عدوى. قال لي من الذي أعداه؟ قال له بعير بتاع جاري، بعير جارك ذاته جاب لي العدوى منه. قال لي بكون جابه من منطقة تانية. قال لي فمن الذي أعدى الأول؟ أول بعير. قال لي الله. قال لي إذا ما في عدوى شيء من ربنا. كان هذا على سبيل تقوية شنو؟ الإيمان والتوكل عند ضعيف الإيمان. يخلنا الكلام ده فاهمينه وكويس. طيب الهرمي قال وأخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل. صحيح،
يعني أنه سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه. يعني أنت الله كان ساخط عليك ما بوريك صح، وكان ردان عليك شنو ما بوريك، لكن السخط يوجب البعد من الله، الفصل، والرضا من الله يوجب شنو الوصل اللي هو الصلة به سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. طيب كأنه يريد يقول، شوف الكلام بتاع الهروي، ما في سبب من الطاعة ولا الأماكن ولا الأوقات لرضا الله، إنما رضاه بغير علة وسبب وسخطه بغير علة وسبب. أركان ده صحيح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. ليه؟ يا أخي ربنا بدخل النار لأنه عمله حاجات بدخل النار، وبدخل الجنة لأنه عمله حاجات بدخل. طيب لو في زول عمل عمل أهل النار وما عمل عمل أهل الجنة، ربنا بيرضى عليه؟ ما بيرضى عليه. زول مجرم ويموت كده مجرم، الظاهر لنا أنه مجرم. طيب ابن القيم قال بالغ الشيخ في جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة، ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما. طيب يقول ابن القيم كلام الهروي لو حملناه على أحسن المحامل كان دالا على توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. لأن الهروي لو احتملنا كلامه، ما شوف يا أخوان، الهروي قال ربنا خلق وسائط، خلق ذا الوسائط تلبيس على الناس. ابن القيم اعترض قال ده ما تلبيس، ده امتحان وشنو واختبار. يعني ربنا خلق نساء، النساء فتنة، قام جاب شريعة قال يتزوجوا. كان في زول تاني مشهد افتتن بمرأة ما متزوجة، المشكلة مشكلة منه. تقول كيف يكون في نسوان؟ لو ما في نسوان انت ذاتك ما بتجي هنا في الدنيا دي، ما انت انت ذاتك مرة، لكن بحلال. فبالتالي ده كلام منه، كلام الهروي. ده رد ابن القيم. ابن القيم قام جاب قال لعل الهروي يريد، يا سلام، انه ربنا خلق اسباب ووسائط، وعلى الناس الا يتعلقوا بالوسائط والاسباب حتى لا يقعوا في التلبيس. عليك الله فرق ولا فرق؟ يعني ابن القيم بيعترض كيف يلبس الله يا أخي. قال هذا اللفظ قبيح جدا في أن ينسب إلى الله. الناس اللي مع الهروي قالوا يا أخي ربنا ما قال يهدي من يشاء ويضل من، ده من باب الإضلال. ابن القيم قال له لكن ربنا نسب الإضلال إلى نفسه وأبانه، لم يضل أحد إلى النار، لكنه لم يوفقه ولم يهده، ولكن ما قال أنا لبسته، يعني خلق نار. ده كلام ابن القيم هنا. نار بتحرك، تقول لي النار ما بتحرك؟ ومويه بتغرق، تقول لي المويه ما بتغرق؟ ابن القيم قال هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الله خلق النار وخلق في النار خاصية الإحراق. لو أردت أن تحرق شيء بالماء ما أحرقته، إلا أن يكون ماء شنو معرض لشنو؟ لنار. طيب والله عز وجل لأنه خلق خاصية الإحراق في النار فإنه جل وعلا امتن على عباده بذلك ويكون التلبيس. قال أفرأيتم النار التي تورون، تولع يعني، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لأن النار فيها منافع كثيرة جدا، ما بيحرقوا بها بس موتوا كده، لا، ممكن يكون فيها فوائد ومنافع. قال شوف الفوائد والمنافع دي بعضها، قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة للنار هناك. الزول اللي بيشوف النار اللي هنا بخاف من حقة هناك طوالي. ومتاعا للمقوين للمسافرين. أكثر ناس بيحتاجوا للنار منه ناس الخلا. ما تقول لي الأنبوبة كملت، الأنبوبة كملت هنا ده في الخرطوم، الخلا ذاك ما في أنبوبة، حطب بلمو وشنو في البرد ده، يجيب النار يلقوا جنبها كويس ينجط بيها ويجيب لك النار من ما في. يبقى ابن القيم يقول شنو
يقول كلام الهروي إنما يدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد أفعال الله. كأن الهروي يقول لا تنسبوا الأمور إلى الأسباب، إنما قل وفقني ربي، أعانني ربي، كل شيء بيد من، حتى لا تنقطع بالأسباب. ابن القيم قال إلى هنا كلامه مقبول، لحد هنا كلامه شنو؟ لو كان قاصد كده قال كلامه مقبول. قال ولكن المهم، شوف الكلام بتاع ابن القيم، السعادة والشقاء والرضا والسخط، قال إنما يرجع إلى القيام بالشرائع كلها بتفاصيلها وحقوقها، وهذا توحيد العبادة والإلهية، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا به علما وعملا وحالا، هو أن يكون الله أحب إليك مما سواه، وأن تخافه أكثر مما سواه، وأن يكون أرجى لك مما سواه، فتعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء وبما شرع على لسانه. قال خلاصة ذلك في كلمتين. خلاصة ذلك في شنو؟ الدين ده كله في كلمتين. يا سلام، شوف الكلمتين دين، أن تقول لله إياك أريد، شنو إياك، شنو أريد، بما تريد، ده الدين. رأي شنو إياك أريد، دايرك أنت، لكن ما بمزاجه ومزاج الناس، دايرك بشي دايره مني أنت. والله ده كلام تقيل كويس. إياك أريد بما تريد، أي كلام، كلام تمام. ابن القيم قال الكلمة الأولى إياك أريد توحيد وإخلاص، وبما تريد اتباع وسنة. السلام، كلام جميل خالص. طيب قال وأما جعل الهروي الأسباب في خلقه وأمره وثوابه وعقابه تلبيسا، قال فتلبيس من النفس عليه وليس عند العارفين بالله ورسوله وأسمائه وصفاته. قال ليس ذلك تلبيس، إنما مظهر من مظهر أسمائه وصفاته وحكمته ونعمته وقدرته وعزته. كيف؟ أسمع كلام كويس. ابن القيم يقول الأسباب والوسائط والمعارف والثواب والعقاب والحجج والعلل والأحكام كلها مظهر من مظاهر الأسماء والصفات، فأنت تسمع عن الرزاق والرزاق يقتضي مرزوقا، فهو رزاق، ولأنه رزاق أوجد شنو؟ أوجد خلق وأوجد رزق، والخالق يقتضي مخلوقا، خلق منه، خلق الكائنات اللي قال على الهروي شنو تلبيس، خلق الكائنات في البحار وفي الجو وفي الفضاء، جمادات وكائنات أشياء عجيبة. قال يستلزم ذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز، فكيف يكون ذلك تلبيسا؟ يعني الخالق جو وأخطأوا، معناه في شنو؟ في حلم ما عقب طوالي، وفي ستر أخطأوا وما فضحهم وعفى عنهم وغفر لهم، ذلك كله حصل مظهر، هذا مظهر من مظهر أسماء وصفاته وليس هنالك تلبيس. يا سلام، كلام ابن القيم جميل. خلاصته الكون بجملة ما فيه ليس تلبيس. شوف الكلام بتاع ابن القيم السمح ده، آيات وشواهد وأدلة دالة على قدرة الله تعالى، الكون كله. قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، عشان كده ربنا قال انظروا. ابن القيم قال ما ممكن يقول لك انظر ويكون تلبس، انما انظر لتهتدي. طيب في سؤال جاوب على ابن القيم،
قال لماذا خلق خلقا يعصونه؟ أجاب ابن القيم إجابة عجيبة. عارف قال شنو؟ ما خلق الحق سبحانه الخلق لحاجة إليهم، لم يخلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليعز بهم من ذل، لأنه خالق ولو لم يخلق، ورازق ولو لم شنو يرزق، ولكنه رزق فظهر للناس مظهر من مظاهر اسمه وصفته، وأخطأوا وعصوا فظهر مظهر من مظاهر حلمه وستره وعفوه ومغفرته وتجاوزه. قال ابن القيم شوف الكلام ده، قال خلق خلقا يعصونه لتعرف ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه، ليعرفوا كمال مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله. طيب قام ناقش مسألة مهمة جدا ابن القيم بل عبد، قال أصلا في إشكال، في ناس الدفع الهروي لكده شنو، في ناس بالغوا في إثبات الأسباب حتى تعلقوا بها وعبدوها، ده فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. مثلا في ناس بيعبدوا النار اسمه شنو؟ مجوس. في ناس بيعبدوا الأنبياء، نبي وسيط الله رسول له سبب للهداية يمسكوا فيه أكثر من ربنا. في ناس بيعبدوا الشيوخ، شيخ بيعلمنا الدين ويعلمنا القرآن يتعلقوا به تعلق كان مات يدفنوا في الجامع، قال لكم يدفنوا في الجامع منه، المقابر واسعة يدفنوا مع المسلمين يا خشان ترحموا عليه، ويبدو يقصد ويجوه مش عشان يدعو لي عشان يدعوه، مش بيجي للشيخ يقول اللهم إن كان محسنا، يجي يقول لي يا الشيخ ضاقت علينا وتقفلت في وشنا ما شوف لنا طريقة. يا زول هو عنده طريقة؟ هو عنده طريقة؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ده من الشيخ؟ ده الشيخ؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فعلا في ناس تعلقوا بالوسائط. ابن القيم قال نحن متفقون مع الهروي أن الوسائط وسائط وأن الأسباب أسباب. يا اخوان مش بكلمك والله، في ناس ايمانهم ضعيف. انت عارف انا كنت بستغرب بقول يا اخوانا زول يمسكك في الله تحاربه، وزول يمسكك في الشيوخ الميتين تمسك فيه ويقول لك ابهاتنا ابهاتنا. يا اخي الناس دي ما عندهم عقل؟ تبين لي انه الاضلال ساهل. انت عارف مسيلمة الكذاب، مسيلمة ده مش كذاب، بدأ يظهر نبوته قبل رسول الله يموت عليه الصلاة والسلام، ينتقل للرفيق الأعلى. عمل شنو؟ عرض كلامه ده على عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان يا دوب دار يسلم كده كويس، عرض عليه. قام عمرو قال له يا أخي اسمع، محمد ده جاب قرآن سمعنا، أنت قرآنك وينه؟ قام قال له قرآن، القرآن بيقول شنو؟ يا فيل ماله أذنك طويل ما عارف وذنب قصير، لت الكلام زي ده. قال لي عمري كيف أراي شنو؟ عمري قال ليه والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. أنت ده في نفسك ده عارف أن الكلام زي ده بخش سير راسي، أنت ذو الكذاب. أنت عارف مسيلمة ده لما جالي قومه قال لي لقيت نبي، أنظر باروكم 40,000 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه 40,000، النبوة قريبة يا دوب. مسيلمة الكذاب باروا 40,000 وقاتلوا الصحابة قتال عنيف، قتل من الصحابة 1,000 نفر، 1,000 صحابي ديل أريق الدماء حتى وصلوا مسيلمة وقتلوا في هم حديث في عهد قريبين من النبوة. مسيلمة جاء ألف لهم شعر قال لهم بقيت نبي، الناس مش معه لحد يوم الليلة. في واحد في العزبة قال نبي، قال عنده أتباع داري يخدعوني أنا إنه أباريه، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عيسى عليه السلام يجي في آخر الزمان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا مش فيه في الناس شنو؟ اللي بيتابعوا. فكلام تلقاه بسيط يا أخي، توحيد وإيمان وشرك، شرك ما لا تشرك مع الله، كلام واضح تلقاه الناس. ده التلبيس بالمناسبة، التلبيس اللي بيقعوا فيه الناس، بيلبسوا عليه الناس من الدجاجلة والمشعوذين وكذا. شوف الكلام ده كيف، الإيمان ده بتاع انك انت ما تتعلق بالأسباب حاجة مهمة. في واحد بيحكي لي قال لي زمان كان بيجي بتاع التموين يخبط البيوت، يدوا الناس التموين، بيعمل شنو؟ بيكتب عدد شنو؟ عدد أفراد الأسرة وشنو؟ الأطفال البقروا الشغالين ورب الأسرة منه مش كده؟ وشغال شنو؟ بيكتب الحاجات دي. قال جالي حبوبتي وأنا صغير، قال الرأي ده شيبة الآن شيبة، قال لي خبت الباب حبوبتي مرة، قلت له اتفضل يا ولدي وكده. قال لا يا حجة، كم عدد أفراد الأسرة؟ نحن ستموين، عددكم كم؟ ورته، قلت له سبعة، كتب سبعة. قال ليها من هو رب الأسرة؟ قلت له الله، غير الله فيه رب الأسرة الله. قاعد يفهم المسؤول التحت قال بيجيب لكم الأكل والشراب، دي مرة فهمت إنه الوسائط وسائط والأسباب أسباب. قلت له الله يا ولدي، ما ربنا رب الأسرة، ربنا أسرتنا ربها رب العالمين، تاني عندنا بلاه شنو يا ولدي؟ قلت له قال لا اللي بيجيب لكم الأكل والشراب والشغال، اللي بياخذ مرتب، الفاتح دكان، حتى من بعدك ورته إنه شغال كده كده كده واسمه فلان الفلاني. فبالتالي ابن القيم يرد على الهروي في هذا الباب ويقول له القدرية أرادوا أن يثبتوا الأسباب، أي حاجة قالوا بسبب، وقالوا ربنا ما قدر للناس حاجة والأسباب هي الفاعلة. ابن القيم قال لا، القدرية فسقهم وبدعهم علماء الإسلام. القدرية هم بيقولوا شنو؟ القدرية بيقولوا شنو؟ يقول لك الزول زنى، زنى براه، قتل، قتل براه، ولحد ما قتل الله ما كان بيعلم، بعد ما قتل في اللحظة قتل فيها الناس عرفوا والله علم معهم، قبل ما يقتل ما كان بيعلم انه بيقتل. ديل العلماء سألوا عنهم ابن عمر الصحابي، قال لهم هؤلاء مجوس الأمة. ابن القيم قال نعم القدرية ضالين، لأنهم بالغوا في إثبات شنو؟ الأسباب، لكن قال لهم أنتم نفيتوا الأسباب، والشرع أن تأخذ بالأسباب مع عدم الالتفات والتعلق بالأسباب وعدم عبادتها والمبالغة في إثباتها. طيب ابن القيم رد على الهروي رد حاسم، قال له الوحي ده كله والقرآن انظروا وأرض وسماء واعملوا وكذا وتزوجوا وأنجبوا وامشوا في مناكبها وكلوا من شنو؟ قال هل يمكن أن نقول أن الوحي تلبيس؟ وده كان رد ماله قاسم، لأنه لا يقول أحد أن هذا شنو؟ أن هذا من التلبيس. طيب الدرجة الثانية تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها وعلى الكرامات بكتمانها. قال ابن القيم وكلامه هنا مقبول، ليه؟ التلبيس ده تلبيس العبد على نفسه، ممكن لو الزول لبس على نفسه تقول ده شنو؟ تسميه شنو؟ تلبيس. إذن الكلام ده معناه كالآتي، قال المؤمن يخفي أحواله وأعماله ومقامه مع الله غيرة عليها. أسمع كم ده، زول بيصلي الليل وبيصوم النهار وبيجاهد وبينفق وبيصدق، بيحرص الناس ما يعرفوا الكلام ده، غيرة عليها من الأغيار أن يعدوا عليها ومن اللصوص أن يسرقوها، بيخاف على الأعمال الصالحة بيحفظها. قال لي
قال حتى لا تشوبها شوائب النفس فتفسد من الرياء والسمعة وحب الظهور والمنصب والمكانة وهكذا. طيب أسأل كده قال شنو؟ قال الصادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدعاوى. اجد صادق العالم يقول أنا عالم، والعابد ما بقول شنو؟ أنا عابد. بيعمل شنو؟

غير طاعة الله. لكن ابن القيم قال شنو؟ قال والكرامات يخفونها. أي زول بيجيو كرامة من الكرامات، كرامات الأولياء، بيخفي الكرامة. الصالحون يخفونها، ما بوري الناس. قال لي، قال عشان ما يلبسوا على أتباعه. هنا التلبيس مقبول ولا ما مقبول؟ مقبول ولا ما مقبول؟ ليه؟ لأن التلبيس نسب إلى العبد، مقبول. أما التلبيس الأول ما مقبول ليه؟ لأنه نسب شنو؟ نسب إلى الله، ما مقبول. بيلبس على أتباعه كيف؟ أتباعه بدل ما يتعلقوا ويرتبطوا بالذي أكرم العبد يتعلق بالعبد فينقطع عن الله. عشان كده الأولياء الخلص، أولياء الله الصالحين، يخفون كراماتهم ولا يخبرون الناس بها. قال ولا يظهرون الكرامة إلا في مقامين، إلا لحاجة أو حجة. إلا شنو؟ لحاجة أو شنو؟ حجة. يعني في حق مزنوقين سألوا الله في الغار، الصخرة مكفولة، دعوا الله الصخرة دي مالها، دي كرامة يا أخي، الله أكرمون لأنهم مزنوقين. لكن زول الكبري فيه، في كبري واقف يقول للناس اسمعوا أنا الله أكرمني بمشي على الموية، يقوم يمشي يقطع للقفل مجلس الوطني بغاية. أقول لها زول أنت مالك اللي بيقطع البلدان شنو؟ ما يبوديك من الخرطوم للمجلس الوطني بالموية شنو؟ يقول لي والله داري أوري الناس. أقول دي ما كرامة، ده شغل الشياطين. في كبري هاي أقطع بالكبري البوديك بالموية شنو؟ الكرامة إما لحاجة وإما لشنو؟ لحجة، لإظهار الدين، لنصر الدين، لكن ما لنصرة نفسك. دي ما كرامة، ده بيبقى شغل شياطين، بيبقى استدراج. وده التلبيس. الذكر منه الذكر ابن القيم رحمه الله قال وختم كلامه بشيء عجيب، قال الصالحون في الناس رحمة. لو تلقى ناس صالحين في ناس مفسدين، الصالحون رحمة للمفسدين من وجهين. الوجه الأول من جالسهم سعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين لا يشقى جليسهم. الشيء الثاني وجود صالحين في قوم مفسدين يدل على أن الصالحين سيقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإرشاد فيهتدي ليس بهم، لأن الهداية من الله، سيهتدي بسببهم آخرون، والسبب موجود وقائم. الثالث قال تلبيس أهل التمكين على العالم ترحما عليهم بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان، وهذه درجة الأنبياء، ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع المشيرين عن عينه. ابن القيم قال ده برضو تلبيس شنيع. ليه؟ اعتبر كون الأنبياء تنزلوا مع الخلق وعملوا بالأسباب اللي بيعملوا بها الخلق نوع تلبيس على الخلق. مثلا هذا الأنبياء تزوجوا، قال تعالى ولقد أرسلنا قبلك من رسلنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية أفبالباطل يؤمنون، جعل لهم أزواج. قال دي وسائط الأنبياء اشتغلوا بها هو التبسون. قال ده تلبيس لأنه نوع تعلق بالأسباب، لكن الأنبياء اشتغلوا بها عشان يخففوا على الناس اشتغلوا بها. لو الأنبياء ما اشتغلوا بها كان بتبقى حرام على الناس والناس محتاجين لها. ابن القيم قال لي لا، الأنبياء اشتغلوا بها لأنها عبادة. فرق إخواننا ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ فالهذا اللي قال تلبيس أهل التمكين، أهل التمكين دي منه الأنبياء على العالم، العالم معناه الخلق، ترحما عليهم، يعني الأنبياء بطاعات الوسائط والأسباب رحمة بالناس بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان. ابن القيم رد عليه قال لا، الأنبياء بيتعاطوا الأسباب كدين. عشان كده وصلنا قال للأعرابي الذي ترك بعيره دون أن يربطه ففر قال له

0: اعقلها وتوكل. طيب قام ابن القيم جاب شعر دافع عن الأنبياء، قال كل الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأذهبوه، وكل الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه، وكل الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. وبالتالي يرى أن هذا ليس من التلبيس. قوله لا على أهل الإيمان، الأسباب ما لأهل الإيمان؟ ابن القيم قال لا، الأسباب لمن؟ من أولى الناس بتعاطي الأسباب؟ من؟ أهل الإيمان. ليه؟ شوف الأثر ده، قال ربنا قال لابن آدم يا ابن آدم كل يريدك لنفسه. أي ذو دارك لشنو؟ جنات دارك شنو؟ ياخذ حق مرتك، داير تفجرك تكملك، أهلك دارين شنو؟ يشيلوا منك. أي زول كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك. ما قال لنفسي، أريدك لمن؟ لنفسك. كيف؟ من عمل صالحا فلنفسه، بدخلوك قال جنة استفدت أنت، الله ما استفاد منا حاجة. يا سلام، ده كلام جميل. المهم الموضوع ده استمر هكذا. خلاصة قولنا يقول ابن القيم رحمه الله الوقوف مع الأسباب، تتزوج تشوف لك شغلة، تقرأ تتوظف تبحث عن وظيفة، تمشي المسجد تتعلم تقرأ كتاب، الوقوف مع الأسباب وتعاطيها هي الواجب شرعا والواقع قدرا. الواجب شنو؟ شرعا الله أوجب عليك كده. ولما تتزوج بدوك أجر، بدوك أجر. ولو جبت ولد صالح بينفعك وانت في الآخرة؟ تنتفع به؟ تنتفع به. نعم، ده الأول. اثنين، قف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها، وفارق الأسباب حيث أمرت بمفارقتها. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، أوقدوا النار، جمعوا حطب النار شهرا كاملا، يوميا بيجيبوا يخطوا حطب، يجيبوا يخطوا حطب لحد ما اكتمل كم شهر. لما ولعوا ربط إبراهيم عشان يشيلوا عليه السلام، يرموا في النار ما قدروا يجنبه، فوضعوه في كفة منجنيق. المنجنيق دي حاجة بترمي زي المدفع، ربطوه وخدته في المنجنيق وداسوا المنجنيق كده. المنجنيق ده رمى إبراهيم لأنه ما قدر يجنب النار، وإبراهيم معلق خارج من كفة المنجنيق. وقبل أن يقع في النار عرض عليه جبريل سبب، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، وكان الله أسرع من جبريل. ده المفارقة. آخر كلام قال ابن القيم خلاصة ذلك، تبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا للمعبود. دي خلاصة المسألة. طبعا ده اسمه شنو؟ التلبيس. إن شاء الله يكون ما تلبس عليكم ويكون الأمر اتضح. خلاصة منزلة التلبيس، ابن القيم رد عليه وقال له العبد الصحيح الذي يبقى عبدا لله ملاحظا للعبودية، شايف وعارف واعي هو بيعمل لله شنو، ناظرا إلى المعبود متعلقا به، يتعاطى السبب كسبب. شيخ بيعلمك فقط بيوصلك تمسك في الله، مش تخلي الله وتمسك فيه. تبقى معطيا للأسباب قدرها، تعطيلها خلاف الشرع وتعظيمها خلاف الشرع. والشرع أن تأخذ بالأسباب وأن تتعاطاها دون التعلق والالتفات إليها بقلبك، يبقى قلبك ناظرا إلى معبوده سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة التلبيس من كتاب مدارج السالكين. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين. مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

فنؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم

تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك

الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

القسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين

الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم.

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا

ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينا

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

شابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من

وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن

أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

هود إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

الحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

أطعتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعل

يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

أسألكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

سيئة إلا متحرفا لقتال أو متحجزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

واعلموا أن الله شديد العقاب.

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

تعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض

رسولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

إياهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

منورة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أقبلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

نديا وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

السجود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، إنه الاعتصام. فعن الحارث بن هشيم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به، أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وقد ورد في الأثر أن قذف محصنة بكلمة يهدم عمل 100 سنة، بل إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء أكثر من 20 أو 30 معصية كبيرة عن طريق اللسان. أملك عليك هذا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فالإنسان بكلمة يفرق بين زوجين، بكلمة يفسد علاقة شريكين، بكلمة يفرق بين أم وابنها، بكلمة يفرق بين أخ وأخيه. فالكلام أحياناً له فعل السنان، والمؤمن منضبط في أقواله وأفعاله. يعني الشيء الصارخ بالمؤمن المتميز أنه يضبط لسانه في غيبة، في نميمة، لا يدخل الجنة نمام. المشكلة أن المسلمين توهموا أن الكبائر الزنا والقتل والخمر، صح، وفي كبائر لا تقل عنها كبائر اللسان. تجد يعني لقاء طويل كله غيبة ونميمة والناس مرتاحين. أملك عليك هذا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. لي رأي خاص أنه إذا ذكرت امرأة في مجلس فقال الواحد: ما منعرف، فقط ما تكلمش، كأنه طعنها في الصميم، كأنه اتهمها بالزنا. فالإنسان قبل أن يقول كلمة، قبل أن يتكلم، يجب أن يعد للمليون: أملك عليك لسانك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، كلام دقيق، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. يعني من فضل الله شرك جلي بالعالم الإسلامي غير موجود، شرك جلي. طبعاً في بلاد بشرق آسيا يعبدون صنماً من دون الله، في بلاد يعبدون حجراً، في بلاد يعبدون شمساً وقمراً، هناك شرك لا ينتهي جلي
في العالم. في العالم الإسلامي الشرك الرجالي الله عز وجل عافانا منه، لكن في شرك خفي، في آلهة تعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الشهوات آلهة تعبد من دون الله. في بالمصطلحات المعاصرة التنمية، من أجل التنمية فقط نشجع السياحة، ومن أجل تشجيع السياحة يجب أن نتغاضى عن آلاف الجرائم الأخلاقية من أجل السياحة. إذاً التنمية أحياناً إله يعبد من دون الله. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني النقطة الدقيقة، المسلم ما قتل ولا ارتكب الزنا ولا شرب الخمر، لكن محجوب عن الله بما يتوهمه ذنوب صغيرة. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني أليس من الخسارة الكبيرة أن تحجب عن الله بذنوب تتوهمها صغيرة؟ اضبط لسانك. يعني اختلاط وغيبة ونميمة ومصافحة ومتابعة أفلام، إن بعضهم قال هذه ليست أمة محمد لعلها أمة مهند. حينما يتعلق الناس بأفلام ساقطة يتعلقون بها أشد التعلق، هذه مشكلة كبيرة جداً. إذاً إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم على المسلم حرام، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلموا. الآن دقيق، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. الخصومات المذهبية والطائفية في أمة الإسلام تعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً. ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألم تسل الدماء بين المسلمين؟ المسلمون بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم، بأسهم بينهم. أيها الإخوة، هذا حديث دقيق جداً في الحديث عن اليوم الآخر وكيف أن الإنسان سيحاسب أشد الحساب. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به أتمسك به يكون نجاة لي. يا الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعاً، حبل الله القرآن الكريم، وحبل الله دين الله، وحبل الله جماعة المؤمنين، وحبل الله الأمر والنهي. حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. يعني ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. إسلام من دون استقامة فولكلور، عادات، تقاليد، تراث قديم، خلفيات إسلامية، أرضيات إسلامية. الإسلام لن تقطف ثماره إلا باستقامتك على أمر الله. وفر وقتك وجهدك.
في رواية لهذا الحديث أخرى، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، فقال: أريد أخف من ذلك، ثقيلة هي. لذلك النبي الكريم قال: شيبتني هود، شيبه في سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني بيقدر ممرض مهما تكون مرتبته متدنية أن يعطي حقنة من دون تعقيم؟ تعقيم الحقنة يستوي به جراح القلب مع الممرض. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. العوام بيقولوا: إيه نحن ما لنا أنبياء. ومين قال لك أنتم أنبياء؟ مين قال أنتم أنبياء؟ بس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا منهج. مقام الأنبياء يفوق حد الخيال، بس أنت كمؤمن أنت مكلف أن تأتمر بما أمر به الأنبياء. والدليل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: أريد أخف من ذلك. الجواب رائع. قال له: إذن فاستعد للبلاء. يعني بشكل مختصر، إنسان معه التهاب معدة حاد، بحمية قاسية يشفى من هذا المرض. قال له: والله الحمية صعبة. قال له: طيب اتهيأ لعملية جراحية. ما دمت ترى أن الحمية صعبة فأمامك عمل جراحي كبير. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. هلأ مشاكل المسلمين بالحكي: ومن عد كلامه من عمله نجا. بيقول لك حكي بحكي. من قال لك حكي بحكي؟ مرة ثالثة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني في كلمات بتزلزل الإنسان. مرة قرأت كلمة لكاتب قال: أنت أخلاقي لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. نسف الدين كله، نسف مكارم الأخلاق كلها. لماذا أنت ضعيف؟ لأنه أخلاقي. ولماذا أنت أخلاقي؟ لأنك ضعيف. طبعاً كلمة تحت الأقدام. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً لم أفهمه، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع. حسبتها قالت: أسود. والعبد المجدع مقطوع الأذن. يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا الدين. لا يهم المسلم من يحكمه، يهمه كيف يحكم. ما دام هذا العبد المجدع أسود اللون ومقطوع الأذن يحكمكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، يعني الإسلام دين مبادئ، دين مبادئ. قال له: أبسط يدك لأبايعك. سيدنا الصديق لسيدنا عمر:
قال له: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر، أنت أقوى مني؟ قال: يا خليفة رسول الله، أنت أفضل مني؟ فقال عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. هذا مجتمع المؤمنين، قوتي إلى فضلك. لذلك يقول سيدنا عمر: كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيراً، وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى أبي بكر، فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد. ثم آلت الأمور إلي، فالناس خافوا شدته، قال له: يا أبا ذر، لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ثم آلت الأمور إلي: أيها الناس، اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنها تكون على أهل المعصية والكفران، أما أهل التقوى والعفاف فإني سأضع خدي على الأرض ليطؤوه بأقدامه. أيها الناس، خذوني بخمس، حاسبوني، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقي، ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا عمر. وعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً، بمكان يعني في ماء يدعى خماً، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما بشرح هذا الحديث نحتاج إلى حديث آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل تقي من آل البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولياؤه إلا المتقون. يعني أقرب إنسان لرسول الله المتقي، والدليل في دليل، وأقرب إنسان للنبي نسباً أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. نستنبط من هذا أن النسب تاج يتوج به المؤمن، فإذا كان هذا الإنسان غير مؤمن فلا قيمة للنسب إطلاقاً، بدليل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. على كل مرة ثانية، النسب تاج كبير يتوج به المؤمنون. جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار،
ويأكل القوي منا الضعيف. هي الجاهلية، هي الأولى، وفي الثانية كمان. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً منا، الآن دقق، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد علينا أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. ثم ذكر باقي الحديث. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو إجماع العلماء على معنى في أحدهما. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال فلان ولا أقوال علان ولا الكتاب الفلاني، تعبدنا بالقرآن الكريم. هذا حبل الله المتين، هذا هو الصراط المستقيم. هذا القرآن كما وصف بأنه كون ناطق، كون، والكون وصف بأنه قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه قرآن يمشي. نحن الآن في أمس الحاجة إلى مسلم يمشي. أخواننا الكرام، كلام دقيق. العالم الآخر لا يقتنع بديننا إطلاقاً إلا إن رأى واقعاً قوياً. لو نجح الخطاب الديني، لو نجح، والواقع مؤلم جداً، يعني من ملامح الواقع المؤلم ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع نسب الأمية، ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب العنوسة. من ملامح الواقع المؤلم أننا نستورد ولا نصدر. من ملامح الضعف الكبير الذي أصاب المسلمين أن بأسنا بيننا وأن سلمنا لأعدائنا. هذا الواقع لا يقنع أحداً بديننا، لذلك قالوا: الإسلام محجوب بالمسلمين. يعني أنت إذا رأيت إنسان من دين معين قذر يتسول الناس، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ مستحيل. فالإسلام محجوب عن العالم بالمسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت منهج الله عز وجل بالتمام والكمال لكان موقف العالم الغربي من الإسلام غير هذا الموقف. لذلك الآن القضية كبيرة جداً، تحتاج أن نقدم إنجازاً حضارياً ورقياً في واقعنا وأن نسكت. عندئذ يقتنع العالم بهذا الدين. وأقول لكم كلمة خطيرة: لو نجح الخطاب الإسلامي وكان واقعنا متخلف، لا نقنع بهذا الخطاب الناجح أحداً. لسان حال الآخرين يقولون: يا طبيب طب لنفسك. يعني الآن في عنا ظاهرة جديدة، قبل 50 عام ممكن أن تعيش كل أمة وحدها، ممكن. أما الآن مع التواصل، يعني العالم كله كان 5 قارات، صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية،
صار بيت، صار غرفة. الآن العالم كله سطح مكتب. ما يقع في أي مكان في أطراف الدنيا تراه بعد دقائق. فالعالم في تواصل مذهل، في ثورة بالمعلومات مذهلة. هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت مؤخراً جعلت أن واحداً أو أن أمة أو أن شعباً لا يمكن أن يعيش وحده، فنحن لن نستطيع إقناع أحد بهذا الدين إلا بواقع قوي، بواقع متماسك. فلذلك يعني ما دام هناك أقوياء طغاة، قال إنما تنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء ينبغي أن نطعمهم إذا كانوا جياعاً، أن نكسوهم إن كانوا عراةً، أن نؤويهم إن كانوا مشردين، أن نعلمهم إن كانوا جاهلين، أن نعالجهم إن كانوا مرضى، أن ننصفهم إن كانوا مظلومين. إذا فعلنا هذا كافأنا الله بمكافأة من جنس عملنا، فنصرنا على من هو أقوى منا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الطريق طويل والطريق شاق، ونحن الآن مكشوفون أمام العالم، فلا بد لكل واحد منا أن يسهم بشكل أو بآخر بتقوية أمته، بعمل جاد، بعمل صادق أمين، وإلا فالمشكلة كبيرة. أسأل الله جل جلاله أن يعصمنا بهذا الكتاب الكريم، وأن يعصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب التوبة من كتاب شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن وصلنا إلى حديث ثوبة كعب بن مالك، ووصل الحديث إلى أن كعب بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه كان جاهزا للسفر، غير أنه مقصرا لم يخرج إلى غزوة تبوك. تفضل. قال
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
0: المنافقون دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، أما هذا قال قم حتى يقضي الله تعالى فيك. مرات واحد بيقول هلأ فوق ما أنا صدقت هيك بتساوي فيني؟ هدنك الكذابين، هدنك المنافقين يا رسول الله بتدعي لهم، وأنا لأنه حكيت الصدق هيك عاقبتي؟ يا حوينت هالصدق اللي صدقته، ليش أنت عم تصدق مع الله عز وجل؟ هذا الطريق يا أخوان علاقتك فيه مع حضرة الله تعالى. شوف الآن العاقبة ماذا سيحدث. نعم.
1: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون.
0: إجوا مجموعة من جماعته قالوا له: لك ليش هيك حكيت؟ 80 واحد اعتذروا، كنت تقول مثلهم؟ شبك؟ شو ما عاد نص لسانك؟ ما عاد عرفت تحكي لك كلمتين على بعضهم؟ شايف مرات انت لما بتمشي بطريق التوبه ياتيك من ينكل لك التوبه، من يبعدك عن التوبه، من يقول لك احاجه بقى، هلا قايم انت تتوب، قايم انت هلا تترك البنات بالحرام، قايم تترك المال بالحرام، لك شو اجدب انت؟ شو انت عايش بانه قرن؟ لك انت عايش قبل 100 قرن 1000 قرن، لك مالك رجال يا عيب الشوم عليك. الله أكبر، هكذا يتحدث، بس هذا كله امتحان من الله تعالى ليرى صدق توبتك.
1: فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي.
0: شوي تاني حبرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم وجب له شي عذر. ثم قلت لهم:
1: هل لقي هذا معي من أحد؟
0: في حدا حالته مثل حالتي؟
1: قالوا: لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت،
0: اللي هن مرارة وهلال.
1: وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة.
0: لما سمعت اسم هالصحابيين قلت والله هدون من جماعة بدر، والله هدون أسوتي صالحة، والله أنا حضلي على ما أنا عليه من التوبة. شايف يا أخوان طريق التوبة لا إلى لك رفيق، سبحان الله، الرفيق الصالح يعينك على التوبة، يواسيك في هذا الدرب.
1: قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
0: شو الحكم طلع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ قال للصحابة كلهم: ما حدا يكلم هؤلاء الثلاثة، كعب وهلال وأمية، أقول لكم لا أحد يكلمهم. هي العقوبة، عقوبة اجتماعية، كل المجتمع ما حدا بيحكي معهم، زعلوهم.
1: قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
0: 50 ليلة ما حدا عم بيحاكيهم، يجون عند واحد يقولون: السلام عليكم، بالله إذا سمحت خرجت تبيعني هالغرض الفلاني، شلون صحتك؟ شفت لي ابني وين رايح؟ ما حدا بيحكي معهم ابنهم. نعم.
1: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟
0: ما يحكي شيء النبي صلى الله عليه وسلم. كعب يقول له: السلام عليكم يا رسول الله. ما يحكي شيء. قال: أقول في نفسي: حرك شفايفه، قال له: عليكم السلام، بقلبه.
1: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة.
0: أبو قتادة بيكون ابن عمه. الحائط هو البستان، تسورت الحائط، طلع نط على السور تبع البستان.
1: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
0: الله أكبر. خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لكم ما حدا بيحكي معه، فات على بيته، على بيته سلم عليه، قال والله ما رد علي السلام.
1: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت.
0: بقول له: بسألك بالله، لك ما بتعرفني أنا بحب الله ورسوله؟ ولكني
1: فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي.
0: قال له: الله ورسوله أعلم. نعم.
1: وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا.
0: كنت كاتبا يعني بعرف بقرأ وبكتب.
1: فقرأته فإذا فيه،
0: وهذا من الامتحان. شوف هلا هذا الامتحان الذي يمتحن به التائب. إجا كتاب من ملك غسان، شوفي بالكتاب.
1: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
0: يا لطيف. الملك عم بيقول له: ترى أنا إجاني أخبار أنه محمد صاحبك صلى الله عليه وسلم قد جفاك، أنه قايل لكل هالناس لحدا يحكي معك، والله أنت ليش تقعد بدار هيك تنهان فيها وتنذل ويضيع مكانتك؟ الحق بنا نواسك، تعال لعندي، صدق لحط أعطيك مصاري وأعطيك جاه وأعطيك عز وبلدين محمد. يا لطيف. شايف مرات التائب مرات يضيق عليه في أمر، يأتي من يقول له: شفت شفت أنت لما كنت تروح يمين وشمال كنت بعزك، أنت لما كنت تروح يمين وشمال لما كنت تشرب كذا وكذا كان الناس كلها تحت أمرك، شوف هلا صاير لحالك، شوف قدي صاير أنت ضعيف، شوف صرت مستضعف، ارجع ارجع إلى ما كنت عليه. يا لطيف. امتحان. فملك غسان بيقول له: الحق بنا نواسك.
1: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها.
0: شايف نجح بالفحص. تيممت بها التنور لأنه معه رسالة كتاب، زدته بقلب بالنار، إنه شو هذا الكلام اللي عم بيقوله ملك غسان.
1: حتى إذا مضت 40 من 50،
0: النبي صلى الله عليه وسلم أمره 50 يوم ما حدا بيحكي معه، إلا باليوم 40 طلع قرار ثاني كمان.
1: واستلبث الوحي.
0: استلبث الوحي يعني لم ينزل فينا وحي إلى الآن.
1: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
0: لهون كمان بعت له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مرتك ما بتقرب عليها. معقول مرته حلاله هي هيك بتمنعه من حلاله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فالكلام له. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف إيمانه، الله يرضى عنه. تفضل.
1: فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟
0: بحب طلقها لطلقها هلأ. لما ماذا أفعل؟ قال
1: لا بل اعتزلها فلا تقربنها.
0: لا تطلقها، بس لا تقرب على زوجتك.
1: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.
0: رفيقي عم بيقول رفيقي هلال كان رجل طاعن في السن، اجت زوجته لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله معلش ابقى معه واخدمه، قال نعم بس لا يقربنك. قالت والله وليس له أرب النساء، وهو صلى عم يبكي 40 يوم.
1: فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه.
0: يعني إجا لعند كعب، كعب كان شاب، إجا لعنده قالوا الناس قالوا له طيب قل له للنبي مثل ما قال هلال بتضل مرتك عندك بتخدمك. فقلت
1: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبست بذلك 10 ليال.
0: هلا 40 يوم أولانيات وهلا 10 أيام صاروا 50.
1: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت.
0: شايفين يا أخوان هذا حال التائب، ضاقت عليه نفسه، بحس حاله حيختنق لأنه قصر مع رب العالمين، حيختنق لأنه الله عز وجل زعلان منه، بيشعر الأرض كلياتها كأنها تضيق عليه لأنه هو خالف أمر الله تعالى. قال أنا هذه حالتي التي وصفها الله تعالى في القرآن، ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت.
1: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع.
0: سلع جبل. قال بينما أنا بعد صلاة الفجر قاعد بهالضيق والشدة اللي صلي 50 يوم فيها سمعت صوت جاي من عند جبل سلع
1: يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت
0: هيك هيك بس صحابي قال له يا كعب بن مالك أبشر. قال أنا سمعت هيك فورا خررت لله ساجدا
1: وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بتوبة رب العالمين على هؤلاء الثلاثة.
1: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي.
0: الصحابة ركضوا بدون يخبرون، يلي ركب على فرسه ويلي ركض على رجليه بدون يخبروه لكعب، لأنه كمان الصحابة إخوانهم هدون أكلين همهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوم ما عم بيحاكيهم.
1: وأوفى على الجبل،
0: وفي ناس وقفت على الجبل وصرخت،
1: وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ.
0: يلي بشرني صاحب الصوت تبع يا كعب بن مالك أبشر، هو عنده رداء من فوق يعني وإزار من تحت مثل تبع الحمام اللي بلبسوهن هدون اللي يملك، قال والله لا أملك غيرهما. شلحهم قال له خذ هدون مكافأة لك لأنك بشرتني بالتوبة.
1: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هلا بدي روح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افهم شو كل القصة. استعار ثوبين وراح فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة.
0: ما شاء الله، شايف المجتمع كله يحب الله، يحبوا رسوله، كل ما شافوا واحد هيك يبوسه يقول له مبارك يا كعب، مبارك يا كعب، مبارك توبة الله عليك يا كعب.
1: ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟
0: هذه التوبة اللي أنت تبشرني بها هي أنت عم تبشرني لم من عند الله؟
1: قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.
0: هذه مكافأة يا إخوان من صدق في توبته، هذه مكافأة من ترك الذنب تركا حقيقيا، هذه مكافأة من ندم على ما قصر، هذه مكافأة من صدق مع الله عز وجل، هذه مكافأة من تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت من ضيقه من ذنبه، أن الله من فوق سبع سماوات يتوب عليه ويستنير لتوبته وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون، أما الكاذبون، أما المصرون على الذنب، أما الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، أما الذين يبررون لأنفسهم الأخطاء، هؤلاء بعيدون، بعيدون جداً عن حضرة الله وبعيدون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
0: الله يرضى عنهم. قال له: يا رسول الله، أنا شكراً لله تعالى وإتماماً لتوبتي كل مالي كله سأنخلع عنه وأجعله صدقة لله تعالى. إذا أنت الله عز وجل أكرمك بالالتزام تصدق شكراً لله تعالى، إذا الله عز وجل أكرمك بسلوك طريق الهداية تصدق شكراً لله تعالى، صم شكراً لله تعالى. كان بعض شيوخنا يقول بأنه في كل ليلة، في كل ليلة يستيقظ فيها إلى صلاة التهجد، في آخر ركعاته يصلي ركعتين شكراً لله لأن الله أيقظه على صلاة التهجد. فأنت إذا الله أكرمك بسلوك درب الهداية، إذا أكرمك بالصاحب الصالح، إذا أكرمك بالتوبة، إذا أكرمك بالإقبال على الله، إذا أكرمك بقيام الليل، إذا أكرمك بحفظ القرآن، إذا أكرمك بالمسير بدرب الصالحين، اشكر الله تعالى. كعب

0: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
1: انتبهتم يا أخوان؟ إن الله أنجاني بالصدق. هذا الطريق يا أخوان لا يصح فيه إلا الصادقون، لا يصح فيه إلا الصدق مع الله. واحد جاي على الجامع وفي نفسه نية غش ما بيصح بهذا الطريق، سيكشف وسيفضح. واحد قادم إلى المسجد وينوي من هذا الطريق أن يغنم مغانم ما بينجح في هذا الطريق وسيفضح. واحد يأتي إلى طريق الصالحين وفي نيته يريد أن يتزوج بنتا من بناتهم وهو قدومه لأجل هذا الزواج سيفضح. هذا الطريق لا يقبل فيه إلا أهل الصدق، والله عز وجل يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، يعلم السر وأخفى، وإذا رآك صادق أعطاك فوق ما تتمنى وفوق ما تتخيل. وإذا صدقت مع الله صدق الله تعالى معك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكونوا يا أخوان، أنتوا يا شباب يا رجال، كونوا من أهل الصدق. ويا أخوات، أنت جاي على الجامع كوني صادقة لله تعالى. أنت كون صادق، تطلب بهذا رضا الله تعالى، تطلب بهذا القرب من الله تعالى، تطلب بهذا أنك ستسلك درب الله تعالى. أما واحد يكون جاي بس بدي اسمع، والله بس كلام حلو هي خلينا نسمعه، يعني واحد بتسلاله شي ساعة زمان. أما جاي لأنه والله في إله رفيق بحب يقعد معه، وهالرفيقه بيجي على الجامع أنه أنا جاي مشان هذا رفيقي، هلا هيك مالك صادق. كعب ابن مالك قال: يا رسول الله، إنما أنجاني الله تعالى بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
0: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
1: هذه الآيات في سورة التوبة، شايف؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل جعل توبة هؤلاء الثلاثة مندرجة في توبة المهاجرين والأنصار وفي قبول توبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حتى بلغ: إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: في خاتمة آيات توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الثلاثة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كأن الله ختم قصة هؤلاء الثلاثة وتوبة الله عز وجل عليهم بفائدة عملية لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا، مين الذين آمنوا؟ نحن. اتقوا الله يعني انضبطوا بأوامره واجتنبوا نواهيه وكونوا مع الصادقين. أعكن يا أخوان تجالسوا الكاذبين، أعكن ترافقوا المنافقين، أعكن تصاحبوا البعيدين عن الله. الله عم يبعث لك رسالة: كون مع الصادقين. معقول تقول له والله أنا بحبهم للكذابين، أنا بحبهم للمنافقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب:
0: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته.
1: الحمد لله لما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.
1: شايف

0: كذابين هؤلاء الله قال عنهم رجس نجاسة نجس هؤلاء
1: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه
0: هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم يعني من أصح الأحاديث تفضل وفي روايتين
1: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه
0: نعم هذا هو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد ساقه الإمام النووي في باب التوبة لأن فيه رسما للحالة النفسية والصورة العملية للتائبين من أجل أن نسلك درب التوبة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال

0: احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الامنة ومع البيوت الامنة وقريبا من البيوت الامنة ان شاء الله رب العالمين. نسأل الله ان يؤمن كل بيوت المسلمين وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات الباقية، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم لنا قرة أعين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، حلقة اليوم أريد أن يعني وضح يعني مسألة فشل الحوار ما بين الزوج والزوجة داخل البيت الذي نريده آمنا، ويتحول الحوار دون أن ندري إلى جدال. هناك فرق بين الحوار والجدال، وبعدين في حوار مثمر مفيد، وفي حوار يعني نصطدم في آخر المرحلة أو آخر النقاش بحائط مسدود او بشارع مسدود، لاننا لم نستطع او احدنا او كلانا لم يستطع ان يوصل ما يريد باسلوب هذا. اولا، لابد ان اذا تحاور الرجل مع المرأة في مسألة، وهذه تنطلي ايضا او تعمم على كل المتحاورين في العمل وفي الشارع وفي المؤسسة وفي البيت وفي اطار المسؤولية، في كل مكان الحوار بين طرفين او بين جماعتين، لابد اولا اذا اردت ان ينجح حواري مع الطرف الاخر ان كانت الزوجة او الزوج، اول شيء تكون لابد ان يكون الحوار عن علم. اوضح انا ما فيما اريد ان اتحاور، لازم توضيح المسألة عن علم. ثم ان يكون الحوار غايته محمودة، يعني انا اقصد ان اهدئ والطف جو البيت، عندي نية بهذا، عندي غاية محمودة، عندي علم بما أحاور، عندي أسلوب حسن لقيادة الحوار. لأن أنا إن أردت أن أسافر من مكان من مدينة إلى مدينة، لابد أن أختار أفضل المركبات، يعني سيارة جيدة أو طائرة أو باخرة أو وسيلة يعني مهيئة لراحة المسافر حتى أصل إلى مقصودي. طيب، إذا كنت من سفر من مكان إلى مكان اختار المركبة الجيدة، لابد في الحوار انا اسافر في عقل الاخر، فلما اسافر في عقل الاخر لابد من اختيار المركبة الجيدة للوصول الى الهدف. ثم ان يعني اريد ان اقول ان نريد ان يعني اقود الافكار قيادة مرورية سليمة، يعني لابد من قيادة افكاري قيادة مرورية سليمة، فلا اصطدم بمطبات، يعني لا يعلم الزوج مثلا ان زوجته عصبية اذا ذكرت امها مثلا، امها او اختها او اخوها او اهلها، فلا بد ان هذا مطب او حفرة لا داعي للدخول عنده حتى لا تصاب المركبة بخلل. فاذا لا داعي لمثل هذا الامر. ولد مثلا او زوج وحيد امه وابوه مات، وعندئذ نصطدم نحن، فتقول المرأة مثلا الزوجة، والله أنا لا أستطيع أن أسكن مع هذه الحيزبون العجوز الشمطاء التي تضع أنفها في صغير الأمر وكبيره، وأنا لا أحتمل أمك، فأنا أريد سكن منفصل. خلاص. واحدة أخرى تعزف على وتر الدين، فتقول له والله سكننا عندما تسكن أمك معنا فهذا يستدعي زيارة إخوتك الذكور لنا والإناث أيضا، وهذا يعني يفشل أو يفصل قضية الخصوصية التي يجب أن تكون بين الزوج والزوجة. هكذا تقول الأولى اصطدمت بعاطفة هوجاء سوف تلقى في المقابل إذا كان الزوج برا بأمه، يعني لا يستطيع أن يفرط في أمه، يقول يعني أين تذهب أمي، يعني اخذها القيها في دار العجزة، هذه مصيبة ايضا. اذا لابد ان الزوجة تراعي هذه المطبات او الحفر وهي تقود افكارها وارائها نحو الزوج. ايضا الثانية عزفت على وتر الدين وقالت ان يعني الاخوة الزوج يأتون لزيارة امهم في بيتها فبالتالي يمنعها الخصوصية. عزفت على وتر الدين لكن لها ان تدرك ان هل تستطيع ان تقنع الزوج ان تتوزع بركة الام على بقية البيوت. يعني ابنها هذا اسبوع وابنها هذا اسبوع ابنها هذا اسبوعين وهكذا. يبقى اذا هي بدأت تحسن القيادة. طيب يعني ايه الذي يجعل الحوار بيننا كازواج وزوجات فاشلا؟ اللي يخلي يعني او ايه اللي يفشل الحوار؟ اول شيء ضيق الادراك. ادراكي يكون ضيق لان لابد ان اتسع الاخر ولابد ان انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. العالم لا يسير وفق عقلي انا ولا افكاري انا، لا بالعكس، العالم يمتلئ بالافكار والاراء وكل له يعني كل له افكاره. يعني كل واحد فينا عامل انه اعقل الناس وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كله بيدعي انه اعقل الناس، اذكى الناس، انبه الناس، العبقري الوحيد في العالم الى اخره. فضيق الادراك يجعل الحوار فاشلا. ثم النية السيئة، هذه عقبة كؤود. عندما تكون النية سيئة من الزوج او من الزوجة الله عز وجل لا يبارك في الحوار، لا يبارك، لان النية سيئة. هو يريد ان يقتنص ما تملكه من عقارات تركها لها ابوها مثلا، او قطعه ارض او مبنى او اموال او مجوهرات اي شيء، او يريد ان يستفيد من خالها الوزير فلان او المسؤول فلان. فاذا النية غير طيبة في ذلك الحوار فاشل. ليه؟ لان لا بد من صدق النية. يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما، فان خان احدهما نزع الله يده. فهو داخل على الزواج من الاول او بعد ما يدخل في قضية الزواج صفقة تجارية. انا اولا هي غنية وعندها كذا وعندها كذا وانا استطيع ان اصنع كذا وان استفيد كذا واستثمر لها اموالها، وبهذا المنطق اذا النية مش طيبة من الاول. من تزوجها لمالها ما زاده الله الا ذلا وفقرا طبعا. لكن لو تزوجها لدينها، دينها يجعلها اغنى الاغنياء، اغنى الغنيات، اثرى الثريات، سبحان الله، دينها يجعلها اجمل الجميلات. لكن هو ينظر الى تحت اقدامه فهو همته دنية، فهو النية سيئة. ولما النية سيئة الحوار ايه؟ الحوار لا ينتهي بخير. ايضا احد الطرفين يريد ان يثبت ذكاءه بناء على ان يثبت غباء الاخر. احنا مش داخلين في معركة مفاوضات على الحدود، انت لك كذا وانا لي كذا، ليست معركة دولية قانونية في القانون الدولي. نحن في بيوت، البيوت ان لم يحيطها الرفق ويحيطها التحمل ويحيطها التغافل ويحيطها التغافر لا فائدة. ان اتغافر عن عيوب الاخر وان اغفر له ما قد سلف ولا اعيد في كل جلسة ما بدأ من ايام الخطبة. فاذا يتحول الحوار الى جدال. فاذا تصير الحوار فاسدا، يصير الحوار فاسدا اذا كان عندي ضيق الادراك او عدم ايمان بالمسألة او النية السيئة او اثبات ان العبقري الوحيد في العالم الذي يفهم وغيري لا فهم له. ايضا لا تنسى دور الشيطان. الشيطان دوره ايه؟ دوره يفشل اي حوار، لان اي حوار قد يوصل الامور الى ايه؟ الى بر السلامة. والشيطان لا يريد ان يكون البيت المسلم بيتا امنا ولا بيتا يعني مستقرا ولا بيتا فيه الرفق والاناة. بالعكس، يعني الولد يعترض والبنت تعترض وسبحان الله العظيم. فانا اذا اردت ان اقود حوارا مع الاخر، سواء الاخر ده زوج زوجة اي انسان، لابد ان احدد طريق المسار. يعني فيه ناس عقلانية تأتي بالعقل، واحد في ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندنا في النساء العربيات المسلمات في مجتمعنا العربي لا قوة الا بالله، عندهن من الذكاء ما يعني تشعر بالعاصفة قبل ان تهوب، سبحان الله، يعني عندها ذكاء فطري. فانت من الواجب اذا اردت اقناعها انظر الى اي المدارات او اي المسارات. يبقى لازم اشوف المسار المفيد، المسار الموصل. كيف؟ في واحد عقلانية واحدة اخرى عاطفية. واحد اخر زوج مثلا يحب دائما لا تفتح قلبه الا ان تشعره بالقيمة والله يا اخي ما شاء الله عليك، انت من عائلة عظيمة، انت اسرة تربية اسرة كريمة، انت من سلالة العائلات. هو اول ما ينتفق كده ادخل عليه بالحوار ان شاء الله. ليه؟ لانه يحب هذا. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فلما سمع ابو سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، خلاص انتهت القضية. يبقى مفتاح الشخصية التي تكلمنا عنها من قبل، كل واحد حتى اطفالك في البيت، ولد يأتي باللين وبالهدوء وبالاقناع، وفي ولد اخر لازم الشدة ولازم سبحان الله اسلوب الايه، اسلوب الترهيب. ففي اثنين يعني اخوان من بطن واحدة وام واحدة واب واحد، لكن ولد منهم كريم ما في يده ليس له، والثاني والعياذ بالله يريد ان يقتلع اللقمة التي في فم اخي. ملكات ملكات. فانت يجب ان توازن وترى ما هو مفتاح شخصية هذا وما هو مفتاح شخصية ذاك. ورأينا من قبل كيف كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني علامة وعالما بمفاتيح الشخصية، ويعطي كل انسان منهم ايه قدره الذي ايه الذي يستطيع ان يدخل اليه به. اذا الحوار اذا لم يكن سبحان الله لك فيه حنكة في القيادة لن تقود الحوار، الحوار هيخرج. لا، نرجع للموضوع الاساسي، احنا كنا نتكلم في ايه، في كذا، نثبت المسألة ونقول طيب احنا استفدنا ايه من الجلسة كذا وكذا وكذا. اما نفتح 10 موضوعات وندخل في تشعبات وفي مسائل، هذا لا ولن يوصلني الى اقناع الاخر، لانه اصلا الحوار قد يكون كريها للبعض. في ناس تهرب من الحوار، لا تحب. لماذا؟ لان ربما هي تحاورت من 20 سنة معه وفشلت في كل حوار، ربما تحاور معها على مدى 30 عاما وفشل في الحوار. اذا كي لا نفشل في الحوار وانما ننجح في الحوار، هذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله. ونحن في البيوت الامنة ومع البيوت الامنة، والفرق بين الحوار والجدل او الجدال، كيف يكون الحوار مثمرا. وقلنا ان لابد من استخدام المركبة يعني المناسبة للوصول الى الهدف الذي نريده، لكن المركبة المناسبة لحمل الافكار لابد ان اكون مدركا لطبيعة الذي احاوره. يعني طبيعة الذي احاوره يغضب عند ذكر كذا، لا داعي لذكر هذا الكلام الا بعد ان يستوعب مني ويفتح قلبه وعقله لي. لكن بدون فتح قلب وعقل ودون يعني سبحان الله، يعني مثلا الزوجة تهتم جدا مثلا بان الولد من يومين لم يصلي مثلا، وتكلم الزوج بأدب، يعني انت تشجع الولد وانت من الواجب تقول له كلام وهو يحترم اراءك. الرجل وهو يستمع الى هذا الكلام يفتح الجريدة امامه ويقرأ وكأنه لا يسمع زوجته، وكأنه لا، وده اسمه ايه، الباب المغلق للحوار. لان يجب ان نتعلم من السنة المطهرة، كان اذا كلم احد النبي صلى الله عليه وسلم انصت الرسول اليه بكل وجهه، يعني لدرجة انه يبقى مهتم جدا بما يقول، عنده شدة اهتمام بما يقوله محدثه. لكن الرجل سبحان الله يعني قد تختار المرأة وقتا غير مناسب، فتعمل ازاي؟ هو رجل مثلا يحب الكرة مثلا، ويحب مشاهدة مباراة كرة القدم مثلا، فتأتي له في الوقت الذي هو مهتم جدا بقضية مشاهدة المباراة، وتفتح له حوار هو من وجهة نظره انه دون المستوى. مثلا مثال بسيط، نساؤنا تحب الواحدة منهن ان يكون بيتها نظيف ومهندم بطريقة معينة، وفي ديكور بطريقة معينة، وتكلم مثلا عن الستائر التي اصبحت قديمة او عن الكراسي التي نجلس عليها. طيب بالله عليك، هو في اخر الشهر وازمة مالية عنده، وفي نفس الوقت هو يشاهد شيء يحبه، تريدين ان تخرجيه؟ هذا اختيار سيء للوقت وللزمان وللمكان، وهذه هنا لغة الحوار فقدت من البداية، لانه لن يهتم بهذا الامر، او امر مكلف له، هيدفع مبالغ وهو لا يرى ان هناك فائدة. الرجل قد لا يهتم كثيرا بمسألة البيت وفي الديكور، مع ان هذه مملكتها، هي قاعدة فيها 24 ساعة، وانت زائر تأتي من بالليل لبالليل، تغرب السادسة صباحا تعود العاشر ربما مساء، يعني انت ضيف في هذا البيت، ولكن هي مملكتها الخاصة، تريد ان صديقاتها وقريباتها لما ياتوا لزيارتها تكون فخور ان عندها بيت منظم. وطالما ان ربنا وسع عليك وسع، فمن وسع وسع الله عليه، وخير الدراهم ما انفقته على اهلك. فهذه مسائل يجب ان ايه، يجب ان تراعى. ايضا القيادة كما يعلموننا ونحن صغار عندما تعلمنا قيادة السيارات، يقولون ان القيادة فن وذوق واخلاق. طيب قيادة الافكار تحتاج الى فن اكبر وذوق اكبر واخلاق افضل. كيف؟ يجب ان يكون عندي فن في قيادة الفكرة نفسها. يعني كيف؟ تجد مثلا بنت تريد او ولد يريد من ابيه هدية معينة او شراء شيء معين، وهو يعلم ان الاب يعني مش غير مشجع بهذا، يعني ما عندوش التشجيع لهذا الامر، او الزوجة تطلب من زوجها، فتدخل له مدخل طيب، تقول والله يعني هل لنا بعد الله الا انت؟ ابدا، ربنا يبارك فيك. طيب وانت تتعب من اجلنا وتكد من اجلنا، بارك الله، وندعو لك بالخير، وكل تعبك هذا في ميزان حسناتك، لانك يعني تعيشنا في عيشة طيبة على قدر ما تستطيع. اذا هنا فتح الباب. فلما يفتح الباب نبدأ بالمطالب يعني الابسط فالابسط، مش نبدأ مرة واحدة بالسلبيات. انت من 15 سنة انت لم تأتي لي بهدية، ده انا بنت خالتي متزوجة رجل اشد فقرا منك، ووظيفته اقل منك، وراتبه اقل منك، ما في مناسبة الا ويدخل عليها بهدية. تشعر الرجل بالنقص وبالتقصير وبان الاخر افضل منه، هذه مصيبة. هنا اغلقت باب الحوار. لما يقول له والله جزاك الله خير، انت افضل شفتك افضل الرجال في الاقارب التي نعرفها، انت افضل زوج، كريم وحنون، اخذ بالك من الاولاد، ما شاء الله مستقيم على الاعمام، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك لك في اولادك. فتحت هنا قلب الرجل وعقله للنقاش، ونبدا بالطلبات. لكن اول المطالب تجيب له قائمه مكتوب فيها 20 مطلوب، لا خلاص اغلقت الحوار من بدايه. فقيادة الأفكار تحتاج إلى فن، وتحتاج إلى ذوق معين في العرض. يعني عندما يعرض الإنسان شيء يعني يتذوق، يقول إيه، يقول شوفوا يا أبو فلان الولد هذا ما شاء الله متفوق في الدراسة زي ما أنت شايفه، طالع ذاكرك وطالع ذاكر أعمامه، فهو يفخر بأهله، مش يقول والله ده استغاب العم فلان، غلقنا الحوار. لا، احنا لازم نكبره ونكبر اعمامه، ما شاء الله ذكائك ما شاء الله واضح في الولد، وذكاء اعمامه ما شاء الله ورث عن اعمامه الذكاء. فياريت لو يا سلام نفرحه بساعة، نفرحه بدراجة، يا ربنا يبارك فيك ويخ... هنا فتحت باب الحوار. لكن اصل عمرك ما رأيتك حنون على اولادك، انت تروح تأتي للغريب وتعمل مش عارف ايه، فتصغر الرجل وتقلل من حجمه. هنا يعني يمسك الجريدة يقرأ فيها، يعمل انه بيشرب كوب الشاي او كأس الشاي، ما سبحان الله العظيم. ايضا قيادة الافكار تحتاج الى حنكة دراية، يعني دراية قيادة افكار، انا اقود الفكرة ازاي، ان كيف احاور الذي امامي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد واحد زي ايه، زي يعني الاعرابي اللي جاء وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. خلاص يبقى فرح الرجل بإيه؟ قاد فكرته بأن أنت إن شاء الله من أهل الجنة لأنك إيه؟ لأنك تحب الله ورسوله، أنت مع من أحببت. وجاءه أعرابي آخر، يا رسول الله ثقلت علي تكاليف الإسلام، صلاة وصيام وأذكار وقرآن وأنا مخي على يعني محدود. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بس ما كلفوش فوق الطاقة. انت قدراتك ايه بهذا المنطق؟ يجي سيدنا بلال يقول له يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، معاذ يحفظ منك أذكار في الصباح وأذكار في المساء، يقف أمام المرأة له ذكر، يلبس الثياب له ذكر، يشرب له ذكر، بعد الشرب له ذكر، عند الأكل له ذكر، عند الخروج من البيت له، عندما يركب الدابة له ذكر، عندما ينام له ذكر، وأنا لا أستطيع أن أحفظ كل هذا. قال فماذا تقول يا بلال؟ شو يستخرج عنده؟ قال مش يقول له لا بد أن تقول هذا ولا أبدا، ماذا تقول أنت؟ قال يا رسول أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال إنما حولهما ندندن، الدندنة كلها حول هذه الايه رضا الله والجنة والبعد عن ايه عن سخط الله والنار. هذا فن قيادة الفكرة، فن قيادة الفكرة. اذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا هذا الحلق الخلاص، يبقى انت كده عرفت فلسفة، وانت اعرابي لسانك رد بالذكر الله، وانت الاخر انت مع من انت مع من احباب. اذا كل واحد له ايه له يعني يدخل عليه رجل يقول عظني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، والاخر يقول له ايه بر والديك، والثاني يقول له ايه افش السلام، والرابع يقول له ايه يقول اطعم الطعام. طب لماذا السؤال واحد؟ وجد في الاول انه متكبر فقال له القي السلام، كل ما تلاقي الناس سلم يا شيخ، السلام ده بيترك اثر، السلام عليكم يا فلان، يرد عليك مره في مره يحصل مواد، لكن في ناس والعياذ بالله تسير هكذا، نسال الله السلام، كبر. فهو يعالج فيه كبره بإلقاء السلام. الثاني بخيل قال له اطعم الطعام، سبحان الله. الثالث عصبي قال له لا تغضب. يبقى كل واحد هو ده فن قيادة الفكرة. انا عندي فكرة معينة بس عايز اوصلها، كيف اوصلها؟ يبقى هذا من ولا يكون هناك فن ولا ذوق ولا اخلاق في قيادة الفكرة الا اذا اعترفنا كلنا بالمسافات ما بين العقول. مش عقلي زي عقلك ابدا، يعني ليس عقل ابدا. في طرفة عربية ونحن نريد البيوت الامنة وفيها الابتسامة، يقال ان احد الامراء ماشي كده، فلي رجل واقف عند ساقية وعزكم الله يربط عليها حمار، غمى عينيه ووضع جرس في رقبته والحمار يدور والساقية تطلع الايه تخرج الماء من ايه من تحت مستوى الارض. قال له يا رجل لماذا تغمي عيني الحمار؟ قال ايها الامير لانه اذا لم نغمي عينيه يصب الدوار وما يشتغل، يجي له حال الدوار من يدوخ وما يقبل. ولماذا تضع جرسا في رقبته؟ قال احيانا انا اتعب فتأخذ سنة من النوم، فاذا توقف الحمار توقف صوت الجرس فاستيقظ فيعود. فيقول له الامير فما ظنك لو وقف الحمار وحرك رقبته هكذا فصنع يعني صوتا بالجرس؟ قال ايها الامير ليس عقل الحمار كعقلك، مش معقول، العقول ما تتساوى. فان كانت يعني طرفة عربية، لكن اقول المسافات في الادراك بين الناس وبعضها بشاسعة. كان الله يرضى عليه سيدنا عمر لما يجي واحد اعرابي لا يفقه شيء ينظر كده له، عمر يجيب له من اليمين الرجل ما يفهم، الشمال ما يفهم، يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. عمرو بن العاص عبقري العباقرة، ذكي ذكاء خارق سيدنا عمرو سبحان الله. وهذا الاعرابي بسيط يقول يا الله اللي ذكاؤه 60% ده زي عمرو العبقري اللي ذكاؤه يفوق 130% او 120%. فاذا المسافات بين العقول لابد ان ايه لابد ان نحترمها ولابد ان ايه ان نرعيها. طب ايه المحفزات او الشيء اللي يشجعنا على لغة الحوار بيني وبين زوجتي وبين الزوجة وزوجها، بيننا وبين أولادنا، بين الأولاد بعضهم ببعض، بين الأخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الجار وجار؟ أول شيء لابد من تقوى الله، لابد. ليه؟ لأن أنا لما أتقي الله ماذا يحدث؟ قال يحبني رب العباد عز وجل. طب إذا أحبني نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. الله، يوضع له القبول في الأرض. يقال إن محمد بن سيرين رحمه الله رضي الله عنه كان إذا ذهب لصلاة العصر أو الظهر كان الناس يسبحون الله عز وجل من جمال ما عليه من محاسن النور في وجهه. يا الله، كان الحسن البصري كان اسمر يقرب من انه اسود شوي، فلما كان يجلس في المجلس عليه بهاء ونور عجيب، يقول لنا يا بصري عهدناك ادم البشره ما هذا البهاء والنور الذي عليه؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. اذا تقوى الله تفتح قلب الاخر. ليه؟ لانك بتستعين بالله عز وجل. انت لو عندك قضيه كبيره تعمل فيها ايه؟ تقوم تصلي لله ركعتين قضاء حاجة، ركعتين قضاء حاجة، الفاتحة والكافرون والفاتحة وسورة الإخلاص، ثم تدعو الله بما شئت يا رب يا رب يا رب، وتضرع إلى الله، وإن لم تبكي فتباكى، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. عندئذ يفتح لك الإيه يعني زوجها واخد جنب منها تدعو الله، زوج وجد زوجته ناشز بعد ما كانت مطيعة، مؤذية بعد ما كانت مريحة، يعمل ايه؟ يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. قال ربنا واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا مسألة ان العبد سبحان الله يعني يتقي الله ما بينه وبين ربه، ربنا يفتح له ايه باب الاخر. ايضا من ضمن محفزات الحوار وجود المحبة. طب كيف انا احاورك وتقبل اذا كان يعني اذا كان ما فيش بيني وبينك الا الكراهية والحسد والحقد ومترصدين لبعض ومتربصين لبعض؟ هذا لا يجوز. الحب سبحانه، وعين الحب عن كل عيب كريلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، ان مدحت قلت ذا شهد وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. هو كلاهما شهد عسل، اللي هتمدح قل ده شهد، واللي هيذم يقول الله هذا قيء الايه الزنابير. فاذا قضية الحب او التعاطف والحنو ما بين الطرف ده يعني يحفز ايه؟ يحفز الحوار. ايضا يعني التغافل عن خطأ المخطئ. مش كل مرة بقوله شوف انت اخطأت في كذا ونعدد الاخطاء كأنها سيئات. يا اخي من الواجب والله نفتح قلوب الناس على قضية ايه؟ ان نتغافل عن ايه؟ عن سيئاته. بالعكس، عامل ان مش واخد بالي. ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. الاب في البيت لو وضع انفه في صغير امر وكبير البيت يفشل، لكن يعمل انه مش واخد باله مرة ويعمل. سبحان الله العظيم. اذا يجب ان تكون في قلبك الشفقة على المخطئ، ومع الشفقة على المخطئ والشفقة على على على على على الإخوة والأخوات، مع البيوت الآمنة ومع الحوار والجدال والحوار المثمر والحوار غير المثمر ومحفزات هذا الحوار الذي يجب أن نحفز الحوار المثمر بأن أشعر من أمامي أنه مهم جدا عندي، أنه له قيمة، أنه له قيمة كبيرة. وعشان له قيمة كبيرة نبدأ بالأسئلة وتلقيها إن شاء الله. بسم الله نبدأ. الأخت زهرة من العين، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أيوه،
1: كيف حالك يا
0: الله يرضى عليك يا أنت بارك فيك. أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك.
0: تفضل.
1: كنت عايزة بس يعني أقول لحضرتك حكاية. أنا طبعا زوجي الحمد لله وشكر الله يعني من أحسن الأزواج، ربنا يكرمه.
0: الله يبارك فيه يا رب، ما شاء الله. نعم،
1: أمين يا رب العالمين. ولكن عندما أتحاور معه يعني غالبا ما يكون مثلا تعبان او يعني دايما مش بيرد علي الحوار.
0: طيب،
1: فمش عارفه اعمل ايه صراحه.
0: كل مره؟
1: لا يعني الغالب، في الاغلب.
0: طيب خلاص هنشوف. طيب
1: شكرا دكتور، بارك
0: الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: الله يرضى عليكم. ام عبد الله من العين، السلام عليكم.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك يا سيدي؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يسلمك. لو سمحت بغيت بس اقول لك عشان يعني نفس الموضوع، موضوع الحوار.
0: نعم.
2: انا ساكنه هني زوج يعني بيت اهل زوجي، وما شاء الله يعني تقريبا كلهم شباب وكلهم متزوجين.
0: طيب،
2: فاحاول انا الحمد لله عندي اولاد اثنين يعني، فاحاول اقنعها يعني دائما في كل حوار يقنعها ان نسكن يعني بيت الواحد نوتي. بس يعني ما يرضى، يعني يحاول في كل مره انه يقطع الحوار ويعني يتضايق وتش، مع ان احنا هني في البيت تقريبا 8 شباب يعني.
0: نعم، الله يبارك. طيب اجاوبك ان شاء الله. بارك
2: الله فيك. شكرا. شكرا
0: يا ام محمد من دبي، السلام عليكم.
3: دكتور.
0: ايوه. هلو. ايوه تفضلي.
3: هلو.
0: نعم، السلام عليكم.
3: دكتور عمر، السلام.
0: نعم.
3: عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافيه.
0: يبارك فيك يا بنت.
3: فضلك دكتور. نعم. انا بدي اسالك سؤال خاص، يعني هو ممكن يفيد كل العائلات، كل الاباء والامهات والابناء.
0: أيوة.
3: بس في حاله خاصه بالذات يعني.
0: طيب.
3: انه ايش رايك بشخص اذا طلعت بنته من البيت، الاب بنته من البيت طلعت لأسباب كان بنضغط عليها وهي صغيرة، يعني هي البنت كبيرة وراشدة وعاقلة وموظفة.
0: نعم.
3: ومش لسبب أخلاقي طلعت من البيت أبدا.
0: تركت البيت يعني.
3: نعم، غادرت البيت وسكنت في بيت مع عائلة. مع عائلة فيها امرأة وبنات. على أساس أنه تركت بيت أهلها لأنه وهي صغيرة يعني كانت تتعرض لمواقف مثلا ضرب من أبوها، بس الضرب هذا مش مبرح ولم يصبها بأي أذى، يعني ما في مرة انكسرت إيدها أو انجرحت أو يعني.
0: لكن تركت البيت وعاشت في أسرة أخرى والأب ما زال موجودا.
3: نعم، الأب ما زال موجود.
0: والسؤال
3: تطلب من زوجها.
0: والسؤال تحديدا. نعم. والسؤال
3: السؤال هل يصاب الأب بإثم إذا لم يسأل عن ابنته وهو كذلك؟ وهل هي ما زالت مسؤوليته أن يحميها من الخروج من البيت؟
0: طيب.
3: ويحاسبه الله على هذا؟
0: طيب.
3: أم إذا أهمل هذا وتركها لأنها هي أيضا خرجت من غير إذن والدها؟
0: طيب خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب أخت وفاء من السعودية، السلام عليكم
4: ورحمة الله.
0: أيوة السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
4: يا شيخ كنت أبغى أسأل الحوار مع الشخص المتكبر اللي ما يرى أنه هو يعني أنك أنت تغلطه أو أنك أنت تلقي عليه أي لوم. شخصية صعبة شوية، نرجسية بيسموها.
0: يا الله. طيب ماذا نصنع مع الشخصية النرجسية؟
4: بالضبط.
0: طيب وهم كثر
4: في نسبة. وجهك يا شيخنا الفاضل نور ومعزة لنا لك في قلبنا، الله يجزاك.
0: الله يرضى عنكم، اجعلنا عند حسن الظن واغفر لنا ما لا تعلمون. الله يبارك فيكم.
4: الله يوفقك.
0: بارك الله فيك. شكرا. مريم من دبي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا
5: يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا عندي مشكله بسبب الحوار بين بيني وبين زوجي.
0: نعم.
5: اي حوار يجي بيننا يشتد الحوار شوي، يقوم يضربني، مد ايده، يتعامل بالايد. والمشكله يا شيخ المعامله هذه يا ريت تكون بيني وبينه. امام اطفال عمرهم سنتين وامام الخدامه الخادمة.
0: نعم. نعم.
5: يضربني ويهيني دائما.
0: طيب.
5: يعني مهما اشتد الحوار ومهما حتى لو انا كنت غلطانه واي انسان يغلط.
0: نعم.
5: بس ما يوصل لها لهال.
0: طيب سوف نوجه اليك المحاضره.
5: بس يا شيخ يعني انا بس يعني الو.
0: نعم.
5: يا شيخ يعني انا بصراحه وصل حد اني انا خلاص، انا يعني كل خدامه تجيني نفس الحاله يصير معاها، فانا الحل يعني شو الحل؟ اطلق؟
0: طيب.
5: يعني ولا شو؟ انا عندي
0: طيب.
5: اطفال.
0: حاضر، ما الحل؟ طيب بارك الله فيك. اخ محمد من ابو ظبي، الحمد لله.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ايوه يا شيخ كده ظهر لنا رجل طول.
6: الله يخليكم.
0: مرحبا.
6: كيف حالك يا شيخ محمد؟ والله اني احبك الله. والله
0: الله يرضى عنك يا ابن بارك فيك.
6: والله يعني اول شيء يعني اسال الله يعني ان تدعو لي بزوجة الصالحه.
0: يا رب يرزقك زوجة صالحه. الحمد لله
6: ان شاء الله. وبعدين يعني انا عندي رجاء، بس عندي سؤال يعني طالما انت متزوج، ان معاد الحلقه يزاع وقت صلاه المغرب، يعني احنا فوضى.
0: والله هو ابحثوا عن الاعاده او بعد ساعه اظن بينزل على الموقع الالكتروني لدبي الاعلام ان شاء الله، لكن ان شاء الله يعني لان كده يعني قدر الله انه جاي في صلاه المغرب. ربنا يسهل
6: الظروف الدوام كده يعني. بارك الله
0: فيك. طيب بارك الله فيك.
6: ادعو لوالدي بالشفاء.
0: بارك الله فيك يا ابن شفاء الله وشفاء كل مرضى المسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اسمعك ورحمة الله وبركاته.
7: والله شيخنا اود اسألك، حقيقة زوجي يعني ما يخليني يعني الدخل براتبي. الو.
0: ايوه انا اسمعك. نعم.
7: يعني وما بيقبل الحوار ابدا، يعني اذا ما قلت له يعني بدي اشتري شغلات لاهلي ولا كذا من راتبي، يقولي لا لا لا ابدا، ولا ابدا لا يود نقاش ابدا في هذا الموضوع. مع انه اذا انا ما اشتريت اغراض لاهلي بيكون يعني من راتب يعني، وما بيقبل الحوار.
0: هل يضيق الحوار في هذه النقطة فقط ام ان يضيق في الحوار عامة؟
7: نعم.
0: هل يضيق بالحوار عامة ام في هذا الامر فقط؟
7: لا خصوصا لما يتعلق بشغلات باهلي.
0: طيب خلاص وصل السؤال. نعم.
7: وانا يا دكتور والله عاقبتك يعني بدي تعطي حل هالموضوع.
0: طيب يا بنتي وصل السؤال، بارك الله فيك يا بنتي. محمد من دبي، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
0: مرحبا يا ابن.
8: اهلا. الله يخليك يا مولانا.
0: نعم.
8: معلش هو يمكن في بس حاجه بعيد عن برنامج على الحلقه. يعني اختي توفت امبارح رحمه الله.
0: بقى لله البقاء لله ابن اجركم الله، ربنا يرحمه رحمه واسعه
8: امين. فمعليش انا بطلب من حضرتك صلاه الجنازه يوم الجمعه في مسجد اذا تكرمت.
0: لا هو طالما يا ابني
8: عشان ما حضرتش انا ولا الدفنه ولا.
0: طيب طالما ان فيه مسلمين صلوا عليها فخلاص صلاه الغائب لمن لم يصل عليه، لكن ان شاء الله نسال الله لها الرحمه ونسال الله الرحمه لكل المسلمين ان شاء الله. اصبر واحتسب يعني. بارك الله فيك. طيب الاخ عبد العزيز من ليبيا، السلام عليكم.
9: يا شيخ مشكلتي مش نفس الموضوع.
0: نعم.
9: مشكلتي ان زوجتي مطلقه.
0: ايوه زوجتك مطلقة و... بقى
9: نعم مطلقة وفي نفس الوقت عندي ولدين ما بش مش راضين يردوها
0: الوالدين
9: ايوه
0: الوالدين عندك انت ولا عندها هي
9: لا عندي لا وحتى هي نفس العملية
0: يعني الوالدين من الطرفين مش راضين يرجعوها
9: مش راضين
0: وانت تريد وانت تريد ارجعها
9: ايوه
0: انت تريد ان ترجع
9: والغضب ممكن الوالدين ولا ما غضبوش
0: طيب حاضر حاضر حاضر ان شاء الله
9: شكرا يا شيخ شكرا
0: بارك الله فيك يا مرحبا مسلمة من دبي السلام عليكم
10: السلام عليكم دكتور
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: دكتور انا الحمد لله قبل ما يتوفى بابا وماما دعوني انه اكون بعهدة ربنا وانه رزقني زوج صالح والحمد لله زوجي ممتاز وكويس وهيك بس شو مشكلة بينه وبينه انه
0: مشكلة واحدة يبقى كويس طيب ألا وهي
10: والحمد لله زوج صالح الحمد لله زي ما انا ادعيت وتمنيت بس عنده انه مشكلة الحوار بينه وبينه سيء جدا يعني ثلاث سنين واحنا متزوجين ودائما مشاكل بس نبدا حوار مع بعض يعني مثلا صارت مشكلة بالبيت او هو مثلا اتضايق نفسيا من شغلة بس ابلش اشرح له واحكي له مثلا شغلات يعني انا عندي نوعا ما ما بدي يعني ما بدي احكي عن حني انا بعرف بس اني عندي شوية معلومات دينية وشغلات طيب. بحب اقرا بقعد احكي لي انت يعني بعد نهاية الحكي بقول لك انت بس شغل حكي انه انت بتتفلسفي مثلا
0: طيب
10: هيك.
0: طيب
10: او مثلا اذا صارت مشكله مثلا بقول لي ليش عملتي هيك باجي بقول له انا عملت لسبب كذا كذا يعني بقول انت دائما بتجادلي فبعدين كل مشكله بيناتنا بتطلع لي مشاكلنا
0: طيب.
10: من اول يوم زواج طيب. انا مش عارف شو بدي اعمل معه
0: حاضر خلاص وصلت بارك الله فيك حاضر ان شاء الله قلت ام يوسف من الشارقه
11: السلام عليكم
0: وعليكم السلام طيب وبركاته مرحبا
11: ازيك يا دكتور عمر
0: الله يرضى عنك
11: انا كنت حاسه اسال حضرتك انا عندي يعني مشكله كبيره قوي مع جوزي ان احنا تقريبا ما بنتكلمش اطلاقا ولما بيحصل بينا حوار كل اللي بجده منه بس
0: لا لا لا
11: نادرا نعم
0: يعني حوار من طرف واحد
11: حوار من طرف واحد
0: طيب.
11: وانا عبرت على اللي انا عايزه اقوله بلاقي هجوم منه او استهجان ما بيعجبهوش يقول انت دايما كده
0: طيب
11: حاضر الظن بالناس
0: حاضر
11: في مشكله تانية صغيره معايا
0: ايوه
11: انا يعني ودوده جدا مع الناس مع صحباتي مع جيراني
0: أيوة.
11: مع كل اللي اعرفهم
0: الحمد لله
11: بس مش بلاقي نفس المعامله
0: طيب
11: مش عارفه ليه يعني طيب. انا حضرتك فكرتني من ربنا عز وجل بيقول يا جبريل انا بحب عبدي فلان
0: نعم.
11: فاحبه وهكذا بس طب انا يعني
0: طيب.
11: هل ده دلاله ان ربنا ما بيحبنيش
0: طيب.
11: ولا ايه مش
0: طيب طيب اجاوبك ان شاء الله حاضر حاضر مصبرك ياسمين من مصر السلام عليكم
12: السلام عليكم يا دكتور عمر
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
12: دكتور عمر انا عندي مشكله كل ما حد يجي يتقدم لي وابتدي تعارف ولما يعرف ان انا ما بسمعش اغاني وما بشوفش افلام وما بتفرجش على سينما وما بروحش افراح
0: ايوه
12: يتقال عليا ان انا متشدده واهلي برضه يقولوا ان ما ينفعش يعني انا كبرت في السن ولازم يعني
0: نعم.
12: طيب. يعني غلط يعني
0: كيف نحل
12: هل هو الصح دلوقتي
0: طيب بارك الله فيك يا بنتي بارك الله فيك خلاص من وصل السؤال ربنا يا بنتي يرزقك بمن يعينك على طاعة الله حاضر ان شاء الله نبدا في الاجابه ما شاء الله كم من الاسئله كان اول سؤال ابنتنا زهره من العين كلما تتحاور مع زوجها يكون متعب ولا يريد ما احنا قلنا اختيار الفن والذوق وحسن قياده مركبه الحوار اختيار الوقت المناسب الطريقة المناسبة وانت اعلم الناس بزوجته اعرف الناس بالزوج زوجته ما شاء الله وهي فاهمة يعني متى تتكلم وبما تتكلم ام عبد الله من العين ان اهلها ساكنين في مع ثمانية من اخوة زوجها وشايفة ان هذه يعني تسبب لها ضيق معين انا ارى والله اعلم ان ان كان في هناك مقدرة عند الزوج بان ينفصل ويأخذ بيت منفصل لزوجته إذا كان عنده مقدرة خير وبركة إن لم يكن فاصبري واحتسب إن شاء الله ربنا يوسع عليكم وعلى الجميع إن شاء الله أم محمد من دبي تقول إن بنت خرجت من البيت وتركت بيت أبيها وسكنت عند أسرة فيها امرأة وبنات يعني فطبعا انا يعني لست مع البنت في من الالف الى الياء في الخروج من البيت باي وسيله حتى وان كان الاب يعني مؤذي او يؤذيها فلا يحل لها ابدا ان تترك البيت وتخرج طالما هي لم تتزوج بعد. يعني لو كل بنت حالة النفسية بتاعتها تتوتر وتهرب من البيت خلاص مش هلاقي ولا بنت في البيوت. يعني لا لا يعني انا ارجو ان حد من العائلة يتدخل من الكبار من الاعمام الاخوال العمات الخالات ويهدوا الموقف ويرجعوا البنت مرة اخرى وتكون في يعني تحت رعاية ابيها وهو يجب ان يكون ابا حنون. واكيد هو اب حنون ولكن ربما يعني لا يجيد الحوار مع ابنته فلا بد من فتح قناة حوار عن طريق اهل الخير. اما قضية ان هل هناك من اثم او لا الاثم موجود بخروج البنت ما يجب. وانا ادعو الاباء الى يعني اغداق جرعات من الحنان على البنات بالذات حتى ان تزوجت يعني ترحمت وحنت الى ابيها والى امها. يعني في السؤال الاخر من اخت وفاء بالسعودية تقول ان الحوار ما العمل مع الحوار مع متكبر عنده النرجسية. والله ده الحوار انا نفسي شخصيا يعني صعب اتعامل معاه يعني متكبر وعنده نرجسية كده في الحوار ويشعر انه هو غير طينة البشر وانه كيف يعني ان واحد يقنعني او يكلمني او فعلى كل اذا كانت هذه يعني طبيعة من امامي فانا استعين عليه بالله. يعني بالله عليكم ما هو سيدنا موسى راح تحاور مع فرعون فيعني اكيد يعني هو عارف ان فرعون متكبر وعنده مش نرجسية ده عنده ابو النرجسية ده هو النرجسية نفسها. فيعني ورغم ذلك سيدنا موسى قال لا انا لا اتحاور مع هذا الانسان ده نرجسي الفكر ده بالعكس ده ذهب وحاور وصبر ويعني بفضل الله وخرج مؤمن وآل فرعون من قصر فرعون مؤمنا بموسى. فلا بد ان يعني نستعين بالله على هذا النرجسي النزعة وندعو الله ان يعني يقنعه بحوار زوجته او بالحوار معها ان شاء الله. الكارثة عند الأخت مريم من دبي ان اي حوار مع الزوج يضرب امام الاولاد. يعني امتداد يد الرجل بالضرب على الزوجة هذه نزعة عربية يعني جاهلية لا يجب ان تكون. هو للأسف الشديد كثير من الذكور وليس من الرجال يقول لك ايوه مش ربنا قال واضربوهن فورا كده واضربوهن. يعني ما فيش يعني عظوهن ما فيش قدوة حسنة ما فيش احتواء ما فيش قوامة ما فيش عقل ما فيش قلب حنون ما فيش حوار هادف على من كل دي مراحل لا تؤدي الى الضرب. وبعدين تضرب زوجتك يا اخي امام الاولاد وامام الخادمة هو لا يجوز ده ضربها لا امام الاولاد ولا من خلف الاولاد. انا ارى يعني لو كانت لك بنت وضربها زوجها هل ترضى؟ وهي بنت ناس برضو بنت لها اب ولها ام. يعني يجب ان نتقي الله في نسائنا. والله يعني طب لو دعت عليك وانت ظالم لها بضربها اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ده المظلوم لو كان كافرا يجيب الله دعوته فما بال بزوجة صابرة وراضية وقانعة وعندها اطفال تضربها وتؤذيها وتهين كرامتها. يا اخي اين يعني اتق الله حتى لا يسلط رب العبادة عليك من هو اقوى منك ويظلمك. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. طيب ام يوسف من الشارقة الزوج عندها او يعني عند البعض لا يحب النقاش ابدا غير قبل الحوار غير قبل النقاش. يعني اولا يعني انا قلت في اول حلقة او ثاني حلقة اننا عند التقدم بين الشباب والفتيات لما يجي لنا شاب انا ارى مع وجوب البحث عن يعني معرفة اخلاقه ودخائله وكده وعائلته يجب ان يجلس مع عالم نفس او عالم دين يعرف اغوار النفس يستطيع ان يقول للاهل هذا يصلح او لا يصلح. لان في ناس عندها عقد نفسية قديمة تخرج عند الزواج فدي مصيبة. فلما ينتقد البيت يعمل انه يعني يا ارض انها بيعمل لا يعني نسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. الاخ عبد العزيز من ليبيا طلق زوجته وهو عنده امل ان يرجعها ولكن الوالدين من الطرفين غير راضيين. انا ارى ان يتدخل اهل الكرم اهل الفضل اهل العلم وليبيا فيها الخير الكثير ان يعني يتدخل الكبار وكبار العائلة من الطرفين لتهدئة الوضع طالما ان الزوج يريد زوجته. يا اخي يعني اذا كان هو راضيا وهي راضية ان تعود الى كنفه فلابد لا داعي لان الاب والام يتعنتوا سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجة. ادعو العلماء الفضلاء في المنطقة التي يسكن فيها الاخ عبد العزيز للتدخل للاصلاح بين الطرفين ان شاء الله. الاخت مسلمة من زوجها ممتاز وشيء طيب، ولكن عند الحوار يقول ده شو هالحكي والكلام اللي تقوليه ده، وان انت تتفلسفي وكلما قرأت شيء يعني قرأت شيء كلما تعمل علي منظر. والله يعني ارجو من الزوج الكريم ان كويس يا اخي الحمد لله نجد زوجة مثقفة في زمن ضاعت فيه الثقافة وذهبت الى مكان اخر. فانا ارى والله اعلم ان يعني لابد من فتح قناة للحوار، وانت في سجودك ادعو رب العباد عز وجل ان يفتح لك قلب زوجك في الحوار ان شاء الله. ام يوسف ايضا من الشارقة ان هي لا تكلم زوجها والحوار يكون من طرف واحد ويرد عليها بالاشارة او يعني حرفين او ثلاثة فقط، يهاجمها دائما ويستهجن ما تقول. تحتسب هذا لله وتختار ايضا الوقت المناسب، ما زلت مؤكد الوقت المناسب، الحالة المناسبة، الحالة النفسية للمحاور يجب ان ينتقيها المحاور حتى يصل الى قلب من يحاوره. هي تقول انها ودودة مع الكل ولكن لا تجد مقابل. انت يجب ان تراعي ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني كلما يعني اخلصت نيتك لرب العباد عز وجل الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك قلب الاخر ان شاء الله، ويعني طالما تخلص النية سوف يرزقك الله حب الاخرين كما انت تحبينهم جميعا. ابنتنا ياسمين من مصر كلما تقدم لها واحد وعرف انها لا تسمع الاغاني، لا تحب الحشمة، تحب الحجاب، يقول انها متشددة وانها متطرفة او وهكذا الاهل عندها، اقول اثبتي يا بنيتي الزوج الذي لا يرضى بحجابك ولا بحشمتك ولا بالتزامك ولا تدينك احمد الله انه مشي، وانا اهنئك. العريس يعني الشاب اللي يتقدم ويجد ان التزام هذه العروس هو سبب لان يرفضها هو ليس اهلا لها. اذا كانت محاسني التي ادل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت الصفات الطيبة هي التي يعني سبحان الله هي التي يعني تفخر بها سبب في ان يترك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ولا يكمل الزواج، هذا انسان احمد الله انه ينصرف. اثبتي، وعلى الاهل ان يراعوا الا تعطي ابنتكم الا لمن يتق الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها، فكون يا بنيتي على التزامك، وهذا رزق من الله سوف ياتيك في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي نريده نحن. احبتي في الله سعدت بكم طوال الحلقه، وارجو ان يكون بيننا يعني في بيوتنا بين الصغير والكبير حوار هادف محدد واضح رفيق رقيق فيه من الرحمه ومن اللين ومن الشفقه ما يفتح القلوب. اما الحوارات الجدليه التي لا تصل بنا الى اهدافها او لا نصل بها الى مرضات الله عز وجل فلا داعي من الحوار الذي يتحول الى جدال، والجدال هنا وللاسف الشديد يعني لا ياتي بنتيجه خير ابدا. احبتي في الله رزقنا الله واياكم حوارا هادئا، وطرد عنا وعنكم وعن بيوتنا جميعا شياطين الانس والجن، وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
13: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمه وفيها هدف وغايه. راديو سرايا اف ام 99.3
14: يا ام السرايا والشط ويلها.
13: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
15: عليه صلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وضعت الحرب أوزارها يوم أحد، وانقلب المشركون إلى مكة، وقد أصابوا في المسلمين تلك الإصابة البليغة. فكان أول شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أن أثنى على ربه ودعاه ذلك الدعاء الجميل الذي رواه أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في مستدركه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. قال: فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم انطلق المسلمون يتفقدون قتلاهم وجرحاهم، فعثروا على سعد بن الربيع جريحا ومات من ساعته، ووجدوا بين القتلى عبد الله بن جحش وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح ومصعب بن عمير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فقد كانت عدة من استشهد 70 شهيدا. وعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمه حمزة قد مثل به، روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه فرآه وقد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لا تركته حتى تأكله العافية، العافية السباع والطير، حتى يحشر من بطونها، ثم دعا بنمرة فكفنه فيها. قال: وكانت إذا مدت على رأسه بدت

أمي صفية بنت عبد المطلب. قال فخرجت أسعى فأدركتها قبل أن تصل إليهم، فلدمتني في صدري، ضربته ضربة تدفعه بها. قال وكانت امرأة جلدة قوية صبورة، وقالت إليك لا أرد لك، إليك تنح عني، لا أرد لك، لا مقر لك ولا وطن لك. هذه كلمة كانوا يشتمون بها في ذلك الوقت، إليك لا أرد لك. فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال فوقفت وأخرجت ثوبين وقالت هذان ثوبان جئت بهما إلى أخي حمزة قد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال فأخذنا الثوبين، فلما وجدنا حمزة إذا بجانبه رجل من الأنصار قد فعل به مثل ما فعل بحمزة. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن يكون لحمزة ثوبان والأنصاري لا ثوب له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يدفنوا حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم من غير أن يغسلوا ولا أن يكفنوا ولا أن يصلى عليهم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ولكثرة القتلى كان يوضع الرجل والرجلان والثلاث في ثوب واحد. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فكثر القتلى وقلت الثياب. هذا يعني من أغرب ما يسمع، أن القتلى كثير والثياب التي يجعلون فيها قليلة. هذه كانت عيشتهم رضي الله عنهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته. قال فكثرت القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم دفنوا في قبر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. ثم أحسن ربهم سبحانه إلى أولئك الشهداء. فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد وينكروا عن الحرب. فقال ربنا سبحانه أنا أبلغهم عنكم، فأنزل سبحانه هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي يوم أحد يقول هبيرة بن أبي وهب المخزومي سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها. قالت كنانة أنى تذهبون بنا؟ قلنا النخيل فأموها ومن فيها. النخيل هذا اسم عين قريبة من المدينة. نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتي. الجر وسفح الجبل يريد به هنا سفح جبل أحد. يقول نحن الفوارس في ذلك اليوم نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتيها هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون وقد ضمت قواصيها ثم ترحنا كأن عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها. فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه يقول له سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجند الله مخزيها أوردتموها حيض الموت ضاحية فالنار موعدها والقتل لاقيها جمعتموها أحابيشا بلا حسب أئمة الكفر غرتكم طواغيها هل اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت يوم القليب ومن ألقينه فيها. وقال عبد الله بن الزبعرى القرشي يوم أحد يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل والعطيات خساس بينهم خساس أي دول والعطيات خساس بينهم وسواء قبر مثر ومقل كل عيش ونعيم زائل

0: وبنات الدهر يلعبن بكل أبلغا حسان عني آية فقارد الشعر يشفي ذا الغلل كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل وسرابيل حساي سريت عن كمات أهلك في المنتزل كم قتلنا من كريم سيد ماجيد الجدين مقدام بطل ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين حكت في قباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل فقتلنا الضعف من أشياخهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه وجزاه خيرا يقوله ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان الفضل فيها منا لو عدل ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل أشباه القطيع هربا في الشعب أشباه الرسل إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل برجال ليس فيكم مثلهم أيدوا جبريل نصرا فنزل أيدوا جبريل أي أيدوا بجبريل فانتصب لنزع هذا الخافض وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل وقتلنا كل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي حمزة بن عبد المطلب وقتل أحد من المسلمين نشجت وهل لك من منشجي وكنت متى تذكرت الججي تذكر قوم أتاني لهم أحاديث في الزمن الأعوج فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج غدا تأجابت بأسيافها جميعا بنو الأوس والخزرج وأشياع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج فما برحوا يضربون الكمات ويمضون في القسط للمرهج كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة دوحة المولج فكلهم ما تحر البلاء على ملة الله لم يحرج أي لم يأثم كحمزة رضي الله عنه كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صار من سلحجي فلاقاه عبد بني نوفل يبربر كالجمل الأدعجي لأنه حبشي يبربر إذ لا يصح بالعربية فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب البهجي ونعمان أوفى بميثاقه وحنظلة الخير لم يحنج أي لم يمل لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه إلى منزل فاخر الزبرجي أولئك لا من ثوى منكم إلى النار في الدرك المرتجي. وقال عبد الله بن الزبعرى في يوم أحد يصف المسلمين بالضعف والجبن يقول فلما رأونا خالطتهم مهابة وعاينهم أمر هناك فظيع وودوا لو أن الأرض ينشق ظهرها بهم وصبور القوم ثم جزوع وقد عريت بيض كأن وميضها حريق ترقى في الأباء سريع فغادرن قتل الأوس عاصبة بهم ضباع وطير يعتفين وقوع وجمع بني النجار في كل تلعة بأبدانهم من وقعهن نجيع النجيع هو الدم فيقول جمع بني النجار في كل تلعة في كل رابية بأبدانهم من وقع تلك الأسياف الدماء. فأجابه حسان رضي الله عنه يقول له وقل إن يكن يوم بأحد يعده سفيه فإن الحق سوف يشيع فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم وكان لهم ذكر هناك رفيع وحامى بنو النجار فيه وصابروا وما كان منهم في اللقاء جزوع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رسول الله لا يخذلونه لهم ناصر من ربهم وشفيع وفو إذ كفرتم يا سخين بربكم ولا يستوي عبد وفى ومضيع بأيديهم بيض إذا حمي الوغى فلا بد أن يردى بهن صريع كما غادرت في النقع عتبة ثاويا وسعدا صريعا والوشيج شروع الوشيج الرماح شروع شارعة فيه وقد غادرت تحت العجاجة مسندا أبيا وقد بل القميص نجيع فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهم قتيل ثوى لله وهو مطيع فإن جنان الخلد منزلة له وأمر الذي يقضي الأمور سريع وقتلاكم في النار أفضل رزقهم حميم معا في جوفها وضريع. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي حمزة بن عبد المطلب: ولقد هددت لفقد حمزة هدة كادت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد. قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد المرء منها يجمد. إذا جاءت هذه الريح يعني التي يكاد المرء منها يجمد، ولا يكون هذا إلا في وقت شديد البرد، وفي الوقت الشديد البرد يكون أكل الناس أكثر منهم في وقت الحر، فهو في ذلك الوقت حين يشتد بالناس الجوع ويكثر أكلهم يعقر لهم الكوم الجلاد النوق السمان الضخام. والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد المرء منها يجمد، والتارك القرن الكمي مجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد. فوصفه بصفتي السؤدد وعماديه وهما الكرم والشجاعة. يقول: عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي محمد وصفيه، ورد الحمام فطاب ذاك المورد. وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة رضي الله عنه: دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري، فوالله لا أنسى كما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري، على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري، فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسوري. وقالت نعم امرأة شماس بن عثمان المخزومي تبكي زوجها شماسا وأصيب يوم أحد، تقول: يا عين جودي بفيض غير إبساسي، على كريم من الفتيان أباسي، صعب البديهة ميمون نقيبته، حمال ألوية ركى بأفراسي، أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى الطاعم الكاسي، وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله عنا قرب شماسي. هيهات وأي بعد أبعد من الموضع الذي هو فيه. هذا كما قال مالك بن الريب: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. فأجابها أخوها أبو الحكم ابن سعيد بن يربوع يعزيها ويقول لها: اقني حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس، لا تقتل النفس إذ حانت منيته، في طاعة الله يوم الروع والباس، قد كان حمزة ليث الله فاصطبري، فذاق يومئذ من كأس شماس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. صلى الله على
2: محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن حادثتين متتاليتين، هما حادثة يوم الرجيع وحادثة بئر معونة. استعرضنا وقائع هاتين الحادثتين، ثم تحدثنا عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من هاتين الحادثتين الفريدتين اللتين تدلان بشكل بارز جدا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. نعم. الآن تأتي على أعقاب هاتين الحادثتين، أو الحادثة الثانية حادثة بئر معونة، قصة إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة المنورة، وهي القبيلة الثانية قبائل اليهود. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. فأجليت قبيلة بني قينقاع لخيانة تحدثنا عنها، نعم، وفتنة اختلقوها وأثارها. الآن كما سنلاحظ يأتي دور إجلاء القبيلة الثانية أيضا، وهي قبيلة بني النضير، لا لشيء إلا لخيانة قذرة، نعم، أصر اليهود إلى أن، نعم، يمارسوها. وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 40 للهجرة. سببها كما يروي ابن سعد في طبقاته أن عمرو بن أمية الضمري، وكان واحدا من 70 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله في نجد، هو الذي بقي، نعم، والآخرون كلهم قتلوا أثناء رجوعه، قلنا، إلى المدينة. لقي شخصين ظن أنهما من الذين اعتدوا على إخوانه فقتلهما، لكن تبين أنهما ليس كذلك، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب بجوار المدينة، قبيلة اسمها بني كلاب، وكان بين المسلمين وبين هذه القبيلة حلف، يعني كان في سلم، ما في مشكلة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يدفع دية كل من هذين القتيلين، وطبعا قتل الخطأ الدية لم على من؟ على العاقلة، عاقلة القاتل أقارب، نعم، العصبي تمام. فإن لم تكن هنالك أقارب فالدولة، الدولة ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذه المسؤولية. طبعا نرجع إلى نص الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينفذ على المسلمين في علاقتهم بعضهم مع بعض وفي علاقة المسلمين مع اليهود نعم كمواطنين في المدينة المنورة. من جملة ما تنص عليه هذه الوثيقة أنهم جميعاً يفدون عانيهم، يعني الأسير إذا في أسير كلهم نعم يتعاونون لنعم إطلاق سراحه، كذلك يجتمعون متعاونين على دفع دية فيما إذا قتل شخص على يد أي واحد من أهل المدينة خطأ. نعم يعني لو أحد اليهود قتل خطأ كذلك نعم أهل المدينة يتحملون ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك اتجه إلى قبيلة بني النضير، صلى في مسجد قباء يوم السبت، نعم أظن صلى صلاة الظهر، نعم، ومعه ثلة من المهاجرين والأنصار خرجوا معه، ثم اتجه بعد ذلك إلى قبيلة بني النضير. ما بين مسجد قباء وقبيلة بني النضير المسافة قريبة، فكلمهم بلطف أن يعينوه في دية هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب الذين قتلا خطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل يا أبا القاسم، يعني على عيني والوثيقة تنص على ذلك. ووقف رسول الله تحت ظل جدار ينتظر، وذهب اليهود ليتشاوروا فيما بينهم، يعني في سبيل أن يجمعوا المال الذي يستطيعون أن يجمعوه نعم كمعونة يتقدمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية هذين الشخصين. إذا خلى بعضهم إلى بعض بحسب الظاهر من أجل جمع المال، ولكن أحدهم وهو عمرو بن جحاش النضري يهودي قال هذه فرصة وأنا أظهر على البيت، يعني أصعد على سطوح البيت فأطرح عليه صخرة نعم نعم يكون فيها أجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقف في ظل نعم جدار. ارتأى عمرو بن جحاش النضري أن يعلو على السطح وأن يقذف بصخرة كبيرة على المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن سعد هنا أن سلام بن مشكم وهو أيضا يهودي من يهود بني النضير حذر من ذلك وقال لهم لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هممتم. نعم يعني ترى الزلم النبي وسيخبرن بما هممتم وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. نعم يعني مو لأنه كتير هو صاحب ذمه لكن خايف على حاله وعلى أخوانه هنا، يعني ما بننجح، لو بننجح ما عندي شيء. نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما قد عزم عليه يهود بني النضير، فتظاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقضي حاجة نعم ولكنه توجه مسرعا إلى المدينة. نظر أصحابه يمينا وشمالا فلم يجدوا فلحقوا به نعم وقالوا يا رسول الله قمت ولم نشعر، الجماعة ذهبوا ليأتون بالمال. فقال همت يهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك فقلت. ثم أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرة أيام يعني، فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. نحن الآن نسرد ثم نعود إلى الشرح والتحليل والبيان. فأخذوا اليهود يتهيئون للخروج، جريمة واضحة ولا يستطيعون أن ينكروها. نعم، ولكن عبد الله ابن أبي ابن سلول مرة أخرى جاء ليتدخل في الأمر، أرسل إلى يهود بني النضير يقول لهم لا تخرجوا وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم، في 2000 من المقاتلين سيدافعون عنكم لا تخرجوا. فعادوا وصدقوا هذا الذي قاله أو أرسله إليهم عبد الله ابن أبي بن سلول، وعادوا فتحصنوا في حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لحربهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وهم في حصونهم في ضاحية المدينة المنورة، ومعهم طبعا النبل والحجارة يرمونها إلى المسلمين. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول لم ينفذ ما وعدهم به، ما أرسل 2000، نعم، لأمر ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل الحصار له، ولما اشتد عليهم الحصار ولم يرعوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع نخيله، نعم، وإتلافه. فنادوه من النوافذ من حصونهم يصيحون قائلين يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يعني شو ذنب قطع النخيل؟ حاربنا إلنا يعني. نعم، ولكن الله عز وجل أنزل تأييدا لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما اللينة؟ النخيل، شجرة النخيل. ولما يئسوا من صاحبهم المنافق ورأوا أن لا مناص لهم، نعم، من القتل، نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من المدينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يقول الآن لا أقبله إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل. بالأول أذن لهم أن يخرجوا وأن يستاقوا معهم كل ممتلكاتهم، لكن الآن لا، لكم أن تخرجوا بدمائكم ولن تحملوا من أموالكم لا من السلاح إلا ما تحمله الإبل من أموالكم. فكان الرجل يحمل ما يستطيع أن يحمله من متاعه، وربما اقتلع باب منزله أو جدران أو غير ذلك، نعم، وألقاه على ظهر بعيره وخرج. تفرق هؤلاء اليهود، يهود بني النضير، ما بين خيبر والشام، ولم يدخل الإسلام منهم إلا 2، يامين ابن عمير ابن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد ابن وهب، هؤلاء دخلا فأحرز أموالهما وعاش مع المسلمين في سلم وأمان. قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي غنمها من بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار. الأنصار أصحاب البلد، أصحاب العقارات والأراضي، أما المهاجرون فقد جاءوا وتركوا كل شيء في مكة إلا بعض البيوت القليلة من الأنصار، كانوا فقراء فأشركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وكانت أموال بني النضير نظراً إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها بدون قتال خاصة لرسول الله. ما معنى خاصة لرسول الله؟ أي يضعها حيث يشاء طبقاً للسياسة التي تراها يراها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يزرع تحت النخيل من أرضهم، يزرع قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد

قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد

عليه وسلم أن يدفع ديتهما لأنهما مشركان، والمشرك يقتل بسبب شركه لا من أجل كف يده عن القتال. فهذه الواقعة مما استدل به الحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء على أن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين لم يكن إرغامهم على الإسلام، وإنما كان السبب كف أيديهم عن الإسلام. والإمام الغزالي كأنه على الرغم من أنه شافعي يجنح إلى هذا الرأي في كتاب له اسمه المنخول، يجيب عن سؤال يقول: طيب فإن قيل نحن نجد أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا غير المسلمين في الشرق والغرب، والفتوحات وصلت إلى أوروبا وصلت إلى أقصى الشرق وقضي على الحضارة الساسانية، طيب في حين أنهم لم يكونوا محاربين، واضح السؤال؟ طرحه الإمام الغزالي، قال: لا، هؤلاء الخلفاء كانت لهم أعين ترصد حالة الرومان، حالة الفرس، حالة هذه الدول، فكانوا يرون أنهم يخططون ويعدون العدة لقتال المسلمين. طيب، والحرب خدعة، البادئ هو الذي ينتصر. ويقول هنا الإمام الغزالي كلمة: الروم إن لم تغزى غزت، الروم إن لم تغزى غزت، يعني عادتهم إذا أنت نمت وتركتهم رأسا هن بيبدأوا. فكان المسلمون يباغتونهم علما منهم بأنهم كانوا يخططون للقتال. نعم، هذا ما قاله الإمام الغزالي. على كل هما رأيان، وأنا أوضعت هذين الرأيين وذكرت دليل كل منهما في كتابي الجهاد. نعم، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه؟ هذا الكلام ينبغي أن نركز عليه لا سيما في هذا العصر، لأن شعار الجهاد يرتفع اليوم دون أن نستبين شروطه التي اجتمع عليها الفقهاء دون خلاف، دون أن نستبين هذه الشروط بشكل من الأشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية دون أن تعلم من الذي يقودك. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. هناك مسألة ثالثة كذلك تتضمن حكما فقهيا ينبغي أن نعلمه جميعا أيها الإخوة. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر يهود بني النضير وقد ركب اليهود رؤوسهم ولم يشاءوا أن ينزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عندئذ باقتلاع النخيل، وأخذوا يتصايحون من النوافذ ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل؟ ليش عم تقطع النخيل؟ ورأينا أن بيان الله عز وجل أيد هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، نريد هنا أن نستبين الحكم الشرعي الذي استظهره الفقهاء من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو حكم تخريب البيوت للأعداء، قطع الأشجار؟ نعم، في مثل هذه الحالة عندما تقوم حرب عوان بين المسلمين وبين أعداء لهم، جمهور الفقهاء قالوا: المسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة.

الشرعية وليست من أحكام التبليغ. وأنا أذكر أنني بمناسبة مرت ذكرت لكم الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية، ومن الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر أن نعرف الفرق بينهما. نعم، تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره ونواهيه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات وأوامر ونواهي تبليغية، وهذا هو الأكثر، يعني أحكام يتبلغها من عند الله عز وجل فيبلغها إيانا. هل يمكن أن تتغير؟ لا. الربا حرام، الميسر حرام، صلاة واجبة، نعم، الحج على من استطاع واجب، وهكذا ما يتعلق بأحكام العقود، البيوع، الإيجار، الرهن، السلام، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام كلها أحكام تبليغية مستمرة باقية إلى يوم القيامة. هنالك تصرفات أخرى يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن ينتقي في من هذه المسائل ما هو الأصوب وما هو الأكثر قربا من مصلحة المسلمين وما هو الأجدى له. الباري عز وجل يعطي المصطفى الصلاحية أنه هالمسألة أنت اختار شو الأصلح للناس نفسه، فله أن يختار هذا أو هذا أو هذا أو ذاك. الباري عز وجل أعطاه ضوء آخر، هذا الاختيار يختاره رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. نعم. طيب، قال الفقهاء موضوع قطع أشجار العدو، حرقها، البيوت، نحو ذلك، داخل في هذا النوع، داخل في السياسة الشرعية، يا أي أن الله عز وجل أذن لرسوله كما رأينا في الآية أن يتصرف في هذا الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة. فإن كان العدو يرعوي بدون ذلك لا يجوز، وإن رأينا أن العدو لا يرعوي إلا إذا وجد أمواله تتلف وتهدم لأنه هن كتير متمسكين بالمال، نعم، لا نفعل ذلك. إذن هذا من حكم الإمامة. وهنالك طائفة من الأحكام بهذا الشكل. باختصار كل تقريبا أحكام القتال تدخل في أحكام السياسة الشرعية، الجهاد كجهاد من أحكام التبليغ، لكن متى تعلن الدولة الحرب على عدو من الأعداء؟ متى الوقت المناسب لإعلان الحرب؟ النبي ترك ذلك لرسوله حسب ما يرى المصلحة، إذن هذا من أحكام الإمامة. طيب، متى يعلن انتهاء الحرب؟ متى يعطي الهدنة؟ يعلن الهدنة، نعم، المرجع هو يقدر الأمر، المصلحة يفعل ما تقتضيه المصلحة. ما يتعلق بالغنائم كما سنجد، ما يتعلق بالأسرى، يا ترى يقتلهم، يا ترى يفتديهم بالمال، يا ترى يمن عليهم يتركهم، يا ترى يضرب عليهم الرق، يختار من ذلك ما تقتضيه المصلحة. مهم جدا أن نعلم هذا الأمر. وفي أمور هي محل خلاف، يا ترى هي داخلة من أحكام التبليغ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها كرئيس دولة، دخل فيها خلاف. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من الفقهاء من قال هذا من أحكام التبليغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، ما في ربا. طيب، مثل الشافعي هكذا قالوا.
من أحيا أرضا ميتة فهي له إلى يوم القيامة الذي يجد أرضا مواتا يحجرها ثم يستصلحها خلال ثلاث سنوات خلص يتملكها، ما لحى رئيس دولة إلا لا، لأنه هذا حكم تبليغي. الإمام أبو حنيفة قال لا، النبي قال هذا الكلام بوصفه رئيس دولة، كان يرى آنذاك المصلحة أراضي كثيرة غير مستصلحة وبده يشجعهم على استصلاحها فقال هذا الكلام كرئيس دولة، لكن ربما يأتي ظرف آخر هذا الكلام لا يطبق. ولذلك على مذهب الأحناف لو شاء سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أنه ما ينفذ هالشيء بصير له، لأنه هو رئيس دولة تاني بنفذ شيء تاني. نعم، المهم أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية. إتلاف ممتلكات العدو داخل في أحكام الإمامة، الأصل عدم الإتلاف، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الإتلاف هو الذي ينفذ المصلحة فله ذلك. لذلك سيدنا أبو بكر في خلافته مرة أمر بالإتلاف ومرة نهى عن الإتلاف حسب ما رأى المصلحة. ويدخل في هذا ما يسميه الفقهاء العقوبة بالمال، العقوبة بالضرب بيصير، بالحبس بيصير، يعني بأمور أخرى يمكن، لكن هل يجوز لرئيس الدولة أن يعاقب عقوبة تعزيرية لإنسان ارتكب جنحة أو جريمة عن طريق إتلاف ماله، يعني عقوبة بالمال؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وهذا داخل في أحكام السياسة الشرعية، لكن مو امتلاكا لا. الذين أجازوا العقوبة بالمال أجازوا العقوبة بالمال إتلافا لا امتلاكا، والفرق واضح. يعني مثلا زيد من الناس خالف ارتكب جنحة، بنعاقبه، لكن ما بنجي بنعاقبه بنقول هات 1000 ليرة نحطها بجيبتنا، لا. العقوبة بامتلاك المال على هذا الإنسان غير جائزة، لكن يجوز العقوبة بماذا؟ بإتلاف المال، مثل ما كان سيدنا عمر يعمل، إذا رأى من يبيع الحليب وقد غشه بالماء أتلف المال، كان يتلف الحليب كلياته، لكن ما بيجي بياخده، بيبيعه لمصلحة حدا أو لمصلحة الدولة. واضح أظن هذا الكلام. وللفقهاء كلام طويل في هذا الصدد. نعم، وشرع من قبلنا يسير على هذا أيضا. نعم، موسى السامري لما صاغ عجلا جسدا له خوار من ذهب شو سوى فيه سيدنا موسى؟ أحرقه وهو ذهب. لك شلون هذا مال يصير يتلف؟ نعم، لأن المعاقبة بإتلاف المال على صاحبه جائز، لكن بشرط أن يرى المصلحة في هذا، يعني داخل فيما نسميه نحن بالسياسة الشرعية. أحدهم قد يقول خصوصا من القانونيين يقول طيب لماذا لا يجوز المعاقبة بأخذ المال امتلاكا؟ كل الدول تعمل اليوم هيك، لماذا؟ الجواب واضح، فلسفة العقاب مصدرها شريعة الله وليس مصدرها القانون الوضعي أبدا. العقاب في المجتمع لا يكون عقابا إلا إذا كان له معنى الزجر بالنسبة لكل الناس.

النبي عليه الصلاة والسلام، من أين جاءه هذا العلم؟ كان ينتظر اليهود أن يأتوه بالمال، والصحابة كلهم عم ينتظروا، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويعود إلى المدينة، والصحابة متعجبين. الجواب كما قاله رسول الله، لاحظوا ما أقول أيها الأخوة، قال: نعم، نوت اليهود الغدر فأخبرني الله صلى الله، أخبرني، هذا كلام سيدنا رسول الله، أخبرني الله. إذن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي جاءه من عند الله عز وجل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني الله. هل لنا في هذه الحالة ونحن نريد أن نكتب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارات دقيقة، هل لنا أن نقول ألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود أرادوا الغدر؟ هل لنا أن نقول هذا؟ أو هل لنا أن نقول النبي كان صاحب في رأسه، تفرس في الوجوه فعلم أن نيتهم سيئة؟ ما بيجوز. أنت في هذه الحالة عم تخلط بين نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نتمتع به نحن أيضا من فراسة، من إلهام، من معرفة. نعم، لا، قلها بصراحة ولا تلبس على الناس حقائق النبوة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي قد قصدته يهود أو قصده يهود بني النضير. أقول هذا لأن بعض الكتاب في هذا العصر يستعملون هذه العبارة، إنه النبي ألهم، النبي علم. ليش يا أخي؟ لماذا لا تكون صريحا؟ السبب أنه يتخيل أن الناس الذين يريدون أن يقرأوا كلام اليوم فيهم المؤمن وغير المؤمن، نعم، والمفروض أنه كل الناس اللي بديروا كلامه هيك يعني يكونوا راضين وكلهم يقبلوا كلامه، إذن أنا لازم يعني ساير الملحد وساير هذا وساير هذا. لا أبدا، أنا ما بساير حدا، أنا بساير الحق. إذا كنت تتصور أن محمدا ليس نبيا فقل ما تشاء، لما لأنك تتصور أنه ليس نبيا وأنت مخطئ في تصورك. وأما إن كنت تعلم حقا أنه نبي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه، وأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إذن فلماذا تلبس على الناس؟ يلي بيصدق بيصدق، ويلي ما بيصدق عمره إن شاء الله ما يصدق. نعم، فأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء. صحابي كلهم كمان عندهم فراسة، ما بهم شيء. إذا أردنا أن نقول الفراسة فنحن أمام جامع مشترك بين النبي وبين أصحابه، كمان عندهم فراسة. طيب ليش ولا واحد منهم ما تفرس، ما ألهم هذا الذي قد ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن المسألة ليست مسألة فراسة، وإنما هي عبارة عن وحي جاءه سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، الإنسان الذي يعني فاض قلبه يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني زايلته الشكوك والريب كلها، يطرب عندما يتكلم الكلام الذي يؤكد يقينه الاعتقاد بنبوة رسول الله وينتشي بذلك. نعم، أنا عندما أقول أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أشعر بأنني يعني أدغدغ مشاعري طربا. نعم، فمن يجد أن من الأولى أن يساير الآخرين وأن يصانعهم فهذا يدل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن عقيدته
في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست راسخة. هذه المسألة أيضا انتهينا منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذا المال الذي جاءه من يهود بني نضير بدون قتال؟ طبعا ما في قتال كما قال الله عز وجل: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الباري جعله تحت سلطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من أحكام السياسة الشرعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا المال ويتصرف به كما يشاء. لكن ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المال؟ كان يزرع بين النخيل القمع، الحنطة ونحو ذلك والشعير، يأخذ منه قوت سنة واحدة لنفسه وعياله، فإذا جاءت السنة التي بعدها أيضا أخذ قدر ذلك وهكذا، والباقي كله يجعله في الكراع وفي السلاح. هذا الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم على نهجه. على ما يدل؟ يدل كل من كانت لديه بقايا ريبة في شخص رسول الله على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان إنسانا يحلم بملك، ما كان ذاك الذي يحلم برئاسة، بغنى، بمال، أبدا أبدا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي حتى طال علي العهد به. هذا ما كان عند سيد عائشة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال

0: هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام. نعم، دليل آخر على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله في أرضه، وهو دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة ما ألهم ولا شغلت في راسه، ولكنه الوحي. يوم حنين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الطريق، لحق به بعض الأعراب، نعم، يسألونه المزيد من المال، فالتفت إليهم قائلا: كما سنجد؟ نعم يا أيها الناس، ردوا علي ردائي. وكان علق رداؤه بشجرة فيها الشوك، فوالله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحرمنا يا رب، لا تحرم إخواننا هذول، لا تحرم هذه البلدة من الدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كله. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بك، وأن أكرمتنا بالإيمان برسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إنا نعلم أن نعمك لا تحصى، وأن إكرامك لنا لا يعد، ونحن عاجزون يا ذا الجلال والإكرام عن أن نشكرك الشكر الذي يرضيك. فأسألك اللهم أن تعيننا على أن نشكرك وأن نحمدك الشكر الذي أمرتنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا جميعا بتجلياتك الرحمانية، وأن تجعلنا جميعا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك. اللهم أهلكهم بددا. اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، المستقيمين على أمرك، المتبعين لشرعك. أكرمهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام حيثما كانوا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، كل واحد يا رب العالمين، يا رب العالمين، نحن ضيوفك وأنت كريم، أنت الذي أمرت عباده بالإكرام، أكرمنا، أكرمنا، اصفى عنا صفحك الجميل يا رب. يا رب كل واحد منا له حاجة الآن في قلبه، وأنت المطلع على قلوب العباد. نعم، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا رجالا ونساء في هذه الساعة سؤلة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج، كما نحيي نيابة عنكم الأستاذ طيب عبد الوهاب النعاس. أهلا وسهلا بك أستاذ طيب.
2: مرحبا بك.
3: فعبوديتنا لله عبودية تشريف لنا، وذلنا أمام الله هو تشريف وتكريم لنا.
1: نعم.
3: فلابد أن نتفطن إلى هذه النقطة. هذا معنى نخنع، أي نخضع ونذل أمام عظمتك يا الله.
1: نعم.
3: أنت وحدك لا شريك لك. ونخلع بمعنى نترك كل ما سواك. شوف أنت التربية والمنهج التربوي في هذا الدعاء.
1: نعم.
3: هذا جزء من المعاني اللي ينبغي نتذكرها في هذا الدعاء.
1: طيب.
3: الآن نأتي إلى بقية الدعاء، واضح المعنى متاعه.
1: صحيح.
3: فعلى الإخوة أن يحفظوه وأن يقرؤوه في صلاة الصبح.
1: نعم.
3: الآن يأتي دور متى نقول هذا الدعاء.
1: طيب.
3: وهل إذا نسيناه نسجد له أم لا؟
1: طيب.
3: نقول أولا دعاء القنوت يكون في صلاة الصبح
1: خاصة،
3: خاصة. نعم. بعد قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية.
1: نعم.
3: بعد ما نكمل الفاتحة ونكمل السورة وقبل ما نركع نقول الدعاء، فلما نفرغ من الدعاء نركع.
1: هل نقرأه سرا أم جهرا؟
3: لا، سرا.
1: نعم.
3: نقرأه سرا لأنه مناجات.
1: أيوة.
3: بيننا وبين الله.
1: نعم.
3: بيننا وبين الله. افرض نسيناه قبل الركعة، قبل ما نركع في الركعة الثانية.
1: طيب.
3: لكن بمجرد ما ركعنا تذكرنا ووقفنا وقلنا سمع الله لمن حمده.
1: طيب.
3: نقدر نقراه بعد. نعم. ما نقول سمع الله لمن حمده قبل السجود.
1: نعم.
3: يعني لو نسيناه قبل الركعة.
1: أيوة.
3: بعد ما نرفع من الركعة الثانية وإحنا واقفين نقوله قبل السجدة.
1: أيوة.
3: افرض ان احنا نسيناه نهائي، هل فيه سجود؟ نقول لا، ما فيش سجود، لانه مستحب وليس فرضا.
1: ايوه.
3: ما هوش فرض راه.
1: طيب.
3: كان نسيناه.
1: نعم.
3: اراه ما فيش سجود.
1: أيوة.
3: ولو سجدنا قبل السلام من اجل القنوت راه الصلاه باطله.
1: ايوه.
3: لان سبق اظن قلنا في الحلقات الماضيه.
1: نعم.
3: المستحبات لا سجود فيها.
1: طيب.
3: المستحبات ما يسجدوش من أجلها.
1: صحيح.
3: وإذا سجد الإنسان قبل السلام تبطل الصلاة، أما إذا سجد بعد السلام يكون أساء والصلاة صحيحة، لأن هذا كالسجود البعدي اللي بعد السلام خارج عن الصلاة،
1: عن نطاق الصلاة.
3: خارج عن نطاق الصلاة.
1: نعم.
3: لكن ما فيه شيء سجود.
1: طيب.
3: أعتقد واضح الأمر.
1: واضح.
3: بالنسبة لهال الحاجات هذه.
1: وقلنا الصيغة وهل هو فرض أم سنة، وإذا كان يستوجب السجود أم ما يستوجبش.
3: نعم. في طيب. نقطة.
1: نعم.
3: في نقطة. إحنا سبق مرة قلنا راه نحن كمسلمين لا نتعصب، ما عندناش عصبية.
1: نعم.
3: بعض الأئمة عندهم دعاء قنوت في يعني جهرا، يقولوه جهرا.
1: أيوة.
3: باهي. والمقتدين بالإمام يردوا عليه، يقولوا آمين، يقولوا آمين.
1: يأمنوا.
3: فواحد يسأل يقول مثلا كيف هذا، نقول له ما فيها شيء، ورد ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب.
3: فأنت لما تصلي خلف إمام ما عندناش احنا العصبية اللي جايبين هالجماعة، لا هذا مالكي، هذا شافعي، هذا حنفي، هذا أنظر شنو أراه. العصبيات هذه لا يعرفها الأئمة رضي الله عنهم.
1: أيوة.
3: كانوا يصلوا وراء بعض وما حدش ينتقد إيش الآخر.
1: أيوة.
3: ما حدش ينتقد الثاني، ولا حد يحتج على الثاني ولا يقول له كيف أنت، لأنهم إنما نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. وكلهم من رسول الله ملتمس. أيوة. ما فيش داعي واحد يعترض على الآخر، فلنتنبه إلى هذه النقطة لأنها مهمة.
1: أيوة.
3: والمسلمون يجب أن يكونوا إخوانا، لا يتعصب أحدهم لمذهب ولا يحتج أحدهم على الآخرين.
1: أيوة. نعم. هذا المفروض هيك يكون يعني.
3: أيه.
1: السؤال الثاني يا أستاذ طيب، إذا نسي الإنسان التشهد الوسط ووقف من الركعة الثانية مباشرة فماذا يفعل؟
3: جميل جدا.
1: نعم.
3: توا سبق أن احنا جبنا الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر أعتقد،
1: نعم،
3: على ما أظن،
1: نعم،
3: نسي التشهد الوسط ووقف، فسبحوا له فمضى، قلنا أونا،
1: نعم،
3: مضى حتى فرغ من صلاته، وقبل أن يسلم سجد سجدتين.
1: طيب،
3: يعني افرض أنك أنت في الركعة الثانية في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء،
1: نعم،
3: أو هذا هو التشهد الوسط، ما فيش إلا في الرباعية هو التشهد الوسط،
1: ما غير شك.
3: أيوة. افرض أنك أنت نسيته وما تذكرتاش ووقفت، يعني يقولوا جماعتنا يقول حل العقال، أو العقال المقصود به هو مش كان جالس،
1: أيوة،
3: لكن وقف وفك العقال، يعني بمعنى أنه هو
1: وقف مستوي،
3: أيوة، وقف وفك العقال،
1: نعم،
3: هل يرجع ولا ما يرجعش؟
1: أيوة.
3: لا، ما يرجعش.
1: تفكر هو أن أنسي؟
3: تفكر التشهد الوسط ما فيش داعي. أيوة. أما كان هو ما حلش العقال،
1: يعني ما نهضش.
3: يعني ما نهضش،
1: نعم،
3: ما يعني ما استواش قايم،
1: أيوة،
3: معلش يقعد في مكانه ويجيب التشهد. أما كان فات فيه وحل عقال زي ما قلنا، وكلمة حل عقال راه تعبير دارج عندنا،
1: أيوة،
3: معروف أنه هو زي ما تقول
1: وقف قائما،
3: يديه إيه، يديه شالهم من الأرض وركبيه انفتحوا من بعض.
1: أيوة.
3: خلاص ما عاش في داعي يرجع. قالوا إذا رجع أساء، إذا رجع بعد ما حل العقال،
1: نعم،
3: أساء وصحت صلاته،
1: الصلاة صحيحة،
3: الصلاة صحيحة،
1: طيب،
3: لكن ارتكب إساءة،
1: طيب،
3: مكروه يعني،
1: نعم،
3: مش معناها باطلة،
1: أيوة،
3: لا، إنما أساء. أمال كيف يدير؟ يستمر في صلاته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: أيوة،
3: يمضي يجيب الركعة الثالثة والرابعة ويتشهد، وقبل أن يسلم، أو قلنا قبل أن يسلم، يسجد في الأرض سجدتين، الله أكبر، ويسجد ويرفع الله أكبر، يجلس ويسجد الله أكبر ثم يرفع ثم يتشهد من جديد ويسلم.
1: أيوة.
3: ويكون هو رجع صلاته.
1: السلام تعالى.
3: أيوة.
1: كويس.
3: واضح أظني.
1: واضح.
3: ما في شي حاجة.
1: السؤال الثالث، امرأة لديها في بيتها حديقة صغيرة مكشوفة صلت فيها. يعني شنو صلاتها في، هل صلاتها باطلة وما الرأي الصحيح في هذا؟
3: غريبة في الأمر هذا، يسأل عنها النساء،
1: نعم،
3: ويقولوا واحدة مثلا عندها جنينة في البيت، وإلا أحيانا نراه مش احنا نتوسع في الموضوع،
1: نعم،
3: يقولوا ماشية مع زوجها في السيارة وأدركتهم الصلاة
1: في الخلاء
3: مثلا، في الخلاء، نعم، في الصحراء،
1: نعم،
3: فيقولوا شنو الفكرة اللي حاملينها؟ يقولوا على أساس أن المرأة ما تصليش في أرض مكشوفة ما فيهاش سقف،
1: أيوة،
3: وما تصليش في الصحراء.
1: طيب،
3: ونقولوا لهم لا، مش هكي، ينبغي تكون واضحة الأمور، واضحة. هو المرأة منعت من الصلاة أمام الرجال الأجانب، يعني الناس اللي هم مش محارم،
1: نعم،
3: مش بوها ولا أخوها ولا عمها ولا خالها وإلا، نعم، فهمت، وإلا زوجها،
1: نعم.
3: ليش؟ لأنها هي عندما تركع وتسجد ربما لما يكونوا فيه رجال برانية تثير فيهم الغرائز ويبقوا مسلطين أنظارهم، خصوصا مرضى القلوب.
1: صحيح.
3: مرضى القلوب،
1: نعم،
3: يبقوا مسلطين أنظارهم ويشوفوا فيها، ما تصليش قدام الناس البرانية.
1: طيب.
3: لكن في حديقتها، إذا كان الحديقة مكشوفة وما فيش حد يطل عليها،
1: أيوة،
3: وإلا في الحوازة وإلا في الثانية، فهمت؟
1: نعم.
3: حوزتهم،
1: نعم،
3: وإلا في الصحراء وفيه شجر، وإلا متدرجة بالسيارة والناس وأهلها محيطين بها،
1: نعم،
3: وصلت لا شيء فيها أبدا، صلاتها صحيحة تماما، ما يجيش حد يقول لها والله لا لا أنت صليتي في جنان باطلة، أنت صليتي في الحوازة تحت الشجر باطلة.
1: أيوة.
3: هذا كلام مش صحيح، انقولوا لهم يا جماعة أراه أنتم قولولها بس ما تعرضيش نفسك أمام أعين
1: الأجانب
3: مرضى القلوب
1: مرضى
3: الناس البرانية نعم. لأن ربما يقعدوا زي ما قلنا يلصلصوا في عيونهم ويشوفوا فيها المرأة كيف تركع كيف تسجد كيف تدير كيف نعم. تتحرك بس وهذا كله من باب تكريم المرأة واحترامها
1: ما غير شك.
3: من باب احترام المرأة في الإسلام
1: نعم.
3: وتكريمها أما جنان نتاعها حديقتها وما فيش حد يطل عليها صلت فيها صلاتها صحيحة ما فيها شيء في حوزتها صلاتها صحيحة في الثانية صلاتها صحيحة في الصحراء تحت الشجر وما فيش حد يشوف فيها صلاتها صحيحة
1: الحمد لله
3: أيوة.
1: طيب هناك سؤال آخر نساء كثيرات يسألن عن إقامة الصلاة إذا نسيها الإنسان فهل الصلاة صحيحة أم لا
3: سبق أن احنا قلنا من سنن الصلاة الإقامة
1: ما في شك
3: والإقامة راهي في الفرائض بس مش في النوافل
1: نعم.
3: إلا في الشفع والوتر لا
1: نعم.
3: النوافل اللي هي زي بتصلي مثلا الضحى ولا بتصلي ركعتين ولا أربعة قبل الظهر ولا بعد الظهر وإلا بتصلي ركعات زايدة بعد المغرب وإلا بتصلي الشفع والوتر هذه ما فيهاش إقامة
1: فيها تكبيرة الإحرام
3: تنوي وتكبر الإحرام يعني هذا كبن حتى النية هنا بالنسبة للنوافل ما تلزمش في
1: نعم.
3: النوافل العادية جدا لكن بالنسبة للفرائض الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء
1: نعم.
3: قلنا من السنن إقامة الصلاة.
1: الصلاة
3: اللي هي قبل ما تبدأ وقبل ما تنوي تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه يسموها إيش إقامة
1: نعم
3: وهذه قبل الصلاة هي خارج الصلاة ولا داخلة في وسط الصلاة خارجة
1: خارجة
3: لأن أمتى الإنسان يكون دخل الصلاة
1: بعد
3: لما ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام يبقى دخل الصلاة
1: نعم.
3: فالإقامة خارج الصلاة وهي سنة مش فرض هذه اللي يجب
1: نعم.
3: ما دام هي سنة تبقى لو نسيها الإنسان غفل عنها
1: نعم.
3: الصلاة صحيحة
1: صح.
3: ما نقولوا لاش والله أنت ما أقمتش الصلاة فصلاتك باطلة لا نقولوا له لا أنت نسيت إقامة الصلاة وهي إيش سنة
1: نعم.
3: لكن ما يتركهاش الإنسان متعمد
1: غير شك.
3: لأن احنا قلنا الإقامة بالنسبة الجماعة بيصلوا بإمام
1: نعم.
3: فواحد منهم يقيم الصلاة على الإمام سنة المنفرد ذكرا كان أو أنثى
1: نعم.
3: حتى هو سنة في حقه إقامة الصلاة اللي قلنا عليها
1: نعم.
3: فما فيش واحد فينا يتركها متعمد لأن احنا بنصلي زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم
1: مش قال
3: صلوا كما رأيتموني أصلي
1: نعم.
3: فلي بأجر وثواب كامل واللي بيصلي بالمنهج النبوي فلا بد أن يقيم إيش
1: الصلاة
3: يقيمها
1: نعم.
3: ما يتركهاش متعمد لأن بعدين يبقى نقص أجر وثواب كثير لكن إذا كان نسيها ولم يأتي بها فالصلاة إيش صحيحة ما حدش يقول باطلة
1: طيب فيه أخت وردة منها عدة أسئلة الأخت هذه اسمها سميرة محمد بعثت العديد من الأسئلة نكتفي اليوم بالإجابة على بعضها ونعيدها بالإجابة في حلقات قادمة إن شاء الله على الباقي من هذه الأسئلة اللي وردت من هذه الأخت تقول قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون السؤال متاحها تقول ما هي طرق الوصول إلى الخشية في الصلاة
3: من الصفات التي ذكرتها هذه الآيات في سورة المؤمنون
1: نعم.
3: هي الصفات اللي ينبغي يتحلى بها المسلم الحقيقي ينبغي أن نتتبعها
1: نعم.
3: وأن نقرأ هذه الآيات
1: طيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخر الصفات
1: نعم.
3: هذه يجب كل مؤمن يأخذ باله منها
1: طيب.
3: هي سألت عن
1: الخشية
3: يعني
1: في الصلاة
3: الخشية كيف يعني الطرق اللي تؤدي إلى الخشية
1: نعم.
3: أولا ينوي الإنسان الإخلاص لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم
1: صحيح
3: بمعنى أنه ما يصليش من أجل باش يقولوا والله فلان وإلا فلانة ناس مصلين
1: نعم
3: لا لأن الله لا يخدع زي ما قلنا.
2: صحيح.
3: أراه اللي هو يصلي من أجل الناس باش يقولوا أبويه يقول بوه وإلا أمه والله فلانة خير من فلانة، آه يتصلي فلانة ما تصليش، لا هذا راه ما ينفعش. أو يصلي باش الناس لما يشوفوه يصلي ويتردد على المساجد يقولوا والله هذا رجل طيب، لا هذا كله راه صلاته باطلة ولا أساس لها وغير مقبولة. فالله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أول شيء ينوي الإخلاص وينوي امتثال أمر الله هو الذي فرض عليه الصلاة.
2: نعم.
3: هذه نقطة أولى. النقطة الثانية عندما يقيم الصلاة ويرفع يديه وينوي ويكبر تكبيرة الإحرام، وهذه راهي تحتاج إلى التدريب. نعم. والتمرين، ينبغي أن يكون عقله وذهنه ومشاعره وقلبه حاضرا يتأمل.
2: نعم.
3: مش مجرد كلمات يقولها ومجرد قراءة يقرأها أو مجرد ركعات وسجدات.
2: نعم.
3: لا.
2: نعم.
3: يجب عليه أنه هو يتأمل الله أكبر، بمعنى أنه ما فيش كبير ولا عظيم إلا الله.
2: صحيح.
3: ما فيش جليل إلا الله.
2: صحيح.
3: وهذه زي ما قلنا راه منهج تربوي. نعم. كذلك عندما يقرأ الفاتحة يجب عليه مرن نفسه أنه هو يتأمل المعاني متاع سورة الفاتحة.
2: صح.
3: السورة اللي بيقراها عندما يركع ويقول سبحان ربي العظيم أيضا يتذكر عظمة الله وأنه هو منحني أمام الله وجلال الله. كذلك في السجود أيضا يجب عليه يشعر بأنه هو خاضع ووضع أنفه وجبهته على الأرض خشية لله.
2: نعم.
3: وامتثالا لأمر الله. وسبحان ربي الأعلى هي في حد ذاتها تكفي، لو يستشعر ويكون حاضر القلب والعقل يجب عليه أنه هو يمرن نفسه بحيث يخلي الخشية تكون معه ومصاحبة له.
2: أيوة.
3: والوقت أدركنا.
2: نعم.
3: فإن شاء الله ربما نعود إليها في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة يسعدنا أن نجدد لكم التحية إخوتنا ونشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن، ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقتش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث انت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا، ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لا تهدي أي بهذا القرآن، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها، تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا ليه من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا. مرارا تكلمنا على هذا أنا، ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. هذا حدث، لا حدث آخر، ما كينش في القرآن، كين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة، وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير؟ هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى عنده دموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات خصفيها يغذيها من الجسم. فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالها ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، ودنيه يسمعوا ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق. أي الواسع خطين الذنوب، الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبه كيفاش نتعامل مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن، رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال، نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة، وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة

ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء ديالو للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كي نزل فيها قدر الله عز وجل ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش يدفع وحده، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين وانت عايش، والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة، قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذيك
حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخذو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابو شي شيطان سبحان الرحمن، جابو ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة كتأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكذا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي، فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من السلسلة الثالثة، سلسلة عظماء من بلاد الإسلام، التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها إن شاء. وحديثنا اليوم مع شخصية معاصرة فريدة جمعت بين جوانب من العظمة فبرزت وصار صاحبها للناس إماما. وهذا تقريبا هو شرطي في هذه السلسلة، ألا أورد شخصا إلا وقد جمع من جوانب التفرد والعظمة ما يؤهله لأن يكون في هذه السلسلة ولأن يكون يقتدى به من الأجيال. حديثنا اليوم عن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وهو مشهور معلوم للناس في هذا العصر، ولكني إنما تحدث حديثا يكون وثيقة للأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ولد سنة 300,000، وتوفي سنة 20,400، فهذه 90 سنة عاشها رحمه الله تعالى. لا نعلم أنه قصر في الدعوة إلى الله تعالى أو في سبيل تبليغ العلم النافع، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، ولا نزكي على الله تعالى أحدا. عاش هذه المدة الطويلة من حياته المباركة عاملا عالما في كل دقائق حياته، وأيضا أحسبه كذلك والله حسيب. اجتمعت جوانب للعظمة من العظمة في هذا الشيخ، فهو كان عالما كأحسن ما يكون العلم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع العلم بين القرآن وبين الحديث، وكان فقيها على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في أول طلبه العلم، ولم يمنعه ذلك بأن يكون واسع الأفق يختار من الأقوال الفقهية أجودها وأقربها إلى الكتاب والسنة في ظنه وفي رأيه رحمه الله تعالى. فإذا كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الفقهاء، وكان أيضا رحمه الله تعالى إضافة إلى علمه كان عاملا. وهذه نقطة خطيرة مهمة في حياة العالم، فإن العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه يكون عالم سوء والعياذ بالله، يضل أكثر مما ينفع. وعالم السوء مصيبة ابتليت بها البلاد الإسلامية والعالم الإسلامي كثيرا في القرون المتأخرة، وكانوا حربا على الإسلام وأهله في الوقت الذي كان يتوقع منهم أن يكونوا خير ناصرين للإسلام والمسلمين. هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما عاملا، والعمل يتجلى في صور كثيرة. أولها أنه كان محبا للمسلمين متابعا لأخبارهم ودقائقها في أي مكان من العالم كانوا، وهذه سمة للعالم الصالح العامل، أنه ليس فقط يلتفت إلى أهل بلده ومحلته ولا لأهل بلاده، إنما يكون له جهد وعطاء مع المسلمين جميعا. وهذه نقطة مهمة، ولقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كذلك. ومن أهم الصور على هذا أولا عنايته الكبرى بأخبار المجاهدين المسلمين أينما كانوا. في زمان المجاهدين الأفغان كان وصلات رائعة بهم، وكان يحرص رحمه الله تعالى على التوفيق

الذي نشأ بينهم آنذاك بكل الوسائل الممكنة التي كانت تحت يده وقدرته رحمه الله تعالى، لكن الأمر كان أكبر وأعظم واستفحل كما علمتم، وكان يحرص كل الحرص أيضا على سماع أخبار مجاهدين الأخرى، مثال ما حدث في كوزوفو، وكان قبل وفاته بقليل رحمه الله تعالى، وكان يحرص على سماع أخبارهم، بل يتألم ويبكي لأحوالهم ويحرص على سماعها حتى وهو في على فراش المرض في المستشفى رحمه الله تعالى، في كوزوفا، في الفلبين، في جنوب الفلبين، في جبهة مورو وفي مندناو، كان يحرص أيضا على معرفة أخبار المجاهدين. في كل مكان فيه جهاد إسلامي كان يحرص رحمه الله تعالى على تتبع أخبار المجاهدين ومعرفة أحوالهم. ومن صور العناية أيضا بالمسلمين في كل مكان وأينما حلوا عنايته بالفقراء والضعفاء المسلمين المنقطعين في بلادهم، وهذه عجيبة. فقد حدث عدد من الأشخاص أنهم كانوا يمرون بقرى في إفريقيا، قرى في مجاهل إفريقيا، في أواسط إفريقيا، فكانوا قد مروا بامرأة، قالت لهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من السعودية. قالت لهم: كيف حال الشيخ عبد العزيز؟ قالوا: وتعرفينه؟ قالت: كيف لا، وقد أحاطت بي مشكلة، فأرسلت إليه وطلبت منه أن يساعدني، فأرسل لي محددا شهريا، مصروفا شهريا 1000 ريال كل شهر يصلني وأنا في قريتي هذه، رحمه الله تعالى. فعجب الناس ودهشوا. وكذلك كان يأتيه المسلمون من أماكن بعيدة، من الاتحاد السوفيتي، من أفريقيا، يسألون عنه. وكان هناك موقف مؤثر لأحد المسلمين من الاتحاد السوفيتي، جاءه في مجلسه في الرياض أو الطائف لا أذكر، المهم أنه جاءه في مجلسه وسلم عليه سلاما حارا جدا وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك، وإني أدعو الله تعالى أن يأخذ من عمري 10 سنوات ويعطيها لك. يعني هكذا هذا الرجل العامي بعاطفته العامية أحب الشيخ. فسألوه: ماذا أدريك عن الشيخ؟ كيف دريت به؟ قال: تأتينا أخباره ونحن هنالك ونسمع عن مساعدته المسلمين وعن عنايته بهم ونحن في بلادنا. فهذه ميزة رائعة للعالم، أن يعنى بالمسلمين على هذا الوجه من العناية، وأن يسأل عنهم. وقضية صرفه الرواتب والمحددات والمصروفات الشهرية لأفراد من المسلمين في أقاصي الأرض وأدانيها قضية معلومة معروفة عنه رحمه الله تعالى. وأيضا من صور عنايته بالمسلمين عنايته بدعاتهم، فإن المسلمين لهم صفوة ولهم خلاصة، فخلاصة المسلمين وصفوتهم مشايخهم، دعاتهم، علماؤهم، فضلاؤهم، هؤلاء صفوة المسلمين، وهؤلاء يتعلق بهم الخير ويتعلق بهم الأمل بعد الله تعالى في عودة المسلمين إلى ماضيهم وعزهم وما كانوا عليه. فكان يعنى بهم أيما عناية ويساعدهم حتى لو اختلف معهم في الرأي. وهذه قضية خطيرة مهمة، ليت كثيرا من طلبة العلم يفقهها اليوم ويعرفها كما عرفها الشيخ ومارسها عمليا. أن ليست القضية قضية معرفة، لكن القضية قضية ممارسة، وسيأتي هذا في الجوانب الفكرية للشيخ رحمه الله تعالى. لكن لما حكم الطاغية الهالك على الأستاذ رحمه الله تعالى سيد قطب بالإعدام، يقول الأستاذ محمد مجذوب، وهو من علماء بلاد الشام، كان مقيما في المدينة مدة طويلة، زهاء نصف قرن تقريبا فيما أذكر، يقول: كلفني الشيخ، وكان آنذاك رئيسا للجامعة الإسلامية، نائبا للرئيس، فقد كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية الذي كان آنذاك سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله تعالى، فكان الشيخ نائبا له، وكان يقوم فعليا على شؤون الجامعة، لأن الشيخ محمد كان في الرياض. قال: كلفني بصياغة البرقية التي سيرسلها إلى الطاغية،

قال فكتبت برقية له تقطر شدة وألما وحزنا وصعوبة في خطاب المسؤول، وعرضتها عليه، وكنت أتوقع أن يحذف منها مقاطع لشدتها وناريتها. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال فإذا هو يقرها ويذيلها بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت برقية التي كانت برقية شديدة. يقول الأستاذ محمد مجذوب، يقول هي أظنها البرقية الوحيدة من نوعها وفي لغتها التي أرسلت إلى ذلك الطاغية آنذاك، لكن ما أفادت، لكن على الأقل قامت بتخليص الشيخ من إثم السكوت، وتدل كل الدلالة على عنايته بالمسلمين أينما كانوا وفي أي زمان كانوا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من العوامل الكبيرة التي كانت أيضا قد صاغت شخصية الشيخ وأبرزته وجعلته في الطبقة الأولى من العلماء والمشايخ في العالم الإسلامي، هي عنايته الكبيرة بالعوام. العوام لا يكاد الشخص ينفك عنهم ومنهم، لذلك تجد كثيرا من العلماء يعتزلون العوام ولا يحبون الخلطة معهم، لا لشيء إلا لأنهم مشغولون بعلمهم. هؤلاء المخلصون من العلماء مشغولون بعلمهم ودراستهم وتدريسهم وتحضيرهم، والجو أو المناخ الذي هم فيه لا يسمح لهم بلقاء العامة كثيرا. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد برز كثيرا في هذا الجانب، والتفت عليه العوام وحضروا مجلسه وأكثروا عليه جدا إلى الدرجة التي تناقلتها الركبة وعلمها كل قاص ودان من حياته رحمه الله تعالى. وهذه أيضا مشهورة معلومة، يعني كان يأتيه الناس أو لا يكاد يفارقه الناس بتعبير أصح وأضبط وأدق، فقد كانوا يطعمون معه طعام الغداء وطعام العشاء، ويجلسون معه في كل مناسباته وأحواله، ويكثرون عليه، وبينهم العامي الجلف الطباع، بينهم البدوي الجلف الطباع، وبينهم العامي الذي هو عنده مشكلة فيكثر من الإلحاح بسبب مشكلته، وبينهم صاحب الفتوى الذي يريد أن يجاب على سؤاله، وبينهم الفقير الذي يريد مالا، وبينهم الشخص الذي يريد تزكية وشفاعة، ومعهم فلان وعلان من أصناف الناس وطبقاتهم. فهذه قضية صعبة جدا. القارئ لسيرته رحمه الله تعالى يعلم أنه كان ذا صدر واسع جدا في استقبال هؤلاء العوام، بل كان يغضب من أصحابه ومقربيه إذا نهروهم أو إذا أبعدوهم أو أقصوهم عن مجلسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني ضعفاءكم، ابغوني ضعفاءكم. والحديث المشهور أيها الإخوة الكرام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم، هذه مشهور، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فكان يقرب إليه هؤلاء الناس، بل كانوا يتبعونه إلى سيارته، وكانوا يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، بل كان يستدين رحمه الله تعالى راتبه لعدة أشهر قادمة من أجل أن يوفي بطلبات هؤلاء العوام التي لا تنتهي ولا تكاد تنتهي، لأن كثيرة جدا جدا. وأيضا كان يرد ردا رفيقا من لا يجد المال الحاضر لإعانته، أو من أعطاه معونة يسيرة لا تفي بحاجته، فكان يردهم ردا يسيرا رفيقا رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا كان. هل هذا فقط؟ لا، بل كان أيضا ملتقى الخواص من طلبة العلم والمشايخ، وكان الناس هؤلاء الخواص من طلبة العلم والمشايخ يفزعون إليه في حل مشكلاتهم وفي النقاش العلمي الذي يعتري كثيرا مجالس الشيخ رحمه الله تعالى، فكانوا يفزعون إليه ويطلبون منه الفتوى في المعضلات ويعرضون عليه القضايا المشكلات، وكان يجيب عليها بما تيسر له رحمه الله تعالى. وهنالك عوامل أيضا رفعته وأكرمته، وهي من العوامل هذه عبادته العجيبة
فقد حكى عنه ملازموه، يعني الذي نقول اليوم سكرتير الملازم، حكى عن أنه أحد الملازمين أنه كان يعمل طيلة نهاره في الإفتاء، أي في وظيفة رسمية، ثم إنه رحمه الله تعالى ينقلب إلى بيته فيتغدى مع الناس، ثم يظل في إفتاء الناس وتعرض لمشكلاتهم وحلها إلى العشاء، ثم يتعشى مع الناس، ثم يظل مع الناس إلى وقت متأخر، ثم يخلو بنفسه في مكتبته ليحضر الدروس لليوم التالي ويطالع كتب الجرح والتعديل وكتب الحديث. قال: ونحن نتعب جدا معه، وكان معه أكثر من ملازم. قال: وكان كثيرا ما يقوم الليل إلى قريب الفجر، يقول: نحن ننام بشدة تعبنا وهو يقوم يناجي ويدعو ويبكي إلى قريب الفجر، ثم يخرج إلى صلاة الفجر ويجلس لقراءة الأذكار والأوراد، ثم يجيب، ثم يقوم بإلقاء درسه، ثم يجيب على أسئلة طلبة العلم، ويقول لهم: إن شئتم جلسنا إلى الظهر معكم في أيام الإجازات يعني. ثم هكذا دواليك، وكان من الورع والعبادة والتقوى في مكان عجيب نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه. وكان أيضا زاهدا يزهد عما في أيدي الناس ولا يرى التطلع إلى ما في أيديهم، وهذه ميزة كبيرة للعالم العامل، فإن العالم إذا تطلع لما في أيدي الناس، وطالب العلم إذا تطلع لما في أيدي الناس، فهذه نهايته، فلا يعود الناس يقبلون منه قولا ولا يستجيبون له طلبا، إن شعروا أنه متكالب على الدنيا محب لها راغب فيها يزهدونهم فيه ويتركونه. وهذه ميزة رائعة، وأيضا ميزة للشيخ رفعته أيما رفع، وهي دأبه العجيب وهمته العالية، بحيث كان يشكو منه ملازموه، لا يشكون منه على وجه التبرم منه معاذ الله، لكن يشكون من كثرة الأعباء التي كان يقوم بها مما هم ينوؤون عنها ويتعبون. وهذه يعني ميزة أيضا إن توفرت لطالب العلم وللعالم رفعته إلى أرفع المنازل، الدأب والهمة والمثابرة، وكان في كل ذلك مثابرا دائبا على وجه عجيب، منقول عنه رحمه الله تعالى معروف، حتى أنه كان في المستشفى تنقل إليه المعاملات ويجيب على أسئلة الناس ويجيب على أسئلة الهاتفية وهو في المستشفى، بل هو في النزع الأخير كتب شفاعة لأحد الناس. هذا كله يدل على همة عالية ودأب ومثابرة مطلوبة بقوة، خاصة من رجل بلغ 90، يعني مل، يعني يقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أب له يسأمي. ما هو لا أب لك، يعني فإذا عاش الإنسان 80 حولا يسأم، فكيف هذا عاش 90 حولا؟ كبر، والإنسان إذا كبر في السن يضيق خلقه يتعب، لكن هذا كان يعني سمحا رحمه الله تعالى، واسع الصدر، يجيب أسئلة الناس، يقبل شفاعات الناس ويكتب لهم شفاعات للمسؤولين، ولا يتعب في ذلك، والقصص عنه كثيرة عجيبة عجيبة رحمه الله تعالى، ارجعوا إليها في سيرته، هنالك كتب ألفت، كتب ألفت في سيرته، في تفصيلات سيرته لطيفة جدا وفيها كلام رائع. وكان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى، يعني هذا البكاء والرقة هبة من الله تعالى، لكنه كان مشهورا بذلك، وكان طلبة العلم عندما يقرؤون عليه الأحاديث بعض الأحاديث يبكي طويلا، بل قد بكى مرة إثر حديث لمدة 7 دقائق وهو يبكي، إثر حديث قرأوا عليه طلبته، وكان يبكي عندما يقرأ عليه حديث أبي بكر المشهور رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بكى طويلا عقب ذلك الحديث، وبكى أيضا عقب الحديث المؤثر حقا الذي في صحيح مسلم، حديث كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك، وكعب رجل شاعر صاغ الحديث وساقه سياقة أدبية رائعة راقية جدا، وبكى الشيخ طويلا وهو يقرأ عليه هذا الحديث رحمه الله تعالى، حديث مؤثر للغاية، مشهور معلوم الحديث.
وأيضا بكى عقب حديث عائشة حديث الإفك رضي الله تعالى عنها، حيث نزهها الله وبرأها وطهرها، فهي المبرأة الصديقة الطاهرة رضي الله تعالى عنه. وبكى أيضا عقب حديث أبي عبيدة والحوت المشهور عندما ذهبوا وكان المخصص لهم تمرة واحدة في اليوم، فقالوا ماذا تغني عنكم تمرة؟ قالت قالوا كنا نجد لها غناء، تمرة واحدة يأكلونها ويظلون يمصونها طيلة اليوم حتى لا يعود أو لا يكاد يبقى منها شيء، تمرة للمجاهد. لكن انظر هؤلاء أصحاب التمرة الواحدة كيف فتحوا الدنيا وأناروها وأشرقت الدنيا بسيرهم، ونشروا فيها الضياء، ونشروا فيها النور، ونشروا فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عظماء حقا. تمرة عندما ذهبوا إلى ساحل البحر في غزوة أو في سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر ووجدوا الحوت، وقصة مشهورة ساقه الله إليهم على ساحل البحر. لكن الشاهد لما ذكر أن الواحد من كان تكفيه تمرة فكان يبكي رحمه الله تعالى بكاء كثيرا عندما ذكر حديث التمرة هذه، وكان يبكي أيضا عندما تصله أخبار نكبات المسلمين. فمرة جاءه خبر بأن ماركوس الصليبي الهالك في الفلبين قتل عددا كبيرا من المسلمين، فبكى لذلك وتأثر تأثرا عظيما رحمه الله تعالى، وبكى لما حل في كوزوفو بكاء كثيرا رحمه الله تعالى. وهكذا كان، يعني كان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى. بهذه الميزات بزغ الشيخ ونبغ في بيئته، فلم يكن أحد من منطقته وبيئته يقاربه رحمه الله تعالى في مجموع صفاته، بل ولا يكاد يبلغ شطر ما بلغ الشيخ رحمه الله تعالى. وارتقى بهذا إلى السدة الأولى من العلماء والمصلحين والدعاء، نرجو كذلك على مر العصور، فإنه قد فارق بيئته بأشياء، وأيضا تفوق على نفسه في أشياء. يعني رجل أصابته عاهة العمى وهو في قرابة 20 من عمره، يعني يظن الناس أن الشيخ ولد أكمه، لا، لم يولد أكمه، إنما أصابه العمى وهو في 20 تقريبا من عمره إثر المرض الساري الذي كان في نجد آنذاك، فكان يأكل عيون كثير من الناس، ومرض الشيخ رحمه الله تعالى وعمي على إثره. والعميان في الأصل يكونون محدودي المشاركة والتأثير، محدودي الثقافة، محدودي الاطلاع في الغالب على مر العصور. الشيخ تفوق على نفسه في الحقيقة، وارتفع على عاهته التي كانت فيه، واستطاع أن يتجاوز هذه المشكلة، وهي مشكلة كبيرة ليست سهلة، تجاوزها. وأذكر إمام الشاطبي رحمه الله تعالى المقرئ الكبير، توفى سنة 90 و500، كان أيضا أعمى، فطرحت مسألة في الفقه بحضوره، فقال لهم هي في جزء كذا من كتاب كذا، فظل يحدد المسألة لهم حتى وقفوا عليها، فعجبوا، قالوا له أتحفظ الفقه؟ قال نعم أحفظ منه وقر جمل، وقر جمل يعني حمولة جمل أحفظها من كتب الفقه. قالوا له هل لا درستها؟ قال ليس للعميان غير القرآن. وهذا كان مذهبه الذي يدين به، بحيث أن صهره عليا ابن سالم ابن شجاع، هذا صهره زوج ابنته، نما إلى علمه أن صهره يدرس الأصول، فأتى به أخذ بأذنه وفركها، قال أتقرأ الأصول؟ قال نعم. قال من الفضول أعمى يقرأ الأصول؟ خلاص كن في القرآن وانتهينا، يعني أنت أعمى كن مع القرآن، درس القرآن ويكفيك هذا. يعني هذه نظرة أن الأعمى على مدار العصور رجل محدود الفكر والثقافة والاطلاع والعلم والمشاركة. الشيخ تفوق على هذا، وكان العالم الأول في علمه وعمله رحمه الله تعالى، وهذه ميزة كبيرة. أيضا تفوق على مشاغله، فقد كان إنسانا مشغولا كما يقال اليوم إلى الحد الأقصى، فقد كان رئيسا لجامعة الإسلامية، ثم بعد ذلك الرئيس العام لإدارات الشؤون العلمية والإرشاد والبحوث والإفتاء، ثم كان مفتيا للمملكة العربية السعودية،
وهو رئيس المجلس الأعلى العالمي للمساجد ورئيس الأعلى للرابطة العالم الإسلامي ورئيس للجان ورئيس لجمعيات كثيرة. فمن كان كذلك مع انشغالاته مع العوام التي سبق أن ذكرتها لكم، مع عاهته التي أصيب بها في وقت مبكر من حياته، مع اعتماد كثير من أفراد العلماء وطلبة العلم عليه رحمه الله تعالى بعد الله تعالى في حل مشكلاتهم، مع اجتماع أشياء هذه كلها عليه، استطاع أن يبز وأن ينفرد عن أقرانه وأن يبرز أيما بروز رحمه الله تعالى وأكرم نزله. هذه عوامل رفعت الشيخ وفي الحقيقة وضعته في المكان اللائق به بين علماء العالم الإسلامي. أيضا من العوامل العجيبة التي كان الشيخ قد تفوق فيها وبرز موقفه المعتدل جدا من المخالفين، وهذه نقطة للأسف نقولها إن قليلا من الناس اليوم يعنى بها أو يلتفت إليها ويصدع برأيه ولو حدث ما حدث. نعم، إن الشيخ كان وقافا عند الحق، يذهب إلى ما يدين الله تعالى به ولا يداري ولا يحابي ولا يمالئ، لكنه كان يحترم الرأي الآخر كثيرا مهما كان مخالفا لرأيه. وهنالك حادثة يوم جاء الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى محمد، جاء من الجزائر وكان رئيسا للجامعة الإسلامية في الجزائر، جاء إلى الرياض ودخل زائرا على الشيخ. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أكرم نزله جدا ورحب به ولاطفه وقربه، وهذا بعد أن ألف الشيخ الغزالي كتابه المثير للجدل وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وتعلمون ما أثار هذا الكتاب من جدل واسع حول الشيخ رحمه الله تعالى. مع ذلك قربه وأكرم نزله وتحدث معه في عموميات ما تحدث معه في شأن الكتاب في بداية الأمر. ثم إن الشيخ انشغل فقفز أحد المشايخ الجالسين وهو من غير السعودية، قفز وصار يجادل الشيخ بقوة وحدة، أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت. فلما انتهى الشيخ من المكالمة سأل فأخبروا، فأمر ذلك الشيخ المجادل أن يتوقف وغضب، لأن هذا ضيف عنده، وغضب من مجادلته على هذا الوجه وتكلم مع الشيخ الغزالي في بعض القضايا. الشيخ أنس به وقال له كلاما عجيبا، قال له أنا مستعد أن أرجع عن أي رأي رأيته إن كتبت لي بالأمر الشرعي في هذا. فالشيخ الغزالي أيضا يعني كان رده لائقا ولبقا ولائقا بالعلماء، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان متلطفا معه واستطاع فعلا أن يحصل منه على هذه الإجابة النادرة الرائعة. وكان الشيخ في وليمة أو مدعوا إلى وليمة، لكنه طلب أن يجلس عند الشيخ عبد العزيز وتناول الغداء معه وتأخر على الناس. فلما ذهب إليهم قال ما بالك تأخر؟ قال أنا كنت في عالم آخر. وكان مسرورا من اللقاء جدا رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، مع أن الشيخ رد عليه في بعض كتبه وبعض ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، كان يكرم نزوله جدا، وعندما يأتي إليه الشيخ أبو الحسن كان يلاطفه ويقربه ويكرم نزوله ولا يسمح لأحد أن يتناوله بسوء في مجلسه. هذه النفس الأبي، النفس العزيزة، نفوس العلماء التي تأبى أن يذل العلماء الآخرون وتأبى أن يهان العلماء الآخرون وتأبى أن يتكلم فيهم أحد بسوء ولو كانوا يخالفونهم في رأيهم أو في شيء من رأيهم. هذه منزلة رائعة، والشيخ في الحقيقة تفوق كثيرا في هذا الباب، وكان له موقف معتدل جدا جدا في هذا الباب. أيضا في قضايا الخلاف الفقهي، فعندما جاءت مسألة رفع اليد بعد الركوع ووضع على الصدر والشيخ له قول مشهور في نصرتها، وجاء الرأي المخالف فقال عن هذه المسائل وأمثالها إنها مما لا ينبغي أن تفرق صف المسلمين، وينبغي أن يكون المسلمون مجتمعين لا تفرقوا مثل هذه المسائل الخلافية، وينبغي وينبغي وينبغي، وتكلم كلاما لطيفا جدا يدل على جودة رأيه في المسائل الخلافية وأنه لا يجبر أحدا عليها رحمه الله تعالى، بل يذهب إلى رأيه الذي يذهب إليه ثم يترك الآخرين يعبرون عن آرائهم. وهذا في الحقيقة
إنصاف وجودة في التفكير منه رحمه الله تعالى. أما دفاعه عن العاملين من الجماعات الإسلامية فهو شيء مدهش، على أنه قد يخالف بعضهم. مثلا جماعة التبليغ لما وصل إليه رحمه الله تعالى أن عدد من المشايخ يطعن فيهم، وعلى رأسهم شيخ من المشايخ اشتد عليهم، فتكلم معه كلاما رفيقا رائعا، قال له: يا فلان، يعني هؤلاء أناس يعملون ولهم في بلادهم وغيرها جهود مشكورة مبذولة، وكلامك لن يؤثر عليهم، خاصة أنك قلت في ثنايا كلامك أن رئيس بلاد يحضر معهم، فمثل هؤلاء لا يؤثر عليهم كلامك، فينبغي أن نترفق معهم، وينبغي أن نأخذهم بالحسنى، وينبغي أن نجادلهم فيما نخالفهم فيه في الحسنى. فلم يقتنع ذلك الشيخ واستمر في الكلام عليهم بما لا يليق، فأزعج الشيخ تماما وأنبه تأنيبا قويا شديدا، وختم ذلك التأنيب القوي الشديد بقوله: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يعني هذا بيت صعب وتأنيب شديد. فالشيخ رحمه الله تعالى كان موقف رائع مع هذه الجماعة ومنهجها، ومتميز في الحقيقة. وهكذا ينبغي الإنسان العاقل أن يكون، لأن هؤلاء لهم جهود ولهم أعمال ولهم اجتهادات ولهم أفكار ولهم دعوات وبالملايين، يعني معاداتهم شيء ليس بمطلوب، وفي تفريق للمسلمين. فالشيخ رحمه الله تعامل معهم بحكمة بالغة، وطلب من هذا الشيخ وأمثاله إن كان عليهم مآخذ في العقيدة وغيرها أن يرسل إليهم طلبة العلم وأن يكونوا معهم وأن ينصحوهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون. بل الشيخ موقف رائع فيما يسمى بالصحوة الإسلامية التي ينكرها عدد من المشايخ، ينكرون حتى الاسم ويقولون صحوة، كنا نائمين، كنا كذا، حتى نقول صحوة، وأنا أقول: ما كنا نائمين، كنا موتى. يعني كلمة نائمين كلمة ضعيفة، كنا موتى فأحيانا الله تعالى، فما هو الإنكار في هذا؟ يعني بعض المشايخ ينكر أن يقال هناك كلمة صحوة حتى، والشيخ رحمه الله يقول: سموها صحوة أو حركة إسلامية أو نشاطا إسلاميا، وكان يثني عليها أيما ثناء، ويقول إن هذه الصحوة الإسلامية دليل على عودة الإسلام من جديد، وكان يطلب من الناس أن يعاونوها وأن يساعدوها وأن يسددوها وأن يساندوها. وهذا موقف أيضا رائع من الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا كنت في الحقيقة قد جمعني به مجلس قبل موته بسنتين في مكة، مجلس خاص، وتكلمت معه على انفراد، وقلت له: يا شيخ، يعني كان في برنامج نور على الدرب كان فيه حديث من أحد المشايخ فيه قسوة شديدة على الصوفية، والسبب لا أدري ما هو، لكنه كان يعمم الضلال عليهم، وإلى الدرجة التي كان يخالف فيها الإنصاف. فلماذا يا شيخ لا نقول فيهم بقول قول منصف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنهم جماعة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، نتابعهم على ما فيهم من خير ونحبهم عليه، ونبغض ما فيهم من شر ونبرأ منه. فقال لي مرتين أو ثلاثا لا أذكر رحمه الله تعالى، قال لي: هذا رأيي، هذا رأيي رحمه الله تعالى. نعم، فإنه لا يمكن أن يعمم الضلال على جماعة من الناس أو فئة من الناس، إنما لابد أن يكون فيهم شيء من الخير وفيهم شيء من الشر، فنحبهم ونواليهم على ما فيهم من خير ونبرأ من شرهم وبدعهم. هذا موقف في الحقيقة متميز وأعجبني من الشيخ، لا لشيء، لكني أحب الإنصاف في كل الشؤون والأحوال والأقوال والأعمال. والشيخ أنصف إنصافا أيضا رائعا جميلا بقوله ثلاث مرات أو مرتين كما قلت لكم لا أذكر: هذا رأيي، هذا رأيي. فهذا موقف متميز منه رحمه الله تعالى في قبول الرأي الآخر، بل كان يستفيد من الكتابات، فقد كان يطلع على كتابات أبي الحسن الندوي ويقرأها في وقت، يعني ينظر إلى هذه الكتابات على نضياع الأوقات من عدد من المشايخ، ينظرون إلى هذه الكتابات الفكرية الثقافية وأمثالها على أنها ضياع للأوقات. الشيخ ما كان كذلك، كان يقرأ ويستفيد، بل كان يقتبس من هذه الكتابات في كتبه. اقرأوا مثلا كلامه في نقد القومية العربية، كلام رائع وجليل، ألفه في أوج القومية العربية في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية.
ألفه ليتحدث عن القومية حديثا رائعا يدل على فكر جيد، اطلاع جيد على أحوال هؤلاء الناس وابتداء ضلالهم وكيف ضلوا وما هي مقولاتهم، رسالة موجزة يعني لطيفة اقرؤوها. واستفاد فيها من كلام الشيخ محمد الغزالي استفادة جيدة، ونقل أيضا في بعض مصنفاته عن الأستاذ أبي الحسن الندوي، وأثنى على رسالة التعاليم للأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، وأعجبه فقرات منها، وهذا كله موجود مسجل موثق، مما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له نظرة ومنهجية في التلقي مما يمكن أن يكون فيه فائدة وممكن أن يكون فيه خير. كان فيه منهجية في التلقي رائعة ولطيفة، وأيضا كان ينقل أقوال الغربيين، وله رسالة في مصنفة عن المرأة رسالة لطيفة ينقل فيها عن الغربيين نقولات واسعة، مما يدل أيضا على اطلاع وجودة في هذا الاطلاع رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا ينبغي العالم أن يكون، لا يقتصر على فكر معين ولا على بيئة معينة ولا على مشايخ معينين، وهذا كله من ضمن ما يسمى بفقه الواقع الذي عابه أيضا بعض المشايخ وطلبة العلم وقالوا فقه الواقع فقه. الشيخ رحمه الله تعالى كان متميزا من فقه الواقع، هذا من هذه صورة من تميزه. وصورة أخرى أنه كان رحمه الله تعالى ينقل إليه كل يوم ملف كامل من وكالة الأنباء السعودية عن أخبار العالم الإسلامي يوميا لابد، ويقرأه ويطلع عليه ويعرف ما فيه، فما كان يفوته حدث إسلامي مهم عام ولا خاص إلا ويطلع عليه إما تفصيلا أو إجمالا رحمه الله تعالى. هذه سيرته مشهورة ومعروفة. وكان أيضا رحمه الله له منهج جميل في معرفة فقه الواقع عندما كان في الجامعة الإسلامية، فيحكي لي الدكتور الشيخ عبد الله القادري رحمه الله حفظه الله تعالى ما زال حيا متع الله به المسلمين، يقول لي يقول كنت في الجامعة الإسلامية مسؤولا عن قسم التوجيه والإرشاد، والشيخ وضعه في هذا المنصب هذا المكان، قال وكنا نأتي بالمجموعات الطلبة، مجموعة الطلبة اليمنيين، مجموعة الطلبة الإفريقيين غرب إفريقيا، مجموعة طلبة شرق إفريقيا. وهذا كلام كان أيام عظمة الجامعة الإسلامية واشتداد عودها وعظم نفعها، أيام كان الشيخ رحمه الله تعالى نائبا لرئيسها ثم كان رئيسها 6 سنوات من 89 هجري إلى 95 يوم مات الشيخ محمد رحمه الله تعالى سنة 89، ومجموعة كذا ومجموعة كذا يأتون بالطلاب. يتحدث الشيخ عبد الله القادري عن المجموعة اليمنية، طبيعة الحال هو رجل من اليمن وتحدث عن المجموعة اليمنية كيف كان الشيخ يعمل مع اليمنيين، قال كان يأتي بالطلاب من اليمن يجمعهم من مناطقهم المختلفة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته، هذه المنطقة فيها غلو من الصوفية، هذه المنطقة فيها غلو فيها شيوعيون، وتعرفون اليمن الجنوبي كيف كان مبتلا بالشيوعيين سنوات طويلات حتى خلصه الله تعالى منهم وأهلكهم الله تعالى وإلا الحمد، هذه المنطقة فيها غلو في مذهب كذا، هذه المنطقة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته في اليمن، ثم يقوم الشيخ يطلب من هؤلاء الطلاب أن يطرحوا الحلول. الشيخ في حقيقة له منهج جميل، يطلب من الطالب نفسه أن يطرح الحل، ما هو الحل في رأيك، فيقوم الطالب ويلقي فيما يراه هو أنه هو الحل، يلقيه على سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ يشاركه في هذه القضية وينتهون إلى الحل الذي يرضي الجميع، ثم الشيخ يتصرف بعد ذلك بما يراه مناسبا. يعني هذه طريقة رائعة بالنسبة لهؤلاء المجموعة اليمنية ثم المجموعة الإفريقية ثم إفريقيا على تنوعها وعلى اختلاف أماكنها ثم مجموعة الأوروبيين ثم مجموعة الآسيويين، وهكذا يأتي الشيخ على علم وأخبار العالم الإسلامي على أحسن الوجوه، لأنه يستمع إليه من أفواه الطلبة الثقات المعاصرين العارفين بما يجري العالمين، ويحصل بذلك على العلم الضروري المطلوب للعالم حتى يفهم ماذا يجري في دنيا الناس. هذه طريقة رائعة كان الشيخ يقوم بها في الجامعة الإسلامية. هذا عدا عن أنه كان أيام رئاسته للجامعة، وكما قلت لكم هي المدة الذهبية للجامعة الإسلامية،
وأيام كان نائبا للرئيس من 81 هجري إلى 89، فإن الجامعة أنشئت في سنة 81، وأنشئت لتكون معقلا للإسلام والمسلمين في زمان كانت القومية العربية لها الكلمة السائدة في العالم الإسلامي أو العالم العربي أعني، والناصرية والبعثية وهذه المذاهب البائدة التي أهلكها الله. فالجامعة الإسلامية قامت ضمن مؤسسات أخرى مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة العالمية شاب الإسلامي لتقاوم هذا المد الزاحف الخطير الشيوعي الماركسي البعثي العروبي القومي المنتن. فكان أيام نائب كان نائبا للرئيس كان يأتي بالعلماء الكبار من العالم الإسلامي يجعلهم أعضاء في الرابطة ومجلس الجامعة ومجلس الأعلى للمساجد ويجعلهم مدرسين، من استطاع أن يكون مدرسا فليأتي يدرس في الجامعة. فكان هناك نفر من الدعاة الكبار والمثقفين الكبار والعاملين، وكان الشيخ لا يلتفت إلى أقوال الناس فيهم، يقولون هذا فيه كذا، هذا من حزب كذا، هذا من جماعة كذا، الشيخ لا يلتفت إلا بمقدار ما يمكن أن يؤدي هذا الرجل من فائدة للجامعة. فكان الأستاذ الكبير أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى عضوا مجلس الجامعة، عضوا في الرابطة مجلس التأسيس للرابطة، عضوا في مجلس الأعلى للمساجد، كذلك كان الشيخ أبو الحسن الندوي كذلك كان يأتي بكبار الدعاة والمفكرين والمثقفين يدرسوا في الجامعة إبان نيابته لرئاستها وإبان أيضا رئاسته لها. وكان مع ذلك كله رحمه الله تعالى يساند ويسدد، وكان له مجالس معهم ويسمع منهم ويستفيد ويفيدهم رحمهم الله تعالى جميعا. وإن أنسى يا إخوة فلا أنسى موقفه المهم في تغيير المناهج في هذه البلاد المباركة التي اختارها الله تعالى لتكون مهبطا للوحي، وفيها أقدس مدينتين على وجه الأرض مكة والمدينة، وتتطلع إليها قلوب وأفئدة العالم الإسلامي. كان المنهج في هذه البلاد في السبعينات الهجرية وأوائل الثمانينات متأثرا بالمد القومي العروبي الذي هو في الحقيقة في شق بعيد عن الإسلام والمسلمين، كان للشيخ اليد الطولة مع مشايخ آخرين مثال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى، مثال الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى، أيضا الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى، عدد من المشايخ والدعاء والمفكرين والمثقفين كانوا يجتمعون وفي المدينة وكانوا يكلمون الشيخ ويتباحث معهم في قضايا المناهج. وكان يرسل للأستاذ الكبير حقا حسن آل الشيخ، وهو كان وزيرا للمعارف وكان مشهورا بحبه للعلم وإخلاصه للإسلام والمسلمين، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. كان الشيخ حسن رحمه الله تعالى عاملا أيضا عارفا بما ينبغي أن يقوم به من واجبه إزاء الإسلام والمسلمين. فكان الشيخ يتكلم مع الشيخ حسن آل الشيخ ويرسل إليه الرسائل بضرورة تغيير المناهج، وفعلا حقق الله على يديه تغييرا رائعا للمناهج في هذه البلاد المباركة المطهرة، فصارت المناهج تتواءم وتتفق مع الدعوة الإسلامية التي مرفوع لواؤها في هذه البلاد. فهذه نعمة جليلة جدا يعني كان للشيخ اليد الطولة في تحقيقها بخطابه المسؤولين وعنايته بهذا الخطاب. هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان أيضا له مواقف أخرى يعني كان يعيبها عليه بعض الناس مثل المواقف العلمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان له شخصية علمية جيدة، ثقافية جيدة، فكرية جيدة لا بأس بها، يحيط علما بما ذكرته لكم، لكن كان له موقف مثلا يعيبه عليه بعض الناس مثل قضية ثبوت الأرض وعدم دورانها وقضايا أخرى علمية محضة ثقافية. ونقول نحن لم نعيش في ذلك العصر، يعني كان مثلا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى الشنقيطي ينكر إنكارا باتا مسألة الصعود إلى الأجرام السماوية وإلى الكوكب القمر، ويقول هذا ما يمكن مستحيل ويصر عليها. كان الشيخ رحمه الله تعالى موقف آخر يقول له يا شيخ محمد أنت أعلم منا، الشيخ محمد أمين يقول له أنت أعلم منا، لكن هذه القضية انتهت أصبحت مسلمة ولابد أن يعني نؤمن بها. وكان الشيخ بعد هذا الكلام يقول إما أننا نحن فهمنا القرآن فهما خاطئا أو أن هذه القضية منتفية من أصلها. كان يصر يعني الشيخ رحمه الله على هذا، مع ذلك كان الشيخ يوجه ويسدد في هذه القضية عندما علم الحق فاتبعه.
وكان الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى قد تكلم معه في هذه القضية وناقشه في قضية مسألة دوران الأرض وكذا. لكن أنتم ضعوا أنفسكم مكان الشيخ في ذلك الوقت في ذلك المكان، حيث كان كثير من العلماء وطلبة علم يقول بأن هذا لا يمكن أن يكون، وبعضهم قال إن هذا سحر، وبعضهم قال إن هذا كذا. فكان يعني الجو العام متأثرا بهذه الضجة الكبرى، صدمة كانت للناس في صعود هؤلاء إلى القمر أو اختراق الحجب الفضائية هذه. فالشيخ تأثر شيئا ما بهذا، وكان يذهب إلى الدليل، يعني يقول أن الدليل والله تعالى يقول والشمس تجري مستقر لها، وأما الأرض فهي ثابتة، وهذا مذهبه الذي يراه ويدين الله تعالى به. كلمه الشيخ عبد المجيد وعدد من العلماء، لكن القضية هي أن الشيخ يعني منصف ويرجع إلى الحق، وإذا وجده ما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للطعن على الشيخ، وما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للنيل من الشيخ وسمعته رحمه الله. فقد كان له أثر عظيم في العالم الإسلامي، وكان الناس يحبونه ويقبلون عليه، وكان له فوائد نافعة وأعمال جليلة لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ. فكل منا يصيب ويخطئ، وما منا من أحد معصوم، حاشا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كل منا يؤخذ من كلامه ورد عليه، حاشا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن هذا بالنسبة لمحاسن الشيخ كقطرة في بحر، وهذا معلوم من حال الشيخ وسيرته. أما محبة الناس له واجتماعهم عليه كلمة واحدة تقريبا فهو شيء عجيب. الموافق والمخالف، القاصي والداني، يحب الشيخ لما علم من تجرده وإيثاره وإخلاصه وحبه للإسلام والمسلمين واهتمامه الكامل بأحوالهم وشؤونهم، أقبلوا عليه وأحبوه حبا جما. وكان الشيخ أيضا لأخلاقه العالية وصدره الواسع في تحمل المقابل أثر كبير في هذا. فكم كان تأتيه رسائل فيها اشتداد عليه، بل فيها سب له وتسفيه، وكان الشيخ لا يزيد على أن يقول هداه الله تعالى ويدعو له ويرد عليه ردا رفيقا، فيه دعاء وفيه تثبيت وفيه بيان للحق، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد يرجع أيضا عن حاله وعن وضعه بسبب هذا. والشيخ رحمه الله تعالى كان يأتيه بعض العوام، يعني يكون مدخنا حليقا مسبلا، وبعض المحيطين به يشتد على ذلك الرجل أو يريد أن يهم به صياحا واشتدادا، فيأتي به الشيخ ويكلمه كلاما رفيقا فيما بينه وبينه، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد ذكروا في سيرته رحمه الله تعالى عددا من القصص التي تبين رجوع كثير من الناس عن المخالفات التي كانوا واقعين فيها بسبب ما كان عليه الشيخ من رفق ولين ورحمة مع المخالف وعدم إحراج له. يعني هذه قضية أيضا لطيفة جدا، وأذكر في نهاية هذه الحلقة أنه ما كان في الجامعة الإسلامية رئيسا لها، أحد الإخوة الوافدين احتاج إلى مبلغ، والميزانية الجامعة لا تسمح خاصة في بداياتها ما تسمح، والوضع المالي ما كان يسمح، فطلبوا منه أن يقوم مذكرا للناس في المسجد بأهمية التبرع لمثل هذا الرجل ووضعه صعب، فلم يفعل، فتعجبوا. كان الشيخ ذا ذاكرة واعية وحافظة عجيبة ما يسمح الوقت بإيراد أمثلة لها، فسألوه لماذا؟ قال أنا أخشى أن يتأثر هو وأبناء جماعته وأبناء بلده عندما أقوم أذكره في المسجد، لكني سأكتب المسؤولين بشأنه. هكذا كان في رقة مشاعره وحرصه على المقابل رحمه الله تعالى ورضي عنه. أختم بقولي مع ذلك الانشغال كله كان له أكثر من زوجة وكان له أكثر من أسرة، فقد كان رحمه الله تعالى يعنى بهم أيما عناية، ويلتفت إلى شؤون زوجاته ويلتفت إلى شؤون أبنائه وبناته، بل أحفاده أيضا يلتفت إلى شؤونهم وأحوالهم وينصحهم ويذهب إليهم في بيوتهم ويقبل دعواتهم ودعوات الأقارب والأباعد. فهذه شخصية متوازنة في الحقيقة. كان للشيخ رحمه الله تعالى أثر لا ينكر في المجتمع الإسلامي وفي العالم الإسلامي بسبب ما كان عليه من توازن في شخصيته وصفاته وعنايته الكبرى بأحوال العالم الإسلامي. فرحم الله الشيخ عبد العزيز، وأين مثله اليوم
في اهتمامه بالإسلام والمسلمين وسعة علمه وسعة دائرة اطلاعه وثقافته وفكره رحمه الله تعالى وأكرم نزله. ونحن ندعو طلبة العلم إلى التزود من هذه السيرة العطرة والرجوع لقراءة هذه السيرة مرة بعد مرة، فقد كان متميزا أيما تميز في جوانب عديدة. نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في سلسلة رابعة قادمة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذة جديدة نفتحها اليوم على موضوع يلامس كل بيت وكل علاقة وكل قلب، لغات الحب الخمسة وتطبيقها في بيوتنا الليبية. نحن نحب، نعم، لكن هل نحسن التعبير عن هذا الحب؟ هل نوصل رسائلنا بالطريقة التي يفهمها شريك حياتنا أو أبناؤنا أو أسرتنا بالكامل؟ في مجتمعنا الليبي، رغم دفء المشاعر وصدق النوايا، كثيرا ما يحدث سوء فهم، لأن لغة المحبة تختلف من شخص لآخر. واليوم سنكتشف معا كيف يمكن أن نعيد الدفء والقرب والطمأنينة لعلاقاتنا من خلال فهم بسيط لكنه يصنع فرقا شاسعا وعظيما. لغات الحب الخمسة زي ما قلت من شوية وتطبيقها في بيوتنا الليبية. هذه النظرية يقول صاحبها غاري تشامبن أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية، وهي موضوعنا اليوم اللي هنتناوله في حلقتنا، حلقة لغات الحب الخمسة.

ووفقا لهذه النظرية التي حددها تشامبن، أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية. ما هي هذه الطرق الخمسة اللي يجب على كل واحد فينا في بيوتنا أن يتعلم مش عيب؟ لا يوجد سلوك ثابت، كل شيء في الحياة قابل للتغيير والتعديل. يمكن أن نحن كمجتمع ليبي خاصة يعني أن نغير بعض التصرفات ونتحكم في سلوكنا. لا يوجد شيء هذا طبعي وهذا أسلوبي، لا، هذا اسمه تعنت وإصرار واستكبار على أن لا يتواضع الإنسان، سواء كان الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. خلونا الآن نذكر الخطوات أو الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة، ثم نتناولها واحدة واحدة. أولاً، من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة كلمات التقدير، الوقت النوعي

نقطة من النقاط، لكن كيف نطبق في بيوتنا حديث اللغات الخمسة أو العادات أو الطرق الأساسية؟ لأن للعادات الليبية والتقاليد نكهة خاصة، نحن الليبيين لدينا ثقافة خاصة، لدينا عادات وتقاليد خاصة، فممكن التعبير يختلف من دولة لدولة ومن ثقافة لثقافة، من شعب لشعب، حسب نوع التربية وحسب نوع الانفتاح أو الانغلاق الموجود. لكن يظل الحب هو نفس الحب، لغة الحب واحدة في العالم لا تتغير. الآن خلونا نحكوه على كل نقطة على حدة. أول نقطة من نقاط طرق الأساسية للغات الحب هي كلمات التقدير. وديننا الإسلامي والقرآن الكريم ورسولنا العظيم علمونا أن الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة ممكن تحيي إنسان مشاعريا طبعا. الكلمة الطيبة يمكن أن تعيد للإنسان روحه بعد أن كان جسدا بلا روح. الكلمة الطيبة صدقة يجزى عنها الإنسان. الكلمة الطيبة هي كسب الخواطر وكسب الأحاسيس والمشاعر رغم قسوة الحياة. ممكن أنا بكلمة واحدة ننهي كل الخلاف، وممكن بكلمة واحدة أيضا أثير جحيم من المشكلات. إذن أو كلمات التقدير من أجمل ما يمكن يستخدمها الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. ودائم زي ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف. لأني أنا هنا تحديدا أتحدث إلى الأزواج، وهنتطرق لماذا قلت الأقربون أولى بالمعروف. الكلمة الطيبة أبدأ بها مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك أو مع زوجك. في ناس معظمهم يعني تلقاهم خارج البيت الأخلاق والقيم والكلمات الطيبة، وأهل بيتها ما يسمعوش منه صوت، ما يسمعوش حتى نظرة حنية ما فيش. أو العكس صحيح، تلقاها في عملها جوها تمام وتضحك وتلعب، وتوصل البيت خليني نقول هالكلام بالليبي تقلب وجهها على رجلها وعلى أولادها. هذه الحقائق موجودة بحكم عملي وتخصصي وانغماسي في هذه القضايا وهذه الحالات. طبعا في بيوتنا كثيرا ما نحب بصمت، زي ما قلنا الليبيين لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا تعبيرنا الخاص في عن الحب. في بيوتنا طبعا كثيرا ما نحب بصمت، ونظن أن الآخر يفهم، لكن كلمة يعطيك مثلا عن طريق كلمات زي الكلمات المتقاطعة. يعني أنا نستغرب كلمة أحبك، هل هي عيب؟ مش عيب. لما نقول لزوجي أنا أحبك، يعني وين المشكلة؟ أو أنا نحبك يا زوجتي، وين المشكلة؟ خاصة لو أنا بش نشمل حتى الجيل الحديث، يعني جيل الحديث ممكن ها نوعا ما يعني، لكن خاصة اللي ليهم فترة متجوزين، يعني ليهم احنا كبرنا على الكلام هذا. لا، الحب لا يكبر ولا يشيخ ولا يشيب. الحب الشيء الوحيد اللي يبقى كطفل في داخلك، لأن الحب روح، هو يعطيك إحساس، هو في المجال النفسي هو الدوبامين اللي يعطيك الراحة النفسية، يعطيك الشعور بالإشباع، يعطيك الشعور بالسعادة، يعطيك الشعور. يعني من أجمل الكلمات هي كلمة الحب والكلمة الصادقة. فطبعا نحن يومها كنت نحكي مع أحد الأشخاص، يعني زمان كان ممنوع يناديها باسمها قدام أبوه ولا قدام أمه، يناديها أنت يا هيه أو واوه يا هوم، حاجات زي هيك يعني ما فيش اسمها، حتى اسمها عيب، ما بالك يقول أنا نحبك، معناه كأنه درعار. تغيرت المفاهيم وتغيرت نظرة الإنسان إلى الحياة. توا نجد بعض الناس المتجوزين في حوالي ليهم 10 سنين و 15 سنة و 20 سنة، تجد أنه هو يحتاج لكلمة حب حقيقة. يعني يجي يقول لي أنا خاطري نسمع من زوجتي كلمة حب، يقول إحنا كبرنا على الكلام هذا. أنا تقولي أنا أتحشم، يقول لا ما نعرفش أنا أتحشم، عندها 7 عيال وتحشم تقول لزوجها أنا نحبك، أنا ما فهمتهاش لأن هي تعودت عليك. فأنا ممكن بعد جلسة 2-3 تتعود، يعني والله يعني

لدرجة أن خالتها عبرت عن حبها لزوجها أمامي، أو هو لازم يعبر مش عيب. كلمة الحب من أجمل الكلمات، يعني صحيح أنا لازم نقول ماما، نقول نعم حبيبي، تعودنا على كلمة هكي حبيبي وماما، ولازم هذه الكلمات أولادي أولى بها أو زوجي أولى بها أو زوجتي هي الأولى بهذه الكلمات. الحب الذي تعزز العلاقة الزوجية أو العلاقة الوالدية أو علاقتي مع أمي أو أبوي، مثلا ما يعرفش يقول أنا نحبك، لكن ممكن يقولها بطريقة مختلفة، يعطيك الصحة، أو هي تقول يعطيك الصحة، أو والله ما شاء الله عليك ما قصرتيش اليوم، وكأن كلمة حب. أنا فخورة بيك، أو هو يقول أنا فخور بيكي لأنك ما شاء الله استرتيني قدام ضيوفي، وحاجة من هذا القبيل. هذه كلمات تصنع فرقا هائلا. تفرح هي لو هي دارت الأكلة حلوة استراتها مع أصحابها وقولها ما قصرتش، أشهد بالله أنك رفعتي راسي، أشهد بالله أنك كان غدا الشباب يحكوا عليه. تضطر هي شن بالكلمات هذه تقول لها عزمهم مرة ثانية عادي، يعني عارف تشجع يعني، أو يعطيك الصحة، أو صبت له في موقف معين. راه العلاقة الزوجية تحديدا، أنا أتكلم عن الأزواج، راهي علاقة إلهية، علاقة تعبدية، علاقة إيمانية، علاقة أخلاقية، علاقة مصيرية، علاقة شريك حياة، شريك حياة. أن أبحث عن الجزء الآخر اللي ناقص عندي في داخلي. طبعا ما فيش إنسان ناقص وإنسان كامل، هذا كلام ما فيش، وهذا أتمنى نفرد لها حلقة موضوع الهرمونات هذا، و90% ولا عفوا 70% و30% وسبب تعلق الولد بأمه أو البنت بأبوه، هذا ينفرد لها حلقة خاصة نتكلموا عن موضوع الهرمونات وعن النسب فيها. لكن المرأة تفرح جدا لما زوجها يثني عليها ويقول لها كلمة طيبة، والله ساعات الكلمة الطيبة تذوب جليد من البرودة في العلاقة، ومرات تدفي بيت كان مليء من البرد من الفراق وعدم إيجاد. أراه نحن اللي يجمع بيننا كلمات، أحسنتي بارك الله فيك، هذه الكلمات التحفيزية، كلمات المشجعة على بقاء العلاقة بيني وبين صديقتي أو بيني وبين زوجي أو بيني وبين أولادي أو زوجتي. هذه الكلمات توطد العلاقة وتجعل في هناك انتماء روحي نفسي، ما تقدرش تعيش معه لحظة بلاه من غير عفوا لحظة، أو هو ما يقدرش يغيب عنها أكثر من لحظات يستحشها، وهو في العام يقول استحشتك، يبعث لها رسالة استحشت حركاتك كلامك. شفت الكلمات البسيطة ممكن تنهي خلاف كبير داروا عليه ميعاد رجالة وما قدروش يحزوا. أذكر مرة في أحدى الندوات أو الندوات، نعم، كنت نعطي في محاضرة في موضوع الزواج، في صندوق الزواج، تسيير الزواج، فكان وزير الشباب وكان موجودين، فكان قال لي فعلا كلمتك صح، قال لي مرة أنا سيرة إشكالية طرف شوكولاتة نهينا نسينا المشكلة، صدقوا أن طرف شوكولاتة ممكن يحز مشكلة والله، أو وردة أو كلمة طيبة. لكن الآن نتكلم عن كلمات التقدير اللي هي فيها رفع المعنويات، فيها الدفع، فيها إعاز، وتعطي إعاز للزوجة أو الزوج للاستمرار في هذا العمل. الأم الليبية تعمل بصمت والزوج يكتح ويتعب، الزوجة تتحمل، الأطفال يبذلون جهدا لكننا ننسى أن نشعرهم بقيمتهم. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير، برافو مامي، برافو بنتي، شيء من هذا القبيل. هذه الكلمات، يعني كلمات الحلوة هذه تخلي ابنك يستمر على ما هو عليه من اجتهاد، وممكن يوصل أكثر من هيك. تعطي الزوج أنه يقول تعبي على زوجتي وأولادي ما عداش هباء، بالعكس يعني مجرد ما يروح تستقبل زوجها حبيبي روح ويا عمري شو المشكلة، يعني ممكن يسمعوني يسمعني كذا واحد يضحك، وين المشكلة ما نقول يا حبيبي ويا عمري؟ وين هو مش حبيبك زوجك؟ حبيبك أو هي حبيبتك؟ مش عيب، ليش نحن نخجل؟ بينما ممكن الكلمة هذه تستسهلها مع غير زوجتك في الخفاء، أو مع احترامي لمعظم النساء تستسهلها مع شخص آخر غير زوجها، زميلة في العمل أو صديق على الفيس أو كذا، وهي على أساس أن هي محرومة من الإشباع العاطفي، وهذا بنفرد لحلقة الإشباع العاطفي والحرمان اللي أدى إلى
جرائم قتل وأدى إلى الزنا وأدى إلى الخيانة الزوجية وأدى إلى تشرد الأطفال وأدى إلى السجون وأدى إلى كوارث بحجة عدم الإشباع العاطفي. طبعاً معظم الزوجات تقول لما نسألها ولا ليش ما تقولي زوجك إنك أنت تحبي وكذا، تقولي هو يعرف إننا نحب عايش، نقول فيها لا. يا أخي الله عز وجل، أو يا أختي، الله عز وجل أعطانا حواس اللي ما اللي نحن نسمي فيها في مجالنا النفسي النوافذ الحسية. ليش نوافذ حسية؟ لأنها مستقبلات للمؤثرات الخارجية. الأذن كمستقبل للصوت يحب اسم حاسة، يحب يتحسس ويتلذذ بسماع الصوت، ما بالك الكلمة الطيبة. مش تحط على أغنية أنت وتسمعها وتقعد منسجم معها، تمسج معها بعيونك ولا بوذنك؟ بوذنك تسمع في الكلمات ولا لا؟ ولا بيت شعر ولا آية ولا بيش مثل القرآن بالكلام هذا، ولكن تستلذ أنت بأي شيء تسمع. جات علي كلمة نحبك أو نحبك، يحب الزوج يسمعها من زوجته، فيها راح، فيها تواد، فيها تقارب. هذه الكلمة ما هيش سهلة، زي ما قلنا ممكن تعمر بيت أو تحل قضية ما حلوهاش رجالة في ميعاد. فالزوج يقول لي أنا خاطري نسمع زوجتي تقول لي أنا نحبك، دي ما نقول نحبك وانا هي تقول خلاص خلاص أنا عرفتك. يعني في أسلوب، يعني غيروا أسلوبكم أخواتي، بليز غيروا أسلوبكم لو سمحتوا، غيروا أسلوب اللي تديروا فيه. هو عارف أني نحب عليش نقول فيه عليك سماطة، هيك كلمة. هذا نتكلم بالمنطق الليبي، ولذلك تجد الرجل حاط على مسلسل مصري ولا سوري وتسمع في الكلمات الحلوة اللي تقول كيف تكلم في زوجها، كيف تقول له الله يعطيك العافية يا قلبي واللي واللي وتقبر قلبي والكلام اللي هذا، وراح تقول ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا جوزي. وإحنا الليبيين كنا ما نقولوش، يعني لازم يسمعها من غيرك؟ لا، سمعيها له، مش عيب، مش غلط. كلمة الحب جميلة جدا، حتى لما يقول لك ابنك ماما أنا نحبك، بالله شو شعورك؟ مش تحسي بسعادة لما يقولها لك ابنك؟

في بعض النساء لما زوجها يعبر عن مشاعر عاطفيا بالحب يقول بي خلاص وانت عشان خطر عليك توا والله العظيم كسرت نفسه وكسرت خاطر لدرجة انه والله يضطر يعدي مش تشجيع نحن ما نشجعوش لكن هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع سامحوني مش عيب ليش يثقل لسانك أو يثقل لسانك عن التعبير عن مشاعركم وتتنين لبعضكم كلمة واحدة قد تفتح بابا كان مغلقا لسنوات 20 سنة 15 متجوزين ويفنصوا بعضهم ينوضوا يفنصوا ويرقدوا يفنصوا والله عيلة شفتها يعني هذه إحدى الحالات يعني تفنيس يعني أنا جاية نشوف الوضع كل واحد يفنص في الثاني ما فهمتش على شنو فيه كلمة مجرد ما لا تخجل والله يعني نمسك فيه نقول لما تخجلش قولها بكل صراحة وانتي أسمعي بإحساسك تذكروا حلقة سابقة لما تكلمت عن فن الإصغاء هو هذا المقصود فن الإصغاء مع كلمات الحب رأى كل حلقات يعني دائرة واحدة فن الإصغاء مع كلمة لطيفة وكلمة حب وكلمة مشاعرية زي ما قلت من شوية ذوب جليد من البرود العاطفي اللي موجود بين الأزواج كلمة واحدة يمكن أن تغير كل شيء وتحيي مشاعر دفينة منذ زمن والله هذه حقيقة صدقوا لما مجرد ما اعترفوا لبعضهم أن في حقيقة الأمر حب أول مرة ينطقوا كلمة نحبك ونحبك في المكتب عندي عارف أول ما نطقوها شنو صار من كثر المشاعر الجياشة ابكوهم اثنين وقعدوا يبكوا مش يبكوا لأنهم أذلة ولا لا مشاعريا العاطفة تحركت هنا ديش ما نسمعوش بعضنا لازم يجي يخش حد يعلمنا ممكن نضطر نحن كمجال نشجعوا إلى تغيير أو تعديل السلوك وخليك واثقة من نفسك تو يضحك عليك لم يضحكش عليك ما قالك يضحك عليك تعال ونعلمك كيف خليها تقولها لك قدامي وفعلا خليه هو يقولها قدامي وفعلا خلاص قلتوها استجمتوا حضنوا بعضهم وتأسفوا لبعضهم وخلاص وعدوا ولا خلاص مع السلامة وعدوا ورتهم ولا حاجة وعاشوا حياتهم إن شاء الله ربي ييسر الأمور للجميع كلمة نحبك مش عيب نقولوها لماذا الكلمة الطيبة تقال لغير أهل بيتك عزيز الزوج هي أسهل على لسانك لأن هي ما تقولش حتى هي والعكس صحيح الزوجة فكلمة نحبك عليها أجر عظيم عند الله عز وجل لزوجتك وأيضا لزوجها كلمة نحبك يا زوجي فيها أجر عظيم عند الله عز وجل لكن لما تقولها غير زوجتك فيها إثم كذلك أنت لما الكلمة يتقال لغير الزوج والعياذ بالله عليها إثم عظيم أما أحسن نأخذ الأجر ولا نأخذ الإثم تحضرني قصة بس مش قادرة نحكيها فاعتذر لي ذاك الرجل زوجتك فيها أجر قال لي فعلا كان دير برنامج مع واحدة فأنا شفت الموضوع يعني قلت له رايك تاخذ اجر ولا اثم قال لي اجر اكيد قلت له عادي قولها زوجتك وحاول انك تلطف الجو وهتعيش شعور ما عمركش عشته احد الشباب يقول لي اتجوز هو قال لي ما احلى الحلال ربي هداه وشباب طيش شباب يصير ان الانسان ممكن يغلط مراهق وكذا بيصير اخطاء ممكن ما حدش وجهه او علمه او حاجه زي هذه بنلتمس الأعذار لشبابنا فلما تجوز قال لي تافي أستاذة ما فيش أحلى من الحلال نادم على كل لحظة في حياتي ما كنتش مفكر إنها هيك فقولها زوجتك بالحلال مو أنت قوليها زوجك وخذوا الأجر إن شاء الله ربي يسر الأمور الطريقة الثانية أو من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة هو الوقت النوعي الوقت النوعي هو وقت بلا هواتف الآن يعني ما بيش يقول الآن ما فيش بيت يخلو من الهواتف ما عادش تنقال الكلمة أصلا الهاتف في البيت زي مية وكهرباء شيء أساسي لابد يكون موجود في عصر السرعة المخيف والمرعب للأسف الشديد أصبح الآن الجسد حاضرا والروح غائبة الوقت النوعي ليس ساعات طويلة
عشان يكسب من النوعي. الوقت النوعي على الأقل من تعب يوم كامل في العمل، أو المرأة يوم كامل هي في بيتها أو عملها حتى هي، نعطي لبعضنا وقت نوعي من غير هواتف لمدة حتى أقل تقدير 10 دقائق، على الفطور على الغداء لابد يكون في حديث، في تواصل بين الأسرة داخل الأسرة، سواء الزوج وزوجته أو الأزواج مع أبنائهم، لابد يكون في حديث. أو ممكن هيا نوصلك مشوار، أو ممكن قبل النوم إذا كان اليوم حافل بالمشاغل، ممكن قبل النوم 10 دقائق. أنا ابني مثلا، نعطيك مثال على ابني، أنا ابني ما شوفش فيه نهائي عمل 24 ساعة، وربي يوفقه ويوفق كل الشباب. يومها جاني متأخر، قلت له ماما محتاجة نجلس معك شوية، فضروري ولو حتى قبل النوم، يعني شغال ساعتني في الليل أنا راقدة وعيت، قلت له بنجلس معك شوية. فالجلسة العائلية هذه تزيد توثق العلاقة، تقوي العلاقة، تقوي الروابط بين الأسرة. لكن أنا قاعد مع زوجتي أو قاعدة مع أولادي أو قاعدة مع زوجي ومسك التليفون، وعلي قلت لي أنا كلمة جديدة نسمع فيها بتاع فسفس، فسفس يعني بمعنى حط على الفيس، يعني لا تو تطور الفيس ما اشتم فيس، فيس حاجة قديمة، خشينا على برامج ومواقع أخرى مختلفة، يعني أنا من الشاطرة في التكنولوجيا. فتلقى حتى الوقت النوعي ولو 10 دقائق تلقى طول الوقت هو قاعد على شاشة الهاتف، والأولاد والأم الحوش صمت، قبل كانت هرجة وحكايات ودوة وفي جو عائلي، الآن تخش الحوش تلقى حوش صمت، كل واحد قاعد في دار مسك تليفون ويشتغل في صمت. يعني عزيز الزوج أو الزوجة، الكلام للاثنين، وقت الفطور، وقت الغداء، وقت شرب الشاي، وقت قبل النوم، لابد أن يكون في وقت عائلي. خصصوا الوقت هذا، تحكوا فيما بعضكم، تناقشوا بعض المواضيع، تشوفوا شو ممكن تديروا، شو نديروا، يعني يشعر حتى الأبناء يشعروا بأن هناك وجود جو أسري، في ألفة، في محبة، في رابط قوي، في أمور زي هذه. نفس الوقت لما يشعر الطفل أو الأبناء عفوا أو الزوج أو الزوجة باهتمام الآخر في الحديث بعيدا عن التليفونات والنقلات، يشعر إن هو مقصر، خاصة إذا سمع زوجته تشتكي من بعض الظروف والحاجات اللي سيرت لها أو المضايقات، أو هو أو هي تشعر إن زوجها مهتم بها، مسيب التليفون ويسألها شو أخبارك، شو نديره في البيت، شو ناقص ما ناقص، شنو نفكر نديره غدوة بعد غدوة، شنو برنامج الاقتصادي في الحوش، أو جينا رمضان، أمور زي هذه، كيف يبدأ الواحد ينظم أموره، ينظم حياته. يا أخي والله ما سيرت لك حاجة، اترك التليفون 5 دقائق. وبالفعل بالفعل إن التليفونات دمر الحياة، والله حتى أنا عن نفسي يعني معني وحدي في البيت، لكن تمسك الفيس معاش خلاص الجهاز عفوا معاش تلها لقريتك ولا تلها انك تدير برنامج ولا موضوع، تلقى حاجة تجرك لحاجة، استغفر الله العظيم يا رب، كأن حاجة كأن شيطان يلهي فيك على عبادتك، يلهي فيك على قراءة حتى ورد واحد في اليوم، يلهي فيك على تسبيحة، على صلاة هيك وانت مركز في صلاتك، ولا المفروض حتى أثناء الصلاة حقيقة يعني واحد يطفي التليفون، مش ما حدش يحاول يرن عليه ويخرب عليه صلاته الأمانة يعني. فالزمن راهو مش منحذين حاجة، إن الزمن سريع ويأخذ من وقتك ومن عمرك، يعني أنت بعد شوية تلقى روحك اللي عمره 20 هيجي روحه عمره 40 أو 45، شن دار في حياته، شن دار من عمل أو جهز نفسه للزواج، أو شن دار من المستقبل لنفسه، هيمشي هيشوف يلقى الزمن سرقه هو بس قاعد على الفيس، من فلانة لعلانة، من برنامج لموضوع لمحتوى لمحتوى، حاجة تجرك لحاجة تلقى روحك العمر مشى والوقت كمل ولم تنجز شيء. ملاحظين السرعة الرهيبة اللي سيرة؟ أنا والله نوع من الطرفة كي بيني وبينكم، يعني نقول الجمعة السبت لحد الخميس، والله 2 و3 و4 مش قاعدات بصراحة بأمانة، اللي ملاحظك يقول صح بأمانة، ما عاش في زمن، يعني الجمعة انبهت السبت باهد يقول لي بكرة خميس، من مش عارفة كيف الوقت عدى وما فيش حاجة اندارت. لابد من تحديد وقت نوعي ولو ربع ساعة، يا سيدي نص ساعة مش عيب،
يا سيدي نركب السيارة نطفوا نقلاتنا ونديروا جولة مع بعضنا نتعشوا برا نمشوا جنينة حاجة زي هيك. لابد أن نقوي الروابط العائلية داخل الأسرة بين الزوج وزوجته وأيضا بين الأبناء، لأن هذا من ضمن الأسباب ودمار وهلاك الأسرة. إذن لابد أن نخلق الكلمة طبعا من الطرق الأساسية، أولا كلمة التقدير، لابد أن نقدر زوجي أو نقدر زوجتي بكلمات لطيفة. الحاجة الثانية اللي هو الوقت النوعي، لابد أن نعطي زوجي وقتا لزوجي أو وقتا لزوجتي أو وقتا نحن الاثنان لأولادنا. لازم تبحثوا عنهم ولازم تحسسهم أن في أسرة تراقب فيهم وتراعيهم ومهتمة بحياتهم وأدق تفاصيلهم، عشان يشعر أن وراه سند، أن وراه عائلة ممكن تساعده لو وقع في خطأ ما. الطريقة الثالثة من أجل تبني وزرع وتفعيل اللغات الحب الخمسة، وهي رقم الثالث الهدية الرمزية. زي ما حكينا من شوية ممكن كلمة نحبك ومعها طرف شوكولاتة أو وردة أو يا سيدي بلاش ما عندكش فلوس ما نقصات عليك مش مشكلة اكتب لها ورقة، اكتب لها لنحبك، ابعث لها رسالة. فأمس من أول أمس كان عندي عائلة هكي رفع صوتها شوية على زوجتها، مجرد ما هي خشت هكي مكان قالي والله نحبك. قلت لها يقول لها قال لي والله نحبها. قلت لها تعرف هي منت مش قاعد كانت تقول لي أنا نموت عليه، مع أنها هي ما قالت ليش، لكن ضروري نقول لك باش نشجعهم ما تقولش يسمعوا فيها وما يسمعوش فيها. تمام. كلمة أنا نحبك قول لها عيشت عيطت ليش عيطت لما أنت تحبها ليش عيطت، موت نرفزت ما أضبط أعصابك، أضبطوا أعصابكم. ما فيش إنسان منا إلا وعنده حالات انفعالية غضب أو صوت عالي أو شيء من، أضبط انفعالك وعبر لها عن حبك بنبرة هادئة ونبرة جميلة. نبرة الصوت أيضا لا تفوتني، نبرة الصوت ممكن تغير كل شيء. يعني كلمة نحبك تخيل واحد يقولها بالنت مش يعني هذا تطفيش مش جذب، هذا عمية نفر تنفير مش جذب. لا بده يكون الأسلوب والعلامات الوجه في هدوء، في هدوء في الوجه، في شيء مريح مع الكلمة. لابد مع الهدية البسيطة ولو قصاصة ورقة تكتب فيها تعبير أو تبعت لها رسالة. هو على فكرة بس جبت سيرة الزوجي قال لي أنا نحبها، اللي خلاه قال لي هيك قال لي والله لما نكي نزعلها نبعت لها في رسالة، عجبتني منها والله أبعت لها رسالة وعبر عن حبك وعبر عن أسفك أنه هو بس لحظة غضب وكذا حاجة، حتى لو هي مقدرتك بس كلمة التعبير منك تزيد أتوطد العلاقة.

0: الربطة الرابعة أو الطريقة الرابعة من الطرق الأساسية للغات الحب يجب أن تفعل داخل الأسرة بين الزوجين هو أعمال الخدمة. شنو يقصد بها صاحب النظرية أعمال الخدمة؟ يقصد بها الحب الذي يرى بالأفعال. يعني لما تقول في ناس عندهم ضعف في التعبير أو ممكن يخجل أو ما يقدرش يقولها نتيجة الخجل، خجل زيادة عن اللزوم، يعني مش عشان يقول واحد يمشي الإخصائي باش يشجع أنه يطلع من القوقعة اللي هو فيها ويعبر عن هذه عن هذا الحب باللغة السمعية، جميل جدا. ولكن بعض الناس نتيجة تربية، نتيجة أسرة عاش فيها، أو نتيجة حرمان عاطفي، أو نتيجة شيء من هذا القبيل، متعودش إنه هو يعبر عن حبه بالكلام، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا الحب بالأفعال. كثيرا من الليبيين يعبرون عن حبهم بهذه اللغة وهي لغة الأفعال دون أن ينتبهوا. مثلا جو رايق، والدي رحمة الله عليه كان يمشي يجيب الخضرة وهي تكمعز، عافي ينقوا مع بعضهم الخضرة ويعرم لها ذلك الخضرة يجيب لها بالقابيات وهي تستف وتحط وترب. يعني جو حلو اليوم جو حلو. وهذه قالها لي أحد القضاء صديق، يقول لي أنا تربيت عند عمتي، كانوا ما عندهمش عيال ما يجيبوش في أولاد، فخدتني عمتي ربتني عندها من وأنا طفل، كنت نشوف في حركاتها هي وزوجها والناس اللي يلبسوا في الجارد وبتاع زمان، يعني والقاضي عمرته وممكن 65 سنة. فيقول لي شفت لغة الحب بينهم لغة فعل وليس لغة لفظية. رجل قاضي يعني له تحياتنا، يعني كان انسجمت في القصة بتاعي، قال لي كان تعبيرهم ان هي لما يجي جوها رايق تلبس رداء الحرير جديد تطلعه وتحط البخور وتحط عدالة الشاي وتقمعز، هذا تعبير عن الجو حلو، وهذا تعبير تعالي يا فلان اشرب طاسة شاي، هذا تعبير فعلي. او هو لما يكون مبسوط يجيب لها ومروح شيشة عطر او كحل، يعني كأن هدية، قفطان، شبشب كرمكم الله، حاجة من هذا القبيل، هذا تعبير عن الحب. هذا زمان، لكن الآن خلاص لابد يكون لدينا وعي ولتكون لدينا جرأة مع زوجنا في التعبير عن حبنا، هذه الجرأة المطلوبة اللي فيها أجر ويرضى عنها الله، حتى الله عز وجل. طبعا مثلا زي ما قلنا دير حاجة مثلا عشان نعبر لزوجي عن حبي له، ممكن عرفته هو يحب نوع معين من الأكل، تفاجأ هذاك اليوم إن هي تدير له نوع من الطعام، يقول كيف صار اليوم في هي طبعا تبسم لك ودراما ندركها في صورة ذهنية، فهي يعني تعبير كأننا نحبك. أو موعد القهوة، عارفة هو أمتى تجي دغري، قبل ما يطلب القهوة جيب القهوة قبل ما زحدة، يعني هذه حاجة جنينة مطلوبة جدا. ممكن الزوج تعبير عن حبه لزوجته، ممكن يقول لها شرايك اليوم بخش معك المطبخ ونساعدك، هات ندير معك هذه نقرب، شرايك ندير لك أنا الغداء اليوم خليكي مرتاحة، والله شرايك نطعم مشوار نتمشوا. هذه ساعات لما يكون الزوج يعني عنده صعوبة في التعبير اللفظي أو اللغوي أو الكلامي، ممكن جدا إن هو يعبر هاي مش مشوار، شرايك نتكي نخذ لك قفطان حلو على ذوقك، شوفي حاجة تعجبك شريح، كان بيقولها أنا نحبك ولكن بطريقة مختلفة. فنحن لازم لما نعرف طبيعة شخصية زوجي، مش الكل يقدر يعبر لفظيا، ممكن يعبر زي ما قلنا بالأفعال. أو هي تقول له اليوم أنت تريح، أنا نشيل الأولاد للمدرسة، أنا نبيك اليوم تاخد تستجم وترتاح في البيت، تمشي هي نشيل الأولاد للمدرسة، أو تقول له ناتو نجيب الحاجة من المحل ونقعد اليوم مع بعضنا، هي كأنها تقول له أنا هكي نحبك. هذه اللغة منتشرة جدا عند الزوجات، طبعا أغلبية تقول لي كان نتحشم، يعني أحدى الزوجات اتصلت بي من دولة خارج ليبيا، دولة أوروبية عايشة فيها، تواصلت معايا أن زوجها طلب منها شيء من التعبير عن المشاعر، فقالت لي أنا نتحشم منها، قداش سنة مزوجة؟ من زمانية فترة طويلة، كم ولد عندك؟ قالت لي سبعة أولاد، أكيد كل عيل بيناتهم سنتين، يعني حوالي نقول 14 سنة 15 سنة زواج، لم يسمع كلمة حب أو يطلب منها تلبس لبسك حلوة في البيت وكذا، ممنوع تحشم. أنا ما عرفت شنا كيف تحشمي بنتي، 1 2 3 وصلحنا الموضوع الحمد لله، وامتثلت للأمر زوجها مش أمري أنا طبعا، أمر زوجها، والآن عايشة مبسوطة. أو يعني زوجي يقول لي يعني كويس إنك رجعتي هدية. الرجل يبي، طبيعة الرجال سبحان الله هرمونات ذكورية، يحب يلتفت إلى، قلت لكم في حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم على الجانب ليش الرجل يبحث عن المرأة، أو لماذا المرأة تبحث عن الرجل، سواء كان أب أو ابن أو أخ أو زوج أو ابن، لابد يكون في حياة المرأة رجل يسندها. لكن ما بشخش في الموضوع هذا، خلينا بس نكمل موضوع حلقتنا اليوم، اللي هو اللي أتمنى كل المستمعين والمستمعات أن تفعل هذه الطرق الرائعة، ولا تخجلي من زوجك، ديروا جلسة حوارية وأطلبي منه التعبير اللفظي، ولو شفتي مثلا ما يقدرش يعبر لفظيا ممكن هو يعبر لك بالهدايا بمشوار، أو يدخل معاك المطبخ يدلك ينظف معاك شيء معين، يقولك اليوم أنت تريحي، اليوم أنا نمسك الأولاد والبيت أنت ارتاحي، شيء من هذا القبيل لابد. وهذه هنتطرقوا لها في النقطة الأخرى اللي هي معرفة شخصية الزوج، مهم جدا تساعدك على فهم الزوج أو طرق الذي يعبر بها الزوج. كل زوج يعبر بطرق مختلفة، في اللي تعبيره صريح، وفي اللي تعبيره أفعال، وفي اللي تعبيره حسب طبيعة شخصيته. طبعا الأزواج الذين يظهرون حبهم بالفعل وليس بالكلام، هذا كل اللي قلته لأشخاص، وإن كان مرأة أو رجل، اللي يعبر عن حبه بالأفعال. بس أنا الحب بالكلام صراحة، لابد حاسة السمع أن تسمع هذه الكلمة لتحيي المشاعر وتحيي القلب وتحيي وديمومة العلاقة الزوجية بين الأزواج. يعني هذا التصرف قد يكون البعض لم يتعلم التعبير عن المحبة إلا بالفعل زي ما قلت حسب التربية. تكلمنا أن على الطرق، قلنا الطريقة الأولى اللي هي التقدير، كلمة التقدير، وتكلمنا عن الوقت النوعي اللي هو لابد أن يكون هناك وقت مخصص للعائلة بدون هواتف بدون أي انشغالات. أيضا تكلمنا عن الهدية الرمزية البسيطة اللي ممكن إن هي تحيي المشاعر، وممكن إن هي تجدد العلاقة من أجل ديمومتها. وأيضا تكلمنا عن أعمال أو التعبير بالأفعال وليس لفظيا. الآن نأتي إلى النقطة الخامسة، وهي النقطة الأخيرة في طرق الأساسية للغات الحب بين الزوجين، وهي اللمسات الجسدية. اللمسات الجسدية هي دفء يطمئن القلب والشعور بالأمان. قد تكون مجرد لمسة يد أو حضن أو تربيت على الكتف وقبلة على الرأس، جلوس متقارب. هذه اللغة تشعر الكثيرين من الأسرة بالأمان، خصوصا في العلاقات الزوجية وأيضا بين الآباء والأبناء. لما نحضر ابني، لما نبوس بنتي، لما نطبطب عليه، لما نطبطب على زوجتي ونبوسها، حتى أمام أطفالها، بوسها على رأسها، بوسها على إيدها، أو هي العكس صحيح قدام الأطفال. أنتوا هنا بتزرعوا دفء داخل هذه الأسرة، لأن التلامس الجسدي يعطي إشارات. إذا كان العين، حاسة العين مش عندها من ضمن الحواس اللمس، الإحساس باللمس، اللمس أيضا التلامس الجسدي يعطينا الدفء والشعور. لا مش هيك، بتنتقل أيضا الموجات الكهرومغناطيسية المفعمة بالحب لتعطي طاقة قوية لأولادي أو لزوجتي أو لزوجي. هذا التقارب مهم جدا. أنت بس مجرد ما تشي بيت أمك، أنت كرجل شاب كبير أو متجوز أو غيره، حتى شباب الكبار، مجرد ما يدخل البيت ويحضن أمه ويبوسها، شنو هو الإحساس؟ والله تحس بالأمان وبالحب، تشعر بأن في عائلة، تشعر أن في شيء منك، كأنك تحضن نفسك، كأنك أنت قاعد تطمن في نفسك، وهي حقيقة طمئنة النفس عن طريق حضن أمي أو والدي أو زوجي أو أولادي، مش عيب. لو قدرنا نعبر لفظية زي ما تكلمنا في كلمة التقدير ونعطي قيمة للشيء، كلمة التقدير تعطي قيمة زي كلمة نحبك أو نحبك. هذه الكلمة تخيل لما تقولها ومعها تلامس الجسدي لابنك أو لبنتك أو لزوجتك أو لزوجك، وهذا أمر مهم جدا عزيزتي الزوجة، لابد أن تستقبل زوجك بهذه الحفاوة اللفظية والجسدية. مش هتجيني تشكي من خيانة بعدها، ومش معناتها هذا مبرر، لا ما هوش مبرر، الخيانة اسمها خيانة والغلط غلط والذنب ذنب، ولكن يا حبذا والله إني أتمنى أن أرى البيوت اللي بي أن تعيش بسعادة بصراحة. والله كل يوم قصة وكل يوم حكاية وكل يوم غصة، مش قصة والله إلا غصة من الكوارث. يعني من شوية كنا نحكوا نحن مقابزيني في داخل القناة ونحكوا عن الغصايص ونحكوا عن الأشياء، يعني درجة أني أتساءل هل فعلا نحن مسلمين؟ كل هذه الأفعال اللي تحصل، بشاعة الجرائم الخيانة والقتل من أجل كشف الخيانة، وصلت إلى جرائم القتل، كل جرائم اللي شفناها الأيام اللي فاتن والكل سمع بها وشافها عن طريق السوشيال ميديا والتلفزيون، النساء اللي تقتل في الشوارع والرجال اللي يقتلوا بسبب واللي قتل زوجته، يعني قصص من أبشع القصص. يعني وصلنا مرحلة يعني قصة أن مرأة تتفق مع رجال أو صديقها، خليني أقولها هيك صراحة، عشان تقتل زوجها لأن اكتشف أن هي تخون فيه مع شخص تليفون، قتلت زوجها بيشتخد التليفون عشان ما يكشفهاش زوجها. وصلنا إلى مرحلة غير عادية، لذلك لغات لابد من تفعيل الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة داخل بيوتنا. حبي بنتك وحبي ابنك وحبي زوجك، وانت حب زوجتك وأولادك، أعطيهم الحب والمشاعر اللي انت قاعد تبعثر فيهم خارج البيت أعطيهم داخل البيت. وانت اللي مسك السوشيال ميديا عشان راجلك مش مكفيك حب، ولا مش مكفيك علاقة، ولا مش مكفيك احتياجات مادية ولا معنوية ولا عاطفية، تعدي تخوني زوجك؟ لا، هو في الحقيقة الأمر حقيقة يعني انت خنتي الله، تعتقدي انك شاطرة، هو ما شافكش، لكن شافك الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، ولذلك فضح الله سريرتك سبحان الله. فلابد أن الدين الإسلامي دين حب ودين مشاعر ودين إحساس ودين فيه رحمة ومودة وألفة وتعاطف وتراحم وتسامح، وفي الحدود المعقولة طبعا، مش يظلمني ونسامح ويظلمني ونسامح، لا، أنا أتكلم في الحدود الشرعية الطبيعية مش الكارثية، لا الطبيعية. دين الإسلامي لم يمنع الحب، بالعكس الله يحب عباده ونحن نحب الله. كلمة الحب نستغربها يعني بس وقت الحلقة ما يسعفنيش نذكر محاضرة أعطيتها مرة عن الحب، فاستغربت الأم واستغربوا الأب، استغرب كيف أنت ممكن تعطي شيء هذا، والطلاب استغربوا كلمة الحب كتبتها يعني على السبورة، فقلت لهم الله حب، ليش احنا قولبنا الحب في قالب لا أخلاقي؟ كلمة حب معناها أنت مش كويس، أنت إنسانك ماشي شمال يعني، لا، أنا نحب والدي ونحب أولادي، نحب أمي رحمة الله عليهم، ونحب نفسي ونحب ربي ونحب الرسول ونحب القرآن ونحب الدنيا ونحب صحباتي ونحب جيراني ونحب كذا كذا كذا. كلمة حب نحن قولبناها في قالب لا أخلاقي، لا هذا قاي مش حب، هذاك عبث، لأن لو حب ما كان تجرأ على حدود الله في تلك الأخلاقيات الوضيعة من ألفاظ ومن زنا ومن لبز، يعني ما أنزل الله به من سلطان بل حرمه في كتابه. فاللمسات الجسدية أمر مهم جدا من ناحية فيزيائية، خلينا نقوله من ناحية نفسية مشاعرية، من ناحية حتى من ناحية الشفاء الصحي من حتى المرض. لما ابنك يا مرة تجلسي جنبه وتمسكي راسه، أو زوجك يشعر بأن تشوف تقوى الروابط سبحان الله. كلمة الحب، كلمة التقدير، واختيار زمن معين مع زوجي، مع كثير من الأساليب الرائعة اللي ذكرناها، لابد أن تطبق داخل بيوتنا حتى لا نتعرض إلى صدمات نفسية أو نتعرض إلى صدمات نفسية ناتجة عن الخيانة والعبث نتيجة الاحتياج العاطفي، وهو أكبر مشكلة. وضع هنتكلم عليه حلقة خاصة، الفراغ العاطفي والاحتياج العاطفي، وهنتكلم زي ما حكيت من شوية عن الدوبامين، الحبوب الدوبامين. هو راهو مش حبوب، هو أصلاً ربي خلقك به حبوب. هذا لما ينقص عندك النتيجة السبب ما أنت تعوضيه خارجياً، أنك مقصطفي أنك كيف نفعلوها، لابد أن يفعل. أنت جئت وأنت مجهز من عند الله عز وجل بكل المشاعر بكل الحب، ولكن هذا الحب اللي موجود داخلنا يحتاج إلى استثارة خارجية ككلمة نحبك أو حبك. هذا هذا الـ الـ الـ العلاقة اللمسات، عفوا سامحوني، اللمسات، لأن وقت البرنامج على أشارف على الانتهاء. هذه اللمسات أمر مهم جدا، حتى مسكة الإيد وهذا تعطي قوة وطاقة للشخص الآخر. طبعا الناس اللي ما عمرش حتى في العيد، السلام عليكم وعليكم السلام، كل سنة وانت طيب، بعيد بعيد وكأننا ما نعرف شيء. هذا التباعد يؤدي إلى هذا الانفصال الجسدي، إلى ضعف أو فقدان الجانب العاطفي زي ما قلنا، وبالتالي إلى فتور العلاقة. وعلى وهذا كثير كثيرا وبناء على التجارب طبعا الواقعية تنهار العلاقة وتصل إلى محك الطلاق. وبالفعل لعل أحد شخص ما لعله يسمعني في هذه الحلقة وسيعرف أن دويت معه وقلت له توصل للمرحلة هذه طالما أنت متمسك بهذا الأمر. وبالفعل الآن وصل إلى هذه المرحلة وهي الانفصال النهائي. بهي أستاذة، كيف نعرف لغة الحب عند الشريك؟ لأنا كيف نعرف؟ أنا كمحدثة جديدة جاية، زدت جاية جديد ونتعرف على شريك حياتي جديد، كيف نعرف؟ لكي نعرف ما لغة الحب لدى الشريك لابد أن أعرف طبيعة شخصيته. دائما نقول فيها فيما سبق كنت نقوله، لابد يكون الاختيار أمر مهم جدا، اختيار شريك الحياة. ولكن مع الحالات والدراسة والبحث لا، وجدت قبل أن نختار الاختيار الجيد لابد أن أتعرف على شخصي أنا، أنا شخصيتي، من أنا وما هي متطلباتي، ما هي قدراتي على الزواج. لو أنا قدرت، عندي قدرة أني أتحمل الزواج، وعندي قدرة أن أتعرف على ذلك الزوج، وعندي قدرة أتحمل الحمل والولادة والبيت والمسؤولية وبلا بلا بلا، وأنا أيضا هل لدي قدرة أن أكون رجلا أمامها وأن أكون أتحمل مسؤوليتها وإلى آخر الكلام. بعد ما نكتشف أني قدراتي ممكن نوافق إن على شريك الحياة، أو نضع معايير تناسب معاييري، تناسب شخصيتي. على فكرة الناس دائما يحبوا التطابق، لا، قد يكون الاختلاف في الجمال أصلا. مثلا هو عصبي، هي هادية، هي عصبية هو هادي، نوع من ال ال ال يصير تجاذب. يعني في ناس تقام كيف بعضهم، عرفت، الحياة رتيبة. بصراحة نقولها بالليبي، بيناتنا يعني يكون دم ثقيل بصراحة، يكون نفس الرتم يعني. لا، لابد في إيش، الليفن، واحد واطي واحد عالي، واحد مرة واحد واطي، في جو حركة يعني، في تفاعل يعني. لابد أن شريك حياة اللي أنا حبيت أني نرتبط به، لابد أن أتعرف على شخصيتي، هل هي فعلا تناسب شخصيتي أو تناسب، على الأقل نقدر نمشيها، نعرف شنو مداخلها مخارجها، نعرف كيف أتعامل معها. مش تكون متطابقة، لا أقصد التطابق، نقصد كيف أتعامل مع هذه الشخصية، سواء الرجل والمرأة سيان. طبعا لابد أن تتعرف على شخصية شريك حياتك وتعرف شنو الأشياء المفضلة في التعامل. يعني يجي واحد يقول لي أنا بنعرف هي تلبس لون، تحب لون الأسود، تحب ليش الألوان. حولي الأمور الخارجية الظاهرية هذه، ركزي على العقلية، على النفسية، على السلوكية الأخلاقية، على التفاعل، ركزي على هذه. فمعظم يقول هو يحب يأكل هذه، ما يحب، هو أذين أمور صحيحة مش رافضين، ولكن ركزي على الجوهر، جوهر الاختلاف، عشان تعرفي كيف تتعاملي مع هذا الاختلاف. طبعا لما نتعرف عليه وهو يعرف طبعي وأنا نعرف طبعا، ونتفقوا على أطباع بعضنا رغم اختلافها، لكن يكون هناك اتفاق ويكون هناك وجهة نظر مع بعضنا كيف نحن نتحمل بعضنا، لأن هي ما هيش علاقة مؤقتة، هي شراكة العمر. طبعا الأمثلة كثيرة والحديث يطول، وتكلمنا بشكل لو في أي حاجة إن شاء الله مرة تانية في الحلقة القادمة نعوضوها، ولكن الحلقة شارفت على الانتهاء. ولكن يسمح لي ابني محمد سبع دقائق شوية كملوا فيها، اللي هي في أطفال يعني العلاقة الجسدية عند الأطفال مهمة جدا جدا جدا للأمهات. هذه نوصلها لك رسالة. لابد الأطفال يعني لما يخاف يلصق في أمه، لما يجيب يأكل أو يرضع بيلصق في أمه. العلاقة الجسدية هي علاقة الشعور بالأمان. طبعا في النهاية الحب ليس أن نشعر فقط، الحب أن نوصل شعورنا بالطريقة التي يفهمها الآخر، سواء كانت لفظية أو فعلية. أن نتعلم لغته وأن نعلمه لغتنا. مثلا أنا نحب نسمع، لا أنا نحبش نسمع، نحب نفعل. نتقبل زوجي أنه يحب يفعل وأنا نحب نسمع، نقولها له أنا تعويض. أن نصنع في بيوتنا مساحات آمنة يسمع فيها كل واحد صوت قلبه دون خوف ولا خجل، ودون حكم ودون نقص وشك وأنانية. كل علاقة يمكن أن تشفى، كل بيت يمكن أن يدفع، وكل قلب يمكن أن يعود سعيدا إذا عرف لغة الحب التي تناسب شريكه. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، كونوا بخير وزرعوا الحب بكل لغاته داخل بيوتكم. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، فاترك أثرا طيبا في أسرتك، فإنك مراقب ومحاسب من الله عز وجل. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. يا ترى مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ مين السبب؟ كلام فاضي. يعني معناها مثلا الاعور شمال هيحب يمين مثلا، ولا الاعمى ما يحبش؟ بيبقى الواحد من غير عينين ويحب. و بيشيلوا قلبه خالص ويركبوا له قلب واحد ميت ويحب برضه، ويركبوا له قلب بلاستيك ويحب برضه. احنا بنحب الحقيقه بحاجه تانيه غير القلب، العضله اللي جوه الصدر ده. بنحب باللطيفة النورانية اللي ربنا أودعها فينا، حاجة تانية، قلب تاني، قلب أسيري نوراني. ومع كده القلب الطرمبة ده، القلب العضلة ده، هو برضو معجزة، يعني مش حاجة بسيطة. القلب ده اللي هو الطرمبة، عضلة صغيرة قد خضة ايد، تقعد تدق 70 سنة متواصل، ليل نهار ما تنامش، 70 دقة في الدقيقة، يعني حوالي 3000 مليون دقة على مدار العمر من غير توقف. شيء غريب. القلب بيضخ كل يوم 11 طن دم في مسافة 8000 ميل، اللي هي بطول الأوردة والشرايين والشعيرات. العضلة الصغيرة دي بتضخ في اليوم الواحد 11 طن دم لمسافة 8000 ميل، هي طول الأوردة

بين كل 3 بيموتوا بعد سن 40 بيكون السبب رقم 1 هو القلب. لكن ما يشاع على ان مرض القلب سببه ميكروب او فيروس او اجهاد او كسرة عمل، دي اشاعة غير صحيحة، بدليل ان امراض القلب غير معروفة في قبائل بدائية، مثلا زي قبيلة الهونزة في شمال الهند، في قبيلة الطوارق مثلا في قلب الصحراء الكبرى، وفي قبائل البدائية بتاع خط الاستواء اللي هي الدينكا والشايلوك والنوير والزندي. بعثات التبشير اللي بتروح هناك للقبائل دي ومعاها في حقائبها جميع أدوية الزبحة والجلطة، بترجع بنفس الأدوية، ما فيش ولا حد بيحتاج ولا قرص من أدوية الزبحة والجلطة، لأنها أمراض غير معروفة بين هذه القبائل. صحيح ممكن أمراض من نوع تاني زي أمراض القذارة، أمراض الجهل، وأمراض الطفيليات زي الملاريا والحمى الصفراء والحاجات دي، لكن أمراض القلب زبحة وجلطة وكلام من ده مش موجود. تصلب شرايين، ضغط دم، سكر، مش موجود. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان السبب رقم 1 لأمراض القلب هي الحضارة والحياة العصرية. ده على طول النتيجة الطبيعية. اذا كان الأمراض دي مش معروفة في القبائل البدائية، يبقى السبب وجود هذه الأمراض بيننا هي الحضارة والحياة العصرية. وده صحيح، يعني السبب الحقيقي أولا طريقة الأكل في حياتنا العصرية المتحضرة. لوحظ أن الواحد بياكل ما بين 10 أضعاف و40 ضعف احتياجاته من البروتين. الواحد ما بيحتاجش أكتر من 5 جرام بروتين في اليوم، يعني فتفوتة لحمة صغيرة قد كده، أو خرطة جبنة قريش، أو بياض بيضة واحدة. لكن هو هل بياكل كده؟ بياكل ما بين 10 أضعاف و40 ضعف هذه الكمية، هوبر هوبر لحم. طيب الزيادة بتروح فين؟ الزيادة بتنزل في البول، أو تترسب على شكل يوريك أسيد، أو تمشي في الدم وتزود كثافته وتزود غلظته، والنتيجة إن الدم يغلظ ويبقى كثيف، ويبقى من السهل يتجلط، ومن السهل يرتفع فيه الضغط طبعا، لأن نتيجة إن الترومبة دي بتزق سائل غليظ، فبيزيد الضغط وبيحتاج الترومبة دي الجهد مضاعف، لأن بدل ما يبقى الدم كثافته قليلة وبالتالي يتزق بسهولة في الشرايين، بيبقى كثيف وغليظ ويتزق بصعوبة، بيرفع الضغط، وأيضا احتمالات الجلطة، احتمالات انسداد الشرايين تبقى أكتر. أيضا هذا الإنسان العصري بياخد أضعاف ما يحتاج إليه من النشويات والدهون والسكريات. حسبوها لقوهم لقوه بياكل 30 ضعف أكتر ما يحتاج إليه من الدهون والنشويات والسكريات. وطبعا بقى حدث عن الكحك والغريبة والمشلتت والرؤاء ومعالي ولا حرج. طيب الزيادة بتروح فيه؟ الزيادة بتتربى في الجسم بقى على شكل شحم ودهن وسمنة، وأيضا على شكل كوليسترول. زيادة كوليسترول تترسب في الشرايين وتعمل تصلب شرايين. أيضا حاجة تانية كارثة من كوارث هذه الحضارة، إنها عملت حاجة اسمها العيش الفينو. دقيق الفينو نمرة 1 ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دقيق استبعدوا منه أحسن ما فيه، خدوا القمح قشروه واستبعدوا القشرة اللي هي الردة، واستبعدوا أيضا جنين القمح، فخدوا الخلاصة البيضة اللي هي الدقيق الفينو. فالدقيق الفينو هو عبارة عن مادة غذائية محرومة من أهم شيء، محرومة من الردة ومن جنين القمحة،

وبالتالي فهي خالية من الفيتامينات. فيتامينات به واحد وبه اثنين وبه ستة وبه اتناشر وكل المركبات فيتامين بي كومبلكس ده، واللي بتبقى في الردة، واللي بيبقى في الجنين القمحة فيتامين اسمه فيتامين اي غاية من الأهمية. هذا الفيتامين ثبت ان هو فعلا فيتامين الدورة الدموية، لانه شغلته ينشط الدورة الدموية، يوسع الشرايين، يزود حيوية العضل، يقلل استهلاك الاكسجين، يدوب الجلطة، يتعامل مع الكوليسترول ويخلص منه، ويخلص من اي زيادة من الكوليسترول. فاذا هو فيتامين غاية في الاهمية، يكاد يكون فيتامين القلب. هذا الفيتامين احنا حرمنا نفسنا منه باننا نزلنا على عيش الفينو والدقيق الفينو، وبالتالي بنعمل منه كل بقى الحلويات، المكرونات والجاتوهات والتورتهات وكل الحاجات دي. فكل ده عبارة عن نوع من الغذاء محروم ومنقوص منه ومتاخد منه اهم ما فيه، وهو البي كومبلكس وفيتامين اي. ولان فيتامين اي يكاد يكون فيتامين دورة دموية، فالنتيجة ان الآفة بتاعت الانسان العصري هي امراض القلب، لانه حرم نفسه من اهم فيتامين. ايضا هذا الانسان العصري بعد ما يبلع ويزلط ده كله ما بيتصرفش فيه، بيوخم وينام، وتيجي مسألة العادات السيئة وهي عدم النشاط، وجود وسائل المواصلات بقى اوتوبيسات وعربيات، ولا بيمشي ولا بيتحرك ولا بيعمل رياضة ولا فتكون النتيجة كله يربي دهن. ده غير عادات أخرى زي التدخين والخمور المخدرات وحكاية في صحتك في كل مناسبة. وبعدين أيضا عادات أخرى وهي تعاطي العقاقير بمناسبة وبدون مناسبة، برشدة الطبيب ومن غير رشدة الطبيب، كل ما يجي أي حاجة مش عارف فزوره بنسلين مش عارف إيه بنتركسيل، على طول يوصف لنفسه يروح يشتري الأدوية دي، واتضح ان المضادات الحيوية بنسلين وستريبتومايسين كلوروميسيتين وكل كلورامفينيكول وكل البلاوي دي بتكسر الدم، وبعدين فيها مصيبة تانية انها تزود احتمالات الجلطة. كل ده بيكربس في النهاية يعمل تصلب شرايين. ايه تصلب الشرايين؟ تصلب شرايين قلنا الزيادة اللي كلها صاحبنا بتترسب على شكل يوريك أسيد وعلى شكل كوليسترول في جدران الشرايين. مفروض هذه الجدران مرنة جدا كاوتش، فباستمرار تتجاوب مع كل تغيرات الضغط اللي بيحتاجها المواقف المختلفة. انما لما تبتدي تترسب الكوليسترول في جدران الشرايين هي واليوريك اسيد، يبتدي الشريان ما يبقاش كاوتش، يبقى تحول الى ماسورة رصاص، فيبقى الضغط يرتفع، لان يبتدي بقى الترومبة تشتغل، مش بتزق في انابيب كاوتش، بتزق في انابيب رصاص، بيزيد الضغط على طول، يحصل شوتينج، الضغط يعلى. طبعا في بالاضافه الى ان الحاجات دي ممكن تسد تضيق الشريان شويه شويه، فيبتدي القلب يعاني. القلب بياخد حصته من الاكل منين؟ شريان رفيع اسمه الشريان التاجي، بيمشي الدم فيه ويغذي عضله القلب. لو ابتدت الشريان التاجي ده يحصل له ضيق، يبتدي حصه القلب من الاكل ومن الغذاء تبقى قليلة، يبتدي يعاني. وممكن الحكاية تبقى أكتر من مجرد أن هو يضيق، ممكن يتسد بالجلطة. لما يتسد يحصل جلطة، يبتدي القلب يحرم تماما من نصيبه من الدم، والعضلة تموت، ويحصل هبوط حاد في القلب. آخر حاجة في مسألة علاج القلب هي العقاقير، مع أن إحنا بنتصور أن دي أول حاجة، حكاية الديجيتاليس الإيميل نايترايت والنايتريتس والحاجات دي كلها، نتصور دي أهم شيء، هي مش ملهاش، دي آخر شيء في الروشت. إنما أول حاجة هي نظام الأكل ونظام الحياة. وعلى رأي فولتير له كلمة طريفة قوي في مسألة العقاقير، فبيقول إن إحنا بنستعمل عقاقير نعلم عنها القليل في جسم نعلم عنه أقل، لنعالج أمراض لا نعلم عنها شيئا. وزي ما كانوا بيعلمونا في كلية الطب ان الدواء بيصلح حاجة ويفسد ألف حاجة. طبعا بالإضافة إلى كده، ان في كتير من الناس اللي ماشية ما حدش يفكر يكشف على نفسه أبدا إلا إذا وقع على طول. ف
فمرض القلب اكثر شيوعا مما نتصور، يعني ما يقدرش نعمل له احصائيه، لان كتير جدا من المرضى ماشيين ومش عارفين ان هم مرضى. والمنغصات البسيطة بتاع انه ينهج شوية او قلبه يدق او يعني ياخدها بانها حاجة تعدي وما يحاولش يكشف على نفسه، بينما هي الواقع عدد المرضى اكثر بكثير مما نظن. فهي يلزم ان الواحد يلتفت من اول اعراض بسيطة، يعني حبة نهجان، حبة دق في القلب، لحركة بسيطة، مجرد احساس تقيل في الصدر بعد الاكل والم بعد اكلة تقيلة، دي مسائل منذرة يجب الإنسان يسارع ويكشف يشوف إيه الحكاية، ما يستناش لما تبتدي بقى الأعراض الكبيرة ويبتدي يجي ينام ما يعرفش، فيجي يسند نفسه على مخدة وما يقدرش يستلقي الاسترقاء المريح، ويبتدي كح، يبتدي بقى أعراض بقى احتقان الرئة وبعدين تورم الرجلين، وتبقى الحكاية كبيرة. نشوف مع بعض الفيلم. القلب أشبه براقص على حبل، طول الوقت بيحاول يوازن نفسه بين الإمكانيات المتاحة اللي عنده وبين الطلبات اليومية عليه والأحمال العصبية وطلبات الشغل كل لحظة. طول ما هو قادر يوازن بين طاقته وبين المطلوبات المطلوبة منه كل لحظة، الحال ماشي، لغاية ما يجي لحظة تبتدي تبقى الطاقة اللي عنده أقل من المطلوب وتنتهي القصة بسقوطه. زي ما قلنا كتير جدا من الناس مرضى بقلوبهم من غير ما يدرم، وعشان كده ما قدرش نطلع إحصائية دقيقة عن مرضى القلب. والملاحظ ان الستات اقل عرضة من الرجالة بسبب انهم محميين بالهرمونات اللي عندهم واللي بتديهم امكانية انهم يواجهوا دورتين دمويتين اثناء الحمل، فالستات اكثر قدرة على مواجهة مشاكل القلب، والراجل اكثر تعرضا لامراض القلب. بيتقال ان الوراثة لها دخل، لكن الواقع عامل الوراثة ضعيف، إنما العوامل اللي هي أهم بكتير من عوامل الوراثة هي أمراض معينة زي السكر وزي الضغط وزي تصلب الشرايين وزي طريقة الأكل زي ما حكينا، زي السمنة المفرطة، زي التدخين، كل دي بتبقى عوامل في النهاية بتجعل الاستمرار في موازنة القلب تبقى الموازنة صعبة، بتضعفه قدام الأحمال العصبية المطلوبة منه كل لحظة. القلب زي ما قلنا عضلة صغيرة قد قبضة الإيد، لكن تكاد تكون معجزة في إنها تشتغل طول العمر، 70 دقة في الدقيقة، 3000 مليون دقة على مدى العمر بدون توقف. القلب بيضخ 11 طن دم، 11 طن دم في اليوم، مسافة 8000 ميل هي طول الشرايين والشعيرات والأوردة، قلنا بدون توقف، عملية خرافية الحقيقة طول العمر. وقلنا الكلام بتاع ان مرض القلب سببه الميكروب والفيروس والكلام ده آخر حاجة، انما اول سبب هي الحياة العصرية، الطريقة اللي بنعيش بيها حياتنا، الطريقة اللي بناكل بيها هي السبب الحقيقي. بتاكل ازاي وبتاكل ايه هو ده القضية، بتاكل قد ايه. احنا قلنا الانسان بياكل 40 ضعف قد المطلوب، شوف كل ده ما كانش له لازمة، احنا محتاجين 5 جرام من البروتين يومي فقط، فتفوتة صغننة، فتفوتة لحمة او بدل من فتفوتة اللحمة خلطة جبنة قريش او بياض بيضة، انما ايه ده كله، ايه الهبر دي، ناس نازلة اكل من كل الاصناف، بيض المطشطش
طالع ده مليان دهون وكوليسترول وعمال يقربع، هيشرب سهريج ميه وانواع الصوص بقى وخلافه، عشان كمان يعني اذا كانش له نفس ياكل غصب عنه. وبعدين اصناف الحلويات بقى، وقلنا بكارثة الحلويات انها كلها معمولة من الدقيق الفينو، والنتيجة هي اللي احنا شايفينه دلوقتي. اهي دي الكوليسترول، كوليسترول في جدران الشرايين متكبر 40 مرة تحت الميكروسكوب. شوفوا شكلها ايه، البطش البيضة دي هي الكوليسترول اللي ترسب على جدران الشرايين، وبالتدريج الشريان بيتحول الى ماسورة رصاص بترفع الضغط. شوفوا شكل الشريان من جوه، حاجة فظيعة. ويبتدي يضيق بقى، يفضل يضيق يضيق يضيق، وبعدين ما اسهل ما يتجلط. وطبعا كل ما يضيق كل ما نصيب القلب من الدم اللي جاي له من التاجي، شريان التاجي، يبقى قليل، فيبتدي القلب يعاني. شوفوا شكل شوفوا الشرايين من جوه، الشرايين المريضة، كل ده هي البيض المطشطش اللي كلناه، والحاجات اللي طالعة طواجن اللي طالعة من الفرن وبتاع، هي دي تحولت الى المصيبة دي. انسان عدو نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ده صحيح. اسراف، حط كمان التدخين وبلايا التدخين، والنتيجة التدخين ده عامل من عوامل زيادة الضغط وتقلص سبازم في الشرايين. واتضح ان الموت بالقلب بين المدخنين اعلى ب50% من الشخص العادي. وده واحد ادمن التدخين 5 سنين فجأة راح واقع. كل سمك زي ما انت عاوز، كل سمك زي ما انت عاوز، بس بلاش اقلل شوية من الكابوريا واللوبستر والجمبري. كل فراخ، ارانب، خضار، لحمة حمرة، كل فواكه زي ما انت عاوز. الا حكاية الزبد بقى، ابعد عن الزبد. عاوز تشرب لبن، اشرب لبن مقشوط، سكيمد ميلك، لبن مقشوط، او 4 زبادي زي ما انت عاوز. برتقان، فراولة، تفاح، كله على كيفك، كل على كيفك. لكن مسألة الزبدة دي، القشطة والزبدة والجبن بكميات كبيرة، جبن كاملة الدسم اياها دي، لا بلاش منها. كل حكاية انك تمشي في الشارع ترمرم بيتزا وكشري وسوداني ولب وحمص وبتاع، كل ده هيجي على قلبك في النهاية. اوعى اللحم الضاني والخنزير، اوعى تفكر فيه، ده فظيع. كل الدهنيات العالية دي كارثة. وبعدين حكاية انك تسيب كرسي وتقعد على كرسي، تقوم من كرسي تقعد على كرسي، العيشة دي اخرتها يا بواسير يا قلب. حكاية الحياة العصرية اللي تلاقي الناس قاعدين على الدكك ولا على القهاوي ولا، امشي عليك بمشوار كل يوم كده، اركب بسكليت، عوم، قدف، اعمل مجهود، اعمل رياضة، اجري، عشان تصرف كل اللي زلطته وكل اللي انت كلته، وإلا هيتراكم فيك دهن وشحم وتزود حمل القلب، والقلب مش ناقص. برضو كل مشوي ومسلوق، وما تاكلش مقلي، المقليات دي بلاش، انما المشويات المسلوقات مفيش مانع. رياضه يعني نص ساعه ساعه في اليوم، يعني هتبقى وقايه احسن من 1,000,000 دواء. احنا قلنا الدواء ده كلام فارغ، ما تنسوش كلمة فولتير، الكلام اللي تعلمناه في كلية الطب، ان هو الدواء هيداوي حاجة ويفسد 1,000 حاجة. المشوار اللي هتعمله الصبح ده هو اللي هيديك وقاية. حذاري من التدخين.
التدخين هيزود الضغط، وهيكون عامل من عوامل تقلص الشرايين او السبازم، من غير ما بتدرى انت بتحط مسمار في نعشك. اطفي السيجارة من دلوقتي حالا، ما تولعهاش ابدا بعد كده خالص، مسألة ارادة، انهي الموضوع من دلوقتي بدل ما تعيش في النهاية حياة كلها تقوم من سرير تروح لسرير تروح للمستشفى على ايه ده كله. وبعدين في النهاية ادي واحد عيان بالقلب بقاله 5 سنين مدخن، وبعدين فجأة ادي حالة سكتة خلاص، ده مدمن تدخين بقاله 5 سنين وادي المؤشر النهائي سكتة قلبية انتهى خلاص. الحق نفسك من دلوقتي، ساعد الطرمبة المعجزة دي. وبعدين حياة المدن والمزعجات والتكدس والتلوث والضوضاء، حاول تعيش حياة الخالة الحلوة، حياة الفطرة اللي ربنا أرادها لنا كلنا. إنما البيوت اللي جنب بعضها زي العلب والشقوق، الشقق كل شقة جنب شقة زي الجحور والزحام، اخرتها في النهايه القلب هو اللي بيدفع الثمن، وبيدفع الفاتوره كلها مره واحده. ولا ينفع لا اسعاف ولا كلام من ده، خلاص ما دام قلب يقع بيقع وقعه واحده، هي وقعه اللي هي بقى خلاص. واللي هيعيش بالعقاقير برضه شهر ولا اتنين، سنة ولا اتنين، وحياة زي قلتها، وبعدين فجأة القلب يعجز برغم كل العقاقير عن الموازنة المطلوبة منه كل يوم، وبيقع الوقعة النهائية. صحتك في ايدك، في نكتة طبية بيقولوا لو أفطر الحصان على الفطار اللي بيأكله صاحبه كان هيعيا ويموت. تصوروا حصان بيفطر على نسكافيه وعلى بيسكتس وعلى كورن فليكس. كورن فليكس دي بيسموها في أمريكا على سبيل السخرية بيسموها فودلس فود، يعني طعام نزع منه الإطعام أو غذاء نزعت منه خاصية التغذية، اللي هي الحكاية اللي قلنا عليها، اللي هي الدقيق الفينو بعد ما يرموا الردة ويرموا الجنين القمحة، فبيفضل الفودلس فود أو الطعام اللي نزعت منه خاصية الإطعام، وده اللي بيعملوا منه الكورن فليكس والكلام الفاضي. نفس الحكاية برضو في تأشير البطاطس ويعمل منه الشيبس والكلام ده، كل ده كلام فارغ، لأن قشرة البطاطس والحتة اللي تحت القشرة على طول هي اللي فيها زبدة الموضوع، الفيتامينات بقى اللي ما تلاقيهاش في أي حتة في الدنيا. كذلك قشرة التفاح، حكاية تأشير عادة انك تأشر كل حاجة، تفاح وبطاطس ومش عارف ايه والقمح، يعملوا فيه البروسيسنج الغريب ده اللي هو في النهاية ياخدوا منه الخلاصة البيضة ويرموا أفيد ما فيه، في النهاية بينتهي الحكاية إلى نوع من الفودلس فود أو الغذاء اللي هو متعبي كده باكتس رايحين جايين يأكلوا شيبس ويأكلوا مش عارف إيه، هي كلها مواد ولا لها أي قيمة بالمرة. فعلا لو الحصان فطر على النسكافيه والبسكتس والكورن فليكس قطعا حيفطس في أقل من شهر. شفنا فعلا ان مشكلة القلب ومشكلة امراض القلب سببها 3 حاجات: ازاي بتاكل، ازاي بتعيش، ايه هي عاداتك. فمسألة طريقة الاكل اللي ممكن تمرض اجعص قلب هي الاسراف، اسراف في اللحوم والبروتينات فتاكل اضعاف ما انت محتاج. حاول
حكاية الأروانة اللي مليانة مدمس بخل وتوب وقوطة وبتاع، ما هذه كلها بروتينات زيادة عن اللزوم، أو الهبر اللحمة أو الحاجات دي. أيضا مسألة الإسراف في الدهون والنشويات والسكريات، حكاية الرز والمكرونة والرغيفين فوق بعض، وحكاية الرمرمة ورايح جاي عمال يعدي من طلع من محل كشري يخش محل بيتزا يعني، والبق اللي ما يبطلش ده. أيضا مسألة الزبدة، السمنة، القشطة، كل الزيوت الحيوانية لازم الإنسان يتجنبها بقدر الإمكان. أيضا حكاية العيش الفينو، طبعا لحسن الحظ إحنا في بلادنا بتعتمد على العيش الأسمر، فدلوقتي أنت شفتوا إن حكاية العيش الأسمر دي نعمة، والردة دي نعمة. العادات السيئة، حكاية التدخين والخمور والمخدرات اللي بتبتدي عياء بتنتهي في النهاية إن تبقى أكبر مصيبة. ثم مسألة إنك أنت تيجي تدب الأكل قد كده، وعشان تاكل وأنت شبعان تزق شهيتك بشوية شطة وشوية مش مخلل والطرشي وبتاع والحراق والحادق عشان تاكل أكتر، وبعدين تأربع لك كمان قلتين مية، وبعد كده إيه تروح موخم ونايم. طب إزاي هتتصرف في كل اللي أنت بلعته وزلطته ده؟ حكاية الحياة بتاعت الشيلات والكراسي وعدم الرياضة، عدم المشي وعدم الجري والنوم والوخم، طريقة الحياة دي هي تمرض أجعص قلب. فالمسألة إزاي بتاكل، طريقة الأكل، إزاي بتعيش، ثم عاداتك السيئة، ثم مسألة إنك أنت بدون داعي في كل شكوى تروح على طول مدي نفسك بنتريكسيل وإيش بنسيلين وإيش سريبتوميسين وتوصف لك ولغيرك الحاجات دي. احنا قلنا ان الادوية دي بتكسر الدم وتخسره وتخسر تكوينه، وبعدين بتخلي فيه احتمالات الجلطة اكبر من مما لو مخدتهاش. في النهاية مفتاح الصحة الاعتدال. طيب ما هو ده موجود عند الرجل المتدين العادي، واحاديث نبوية كثيرة، حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا أوده، أو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، مجرد أنك تقوم من على الأكل قبل ما تشبع، أو المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء. يا ما تلاقي أحاديث نبوية وتلاقي آيات صريحة تحض الإنسان على الاعتدال وعلى البساطة. وربنا ذم المترفين والذين أترفوا في كل حتة في القرآن، فأهل الدين وأهل البساطة محميين بطبيعته من كل أمراض القلب بصفتهم ناس من أهل الاعتدال، ما هماش من اللي قاعدين عاكفين على هبر اللحم ولا. وبعدين الصيام طبعا أنا بتكلم على الدين الحقيقي والإيمان الحقيقي، مش الدين المودرن والإيمان المودرن ورمضان المودرن. ده ثبت إن رمضان المودرن، رمضان حاليا بالإحصائية يعني إن استهلاك اللحم في شهر رمضان بيتضاعف، فأكنه بقى شهر أكل، بقى ما بقاش شهر صيام. وطبعا معروف بعد الصيام وبعد المدفع وساعة المغرب إيه اللي بيحصل، طواجن بقى طالعة من الفرن والكنافة والقطايف والمشمشية والأصناف والطرشي بقى وأنواع الحراق، وبعدين يأربع يأربع يأربع يأربع، وبعدين بعد كده يروح موخم أكل قد كده، وبعدين يوخم، وبعدين بالليل يسهر للفجر. كلها حاجات إسراف في كل حاجة، إسراف في الأكل، إسراف في النوم، إسراف في السهر. فرمضان المودرن والإيمان المودرن والدين المودرن، لا مش هو ده الدين المقصود اللي هو حيحميك، هو الدين الحقيقي، أهل الدين، أهل البساطة، أهل الاعتدال، اللي هم القليل من كل شيء، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن أوده.
دول هم الناس اللي ربنا اداهم الفطرة اللي هتحميهم. فشوفوا ازاي زي العادة بنلاقي في كتابنا روشتة بتلخص كل الموضوع وفي لطف وجمال تدينا العلاج. وياريت نمشي على روشتة البسيطة دي، وياريت نكون من أهل الدين الحقيقي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الغيبة، وننزل هذه الليلة مع منزلة التمكن. وقد سألني أحد الإخوة قبل الدرس قبل قليل وقال لي: الدرس عن أي منزلة أو عن أي منزلة؟ قلت له: عن التمكن. قال: نحن متمكنين. قلت له: هذا أول دليل على عدم التمكن. الذي يدعي التمكن ليس بمتمكن. الادعاء دليل على العدم وعلى الضد. وبالتالي منزلة التمكن صدرها الهروي بقول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وابن القيم يعلق على هذا الاستدلال فيقول: وجه الاستدلال بالآية في غاية الظهور، بأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات، فتجده بين أهل البطالة ولا يؤثرون فيه، لأنه لا يؤثر إلا في مهزوز الذي يستجيب لكل داعي، والذي يسير خلف كل ناعق دليل على عدم تمكنه. التمكن بالدارجية التقلة، يقول لك فلان دزول تقيل وفلان خفيف، ما بقوله خفيف، بيقولوا راسه خفيف. التمكن أن تكون راسخا في مقامات اليقين ومقامات الإيمان ومنازل الطاعة ومراقي العبادة وأعظم الرسوخ، الرسوخ في الاعتقاد وعدم التزعزع وعدم التضعضع وعدم القلق والاضطراب. فلذلك استدلاله كان استدلالا جيدا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمة اليوم تمر بأزمات وتوالت الضربات على العالم الإسلامي حتى فقد الجيل المعاصر يقينه وثوابته، بل أحيانا تصير الثوابت عند الناس مهزوزة، قابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد وقابلة للطعن وقابلة للتشكيك. هذا للدليل على أنهم استخفوا. قال تعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الاستخفاف هو الذي يعاملك باعتبار أن ليس لديك فكر وأنت خفيف فيتلاعب بك، ولذلك يقول لك: ما تشنو، ما تستخف بي، ما تستخف بي، يعني لا تجعل وزني عندك شنو خفيفا. ولذلك استدلاله بهذه الآية في غاية الوضوح: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصلا لا يكون التمكن إلا بالصبر وبطول النفس. الآن من أعظم إشكالات الشباب والجيل المعاصر أنه يريد حلولا سريعة، وبالتالي سيدخل في صدام مباشر مع الأنظمة ومع المجتمعات، وستضيع رسالة الدعوة ورسالة التعليم ورسالة الأنبياء في الصبر على المجتمعات وعلى طول النفس في الإصلاح. ما في نبي من الأنبياء استخفة أو حصل له نوع استخفاف، كل الأنبياء صبروا ولازموا المجتمعات مع العند الشديد. وأنا أقول لك شيء، الواقع في السودان مزعج، واقعنا في السودان مزعج، نحس نحن جميعا أن ثمة شيء يحتاج

إصلاح العقيدة، ويبدأ من الاعتناء بالفرد. وبعض الناس يستخف يقول لك لحد متين نربي الناس؟ لحد متين؟ القيامة بتقوم والأمور بتتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك الاستفزاز من الكفار هو الذي يضعف اليقين. لذلك قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، مجاراة للباطل والمجتمع أيضا. والحق لا يعرف أنصاف الحلول، هذا صحيح، لكن الحق يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى يقين. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم يؤمر بقتال. أقيموا الصلاة وكفوا أيديكم. يأتيه من يقول له: ألا تستنصر لنا؟ يقول: إني لم أمر بقتال بعد. لأن قتاله في تلك المرحلة لتلك القوة الموجودة يعني تعريض أصحابه لمحرقة. أن تأتي بمجموعة من المتحمسين والعاطفيين وأن تدفع بهم إلى المحارق دون أن تحدث تغييرا. ولذلك في منى بعد ما بايع الأنصار بيعة العقبة قال العباس ابن عبادة ابن نضلة للنبي عليه الصلاة والسلام: لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. استشعر حلاوة الإيمان وإنه على حق والناس نايمين. قال: اسمع، مش الكفار دين نحن باكر دي ننتهي لك من نوم؟ نايمين نجو نايمين ندمر. قال: لم أمر بقتال بعد، أو لم أمر بهذا. إخواننا، من المزعج أن يظن الناس أن أمريكا هي سبب أزمة المسلمين. هذا خطأ شنيع بالمناسبة. سبب أزمة المسلمين أنفسهم. المجتمع نفسه عنده قابلية للتعاطي مع الكفار لضعف الولاء والبراء والتربية الصحيحة والإيمانية في نفوسهم. طيب، هب أن أمريكا غدا انتهت من على الوجود، بكرة بقى ما في أمريكا، المشكلة انتهت، الأوضاع هتستقر والمسلمين هيستقيموا وأخلاقهم هتتصلح وأرحامهم هتتصل وبناتهم هيلبسوا وشبابهم هيمشي المساجد ومشاكلهم هتتحلى. هيحصل كده إخوان. أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين في العالم، لكن أمريكا إذا دخلت بلد ستجعل حاكما تابعا لها من أبناء البلد. أقول لك حاجة، في ناس قاعدين معنا في السودان ده دايرين أمريكا، في ناس في السودان ده قاعدين يقول لك الله يجيب شنو؟ الله يجيب أمريكا، دايرين نابين تحت ولابدين. والله في ناس ولا لابدين واقفين مع أمريكا. هؤلاء الذين قال الله عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، سمعون أخوانهم وإن كان موجودين بأسماء عبد الله بن أبي بن سلول، رأيفوا شنو؟ منافق وموجود مع المسلمين. وشوف الحكمة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل معه بعنف. كل مرة عمر يقول له: دعني أضرب شنو عنق هذا شنو المنافق، يقول: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. يا أخي الفهم ده، ما الدعوة دايرة فهم، الدعوة إذا ما دايرة فهم، أنت عارف أسهل شيء تكفر الناس، تقول أصل الناس فاسدين والناس ذاته أصلا ما فيه فائدة، الناس ذاتهم كفار. أنت لما تكفر الناس بترتاح، بالمناسبة بترتاح. في الدرس الماضي أخبرتكم أن كنا نناقشهم كويس، فما بيشتروا لحمة لأن الذبائح دي ذبائح مشركين، بيأكلوا دقع الجبنة دي والفول كلام فوق والجزر والعجر والدكوة، بيقعوا لك الحاجات دي، ما بيقع لك شنو الذبائح. والله العظيم حتى مرة كنت بناقش، يعني كنا بنناقش في مجموعة من القرآنيين دين، هم هو بيكفي الناس كلهم. وبعدين قال لي ذاته، طبعا بقول لي الرسول قال، يقول لي لا ما تجيب لي حديث. بعد شوية جابوا لي سمك يضرب في السمك، قلنا لا زلهي انت تأكل في الميتة؟ القرآن حرم الميتة، الحلال السمك ده. طوالي رفع يدهم، قالوا تاني من يوم الليلة بناكل السمك. قلت لهم وفرتوا لنا السمك ده. والله ناس جهلة إلى أبعد الحدود، يأكل في السمك ويقول لك ما بأخذ بالحديث النبوي. تقول للرسول قال

0: ميتة تام السمك ده حلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن حرم، بنص القرآن محرم. طوال يطلع ايده من السمك، والله فعلا كلامك صح يا ابني، والله من فضلك والله كلامك صح. فبالتالي دار اقول شوفوا لا تستخف اي عاطفة، لا تقيد بالشرع تدمر ولا تبني، هذا يقين عندي راسخ. اي عاطفة، اي عاطفة اذا لم تقيد بالشرع فانها ستدمر ولا تبني. عندك عاطفة للدين جيد، نحن نريد هذه العاطفة، لكن كيف نوجه ونرشد هذه العاطفة؟ لا تكن خفيفا، لا يستخفنك الذين شنو لا يوقنون. طيب، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. شوف التمكن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الاستفزاز، نحن علينا أن لا نستجيب يا أخي. لكن شوف عبد الله بن سلول، شوف رسول الله المعكب، عبد الله بن سلول لما جاء يموت في آخر عمره تنصل جميع المؤمنين الذين كانوا حوله منه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال يا عمر أهذا الذي كنت تريدني أن أضرب عنقه؟ أما وإني لو ضربت عنقه لا احمرت وانتفخت له آناف أو آنف. كان ناس غضبوا له، مسلمين يجيبوا مع المنافقين، والله العظيم مسلم يجيب مع منه مع المنافقين. يا أخي من الذي دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول أمام رسول الله؟ سعد بن عبادة، سعد بن عبادة لما تكلم سعد بن معاذ في قصة الإفك، فقام سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ والله لا تقدر، فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. في ناس مسلمين ومؤمنين إيمانه قاطع بيمشوا مع المنافقين، ما بكونوا عارفين إخواننا، ما في منافق بيجي بأجندة سمحة، في منافق بيجي يقول للناس أنا ضد الدين وبهدم القيم وأكسر الأخلاق وأعري البنات وأعمل لكم وأسوي لكم. في منافق سياسي بيجي يقول للناس كده، دين لكم مجنون، بيقول لهم بعمر لكم والتنمية وقضايا المرأة وهموم الشباب، هم الشباب يتقال أجلو يوفر لهم المخدرات بهم الشباب عشان يصطلوا وينسوا المشاكل. يا أخي في زول بيجي يقول أنا دار أدمر، في زول بيجي يقول كده، يجيب لي زول في التاريخ ده فرعون ما قال دار أدمر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون عنده سبيل الرشاد؟ شو المجرم ده؟ فرعون قال له كده، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون شعارات طرحة محاربة الفساد، في فساد أكثر منك أنت يا فرعون يا مجرم، في فساد أكثر منك أنت. قال له شنو؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما ويذهبا بطريقتكما المثلى. قال لهم طريقتكم السبحة دي يا أخي تعرف؟ يقول له شنو؟ وهؤلاء وقفوا ضد مسيرة التنمية والتقدم والثورة المظفرة، وأرادوا أن يقفوا ضد الثورة الشعبية، ثورة الشعب، ولذلك سوف نضرب عليهم بيد من حديد. يا سلام، فرعون قبلك قال أحسن من كلامك ده، فرعون كان أبلغ منك وأفصح منك ذاته، أنت فصاحة ما عندك. والله أكلمك يا أخي العالم، والله يا أخواننا القرآن ده غيته بليغ خلاص بالله. فرعون صار مدافعا عن القيم ومحاربا للفساد، بس كده في منافق بيجي يقول كده. المنافقين الصحابة اللي وقفوا معهم ما وقفوا معهم لأنهم يعلموا منافقين، ولو علموا أنهم من المنافقين وقفوا معهم لكان دينهم على غير هذا الدين، لكنهم ظنوا أنهم من المظلومين، أنهم أصحاب قضية كده. بس كده تلقى العلمانيون في كل زمان يستغلون الكثير من أبناء المسلمين، يستغلون وينفذوا مخططاتهم ويمرروها من فوقهم. يخدش عجيب، عشان كده قال له لحمرت له آنف، قال ولكن الآن لو أمرت بقتله دمنه قال لقتله قومه وعشيرته. شوف الصبر ده كيف، حتى لو كان معه شباب كان يعمل مظاهرات ويحرق اللساتك، يقول لك بس ما تجيب مع المنافقين، ما تجامل في الدين، ما تجامل في الدين، الدين واضح والدين والشرع واضح، ما تجامل في الدين. يقول كلام زي ده اصلا، يقول له خلوه لحد ما سحب البساط من تحته. قال ليهم لو كنت الوكيل ده قتلته كان مسلمين معي، افتنهم في الدين يجيبوا معك. الان لو قلت لهم هم اقتلوا بيقتلوا. فقال له عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: واين جهلي من علمك يا رسول الله؟ اين شنو جهلي من علمك؟ انت بتعاين لي بعيد، لكن احنا ناس بس همنا ده لا شك انها حماسه معتبره وانها عاطفه جيده. الاستخفاف ده مهم جدا الحديث عنه. التمكن المتمكن في الشيء، اصل كلمه التمكن تفاعل من المكان، وتفاعل من المكان بمعنى صار الخلق والعباده والمقام مكانا لقلبه، يعني صارت المحبه مكانا في قلبه لا تتزحزح. والتمكن يمكن ان يطلق عليها ايضا مكانه، مكانه يقول لك متمكن او عنده شنو مكانه. العد مكانه في الشيء هو الذي وصل فيها درجه بعيده وبلغ فيها شأوا عظيما الى درجه انه احاط بالشيء في رسوخ لا يقبل التلفت ولا الشك ولا التردد. ابو جديره المرجئي جاء يناقش الامام مالك ابن انس رضي الله ورحمه الله، جاء يناقشه في الارجاء، داري خليك معه مرجئ. فقال له مالك: يا هذا، قال يخش معه في نقاش. شوف العلماء، شوف المتمكنين. لذلك شوف اقول من عندي: التمكن هو مقام الائمه، لان ابن القيم يقول التمكن لا يكون الا بصبر يدل على عدم التعجل والرسوخ ويقين، والصبر يدل على يقين، يعني اليقين يدفعك للصبر. كيف؟ إذا استيقنت بنصر الله أنه آت، ماذا سوف تفعل؟ ستصبر. صبرك تولد نتيجة اليقين الذي في نفسك والذي تولد في قلبك. يا السلام يا السلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة زول بقى إيمان في الدين ده متمكن، مش متمكن في العلم. المتمكنين في العلم كتار. الكمبيوتر ده متمكن في العلم، والله الكمبيوتر ده فيه معلومات وكتب ومجلدات في رأس الناس ما فيه، لكن عالم الكمبيوتر عالم. لما تقول مشكلة الكمبيوتر بيديك الكلام الصحيح بعقل وبرشاد. أئمة أئمة في الدين عملا وعلما ورسوخا. فأبو جدير المرجي ناقش الإمام مالك، فقال له قبل أن أناقشه: يا هذا، لو أنك أقنعتني بكلامك ماذا أفعل؟ قال: تتبعني. قال: ولو أقنعتك أنا؟ قال: أتبعك. قال: لو جاء ثالث وأقنعنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تكثر التنقل. قفل معه النقاش. إمام ولا ما إمام؟ ما تزعزع. أي زول يجي يناقشك يهزك، أي زول يرمي لك كلام يجهجهك، أنت ما تمكن. أنا اللي بجهجه ليه؟ الآن الجيل المعاصر عواصف الإلحاد للأسف الشديد التي اجتالت العالم الإسلامي بدأ الكثير منهم يتشكل. شباب الآن، معظم الشباب في سن المراهقة وما فوق يعانون من الوسواس القهري في العقائد في الاعتقاد. يعني شاب البيت دغش، الشاي زي لساته ما عمله دغش، بعدين فتحت لي الباب لقيته خدت يدينه كده في الباب يبكي. قلت له: شو ده حصل؟ شنو انه وفى ولا المصيبه شنو؟ واقفين. قال لي: يا شيخنا انا كفرته. قلت له: كويس، الكفر عرفناه، البكا مالك؟ وكنت كفرت تبكي مالك؟ قال لي: خايف الله يعذبني. قلت له: انت ما قلت كفرت حسه؟ قاعد يضحك. هو ذاته قاعد يضحك. قال لي: انا مؤمن يعني. قلت له: انت مؤمن؟ يا اخي، فزول بكفر بيقول انا كفرته؟ بيقول انا لقيت الحق ويقول للناس انتوا لسه في ضلالكم ده، انتوا لسه مع الكلام ده، بيتجاوزهم. ولكن من شرح بالكفر صدره ده ما كافر، خايف من ربنا. قلت له انت بدرت مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني عشان انا كفرته. قلت له انت مؤمن انه الله بعذب؟ قال لي هي مؤمن وكفرت في شنو؟ الزول ده من دربه مشى ثاني، اقتنع انه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان، صريح الايمان يعني شنو؟ اذا جاءتك الوساوس وتضايقت منها الضيق بسبب ما فيك من الايمان، والا لو كنت كافرا، لو كنت كافرا لما تضايقت من الكفر. ضيقه جاني شاب قبل يومين برضه لقاني بعد درس، قال لي يا شيخنا انا دار انتحر. قلت له لا حول ولا قوه. مالك؟ قال لي انا بيجيني كلام في نفسي عن الدين، كلام قبيح، دار انتحر. قلت له زود انت الكلام ده مضايقك؟ قال لي مضايقني كيف؟ انا ودار انتحر. قلت له الضيق ده ايمان. جبت الحديث، الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بأنهم يجدون في نفوسهم ما لا يستطيع أحدهم أن يقوله بلسانه وخير منه أن يخر من السماء على وجهه. قال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. إما وجود الوسواس والمنازعة دليل خير، وإلا لاستسلم لو لم يكن على خير. وتضايقه من والتضايق من ذلك دليل إيمان وعلامة صحة تحسب له لا عليه. فبالتالي الجيل المعاصر مهزوز جدا. عشان كده بتلقاهم ببار العلمانيين كويس، تحس بهم يعني ما متأكدين ذاته. هذه مشكلة. طيب الشيخ يقول الهروي: التمكن فوق الطمأنينة، وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار. جيد. التمكن انتقال من مقام الفناء، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفناء، وقلنا أنه من المصطلحات المحدثة المريبة، والأولى أن نستعمل المصطلحات الشرعية. فإذا قصد بالفناء فناء إرادة العبد في مراد الله، يعني أن لا يكون لديك إرادة مع إرادة الله، وأن تكون إرادتك التابعة لأمر الله، فلا ينبغي أن نسميها فناء. ولو أنه أطلق ونستفصل عنه منهج أهل السنة، العبارات المحدثة يستفصل فيها، فما كان فيها من حق أقر، وما كان فيها من باطل شنو يرد. فيقول ابن القيم، ورأيه في الفناء واضح، يقول ابن القيم: الانتقال من الفناء إلى البقاء الذي هو الوصول. لكن ابن القيم يفهم فهم عجيب، يقول قمة التمكن، شوف العبارة اللطيفة كيف، أسمع كام ده: قمة التمكن ظفر العبد بنفسه، ظفر العبد بنفسه. التمكن الحقيقي تلين في نفسك، تقبض على نفسك دي، كان قبضت نفسك دي ودخلتها السجن في سجن الحق، سجنتها بالحق وقيدتها به نجوتها. التمكن عند ابن القيم أن تظفر بنفسك. وقد مر علينا قوله: أجمع العارفون بالله. أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. والله ده كلام تجيب. علامة رضا الله عنك إعراضك شنو؟ عن نفسك. إياك أن تمدح نفسك وأن تحسن الظن بنفسك جدا، هذا بداية الضلال. وإياك والادعاء، تقول أنا عندي، أنا كده، ما في زول عنده حاجة، كان بقيت عالم قدر لو باكد. ملائكة الرحمن قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثاني في شنو؟ موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر بأمر من الله لما سئل في بني إسرائيل، والحديث في البخاري: من أعلم الناس؟ قال: أنا. ولم يرجع الأمر إلى الله، فأراد الله أن يخبره أنه في زمانه، في زمانه يوجد من هو على علم، فأرسله ليتعلم من الخضر. وبعد أن تعلم وانتهى، جاء طائر ووقع بمنقاره على البحر، فقال الله عز وجل لموسى: علمك وعلم الخضر إلى علمي كمثل ما أخذ الطائر بمنقاره من هذا البحر أو من هذا اليم. فبالتالي أصلا الخروج من النفس هي التربية. كويس، حاول عود نفسك حتى لو في ذول أساءك ما ترد عليه، أنت ممكن ترد عليه ما ترد عليه، خروجا من النفس. لا نفسك بتقول لك أديو، والله أقول لك حاجة، لو مشيت نمت يقول لك أنت ما كانت تقول لك كده، يومين تكون مقلق يومين. يا أخي واحد لقاني قال لي في ذول، قال لي كده كده كده كده، قال لي والله أنا، قال لي رديت عليه بأدب، قال لي بعد 10 سنة أنا لحد حسا ندمان، كان ده قبل 10 سنة كنت أمرض أرد عليه. وقال لي قلت له فكر الله فكاك من الشين، انت ندمان على انك انت ما رديت على كلام شيء اخدمه كويس 10 سنة مر علي 10 سنة. قال لي قدر ما اتذكر الكلام ده اضغاث غير، اقول انا ما كان اقول انت مالك، قال كنت اقول انت مالك ومالي. قال لي سألني انت بيسوي كده ليه، قال لي شرحت له اقتنع بعد 10 سنة. قال لي حسن الموضوع له 10 سنة، قال لي كل ما اتذكر الزول ده انا قلبي بوجعني، وتاني قال لي ما لميت فيه. بلا اخوان شو البني ادم معقد كيف، البني ادم ده فيه تعقيد، شو البني ادم معقد كيف. قال انا كان اقول لك كده واديه في التنك، ولا شنو لك اديه في التنك، التنك كده شنو، يقول لك كان اديه في التنك. قال ها كويس. فبالتالي اصلا التمكن فوق الطمأنينة. ابن القيم يرى ان التمكن، ابن القيم عنده كلام عجيب، هو ان تتوارى عنك احكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة. أن تتوارى عنك أحكام البشرية، طبعا هذا كلام يحتاج إلى ضبط، طبعا مش تطبق ما بشر، لن تستطيع أن تخرج من بشريتك، لكن أن تحاول ضبط هذه البشرية، ما تفعله بطبعك البشري وبإمكانك أن تهذب نفسك فيه وأن تؤطره وأن تقيده وأن تضبطه بالشرع، فعليك أن تضبطه بالشرع. ابن القيم يقول التمكن لا يحصل إلا بعد منازعة، لأنه أنت بيجيك حقيقة إما تقتنع بها تتمكن تمكنك، وإما ما تقتنع بها وتردك. فبعد المنازعة إذا حصل استقرار وقناعة ويقين بالحقيقة وإيمان قاطع فإن هذا تمكن. هذا عند العلامة ابن القيم. يقول الهروي هو على 3 درجات، على 3 درجات التمكن. قال الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره، ولمع شهود يحمله، وساعة طريق تروحه. كلام جميل جميل ولطيف، لكن قبله داير أديكم حاجة. الإمام أبو بكر المزني رحمه الله قال سمعت أن رجلا جاء من العراق ونزل مصر، وأثنى الناس على علمه، يسمى بالشافعي. قال فأتيته وجلست إليه فسألته عن علم الكلام. إخواننا علم الكلام باختصار إدخال الفلسفة في العقيدة. العقيدة لا تحتاج إلى فلسفة، العقيدة بالتسليم. الله واحد، كلام ده الله واحد، ما تكتر في ملائكة، في ملائكة وحي، الوحي قال لك في كده في كده، ده كلام. العقيدة تؤخذ بالتسليم، لا بأس من إعمال النظر في الإثبات في تقوية العقيدة وترسيخها، والنظر والاستدلال العقلي مسلك من مسالك إثبات الحق، وليس كله هو المسلك. يعني بعض المتفلسفة يحصرون معرفة الله في العقل، وهذا باطل. الحصر شنو؟ الحصل انه كان عنده شك في الحاجات دي، والادله والشنو والجوهر والعرض والكذا، قام قال له الشافعي انظر الى السماء. الشافعي عالم، دي الراسخين دي المتمكنين، قال انظر الى السماء فنظر، قال كم نجم فيها ترى. شايف لك كم نجمه عند النجوم دي؟ قال لا أقدر. قال لم تحط بخلقه تريد أن تحيط به سبحانه؟ لم تحط بخلقه، يا أخي النجوم الخلق أنت ما قادر تحصره، دائم تحصره ولا تحيط به. قال بهدت. شوف العلم ده كيف. قال فسألني عن مسألة في الوضوء، فلم أعرف. قال ففرعها لي، أدوا خيارات كده ولا كده ولا كده، قال فلم أعرف. قال يا هذا علم تتعبد الله به كل يوم وليلة لا تبحث عنه ولا تعرفه وتتكلف علم ما لا تسأل عنه، يا هذا إن الله أخبر الخلق عن كائناته لتدلهم عليه، وتلا عليه قوله جل وعلا من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال دلهم عليه بخلقه، فلا تتكلف علما لا تسأل عنه بين يدي الله. قال فكان كلامه لوساوسي وصدري شفاء، فلزمته. وصار الإمام أبو بكر المزني بعد الشافعي مباشرة في مذهب الشافعية إلى يومنا هذا. حتى قال السلف: لولا الله ثم المزني لضاع علم الشافعي. بقى عالم، مش عالم ساكت، عالم يألف وعالم كبير، لكنه وجد عالما متمكنا مكنوا معه. طيب، فتمكن المريد، المريد كما قال ابن القيم وذكرنا ذلك أن المريد درجة، وأعلى من المريد من السالك، ولذلك هذا اسمه مدارج السالكين، وأعلى من السالك الواصل بالمراتب عندهم. شفت كيف؟ ف المريد أراد الحق وبدأ يهتدي، هذا أول الطريق. طيب، فالمريد هو الذي شرع في السير إلى الله، هو الذي شرع في السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الهروي أمورا: أن يجتمع له صحة قصد يسيره. جيد، ذكر ثلاثة أمور: صحة قصد وصحة علم وسعة طريق. طيب، ابن القيم يقول بهذه قاعدة إخواننا حتى في الدنيا، مش في الدين، حتى في الدنيا، وهي في الدين أمكن وأرسخ: كل طالب أمر لابد فيه من ثلاثة أشياء. أي زول طالب حاجة إن شاء الله، مرأة طالب لك، مرأة تعرفها، لابد من شنو؟ من ثلاثة حاجات. لا تفتح دكان، عند ثلاثة حاجات. داير تعمل مزرعة، عند ثلاثة حاجات. دا تشتري بقر وتبقز البقر ودواجن، عند ثلاثة حاجات. دار تبني لك عمارة، دا عند ثلاثة حاجات. أولها تعيين المطلوب. داير شنو؟ مثلا فتحت دكان بتاع إزبيرات، ليه؟ ما كان تفتح أواني كهربائية، كان تفتح بقالة. انت عينت حاجة ومشيت عليها، اول حاجة بتعين ده ولا ده ولا ده. لو قعدت تقول ده ولا ده ما بتعمل حاجة، لازم تقوم شنو؟ تختار. اختيارك هو شنو؟ تعيين المطلوب. ثانيا معرفة الطريق. الشيء ده بيعملوه كيف؟ الشيء ده بيعملوه كيف؟ ده تفتح بقالة، بتنط ولا تفتح بقالة، بتفكر اسبوعين، شهر، شهرين، البقالة، البقالة. بعدك بتمشي تكوس محلها، تشوف لها محل كويس، وتشوف الشداء قروشك بتكفي ما بتكفي، تحدد تمشي الشركة الفلانية، امشي ناس فلان، المصنع الفلاني اشيل منهم كده، المصنع الفلاني اشيل منهم بالدين واسدد الدين. تعيين المطلوب ومعرفة الطريق والاخذ بعد ذلك في السلوك. قررت وعرفت جهتك، تعمل شنو؟ تنفذ، تكتب عقدك، تجيب المحامين، توثق حاجاتك، تأجر محلك، تبني، تسوي. إخواننا الدين والدنيا قائم على ذلك، ننزل هذه المعاني على طريق السير إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: تعيين المطلوب، فلا مقصود للعبد الصالح إلا ربه، إلا منه، إلا الله. تعيين المقصود أن تحق، أن إذا تحقق العبد بطلبه ربه وحده تعين مطلوبه. ثانيا، فإذا بذل جهده في طلبه ورضاه صح له الطلب. فإذا اتبع الأوامر واجتنب النواهي صح له الطريق. لذلك يقول ابن القيم: تمام العبودية، تمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. في المقصود ربك جل وعلا، وفي القصد العلم كويس، وتنفيذ ذلك في النفس وفي الخلق وفي من يليك، والطريق الاتباع. فبالتالي تعين مقصود بإخلاص نية، ومعرفة الطريق بعلم بين، والأخذ في الطريق بالتنفيذ والاتباع، بذلك تكون النجاة وتكون السلامة. طيب، قال ابن القيم: تفرق الناس، وهذه قسمة عقلية، من الناس من صح مقصوده، المقصود منه ربنا، وصح طريقه وسلوكه. الطريق السالك هو طريق رسول الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من لم يصح قصده ولا طريقه. قال: وهؤلاء أهل الشرك بالمعبود وأهل البدعة في العبادة. يعني في ناس يعبد غير الله، ويعبد غير الله ببدعة، اجتمع فيه شنو؟ أمراني، شنو؟ الشرك والبدعة. القسم الثالث: صح له مقصوده لله، لكن لم يصح له الطريق، جاهل. لذلك مر علينا هنا قول ابن القيم في الدرس الماضي، ماذا قال؟ العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق، والحال الخلي من العلم ضلال في الطريق. والغزالي له كلمة قريبة من ذلك، قال: العلم بلا عمل لا يكون، والعمل بلا علم جنون. العلم بلا عمل شنو؟ لا يكون. زول عالم ما بيعمل، زين ما علم ذاته، يعني في النهاية المحصل عنه شنو؟ جاهل، جاهل. كان علي رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. زول يكون عالم، تعرف في زول ساكن ظاهر في الساحة انه امام جامع ولا خطيب ولا بيضب، كان عمل غلط وقع بالله، الناس يقول لك، كل الناس ذي كده يقول لك، صح ولا ما صح؟ يقول لك شنو؟ الناس ذي كلهم كده يقول لك الباندقون ذي خطرين كويس، وبعدين يقول لك شنو؟ يقول لك ذي بالنهار بيسبحوا وبالليل بيضبحوا. يا اخي في حاجه بيضبحوها ذاته؟ هم ناس خلوا لنا سدهون حاجه سنضبحوها، الضبيح انتهى زمان ذاته. قال يضبحوا، يضبح شنو؟ يضبح شنو عليك راس هذا الكلام؟ واحد بس يكون عمل حاجه. ما هو انت عارف، كان لي زول في السوق بيشاكل عنده دقن، يقول لك تشاكل بيدقنك وبيدقنك دول تشاكل، خلاص بكره هو بيحلقها وبيجي يشاكل بلاد دقن، رايك شنو؟ يقول لك تشاكل بيدقنك وحالتك بيدقنك دي. يقول لك نعم، ينبغي ان يكون من اتصف بالسنه ان يكون على قدر وصفي، وان يكون على سمت من الهيبه والادب والوقار، لكن قل انه لم يحصل لا يعمم، لا يعمم كويس. واحد يقول لك لقينا لنا واحده محجبه ولابسه نقابه ركبت مع واحد بتاع عربيه في الشارع، يا اخي قال لك دي محجبه، ما تكون مقتنعه بالحجاب، لكن دائره تمرق عشان الناس ما يعرفوها، او لا تسيل الناس، يعني شنو يعني معناه حجاب كعب؟ طيب واحد صلى كويس وبيصلي في الصف الاول، واكل الناس في السوق وكذب وعمل اجرام، نخلي الصلاه ولا كيف؟ الصلاه نخليها عشان واحده لابسه حجاب افسدت؟ يبقى فسد. لو في واحده طالبه تاع الجامعه نزلوها جنب الداخليه الساحل البلد بعربيه سمحه، واحد شاف يقول الحقوا بنات الجامعات خربا، دي بنات الجامعات دي واحده، والقعدات جوا كم؟ القعدات في الداخليه محترمات ما مرقن كم؟ بل الاف. فبالتالي يقول لك والله في ناس عندهم حساسيه، حتى يعني سمعت قائلا يقول الدجن مصيرك السجن. الشيء ده عشان الدجن بس يحسي الدجن بيدخل زر السجن يقول لك الدجن مصيرك السجن ده. والله انا بستغرب في كلام زي ده كويس. فبالتالي اقول يقول العلامة ابن القيم من الناس من صح مقصوده ولكن لم يصح طريقه ومنهم من صح طريقه مشى في الطريق الصح وملتزم بالشيء الصحيح لكنه لم يصح مقصوده لله كالذي يطلب الرئاسة بالعلم وكالذي يطلب المكانة في نفوس الخلق بالعلم. وهذه مشكلة في غاية الوضوح. طيب قوله صحة القصد وتبين أن القصد يكون صحيحا بتعيين المطلوب ومعرفة الطريق والأخذ في السلوك. ثانيا قال ولمع شهود يحمله. لمع الشهود ابن القيم عنده حساسية من هذه الألفاظ فيقول لعله يقصد قوة اليقين. إخواننا مر عليكم في المدارج زمان أنا متأكد أنه أنتم مسحتوا الكلام ده متأكد قبل ما أقوله متأكد أنتم مسحتوا. قال العلم واليقين. العلم يحملك واليقين اليقين يحملك والعلم يستعملك. العلم شنو بيستعملك لأنه لابد من أن يكون بعد العلم شنو عمل. ستكشف لك الأمور ماذا سوف تفعل ستأخذ بالحق. العلم يستعملك واليقين شنو يحملك. أنت إذا استيقنت يمكن أن تضحي بكل شيء كيف تصل إلى درجة من اليقين. فبالتالي هذا معنى اليقين أو معنى لمع شهود يحمله. قال وسعة طريق تروحه. الطريق لا يكون واسعا إلا بأمرين الأول سعته والثاني استقامته. لو لقيت طريق واسع ودغري ريحك داير ولا ما داير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تتبع النبوة. مر علينا في المدارج قول ابن القيم من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصل ولو كان يحبو ويزحف. انت اذا ماشي ورا الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيجيك عوجة بتصل لا بتصل ما بتنقطع اصلا حتى لو كنت ماشي بالراحة لكن ورا الرسول لم يتصل. فالطريق لا يكون طريقا مروحا لصاحبه الا اذا اجتمع فيه امران شنو سعة وشنو واستقامة. والله في طريق الدنيا ده كان لقينا لنا طريق كبير ودغري ما فوقه لف كده يوصلك بسرعة كان ماشي مدني ده متصل بسرعة لكن كان لقيتك طريق واسع وكمان عديد بتصل. والإسلام هكذا. لكن عموما طريق الإسلام فيه عقبات لا شك فيه ابتلاءات فيه تمحيص. إذا كان في خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستصل وإن كنت شنو زاحفا. طيب الدرجة الثانية من درجات التمكن تمكن السالك. قلنا المريد أعلى منه شنو السالك. تمكن السالك إخواننا يعني كلمة سالك دي يعني موجودة عند الناس. يقول لك فلان ماله سلك سلك خلاص. سلك معناه شنو يعني الموضوع وقع عليه وبقى ماشي فيه طوالي وخلاص يعني يعني كثرة التردد عليه. طيب تمكن السالك هو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حال. طيب باختصار صحة انقطاع. شوف لا يصح التمكن إلا بانقطاع القلب عن جميع الأشغال والأكدار. اسمع كلام كويس. لا يتمكن العبد ما لم يخلص من قلبه كل العوائق والعلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن الله. والسلف أصلا اسمع كلام ده والسلف أصلا يقولون تمام الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. أن تكون الدنيا في شنو في يدك وليست في قلبك. الجمعة الفات لما ذهبت وصليت في مسجد المساجد، فقام واحد من يعني واحد تكلم بعد الصلاة، يعني داري أكد الموضوع اللي قلته إنه الدنيا شاغلة الناس، فقام حكى نكتة معبرة. قال شنو؟ قال في زول رجل أعمال عنده شاحنات كثيرة، قال ضربوا له في يوم واحد، قال له في شحنة ضربة في شارع الأبيض لستك، وقعد أها وجهن وكذا. ضربوا له تاني قال له في شارع بور السودان بعد القضارف ضارب لستك هناك برضو، وتاني قال له في شارع عبر ضارب لستك. على حس لساتك الضربة دي مشى بيت البكة يعزي، شهد معاون الفاتحة قالوا أخوكم ضارب شنو؟ أخوكم قالون ضارب شنو قالون؟ اتخيلوا لستك يعني خلاص اللستك وضرب هذا لستك دوق عليه في راسه. كويس والله في ناس فعلا ياخذ الدنيا دي لما تتمكن من الزهد. الدنيا لو كانت في يدك ده الزهد الحقيقي، تقف في يدك وما عندها قيمة، بمعنى لا تؤثر على قلبك. طيب يقول برق الكشف، ابن القيم خرج تخريج لطيف، عارف ذا شنو؟ قال برق كشف في القلب يجعل الإيمان عيان، يجعل الإيمان عيان، يعني تصل إلى درجة من التمكن. ما يقال عن الجنة والنار والغيبيات أنت كأنك شنو؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا برق الكشف يجعل حقائق الإيمان كشواهد العيان. مؤمن بالموضوع ده، يعني أنت مؤمن لدرجة أنك ليه شفت بعينك واحد. طيب يقول وضياء حال، ضياء الحال أن يكون حالك مع الله صافي، وأن يكون قلبك مع الله مستقيم. إخواننا نحن ما عندنا إشكال، أي حاجة بتجينا بتزحزحنا وبتزعزعنا، أقل حاجة كويس ما بنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيب. أنت قد أكدت الموضوع ده ما بتلتفت تاني، تأكد، خلي قلبك ده، خلي قلبك ده راسخ وخليك ثابت. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وكأنه يؤخذ من كلام الهروي أن الدرجات أقلاها وأولها وابتداؤها بالمريد، ثم السالك، ثم من؟ ثم العارف. وكأنه يريد أن يقول العارف فوق السالك، لأنه لا يفارق السلوك ولكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة. مش معنى يا أخوانا ده كلام كالآتي، بقى سالك مش حيمشي بعارف ويخلي شنو؟ وهو سالك وماشي في الدرب تجيه شنو؟ المعرفة. حتى لا تتخيل أن منازل إياك نعبد وإياك نستعين كمنازل السير، إذا نزلت منزلة من المنازل فإنك تفارق التي فيها. يعني أنا ماشي من الأبيض، لو ما أرسل قطينة وأمشي حخلي القطينة شنو؟ وراي. حصل الدويم، حصل ربك وراي، حخليها أمشي كوستي، حخلي كوستي وراي وأمشي تندلتي ومروابة والرهد وانت ماشي، فبتمشي كده. لما تنزل منزلة التوبة وتنتقل إلى المحاسبة، تنتقل إلى المحاسبة بالتوبة، لأنك محتاج إلى التوبة ومفتقر إليها مهما بلغت، فإنك وإن بلغت من الدرجات فإن عندك من التقصير ما تحتاج إلى التوبة إليه. من المحاسبة إذا نزلت أي درجة أخرى من الدرجات، الحياء، ثم انتقلت من الحياء إلى الشكر، هل ستترك الحياء وتصير شاكرا بغير حياء؟ ولذلك ما منزلة هي اسمها شنو؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ما نزلت فيها منزلة إلا وصحبت المنازل التي شنو؟ قبل. وإلا لو تخليت عنها فإن هذا من الإشكال، إلا المنازل الطارئة، إلا المنازل شنو؟ الطارئة التي تكلمنا عنها كمنزلة الحزن أو كمنزلة السرور أو كمثل هذه المنازل. طيب يقول ضياء حال. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجب الطلب لابس النور الوجودي. وده كلام مزعج. حتى سبحان الله الشيخ حامد الفقي رحمه الله ابن القيم يحاول أن يخرج الكلام، وسبب تخريج ابن القيم لكلام الهروي لمعرفة ابن القيم بالهروي، يعرف علمه ويعرف مواقفه مع الحنابلة في إثبات الصفات وفي مدافعة أهل البدع والرد على أهل الباطل. ولذلك كان يقول ابن القيم: عمله أفضل من علمه. بيجيب عبارات حمالة. ابن القيم على حسب ما ظهر له من عقيدة الهروي واستقامته يخرجها نحو تأويل شنو أفضل وأحسن. أما حامد الفقي يقول هذا الكلام واضح وهو ضلال. ده الشيخ منه؟ الشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله تعالى جميعا. طيب يحصل الحضرة، الحضرة بشنو؟ يا سلام يا إخواني، شوفوا كلام نقيب. يعني دائما قلت لكم يا إخواننا، أهم شيء نستفيده من المدارك ليس تفاصيل ذلك فقد ينسى، لكن روح ونفس ابن القيم في التعامل مع مخالفيه وأدبه الجم عجيب. قال: أما قوله الحضرة يعني حضور، استحضار عظمة الله وحضور ذلك في القلب، ولا يكون ذلك إلا بدوام مراقبته. يا أخي ده كلام عجيب. قال: هو يراقب الله دائما، ووصل إلى درجة من المراقبة لله عز وجل بأن ذكر الله حاضر عنده. هذا الحضور جعله في حضرة مع الله عز وجل، ليست هي الحضرة الحسية وحضرة الذوات، فهذا كفر وإلحاد لا يتصور، إنما هي حضرة العلم واستحضار الذهن واستحضار القلب لعظمة الله دائما، ويولد هذا له مقام المراقبة. يا أخي لكن ابن القيم ده عجيب، ابن القيم ده عجيب كويس. شوف أنا قلت كلام حامد الفقي بالنص، كاتب لك شنو قال لي: هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولته. بقول ابن القيم كده: أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل باب بذلك فهيهات. قال لي ما تأول له، الكلام ده واضح، ده كلام منه، كلام حامد الفقي. شوف كلام ابن القيم كويس. يقول: الحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه حضرة الأنبياء والعارفين. والله غيث ابن القيم، غيث ابن القيم ده عجيب. قال: أما حضرة الجمع لا بد من بيان الباطل التي يشيرون إليها، فأهل الفناء يقولون حضرة الفناء في توحيد الربوبية، وهذا واضح صرحناه، معنى أي شيء تقول الله وفقني ربنا يسرني حقيقي بيبع شوية. وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وهذا كفر وضلال وزندقة وإلحاد. وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة، بمعنى أن تتعبد الله بكل اسم من أسمائه، ولكن كل اسم من أسمائه سيدلك على ذات واحدة وهي هي الله. فإذا تعبدته بالرحيم واستحضرت رحمته واسترحمته فإن ذلك هو الله، وإذا تعبدته بالجبار وسألته أن يجبر كسرك وسألته أن يقهر عدوك بالقهار والجبار والقوي فإن ذلك هو الله، ولو تعبدته بالرزاق واستحضرت هذه العظمة وقاد كذلك إلى توكل عظيم واعتماد على الله جليل فإن ذلك هو يدلك وتقودك الأسماء كلها على رب واحد وإله عظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قال: وقد فسرتها بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان. والله لكن كلام جميل. قال: ولدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. صحيح، زول خاتي باله طوالي ومستحضر هذه المسألة ما بيشغله، لا يشغله شيء كويس. طيب يقول: فوق حجب الطلب. الهروي يقصد أن العبد إذا كان في منزلة وطلب، الطلب هذا حجاب، طلبه يدل على عدم وصوله، فإلا لو كان واصلا لما شنو لما طلب. فإذا وصل تخلص من حجب الطلب. لماذا؟ لأنه ما عاد طالبا، إنما صار واجدا. واجدا لشنو؟ للشيء. يا سلام، ابن القيم رد عليه قال لي أما الطلب من الله لا تفارق العبد ما دام على أحكام العبودية، فإنك لو وصلت أعلى الدرجات وصرت نبيا ستطلب من الله. انظر إلى دعاء الأنبياء في القرآن. في نبي قال خلاص أنا وصلت ما أطلب في حصل. يوسف عليه السلام بعد أن وصل إلى ما وصل إليه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فابن القيم كلام وجيه، قال ولا تخلي عن الطلب ولا يفارقه الطلب طالما أنه طلب لله ما دامت أحكام العبودية تجري عليه، ولكنه متنقل في منازل الطلب، ينتقل من عبودية إلى عبودية والمعبود واحد، فينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود، ينتقل من شنو؟ من عبودية إلى عبودية ولا ينتقل عن شنو؟ عن المعبود. فأنت بعد العصر إذا أردت أن تتنفل لا يجوز لك، لكنك تنتقل إلى عبودية أخرى. ومنعنا من التنفل من حكم ذلك تفريغ القلب للذكر باللسان، لأنك أيضا تحتاجه، ولأنك إذا منعت من التنفل فإن الممنوع يكون مرغوبا، سيأتي مغيب الشمس وتغيب الشمس فتأتي إلى الصلاة التي منعت عنها قبل قليل النافلة بروح جديدة وبطاقة جديدة وبنفس مختلفة. ولذلك أقول هنا أحبة الكرام أنه ينتقل من عبودية إلى عبودية، ينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود أبدا، لأنه في كل حين يطلب الله عز وجل. يقول الهروي في الدرجة الثالثة حجب الطلب. ابن القيم يقول أعظم حجاب بينك وبين الله أنت. ده كلام راقي جدا. أعظم حجاب بين العبد وبين الرب نفسه، نفس العبد. شفت كيف؟ ولذلك كشف هذا الحجاب أي كشف نفسك. ولذلك يعني خلاصة ما يريده ابن القيم كلما منك وفيك من الخير، كلما منك وفيك من الخير إنما وفقت إليه بسبب ربك، فإن لم تقل غير ذلك فأنت محجوب بتوفيق من الله. دائما تقول ربنا وفقني، ربنا أعني، ربنا يسر لي، ربنا أكرمني، ربنا عمل كده، تنسب الخير والمعروف وال... يا أخي هذا هذا هذا هذا حق الله تعالى أن أن أن أن تثبت النعمة وأن تثني عليه بها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذا هذا المقام مقام عظيم جدا من المقامات. قال لابسا نور الوجود. قال المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بالله سبحانه وتعالى. خلاصة كلام ابن القيم يقول اسمع العبارة الراقية دي. قال إذا أفاض الله على قلبك نور يقين الأسماء والصفات. الأسماء والصفات في ناس مؤمنون بها وفي ناس مستيقنين. إذا استيقنت بالأسماء والصفات فإن اليقين بالأسماء والصفات له نور في القلب، هذا نور خاص. أما أي عبارة غير ذلك في نور الوجود لابسا نور الوجود موهمة ومزعجة ومقلقة. انتهينا من منزلة التمكن، وبعدها المكاشفة، وبعد المكاشفة المعاينة. كويس. وهكذا تنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مكاشفة ومشاهدة ومعاينة ومنازل. تأتي بعد ذلك نحاول أن نجمع بين كلام ابن القيم وبين كلام الهروي. وبعد المعاينة منزلة الحياة. الحياة تنزل منزلة شنو؟ الحياة تحس بمعنى الحياة الحقيقية، حياة القلب قبل حياة البدن. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أمر بكم على آية من كتاب الله تعالى، هي في المتناول، يعني محفوظة عند كل الناس، أغلب الناس أو كلهم. هي من سورة الفجر، من السور القصار التي نصلي بها ونسمعها دائما ويحفظها صغارنا وكبارنا. آية عظيمة رائعة أقف عليها بإذن الله، أحاول أن أدندن حولها. قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا أكرمه ربه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون، وفي رواية ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون الثرث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هل رضا الله سبحانه وتعالى في العطاء؟ هل المنع دليل الإهانة؟ يعني إذا أعطاني الله مالا كثيرا وأصبحت متوسع ومتنفذ في المال، هل هذا دليل مكانتي عند رب العالمين؟ هل أنا بهذا أعتبر يعني مرضي عند الله ورب العالمين أراد أن يكرمني؟ هذا سؤال. ثم إذا كنت أنا يعني غير ميسور الحال، ظروفي صعبة جدا، ورب العالمين قدر علي، قدر بمعنى ضيق، قدر هنا بمعنى ضيق علي الرزق والدخول والمال، هل هذا دليل إهانة؟ هل هذا دليل أنني لا أصلح، لا أنفع، يعني رب العالمين لا يقبل مني عمل، أو ليست عندي مكانة عند الله؟ طبعا الإجابة هنا لا وهنا لا. رب العالمين قال كلا كلا، هذا الذي يقول ربي أكرما لم يكرمه بالمال، والذي يقول ربي أهانا لم يهينه بالمال، إنما هو ابتلاء ابتلاء. ثم قال رب العالمين كلا، القصة ليست هنا، اسمع الشرح الإلهي، كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنتم مصيبتكم لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون أو ولا تحضون على حسب الرواية، أي لا تدعمون ولا تدعون ولا تنصحون ولا تشدون الناس إلى إكرام اليتيم أو إطعام المسكين. ثم أنتم في نفس ذات الوقت تأكلون التراث، التراث اللي هو الميراث، أكلا جما، وتحبون المال حبا جما. الإنسان حقيقة يقول هل الثراء هو دليل صلاح؟ هذا حديثي معكم اليوم. وهل الإنسان إذا كان غير ميسور الحال يعني كما أسلفت الآن؟ لا لا لا، لكن هناك مسألة مهمة أريد أن أثبتها اليوم وأتحدث عنها، وهي أن كثيرك هذا الذي أنت

فأتبعت غيرك فيه حل به الأنس والطمأنينة والسعادة والراحة وصار له طعما ومعنى. أشرك في كثيرك غيرك لأنه ليس كثيرك وحدك. خلي نجوها بلغة عربية نظيفة وحتى واللي بيكتبها يكتب. أشرك في كثيرك هذا غيرك لأنه ليس كثيرك وحدك بل هو كثيرك وكثير غيرك. أصلا من أين أتى هذا المال؟ تقولي فلان تغول في المال وهو ليبي ومن ليبيا ونعرفه كان عبارة عن موظف أستاذ أو مهندس أو طبيب. من أين أتى المال؟ أكيد أتى المال من ثروات الدولة، من ثروات الناس، دار مشروع معين، تجارة معينة، أتته الأموال من أين؟ من جيوب هؤلاء البشر الذين يعيش معهم، من هذا الوطن، من ميزانيتي حقيقة الأمر. نعم إيه؟ تقولي لا، أتى به بجهدي. إيه ماشي الحال، هو اشتغل لا بس يعني اشتغل. هذا إن لم يكن طبعا، أنا أسستني هنا في الحديث عن أصحاب الحرام والرشوة والاعتمادات الزائفة والقصص التي مضت على الليبيين، نسأل الله أن يعوضهم خيرا وأن يجزي أولئك بعدله. نحن لا نريد العدل من رب العالمين، نحن لا ننتقم راه، ما عندناش نفس انتقامية هيك حاقدة وإن شاء الله نشوفه، لا لا لا، المؤمن هادي هيك وراكز. ليش؟ أن ثقة في الله سبحانه وتعالى. بس أقول لك رب العالمين بإذن الله بإذنه تعالى يحاكمك بعدله، عدل الله يريك كيف هذه الأموال التي تغولتها من جيوب الليبيين بالحرام وبالرشوة وبالتزوير وبالتدليس. أنا ليش ما نبيش نخلي الحلقة كلام عن هؤلاء المال؟ لا، أنا نبي نتكلم في حاجة مفيدة، كيف إحنا أصحاب الأموال بلاش ما ليش مركزين عليه الأصول منين يا سيدي؟ أنا ما نبيش نركز، ركز أنت في في في مؤسسات خاصة، وأن المحاسبة والمحاربة الفساد والرقابة، أجهزة ما شاء الله وعليها ناس رائعة وإدارات وشغل. لا هذا مش شغلي، أنا أقول شيء هنا، أقول أنت يا سيدي صاحب مال أنا ما ندققش معاك، لكن بنوجهك اليوم توجيه لطيف وجميل جدا، وهو هذا الكثير اللي أنت فيه، الكثير اللي أنت عايش فيه، وما ناش قايلين منين، هذا موضوعنا مش موضوعنا، يعني موضوعي كيف أن تشرك فيه غيرك، يجب أن تشرك فيه الآخرين لتشعر أنت بالسعادة أصلا. ولا يصلح حال المجتمع إلا بتوظيف كلمة بتوظيف هذا الثراء عند الأفراد لعامة الناس. راه مش ماشي بيكم للاشتراكية في الكلام. طب بعض الناس يقول الشيخ رائحة الكلام في كلام عن نظرية الاشتراكية، ايه في نظرية اشتراكية اللي تقول مال الأغنياء يؤخذ من، لا لا لا، دي كارثة هذه. جي تقبض عليه ومن أين لك هذا، وتأخذ منه ماله وتنزع منه بيته وتعطيه، لا لا، الإسلام يؤيد هذا. الرجل هذا يملك كيف يملك ومن أين له هذا؟ في أجهزة رقابية تبحث عن هذا. الإسلام يدعو ماذا؟ يدعو أصحاب المال إلى إشراك الناس، توسيع عليهم. كم من بطون جائعة، كم من أبدان مريضة، كم من شباب لم يتزوج بعد حتى أنه يكاد يدخل الكهولة والشيخوخة، كم من بيوت سعى الشباب لبنائها ولم يستطيعوا إكمالها، كم وكم عد، ترى دير قوائم، دير بحث اجتماعي كذا وشوف في كل مدينة، ما تقوليش لا مدينة في كل مدينة موجود هذا. ولا تغرنك الأسماء ولا المدن ولا مكانها، لأن احنا أصلا ما نتكلموش لا بشكل مناطقي الحمد لله ولا عندنا النزعة هذه الحمد لله، نعتبر في كنا مسلمين وأصحاب وطن واحد. وحتى اللي برا من الوطن الآن ويسمع في الرسالة وهو مش ليبي يعني يمشي معه كلام، ليش؟ مصري ولا تونسي ولا جزائري، أخ من دولة خليجي ولا شامي، ولا هذا كلام ديني يتماشى مع الجميع. أنت ثري ثراءك تأكد لم يأتي عليك من السماء، أنت لم تفتتح خزائن فرعون، أنت لست من سدنة الأهرام ففتحت هكذا فوجدت خزنة مليئة باللؤلؤ والمرجان والياقوت والآثار، لا لا لا، أنت استغنيت من هذا المجتمع، مالك هذا من هذا الوطن الذي تعيش فيه جيد، نحن لا نحسدك وما نقوش عليك، لا بالعكس فرحانين انك انت قادر. ليش؟ لانك انت معلم مهم في المجتمع، عندكم علم، الاثرياء مهمين جدا في المجتمع.

0: بعض الناس يسحب النظرة الدينية ضد الثراء، وأن الثراء أثرياء هؤلاء مغضوب عليهم وسيدخلون النار. لا لا، هذا فهم للأسف. يعني عبد الرحمن بن عوف كان ثريا وطلع من أماله 4 مرات، صحابي مبشر بالجنة، 4 مرات يخرج من ماله يوزعه يعطيه يهديه يتصدق به، ثم يشتغل شوية يأتي المال. سبحان الله، مرزاق، الليبيين يقولوا مرزاق، عندها طريقة يأتي المال. تي أي تجارة يديرها تنجح، أي صنعة يديرها تمشي، توفيقه، هو المسألة توفيق. كويس، إذن الإسلام لا يكره الأثرياء، النظرة هذه التي موجودة عند أكثر من الوعاظ والأثرياء ستدخلون النار بإذن الله. ليش الله إيش يدخلون النار؟ كيف يعني؟ كيف الأثرياء يدخلون النار؟ من يدخل الجنة؟ أنت يعني؟ من أدراك؟ بثرائهم، هذا طبعا إن كان حلال، وإن شرطية طبعا عند أهل النحات، إن كان من حلال بثرائه هذا يدخل الجنة. كل صدقة يتصدقها، كل شاب يعينه على الزواج، كل مرأة مطلقة يعطيها، كل أرملة يعينها، كل يتيم يسدد عليه رسوم دراسة أو يشتري له كتب أو يعينه في الكورسات مثلا، ماذا صنعت أنت؟ قول أني ما عنديش مال أحاسب عليه. إيه، لكن أنت لم يسلم الناس من لسانك، على الأقل هذا لا يتكلم عن الآخرين. فالكلام ليس ضد الثراء، بالعكس، أنا اليوم وأسجل هذا عليه أقول لكم الأمم لا تقوم إلا بالفائض، بالثراء. مش لابد يكون الأشخاص كلهم أثرياء، لا لا لا لا، مش شرط، لكن الأثرياء في أي مجتمع الفائض عندهم هو الذي يبني المجتمعات، مش دائما الدولة. ناس شادين غير في الدولة وميزانية الدولة، نعم الدولة المتريحة واللي ظروفها كويسة تعاون الناس لا شك، ومكلفة بأنها تعطيهم من مالها، لكن الأثرياء هم الذين يملكون القدرة، يبنون المستشفيات الأثرياء، ويبنون المدارس والمساجد في كل البلدان. عادي شوف المساجد، أغلب المساجد أهلية، أغلب المساجد أهلية، حتى هذا المسجد الطيب الرائع الجميل الذي نسجل فيه هو أهلي، يعني أشخاص أعطوا الأرض، البناء، الطلاء، الفرش، رواتب الأئمة والمشايخ. موضوع مش سهل، مش سهل. راجل مؤسسة الأوقاف، مؤسسة الأوقاف إن شاء الله تقدر بقية المساجد البسيطة أو في الأحياء اللي بيكاد يقدروا يعطوا رواتب مثلا للقيم أو للخطيب. فسبحان الله، ترى مش دائما كما يتصور الناس أنه كارثة، لا لا. إذا كان الثراء جاء عند مؤمن وإنسان صالح، هو معين، هو داعم من دعامات البناء. فاللي بنقول لكم اليوم، الفائض، ركزوا معي، رأوا كلام فيه جانب علمي وجانب ديني، الفائض هو الذي تبنى به الحضارات. تعرفوا الحضارة اللي موجودة في الأندلس، شوفوا في جامع قرطبة الرائع هذا اللي فيه 360 نافذة، كل يوم الشمس تشرق من نافذة، مش الشمس اللي تتحول، الجامع يتحول، شمس في الثواني التي بعد الفجر في الصباح، كل يوم إشعاعها الأول عندها إشعاع يدخل من نافذة. التصميم والهندسة راقية جدا. إيه، لولا الثراء ولولا في فائض في الدولة ما يبناش هذا، وهذا اللي أضرت به المدرسة الصوفية. تقول المدرسة الصوفية مدرسة رائعة وأنا معها ونحبها، الصوفية الحقيقية، رأي مش صوفية الجديب والإكال والشراب ولا لا لا لا لا لا، صوفية الزهد، الزهد. أنا دائما أقول هذا، أنا مع التصوف الزاهد الرائع الجميل، لكن عندها منحة سيء، التصوف المبالغ فيه. الزهد يدعو الناس إلى ترك العمل أحيانا والتكفف بالدخول البسيطة، فيصبح غالب الناس فقراء. لا، هذا مش في صالح الدولة ولا في صالح المسلمين. الأثرياء لابد يكونوا موجودين في المجتمع، وتكلمتكم توا على الأندلس كيف بنائها وقصر الحمراء، أشياء لولا الفائض لم تكن هذه موجودة. إذن نحن نحتاج إلى فائض، فائض في المال، فائض في الناس، فائض في الرجال. عندكم علم الدولة البسيطة اللي 1.2 و3 مليون من الصعب تبني حضارة، صعب. لابد للحضارات من فائض في البشر. شوف، فا فائض في المال، فائض في البشر، فائض في الإمكانات، في الدخول، دولة يكون عندها أو المؤسسة أو الأمة دخول، فائض في القدرات، قدرات تكون كثيرة جدا، علم ولغات وميكانيكا ورياضيات وفلك وفيزياء وقرآن وتفاسير ولغات ونحو وطب. تكون الأمة مبدعة، الكفاءات الكثيرة والفائض فيها هو الذي تتحضر به الأمم. جانب آخر مهم جدا، قال لك الفائض هذا، الفائض هذا لا تصلح به الدولة ولا على صعيد الأشخاص والدول، لا تصلح به الدولة ولا الأشخاص إلا أن يكون في شرط، مبدأ يسمونه مبدأ تصدير الزائد أو الفائض. كيف؟ أنا صاحب مال أو الدولة صاحبة مال وبجيرانها جياع وفقراء. الدراسة هي دراسة عموما عندها مبدأ معين اسمه بالإنجليزي ما أحفظهاش، بس قال لك وجدوا في الدول اللي فيها رفاهية فيها دخول عالية في حالات انتحار، في حالات اكتئاب اللي هو الدبريشن، اكتئاب شديد واكتئاب حاد جدا. قالوا الحل شنو؟ الحل هو إعطاء الفائض من المال للمحتاجين. أبجينا الإسلام إذن، وإلا كيف كان الإسلام حل؟ هو حل غربي كلامك؟ لا، حل نظري، نظري عملي ونظري.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك، الذي يتناول شرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا في اللقاء السابق تحدثنا وإياكم عن المقدمة الرهن، ووقفنا في مبطلات الرهن. فنبدأ وإياكم في هذه الحلقة 33 من هذا البرنامج حول بقية المبطلات. كنا تكلمنا عن مبطلات الرهن، وقلنا المبطل الأول إذا كان في العقد شرط ينافي المقصود، الثاني أن يكون الرهن بسبب عقد فاسد، ثم تكلمنا إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم، الشرط الرابع إذا حصل مانع للراهن، يعني الراهن نفسه اللي رهن الشيء، اللي وضع سيارة مثلا زي ما قلنا في المثال مقابل دينا ب10,000 دينار مثلا، هذا حصل له مانع كموت، حصل له موت أو فلس، صارت له فلس، أو أصابه الجنون، أو أصابه مرض كمرض الموت، إذا حصل مانع للرهن يبطل الرهن، خلاص يوقف يرجع الدين. وإذا ما قدرش يرجع الدين خلاص تباع مثلا هذه السيارة ويخلص من الدين ويتم، لكن العقد ينتهي. من المبطلات إذا استغل الراهن الرهن، وهذه تكلمنا عنها حتى في اللقاء السابق. الأصل والقاعدة أن اللي يرهن شيء ويسلمه للدائن معاش لي علاقة به، معاش يتصرف فيه، معاش يتدخل فيه، وزي ما يقولوا العلماء لا تجول يده فيه، ما تجولش يده فيه، معاش يتصرف فيه تصرف الملاك. مثلا هو أعطاه سيارة، مش يبدأ عنده نسخة في المفتاح وكل ما يخطر عليه يخدم قدام حوش الدائن ويركب في السيارة ويحطها له قدام، هذا ما مش رهن. هذا كيف رهن وعنده مفتاح سيارة وماشي جاي؟ لا، تكون مقرجة عندهم مسكرة وما يقربهاش، مسلم المفاتيح. هذه أولا. مثلا شقة سكن في الحوش، شقة وسلم قال هذه شقتي، إيه لكن أعطيه نسخة ثاني يوم يجي يسكن فيها ويأجر فيها، لا ما ينفعش كله. لكن في أشياء بتجي فيها استثناءات، هي بتجي فيها في انتفاع المرتهن بالرهن، إذا انتفع المرتهن بالرهن. لكن بالنسبة للراهن نفسه ما ينفع ولو بمجرد طلب الإذن من المرتهن، مجرد طلب الإذن وما فعلش راه، قال له نبي السيارة ووافق على الطلب هذا المرتهن، يبطل الرهن. لا، يقول له نبي السيارة، نبي مفتاح الشقة، يقول له لا، وين يباتي، يحق لكش، يفتح لك الله، هيك ماشي، يبقى الرهن. لأن قال له يا سلام خلاص تعال حتى غدوة أخوضه، والله بعدين شوي والله تو تلقى فلاني يعطيه لك والله، لكن بطل الرهن بمجرد الموافقة، لأن زي ما قلنا الأصل ألا تجول يد الراهن في الرهن مطلقا نهائيا، وإلا بطل. المبطل السادس إذا انفات الرهن ببيع أو تبرع. مش هو الراهن موجود عند من؟ عند المرتهن. السيارة هذه موجود عند من؟ عند الدائن اللي سلف 10,000 دينار وخلى عنده السيارة. باي طيب، هل تنقل الملكية للمرتهن؟ لا، ما تنقل الملكية، مش هيسجلها باسمه، أنت تسجل باسمه إذا عجز عن سداد الدين وبيبيعوها بعدين، وهذا موضوع آخر. لكن خلال الفترة هذه فترة الدين هي راي باقي على ملك صاحبها، فإذن قد يبيعها الراهن أو يتبرع بها أو يتصدق بها أو يجعلها وقفا هذه تحدث بالبعض، يقول له والله أنا عندي سيارة مرهونة أو نبيعها لك، نوقع لك عقد بيع، فهذه تبطل الرهن. أما إذا سلمه للراهن ولم يفت فللمرتهن أخذه بالقضاء، يأخذها بالقضاء حتى لو باعها مثلا وأروا البيع هذا باطل، لأن البيع أصلا ما يحق بيع الأشياء المرهونة، هذا من ممنوعات البيع، من مبطلات الشيء المبيع أن لا يكون مرهونا، يعني أن يكون في ملكه التام، هذا مش ملك تام، هو أنت قابض، أنت حاطها في محجور عليها فيها هذه عند المرتين، فيحق له هذا. أرى يقول للقضاء، يقول له وين بايع هذا؟ ما يحقناش، أنا أرى معي وراهن، أنا مسلف 20,000. فالقاضي يلغي عقد البيع ويعطيها لمن؟ يعطيها للدائن هذا المرتهن. تمام. المبطل السابع، إن سلم المرتهن الرهن للرهن وأذن له ببيعه، ممكن يسلمها ليه، وهنا خلاص يبطل الرهن ويبقى الدين بلا رهن. مش معنى هذا راه يلتغى الدين، نحط صورة بسيطة، صورتنا المعهودة في الحلقة هذه والحلقة الماضية، قاعدين عند قصة 10,000 سلفها وقال لي أعطيني سيارة، حط السيارة عنده وقرجها في الحوش، صارت رهنا جميل. بعد فترة صارت حالة يعني اضطرارية، خلت هذا مسكين الدائن المدين عفوا محتاج للسيارة، صارت لهم علاج سفر كذا، فشفق عليه هذا الدين، قال اسمع باي تعال تعال ارفع سيارتك سلم لي. الآن الدين يبقى عقد الدين الأول متاع 10,000 ما يلتغى، لكن عقد الرهن يلتغى خلاص، هذه معاش ينفع رهن، مش معناه يمشي بيها وبيولي لا يجدد عقد جديد معناه للرهن، خلاص مشت عليه هذا الأول، العقد الأول انتهى، مش يقول لك ارفعها وبعدين تعال جيبها مرة ثانية، ولا تم. والدين يبقى بدون رهن بلا رهن، لأن يد الرهن هنا زي ما يقولوا الفقهاء كما قلنا جالت فيه لما سلم هذا الرهن. لكن إذا ادعى المرتهن أنه مثلا أذن للراهن ببيعه أو ببيع هذه السيارة باش يسدد له ثمن الدين مثلا، قال جاء وقت سداد الدين حل الأجل وقال له أعطيني السيارة، قال له والله تمام أنت كأنك بتبيعها تفضل، لأن البيع لازم يكون باسمك أنت، الأوراق عندك أنت ما زال باسمك، هيها تفضل بيعها وجيب لي ثمن الدين. فغاب وقال له وين كذا، قال لا أنا السيارة لو خذيتها نبي نستعملها. هنا ما صار نزاع، هذا يقول أنا سلمتها باش يبيعها وسدد الفلوسي، وهذا قال لا أنا خذيتها والله لأني عندي بها مصلحة. هنا لازم يحلف المرتهن اللي هو الدائن، يطالبوه هو، لأنه مستحيل يفرط في رهن مدة في حاجة مرهونة عنده وبيضيع دينه على سبيل، هو اللي يصدق هذا كذا كل الشبهة فيه اللي هو الرهن. لكن المرتهن هذا الدائن يصدق باليمين، إذا أقسم بالله أنه سلم عليه لأجل أن يبيعها يصدق، وترجع له إما إذا كان هو الأجل الأصل المفروض هو الكلام يتم هذا بعد حلول الأجل، وإلا تباع ويسدد له من الدين. المبطل الأخير من مبطلات الرهن، إذا أعار المرتهن الرهن للرهن مطلقا، أراه الإعارة ما تجوز، إذا أعار المرتهن الرهن لصاحبها صاحب السيارة أصلا مطلقا، مش معنى إطلاق يعني بدون تحديد زمن لاسترجاعه قبل الأجل أو تحديد مهمة معينة، الرهن يبطل. الإعارة ما تكونش على الإطلاق، إذا أعاره له يجوز، العلماء قالوا تجوز، لكن تكون محددة بزمن أو عمل، محددة بزمن وقت معين ساعة ساعتين ثلاثة ممكن، لكن أو عمل إنجاز مهمة معينة، بنوصل بالسيارة إلى المستشفى ونرجع ماشي، أو أعطيه لي 5 ساعات ونرجع لك، إذا تحددت ماشي، إذا لم تحدد الإعارة المطلقة هذه هذه اعتبروها أنه جالت يده فيها وتبطل الرهن. نجو إلى فقرة أخرى مهمة هي في انتفاع المرتهن بالرهن. الآن اللي عنده الحاجة الشيء اللي هي المرهونة يبي ينتفع بها، يبي يستفيد منها، زي ما قلنا مرات تكون شقة يبي يأجرها، سيارة يبي يستعملها، بقرة يبي يحلبها، حصان يبي يركبها مثلا، يجوز له المرتهن أن يشترط على الراهن الانتفاع بالرهن. يقول له أنت بتخلي عندي لك الله أنا منستفيد منها هذه، لكن العلماء قالوا تجوز هذه بثلاثة شروط في الرهن. أولا لازم من تعيين المهمة اللي بيستفيد بها من الرهن، يعني تحديدها من حيث الزمن أو طبيعة العمل، ما يكونش الانتفاع مطلقا، ما يكونش الانتفاع مطلق مفتوح. يقول له ماشي تبيع مثلا في مهمة معينة حاضر، زمن معين حاضر، هذه تجوز، هذه تجوز. لكن الشيء المفتوح كي خوضها متى يعجبك وكذا لا، هذه رقم واحد. يكون الرهن في عقد بيع لا في قرض. أصل وجود الرهن عند المرتهن لازم يكون في عقد البيع. ما احنا ذكرنا ان اسباب الرهن احيانا يكون نتيجة عقد بيع، باع لشيء ومش قادر يسدد خذ منه الرهن، او يكون سلفه. فاذا كان في الرهن هذا في عقد بيع تجوز، لان في البيع بيع إيجارة وهو جائز، باع له واجرها منه وانتفع منه ولو بمقابل جائز. لكن في حالة القرض هذه إذا كان سلفه واستنفع هو بالشيء المرهون صار كأن قرض جر له منفع، يعني أقرض أعطاه دين وأخذ منه رهن واستفاد من هذا الرهن، فهذا القرض جرت له حق استفادته بها السيارة والله بها الشقة والله بها، وهذا الاستفاد من الدين لا يجوز، هذا من المنفعة التي لا تجوز. في أيضا يحسب الراهن قيمة الانتفاع من الدين المرهون مطلقا. يعني شو المعنى؟ ماشي أنت بتستفيد منها اللي قاعدة عندك الحاجة المرهونة، لكن لازم يحسبها، لازم يحسبها من الدين، مش هو عطى 10,000 وعطى دين عفوا 10,000 وخذ منا السيارة. كويس، أنت تبي مشوار تمشي إلى 150 كيلو، ماشي 150 كيلو هذه قداش أجرتها؟ 50 دينار، خذيتها في أسبوع عندك ماشي 50 كيلو لمدة سنة، عندي 52 أسبوع أو 50 أسبوع، 50 في 50 دينار، إذن عندنا 2500 دينار نخصم من 10,000، انتهت القصة. هكذا يحسبها، سواء كان هذا الرهن بسبب بيع ولا قرض. رغم أن الانتفاع قلنا ما يجوز في مسألة القرض، لكن إذا وقع في كل الأحوال يخصمهن منه، ولو وقعت المنفعة يعني بعد عفوا في البيع ولو بعد العقد، أي من غير شرط مسبق، تجوز تطوعا يعني حتى من غير شرط مسبق، يعني في أثناء المدة نفسها كلمه وقال له والله أنا بيستفيد من السيارة، تجوز ما فيش بس، هو كان بيعطيها له تطوعا تصح بفلوس والله تطوع، يقول له ماشي السيارة تبي تستعملها ما فيش بس خوضها. الآن أرى ما نتكلموش عن الرهن، نتكلموا على المرتهن اللي هو اللي قاعد عنده اللي هو الدائن، إذا بيتطوع له بها ما فيش بس، قال له الشقة اللي أعطيتها لك بتدير فرح فيها ما عندكش مشكل، بدون فلوس تجوز. إذا حصل تنازع في الرهن، المرتهن يقول أنا يعني حزت الرهن قبل الموت أو قبل التفليس، وهذه تكلمنا عنها في الأول في الحلقة السابقة، والراهن والغرماء قالوا لا حازها بعد، يعني السيارة استلمها بعد المشكلة، المفروض لما حصلت المشكلة وحصل التفليس وإحنا الآن شكينا فيه ونبو نخلصه جاء الراهن رفع السيارة وخضعها وقال لا أنا مسلفة ومن أجل بها السيارة. والراهن قال لا والله أنا خذيت أعطيت الدين واستلمت السيارة وبعدين حصلت المشكلة. ما هذه تكلمنا عنها وقلنا الآن من حق بعدين في الخلاص من حقه هو في دينه هو، لكن لو حصلت قبل القبض المشكلة صارت إذن هو بيكون أسوة الغرماء بيحاصص زي غيره. في الحالة هذه إذا حصل مثل هذا التنازع ولو كان فيه يعني فيه شخص ثالث أمين شهد له مع الرهن لصالح المرتهن وقال يعني بالفعل لو كان فيه مثلا شخص ثالث سلموه السيارة هذه وجاء مع المرتهن قال لا أنا جاني وسلمني السيارة قبل تصير المشكلة، هذه شهادته ما تمشيش. إذا كان هذا الثالث الشخص الثالث الأمين الثالث هذا اللي عنده اللي جابه هو المرتهن، ليه؟ لأن قالوا هذا يعمل له كنفسه يعني يعتبر منه. لكن إذا هنا الفصل في هذا الموضوع البينات، ما هو المفروض هذه التوثيق يسموها بينة التحويز أو الحوزة، اللي يجيب بينة تثبت أم تستلم بالتاريخ هو اللي يحكمونه. إذا كان قال آه وأنا استلمتها بالوثائق والله بالكاميرات أو بالشهود بينة يعني هذه قدمها المرتهن تثبت أنه حازها قبل حصول المانع، قبل الموت، قبل الفلس، قبل الجنون، قبل المرض يقبل منه. ما جابش بينة تصبح أسوة للغرماء كلهم ويرجع السيارة والسيارة زيها زي غيرها يبيعهم عليهم ممتلكاتها باش يخلصوا الديون الناس. الآن نبي نتطرق إلى بعض الأحكام المهمة في الرهن، هي يعني على ما يش تدخل في بعض المبطلات وبعض الانتفاع وبعض الأركان، لكنهم أشياء مهمة نختم بها هذه الكلام عن الرهن عموما. يجوز الرهن ويصح قلنا ولو كان فيه غرر خفيف، أما إذا كانت الجهالة كثيرة فلا تجوز. الغرر البسيط زي ما تكلمنا في اللقاء الأول كالأشياء التي تكون كثمرة قبل بدو صلاحها، هذه في البيع لا تجوز لكن في الرهن تجوز. يجوز أن يكون الرهن غلة أجرة أو جزء مشاع، يصح الرهن. مش بالضرورة يعني حاجة سيارة تسلمها لي، عقد ذهب تسلم لي، شقة تسلمني مفتاحها، لا، حتى لو كانت غلة. كيف غلة؟ يعني مثلا عندي شقة مأجرها بألف دينار وهو سلف مثلا 100,000 من شخص، قال ايش انت رهن لي؟ قال مش نرهن لك الشقه، نرهن لك الاجره بتاع الشقه، الايجار هذا يصلك، اقبض انت هذه الاشياء، الاجره هذه الالف دينار تصبح تقبض فيها منفعه معينه، تجوز. وتكون حتى في جزء مشاع، يعني مثلاً أنا عندي قطعة أرض مشارك فيها 3 أنفار، عندي الثلث بدون ما حددناها إحنا النصيب، قال لا نبي رهن، قال لا ثلث هالقطعة هذه أوراق، هاي تفضله، هاي الأوراق، أنا عندي الثلث هنا، مش بالضرورة الجهة الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية لا، لكن حتى لو كانت في المشاع تجوز. لكن لما بيستلم الأوراق يستلم أوراق الأرض كلها، ما يستلمش الثلث أوراق ملكيتها، لا، يملك الأرض كلها يحوزها. ليه؟ لأنه حتى لا يأتي هو تو الثلث مشاع ويجي صاحبنا يقول له ما دام الثلث تمام، يعدي هو هذا المدين يخش لقطعة الأرض ويستفيد من ثلث آخر على أنه هو ليه، يقول أنت مش تبي الثلث أو الثلث، وأصحابه ما يندروش ولا مش قاعدين ولا مش، ويقولوا ما أنا أنت في ثلثي، أنا قاعد في ثلثي، وهذا خادعة بأي ثلث في المشاع. فإذن لما بيحوز، أو خلينا نصورها تصور آخر أفضل، نقوله مثلا 3 شارين شقة ويأجروا فيها والله على أساس أنهم بيتربصوا حتى تغلى الأسعار وبيبيعوها. فصاحبنا هذا اللي استلف 100,000 الآن بيرهن الشقة، هو الشقة ما يملكهاش كلها، يملك الثلث فيها بس، لكن يقول لهم نغير المفتاح تاع الشقة، ما تخشوش كلكم ما تخشوا. ليه؟ لأن مش مرات هذا يجي صاحبنا ويفتح الباب ويخش يقول له لا لا لا أنت مش تبي الثلث، أو عندك الشقة فيها هذه الثلث وأنا ماشي لنصيب صاحبي، واخذ مفتاحها عن صاحبي، فتصبح تجول يده خداعا يخدع فيه. لا، قالوا لا، إذا ملك الشيء المشاع يملكه كله في الكل. عندنا أيضا إذا رهن في جزء من أرض مثلا المشاع، ممكن يستأجر الجزء الآخر من شريكه على أن يقبضه المرتهن له. تو الآن مش قلنا هي أرض مثلا مقسومة عليه 3 كويس، رهن الثلث، وصاحبنا هذا مثلا يبي قبض الكل، قال له نبغى نأجروها الجزء الثاني، بأجره ماشي، لو كان بأجره يأجره، لكن يدفع الأجرة، الشريك هذا اللي أجر الجزء الآخر يدفع الأجرة للمرتهن، يقبضها المرتهن. طبعا المرتهن دائما هو يتحكم فيها، حتى لو سمح لهم بإيش، بأنهم يستأجروا الشق الثاني ولا النصف الثاني أو الثلثين الأخرات، لكن يقبض هو الأجرة حتى لا يقع في الخديعة. الرهن يقسم بمجرد حلول أحد الدينين، يعني إذا كان حل الدين تاع الأجل تاع البيع والله أو الدين وفي أجل، إذا حل الدين خلاص يقسم الرهن إن أمكن بلا ضرر. ومرات الأشياء يعني قد يكون فيها اشتراك فيها 2، تو مثلا سيارة هذه رهنها عندي، لكن هي ملكي إلى 2، وكيف بتقسم الآن الأشياء؟ ما قدرش ناخذها أنا بالنص باش ناخذ حاجتي، ما تنقص، لكن تباع إذا لم يمكن قسمتها باش نخلص بديني أنا من الدين، تباع. أما إذا كان الأشياء يعني اللي سلمها لي دين ويملكها 2، لما نقسمها يصير فيها ضرر على صاحبه مثلا، فهذه اللي فيها يحصل فيها ضرر في القسمة لا، لكن التي لا يحصل فيها ضرر تباع، اللي يحصل فيها ضرر تباع، أما الذي لا يحصل فيها ضرر خلاص نأخذ أنا الثلث متاع الأرض وتمت، لأنه ما خلصنيش. لكن سيارة شو نأخذ فيها وما مشتركين فيها 2، ما عادش نمليها، عنده في واحد آخر عنده شريك فيها، هنا تباع ونخلص والثاني يأخذ بقية الفلوس. الحيوان ممكن يرهن دون الولد والعكس، لكن يحوزهم 2، الأم والولد يحوزهم المرتهن. يعني لو كان فيه مثلا زي ما يقولوا البقرة وعندها عجل صغير أو ناقة والله أي حيوانات وعندها صغارها، باين تتبي ترهن الصغير ولا ترهن الأم مثلا، لكن إذا كانها ترضع ما يجوز فصلهما، ما يجوزش الفصل، لا يجوز فصلهما عن بعض، لا يعني يرهنهم 2، أو عفوا يحوزهم اثنين ويرهن واحدة منهم مش مشكلة، لكن فصل الأم عن ولدها لا يجوز شرعا. العين المسكوكة والله المصوغة تجوز رهن العين اللي هي الذهب هذه والأشياء، ولو كانت مصوغة، ولو كانت يعني في هيئة عقد في صياغة ومسبوك وكذا، إذا كان مميز مميز، يعني راه ما فيش حاجة تخلط مع بعضها، حتى الفلوس، حتى الفلوس أنا منرهن 1000 دينار راه ما ينفعش تتخلطهم مع بعض في فلوسك، لازم تكون معروفات وعليهم ورقة مكتوب عليها هذه رهن فلان وهكذا بالرقم متاعها، ما يصيرش خلطها. وحتى لو كان أشياء تشبه بعض، عقود وخواص وخواتم، لازم تكون مميزة وتعرف، وممكن ترهن حتى عند أمين شخص ثالث. الرهن مش بالضرورة يكون عند ضروري الدائن، مرات يقول لا أنا أنت عندك صغار أنا ما نش ثقة فيهم، أنت عندك حوشك ما هوش مأمون، وأنا منعطيك مبلغ كبير سيارة كبيرة ما عندك شوية تحطها، هيا نتفقوا على شخص ثالث ونحطه عند هذه الرهنية أو هذا المرهون. يجوز أن يكون الرهن دينا في سلف أو بيع سلم. طبعا الرهن هذا متفقين يكون في سلف ويكون في بيع، ولكن حتى بيع السلم يجوز ولو كان المدين هو المرتهن نفسه. يعني في بيع السلم، بيع السلم معروف أنه هو الذي يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه إيش السلع لمدة، مثلا مدة 10 أيام 15 يوم تنجاب، وبيعطيه بيعطيه الفلوس. فهو لما جاب للفلوس هذا الآن سلم الفلوس، لكن كيف أنا نضمن السلعة؟ كيف نضمن السلعة؟ نبي رهن. فممكن أن يرهن هذا البائع الآن، يرهن شيء ولو كان الشيء نفسه، يعني ولو كان الفلوس اللي استلمها نفسها، أعطاه 10,000 بيجيب له بضاعة من الصين، تمام، على أساس بيجيب له، قال له بائع أنا نبي رهن، هو تم العقد الآن البيع، فيشد له 10,000 ويكتب عليها ويسلمها له نفسه، يقول لا يا رهن عندك لين نجيب لك الحاجة الفلانية. هذه أيضا تجوز، ولها صور موجودة كثيرة، أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه. يجوز رهن الشيء المستعار، يعني شيء استعرته وترهنه. واحد استعار من زوجته مثلا عقد ذهب ورهنه، قال لها ارهن لي، عفوا، قال نبي نرهنها في في في في دين مثلا، لكن على المدين أن يرجع للمعير قيمته إن كان من المقومات أو بثمن إن كان من المثلية. طبعا المدين توالت اللي سلف من زوجته العقد الذهب، إذا كان هو عجز بعدين عن سداد الدين، أراه يا إما بيرجع له إذا كان حاجة مقومة بيجيب له نفس الشيء نفسه، وإذا كان حاجة من الفلوس بيجيب لها من مثليات، رز بيجيب رز، عارف دينارات بيجيب دينارات، وهكذا شاه بيجيب له شاه نفس الشاه مدام استعارها وحطها في رهنية وضع عليه. ولا يجوز رهن الشيء المستعار إلا فيما أذن له في صاحبه وإلا ضمنه مطلقا. يعني أنت تبي خذيت العقد تبي ترهنه في شراء حوش، مش يجي يلقاك رهنه في شراء سيارة، لا ما ينفعش. اللي استأذنت فيه في الشيء المستعار هذا بترهنه يكون فيه. ولذلك يقولوا يجوز للصاحب الشيء المستعار أن يأخذه إن وجده في غير ما أذن له. مشي لقيت عقد ذهبها في حوش فلان، خير عشان جاب، قال والله شاري مننا زوجك بضاعة، وقال لي منشري شقة للولدي، كيف بضاعة طلعتك؟ من حقها تأخذ هذا الشيء وتروح به لأنه خالف الإذن فيه. وإذا كان الرهن أجرة كما قلنا تكون للراهن ويحتفظ بها المرتهن له بإذنه، خلاص إذا كان شقة وفيها إيجارات واستأذن منه يقول له راه الإيجارات أنا من نحتفظ بهن ويحتفظ بهن. طبعا إذا رهن شياه مثلا الصوف الغنم والجنين اللي في وسط الحيوان، لو كان الحيوان مثلا عشرة ورهنها، وشتلات النخلات الخلفة، هذه الخلفة اللي بجنب النخلات لو رهنها كلها تطبع الأصل حين الرهن، كلها ما ينفعش يمشي يجز ويأخذ الغنم، لا كلها تتبع الأصل، يرهنها مع بعضها. أخيرا لا يجبر الراهن على الإنفاق على الرهن ولا تطوعا منه ولو اشترط في العقد. لا يجبر لا لا لا لا, لا يجبر الراهن على الإنفاق على الرهن. ينفق المرتهن، مرتهن يقول الدائن اللي ينفق عليها، ما يقولهاش والله راه تحط عند الدابة وجيب لي كل يوم منها، لا، لكن يخلصها، عرفت يعني؟ ولو اشترط في العقد ما ينفعش، لكن بعدين إذا كان هو صرف عليها يخلصها، يسدد من الدين، وهذا تكلمنا عنه حتى في ما فيما سبق. هيك نكون وانهينا هذه المقدمة، مقدمة الرهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا وإياكم كل ما سمعنا وعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم مستمعينا الكرام. السلام مساء الخيرات والأنوار. أخذوني بلان طولة، فاصل قصير بس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. من برنامج من القلب معكم ملك محمود، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأمسية طيبة مباركة للجميع. ما ننسوش طبعا كل حد يسمع فينا، كل قلب يسمع فينا، كل إنسان يمر أو مر بيوم يحس فيه إنه هو متضايق أو حاجة، اليوم حنطرح موضوع ممكن يساعدكم في هلبة أشياء وتعاملات في حياتنا، خاصة بالناس المحيطة بينا، الناس القراب منا أو الناس اللي بعيدة علينا. فأول حاجة أبدو بالصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، لكل الناس اللي اتبع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس اللي تابعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا، داخل مدينة طرابلس، خارج ليبيا أو داخل ليبيا، أهلا وسهلا بكم جميعا.

أهلا بالجميع، مساء الخيرات والأنوار. توكلنا على الله. في بداية الحلقة لكل شخص مر بيوم حس فيه إن الخيبة كانت أكبر من قدرته عليه التحمل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب، لأن اخترنا الاسم من القلب للقلب، لأن كلامنا طالع من القلب ومتجه لقلوبكم.

أذانكم بس، لا قلوبكم، استهدافنا دائما القلب. فاليوم حنسألكم سؤال بداية الحلقة، كم مرة نكسر خاطركم؟ مش لأن الناس ظلموك بس، لا لا، لكن لأنك أنت توقعت منهم أكثر من اللي يقدروا يعطوه. كم مرة نكسر خاطركم من ناس مش بس ظلموكم، لا لا لا لا لا، اليوم نتكلموا على التوقعات، لكن لأنك أنت توقعت أكثر من اللي يقدروا يعطوه. هل بقى التوقعات العالية، تيواتي تقول على التوقعات العالية هي البوابة الواسعة للخيبات، هل بقى أمولة تقول هل بقى بقى أنا جيت. أهلا وسهلا بالجميع. مع الأسف ما توقعت الكسرة هذه، شفتوا توقع اليوم موضوعنا على التوقع. كم مرة قلت أو قلتي ما توقعتش منها هكي، كنت نحسابها بتوقف معاي، كنت نحسابها بيوقف معاي، كنت متأكد إنه هو بيفهمني، لكن اللي صار كان عكس توقعاتنا تماما. الحقيقة المؤلمة والواضحة والصريحة إن مرات الخيبة ما تجيش من الناس، الخيبة تجي من الصورة اللي رسمناها ليهم في عقولنا. فهمتوا؟ أعتقد واضحة. الحقيقة المؤلمة إن مرات مش المشكلة في الناس، لا لا لا لا، الخيبة مرات تجي من الصورة اللي أنت رسمها على الشخص هذا. حلو حلو بقى. إحنا للأسف اللي رفعنا سقف التوقعات، إحنا اللي كتبنا سيناريو كامل في مخيلتنا، في أفكارنا، في ذاكرتنا، وبعدين للأسف انصدمنا لما الواقع طلع مختلف تماما عن الحقيقة. توقعات في حد ذاتها مش غلط، لا لا لا لا لا، الغلط لما نخليها تتحول لحق واجب على الناس. حطوا تحتها مليون خط كلمة واجب، هي الموضوع اليوم الحلقة، اللي هو احنا نتوقع ان الناس حتوقف معانا لان حق مشروط وحق واجب عليهم. حلو بح. في حلقة اليوم بنحكو عن كل خيبة سببها توقع، عن العلاقات اللي انتهت لان كل طرف كان مستني الثاني يقرأ افكاره، مش كلامه، مش يسمع كلامه، لا يقرأ أفكاره. عن صداقة انتهت، عن أهل، عن زواج، عن العمل، حتى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وكيف نفهم الابتلاء بطريقة صحيحة. الابتلاء بطريقة صحيحة، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وكيف نفهم الابتلاءات بطريقة صحيحة. ربط مشاعرنا وسعادتنا بتصرفات معينة ننتظرها من الآخرين يجعلنا عرضة للإحباط. ما توقعتش أن يطلعوا على حقيقتنا بعد عاشرناهم للأسف. بعد تجربة وخيبة وطعن في الظهر أصبحت نشكر الناس على حسب الساعة اللي أنا معاهم فيها بعد أن نتوقع أكتر. هذا مفروض كي ما توقعتش هلبة دقيقة بس، هلبة ناس تدير هكي ودارت كنت رسمة صورة ليهم أجمل، بعدين انصدمت وانكسرت وتحطمت. السبب أغلب خيباتنا أننا نمنح الثقة بسرعة وننتظر الوفاة من الجميع، وهذا سبب الصدمات وخيبات الأمل، لأن توقعي منهم يديروا زي ما كنت ندير لهم. مؤلم جدا أن الأشخاص الأقرب للنفس أو للقلب الضربة تجي قاتلة منهم، بس دائما عدالة السماء. تعليقاتكم جدا جميلة، مشاركاتكم ما شاء الله تبارك الرحمن، بدو الله يبارك، يعني تتفاعلوا بسرعة. ملكة، سبب سقف التوقعات مرتفع، ليست الأحداث وحدها ما يسبب خيبتنا بل توقعاتنا لها. خلوني معاكم توا وخلوكم معاي، وإذا سبق وخذ لك توقع يمكن الليلة، والأكيد الليلة تلقى جواب كان غايب عليك من زمان ومش منتبه للموضوع. فلهذا الإنسان يتعلق بالله ويستانس به أكثر من البشر، إن الله هو السبب حينما يغيب الجميع. فعلا يسار، تحياتي لك وعليكم السلام. أكثر خيبات الأمل جيك من الأهل،
هذه أصعب خيبات الأمل اللي تكسر الظهر هي الأهل. خليني من الأصدقاء أصدقاء أي شيء تاني، بس العائلة دائما ربما رسمنا صورة مثالية لبعض الأشخاص ليس في مكانها الصحيح. أنا بإذن الله يا جماعة الخير حنقرأ تعليقات اللي تخص برنامج الحلقة، تخص البرنامج وحلقتنا اليوم، لكن مش حنقرأ تعليقات خارج نطاق البرنامج، تمام؟ فأعتذر جدا. الأصدقاء تقدر تسيب، لكن العائلة صعب. وعليكم السلام لكل من جانا، سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان عبر أثير راديو السرعي. باي، احنا دائما بداية كل موضوع دائما نقوله تعريف الشيء اللي قاعدين نتكلموا عليه، شن معناه التوقع أو شن هو التوقع بحسب رأيكم؟ يلا نشوفوا تفاعلاتكم بخصوص الموضوع، وأنا حنقرأ التعليقات بقدر الإمكان. السؤال يقول شن هو التوقع؟ الله هو السند وأكثر خيبات الهمجية الناس اللي ما عمرك تعطي لحد أكثر من حجمه باش ما تتوجعش. شن هو التوقع؟ ولا نحكي لكم أنا، خلنا نحكي لكم أنا وإنتوا محكولي. التوقع هو إحساس بالشيء قبل حدوثه. خلوني نوضح لكم حاجة ونكونوا صريحين مع بعض ونتكلموا من القلب للقلب. التوقع هو إنك ترسم نتيجة قبل ما تصير، يعني نفس ما قالت زيزو، قالت التوقع هو إحساس بالشيء قبل حدوثه، نفس الموضوع. التوقع هو انك انت ترسم نتيجة قبل ما تصير وقبل ما توقع. يعني مثلا تقول اكيد بيتصل فلان، اكيد بيجيني، اكيد بيساعدني، اكيد بيفرح لي، اكيد بيعتذر. شوفوا كلمة اكيد، اكيد بيتصل بيا، اكيد بيعتذر لي، اكيد بيجيني، أكيد بيساعدني، أكيد بيفرح لي، أكيد أكيد أكيد أكيد. كلمة أكيد وكأنك تأكد عليه التوقع الموجود في ذاكرتك والرسمة اللي رسمتها على الشخص هذا. تي واي تي، التوقع هو أن تتصور وتنتظر أن شيئا معينا سيحدث في المستقبل أو أن شخصا سيتصرف بطريقة معينة قبل. أمون تقول وراها خيبة كبيرة. أكيد فعل ماضي لأنه من المستحيل يصير. أكيد هذا تأكيد، تأكيد. لكن السؤال من قال إنه لازم يصير زي ما رسمته أنت وزي ما توقعته أنت أو توقعته أنت حيصير؟ من قال؟ مرات غلطرة، مرات اللي رسمته أنت أو اللي رسمته أنت على الشخص معين يطلع غلط، توقعاتكم غلط. أحيانا المواقف اللي درناها مع الأقرب تأتي بنتيجة مبهرة. بالله اللي طالع برا الموضوع يحتاج إلى تعامل لو سمحتوا. من اللي قال إن لازم يصير زي ما رسمتوه وزي ما توقعتوه؟ أغلب المشاكل تبدأ من كلمة كنت متوقع، ولما ما تصيرش هنا يبدأ الزعل، يبدأ الخصام، يبدأ العتاب، يبدأ اللوم. ولا غلط كلامي؟ أغلب مشاكلنا تبدأ من كلمة كنت متوقع، كنت نستنى، كنت نتمنى، كنت كنت كنت. ولما ما يصيرش هنا شو بيصير؟ شو بيصير معاكم؟ اول حاجه بتزعلوا، ثاني حاجه بتتخاصم انت والشخص اللي كنت متوقع انه يدير نفس اللي درته معاه. كنت متوقع انه لما تلومه يسمع لك، لما تعاتبه يسمع لك، وهكذا. فهنا بيصير عتاب ولوم والى ما ذلك. مثال نعطيكم مثال. في يوم من الأيام شاب اتعب مع أصحابه سنوات، واقف معهم في كل مناسبة. ركزوا في الكلام اللي بنقوله، الكلام هذا قاعد يمسكم أنتم كتجربة
سواء انت عشتها او انت عشتها، يعني حسب المعايير المعينة. مثال على موضوع الحلقة اليوم، شاب تعب مع أصحابه سنوات. ليش؟ لأنه كان واقف معاهم في كل مناسبة، يساعد يساند يحضر، لما يحتاجهم هو ما يلقاش حد. ركزوا في الكلام، يعني هو كان متاح لأصدقائه لسنوات، كان متوفر لأصدقائه، ودائما لما يصير أي موقف يكون هو موجود، أول واحد يفزع لهم، أول واحد يوقف معهم، أول واحد يساندهم ويساعدهم ويحضر وما يغيبش. لكن للأسف لما هو يحتاجهم في وقت معين ما يلقاش حد، ما يلقاش ولا واحد فيهم. فشن قال هو؟ قال خذلوني، خذلوني، أنا متوقع أنهم يجوني، متوقع أن يكلموني، متوقع أن يعتذروني حتى على الخطأ اللي صار معاي، يعني صار بناتنا. يعني شفتوا قداش مؤلم الموضوع؟ لكن هل هم وعدوه؟ سؤال يطرح نفسه بنفسه. هو قال أنه خذلوني، لكن هل الأشخاص هذا أصحابه وعدوه، أعطوه وعد أن هم بيوقفوا معاه أو لا؟ على حسب الإجابة. لو هو وعدوه أصحابه أن معاه في السراء والضراء، معناه هنا خلاص، هنا واضحة. أما إذا هو ما أعطاش وعد، لا، لأنه هو بني توقع كبير وعلى سقف التوقعات بالنسبة لي، ولما الواقع اختلف حس بالخذلان. فهمتوا أنا إيش قاعدة نوضح لكم؟ فهمتوا الطريقة اللي قاعدة نوضح لكم بها؟ نحاول إني بسط لكم الموضوع باش يوصل للناس بشكل واسع. لكن السؤال، هل الأشخاص اللي في بالكم توا، أنتم كل واحد فيكم، كل واحد فيكم ها، بنت ولا ولد، يسمع فيه على الأثير على المواقع التواصل الاجتماعي، هل لما خذلوك الناس هادم هم وعدوك عطوك وعد إن هم يوقفوا معاك في السراء والضراء ولا ما عطوكش؟ هنا تفرق المسألة. لو عطوك من حقك إنك أنت تنخذل منهم، بس لو ما عطوكش لا، مش من حقك، لأنك أنت الغلط في الموضوع هذا، لأنك أنت بنيت توقع معين على سقف التوقعات بالنسبة لك، ولما اختلف في الواقع للأسف حسيت بالخذلان وطاح لك السقف. هو مرعى بيقول الصديق لا ينتظر وعد من أصدقائه، بل بالفعل. أنا شخص وعدني أن يكون سند لي بس طلع العكس. ما هو لما أنت توعد إنسان، خليني من الأفعال، لما أنت بمجرد ما لسانك نطق بكلمة وعد، لسانك لما ينطق وعد يا فلان إننا نكون معاك في الموقف المعين، معناه أنت بتكون قد الموقف هذا. أما إنك أنت توعد وما توفيش، هنا المشكلة وهنا الكارثة، يعني أنت هنا ما تستاهلش المكانة. وعود والوان وكلام بعضها طاح، للأسف توقعت وخاب ظني. شفتوا لما، أما هو الإنسان الصادق، ما خلونا نميزه بين الإنسان الصادق والإنسان الكاذب حشاكم بعي، لما الإنسان الصادق يعطيك وعد حيكون قد الوعد، لكن لو إنسان كاذب حيوعدك، ممكن يتوفر في أوقات معينة لكن بعدين يختفي الشخص هذا. شفتوا كيف؟ أحيانا تلتمس لصديقك عذرا، إيه؟ أو هذا اللي حنتكلم عليه يا مرعب خلال الحلقة. بس سؤال لكم أنتم، بمنكم موجودين كلكم 133 نفر والأشخاص اللي يسمحوا فيه عبر أثير راديو سراي 99.3، خلوني نسألكم سؤال، شن أكبر خيبة عشتوها بسبب التوقع؟ كل واحد يجاوب بصراحة، كل واحد يجاوب بصدق، خليكم أكي واضحين وصريحين، ونبوا نتعلموا من بعض. عن الحلقة اليوم نبي نتعلم منكم وأنتم تتعلموا مني. خلوني نسمع أو عفوا نقرأ تعليقاتكم، شن أكبر خيبة عشتوها بسبب التوقع؟ هل بالحق بس الأقصى اللي كانت من الأهل،
هنا تقول كانت الأقصى الأهل. إيه ما أنا قلت لكم اليوم محتاجة أنكم أنتم تكونوا صريحين وتجاوبوني. أعرف قلبك قبل أن يتغلل الإحباط في أعماق شخصيتك إذا كنت لا تعرف قيمتك الأساسية. أمون تقول ما عادش عندي ثقة في الناس بسبب أمون بسبب أنا قلت شن أكبر خيبة عشتوها بسبب التوقع. ما تعطينيش خيبة يعني أني خلاص فقدت الثقة في الناس، أعطيني الخيبة اللي أنت مريتي بها من شني وين بين قوسين، لأن كل واحد فينا عنده تجربة معينة أكيد بسبب خيبة عشتها تي واي تي، قريب ولا بعيد، عيلة ولا برا، وهكذا. هنا لما السند يكون هو سبب الخذلان هنا الصدمة. أتفق صراحة. بهني خنخليكم تجاوبوا على السؤال هذا ونعطيكم البراح، ما نبيش نضغط عليكم، لكن مذبية أنتم تتفاعلوا مع الموضوع ومذبية أنكم تجاوبوا. يعني الخيبة جتني في فرحي من أقرب الناس ليا، الخيبة جتني في فرحي من أقرب الناس ليا. به لما السند يكون هو سبب الخذلان هنا الصدمة. عبد الرحمن قال هذه أنا عشتها في أهلي بعد الطلاق. أمون تقول من أقرب إنسان ليا. شفتوا قداش الموضوع مؤلم لما أنتم تتكلموا فيه، قداش موضوع لما تقعدوا تفكروا فيه بس مجرد تفكيرها. ما شاء الله جاوبتوا، بارك الله فيكم. يعني به التوقعات أنواع، والتوقعات حسب مكانة الشخص. والله دموعي ينزلوا من غير رادة. التوقعات في العلاقات الاجتماعية أكثر مكان تموت فيه العلاقات هو كثرة التوقعات. مثلا الزوج يتوقع من زوجته تفهمه بدون كلام، والزوجة تتوقع من زوجها يعرف أمتى زعلت منه من نبرة صوتها. شو رأيكم؟ كلام واقعي صح؟ المتزوجين يعرفوا الشيء هذا. الزوج يتوقع من زوجته إن هي تفهمه بدون ما يتكلم، مش لازم يتكلم، مش لازم يعبر، بينما الزوجة تتوقع من زوجها إن هو يعرف أمتى زعلت منه من نبرة صوتها. ما توقعش مهما كان الشخص دي قربة، جدا محزن صعب تتخطيه لما يكون من أقرب الناس ليك. أوقات المشاكل تجيك وانت في بيتك يا غافل لك الله، وهذا أكبر سبب للطلاق. أكبر سبب الطلاق هو التوقعات، يعني أنا نتوقع من الطرف الآخر إن يبادرني نفس الشيء، نفس الفعل، نفس التصرفات، نفس الكلام، نفس نفس نفس نفس العطاء، نفس كذا. بينما للأسف الشديد في أزواج يتوقع من زوجاتهم إن بدون كلام هي مفروض تفهم، واجب عليها إن هي تفهم من نظرة عيونه، من صمته، من هالأشياء. بينما هو يتوقع من زوجته هيكي، بس الزوجة تتوقع العكس، إن هو يعرفها من طريقة زعلها مثلا بدون ما تحكي، لكن من نبرة صوتها، يعني تتغير نبرة صوتها. لما يتكرر خذلان ينطفي الشغف تلقائي، نهاية الأمر خيبة وطلاق. بإحنا أخذنا مثال للزوج والزوجة، بنجول الصديق أو الصديقة. الصديق اللي يتوقع صديقة يتذكره في كل مناسبة، الصديق يتوقع من صديقة إن يتذكره في كل مناسبة، في كل شيء واجب عليه إن هو يتذكره، لأن هو يتوقع. والأخ يتوقع من أخوه أو يتوقع من أخته إن توقف معاه في كل الظروف، لكن الحقيقة وين؟ ما حد فينا يقدر يقرأ أفكار التاني، ما حد فينا كبشر
يقدر يقرا افكار الثاني، الثاني شن قاعد يفكر، شن قاعد يخمم. هذه صعبه، بدون الكلام صعب انك تفسر حتى افكار الشخص، حتى لو تدير في روحك شاطر وتعرف لغه الجسد ومش عارفه شنو، لكن الافكار صعب ان حد فينا يقدر يقرا افكار الشخص الاخر. لهذا مطلوب منك انت تتكلم، تعبر، توضح، باش ما تعيشش داخل توقعاتك وتسكت، باش انك انت ما يطيحش عليك في يوم من الايام سقف توقعاتك. لازم انك انت توضح، كزوج لازم يوضح لزوجته ان ما تقدرش هي تفهمها مثلا من سكوته، ضروري يتكلم، ضروري يوضح، صح؟ الزوجة نفس الشيء، حتى هي نفس الفكرة، لازم لما هي تزعل لازم تحكي له، توضح له اني في موقف معين، في جزئية معينة، في تعامل معين معي انت زعلتني في شيء معين. هنا معاش في سقف توقعات، هنا يعني هنا تتفادوا هلبة مشاكل حتى في علاقاتكم الاجتماعية. نفس الشيء الصديق، لازم انك انت يعني توضح له، تتكلم، تكون صريحة معاه، ما تكذبش عليه. والاخ نفس القصة، يعني لازم يوضح. اغلب احزاننا احنا اللي نصنعوها ونبنوها بداخلنا فعلا. به التوقعات العالية اذا ما رافقها تواصل واضح غالبا تنتهي بخيبة. ركزوا في الكلمة وركزوا في الحكمة اللي قاعدة نقول فيها. التوقعات العالية اذا ما رافقها تواصل واضح غالبا تنتهي بخيبة. إذا ما فيش تواصل واضح وصريح وكلام واضح وصريح بأسلوب لبق مهذب للتوضيح للطرف الآخر، غالبا ما تنتهي العلاقة أي إن كانت العلاقة الاجتماعية. مثلا كقصة لكلام نحن، في مرة في بنت زعلت من صاحبتها، شهر كامل ما يتكلموش، شهر كامل ما يتكلموش. ولما سألوها شن صار، شن سبب الخصام بينك وبينها، قالت والله عيد ميلادي فات وهي ما عايدتنيش وهي ما تفكرتنيش. بعدها اكتشفت ان صاحبتها كانت في المستشفى مع أمها طوال الأسبوع. ركزوها، هي البنت زعلت من صاحبتها لأنها ما عايدتهاش في العيد، في عيد ميلادها، لكن بعدين اكتشفت إن صاحبتها كانت مع أمها في المستشفى، يعني عندها عذر طوال الأسبوع، يعني لا هي في أمها. بعدين شني المشكلة هذه؟ ما كانتش قلة محبة، ركزوا في الكلمة، ما كانتش قلة محبة، المشكلة كانت في التوقع. لو سألت قبل ما تحكم، لو سألت قبل ما تاخذ قرار، لو سألت قبل ما تفسر من دماغها، يمكن عمرها ما كانت حتزعل، يمكن عمرها ما كانت حتنتهي علاقتها بالشخص هذا، صح ولا لا كلامي؟ صح ولا لا؟ أكيد صح، وأكيد كلكم حتوافقوني، أنا متأكدة، لأن هذا كلام الواقع وهذا اللي صاير معانا للأسف. لو كل مرة الناس ما تصرفتش بالطريقة اللي تتمنها أنت تعتبرها أحيانا خيانة، لو كل مرة الناس ما تصرفتش بالطريقة اللي نتمناها اعتبرناها خيانة، يعني بنخسروها البناس. مرات الناس عندها ظروف معينة، عندها تعب، عندها هموم، وإحنا ما نعرفوش هذا كل اللي صاير مع الطرف الآخر. لكن نصيحة دائما، خففوا توقعاتكم باش تزيد راحتكم. كل ما تخفف سقف التوقعات كل ما أنت ترتاح نفسيا، كل ما أنت تعدل الطرف الآخر كل ما ترتاح أنت نفسيا، كل ما انت تنشغل بالطرف الشخص الاخر بالطرف الاخر، كل ما انت تركب في نفسك هموم وشكوك
وأفكار مرات مش موجودة أساسا في الواقع. لهذا خففوا توقعاتكم باش تزيد راحتكم. فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم، لأن ما زال عندنا كلام مهم عن توقعات بين الأهل والأصدقاء، وليش مرات الناس وليش مرات نحملوا في الناس فوق طاقتهم ونرجعوا نزعلوا منهم. فخلوكم معنا في برنامج من القلب، فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا، لكل من موجود حاليا ومعانا، حياكم الله مستمعينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. الساعة 7 بالضبط حنفتحوا الخطوط، خط الهاتف، وحنستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم. بس حاليا أنا تو حاليا في صدد نعطي الموضوع كله ونقرأ تعليقات الناس المتواجدة على التيك توك والفيسبوك، وبعدها نعطي الفرصة والمساحة للناس اللي حابة تتواصل معنا عن طريق المكالمات. باهي هذه بس باش نوضح الفكرة. ولكل اللي انضم معنا والتحق بينا في قاعدين في بداية الحلقة، ما طولناش عليكم وأيضا حتى ما فاتش عليكم شيء. زي ما قلنا، التوقعات سبب أغلب خيباتنا. قبل الفاصل قلنا إن المشكلة مش ديما من الناس أو في الناس، المشكلة مرات تصير في الصورة اللي رسمناها ليهم داخل عقولنا. فخلونا ندخلوا في محور الموضوع، ومحور مهم جدا وجزئية مهمة جدا، والتوقعات داخل العائلة. بما أن التوقعات داخل العائلة فهذا الأساس وهذه النشأة. زي ما تعرفوا، مش حد منكم يقولي لا والله لا لا، العائلة نبدو فيها هي الأساس. العائلة هي الأساس، الأب والأم والأخ والأخ والغيرة وغيرة وغير. التوقعات داخل العائلة عادة مرات نتوقع من أهالينا إنهم يفهمونا بدون ما نحكوا، بدون ما نوضحوا، بدون ما نتكلموا. نتوقع من الأم إن تعرف إن إحنا متضايقين من مجرد سكوتنا، من مجرد الصمت. ونتوقع من الأب إنه يحس بينا من نظرة، من شبحة بس، يشوفك بوك هيك أو يعرفك من نظرة فقط. إحنا هيك نتوقعون الأب لازم يعرفنا ويحس بينا من نظرة. الأم نتوقع منها إن هي تعرفنا من ناحية سكوتنا إن إحنا متضايقين وزعلانين. ونتوقع من الأخ أو الأخ أو الأخت إن يوقفوا معنا في كل الظروف، يعني في كل الظروف يكونوا هما متاحين، سواء الأخ أو الأخت. لكن الحقيقة، ولازم نحن نصرح بها أنفسنا ونكون واقعين، ما نعيشوش في وهم، ما نعيشوش في سقف توقعات، إن حتى أقرب الناس لينا ما يقدروش يعرفوا اللي في داخلك، سواء أفكارك سواء إحساسك. مؤلمة الحقيقة، صح؟ هذه الحقيقة للأسف. إن حتى أقرب الناس ليك اللي هو أبوك وأمك وأخوك وأختك، الأقرب الناس ليك مرات ما يقدروش يعرفوا شني قاعد يدور في راسك وشني اللي قاعد تحس به. إذا أنت ما عبرتش على الكلام تبيهم يعرفوا؟ لا طبعا. مرات كلمة بسيطة بالنسبة لك أنت، كلمة بسيطة تنقد علاقة كاملة، تنقذك من مشاكل، تبعدك عن المشاكل. ولو سكتنا يبدأ كل واحد يفسر بطريق ترى، وتكبر المسافة بين القلوب. مرات أنت لما تبدي تدرزي مع أمك، أو أنت تدرز مع أمك، أو تدرز مع أبوك أو أخ ولا أختك، لما تبدأ تتكلم وتعبر يبدو يفهموا فيك، يعرفوك أنك أنت متضايق، أنك أنت زعلان، أنك أنت صاير معك ضائقة مالية، أنك أنت تعب من ظروف الحياة، تمام؟ أو العلاقات المحيطة. حلو. لكن لو إحنا سكتنا والتزمنا الصمت، ما تتوقعش من بوك وأمك وأخ أخوك وأختك يعرفوك، يعني من طريقة تنفسك مثلا، من الشهيق والزفير اللي تاخد فيه يعني مثلا. لا، هما ما يحوش. أنت لازم تعبر، أنت لازم تتكلم على شيء مضايقك، شيء مزعلك، شيء مفرحك، وهكذا. حتى لو تبي تعاتب وتلوم، رد بالك تاخذ العتاب والصمت، عفوا العتاب واللوم بمسألة الصمت. لأن كل ما أنت تاخذها بمسألة الصمت، كل ما تضيع لروحك، كل ما هم يفسروا بطريقتهم، هو ساكت، هو كذا. لا، هنا تكبر المسافة بين القلوب، تتباعد العلاقات، سواء علاقتك بأمك، سواء علاقتك ببوك، سواء علاقتك بأختك وأخوك. نعرف تي واي تي تقول نعرف أنا عيالي ما يدور في خطرهم غير ما يتكلموا، واصلة لمرحلة قوية يا تي واي تي.
عيالك هم صغارك طبيعي. وعليكم السلام لكل من التحق. به تو بنجو احنا تكلمنا على الاساس اللي هو داخل العائله، البو والام والاخ والاخت. تو بننتقلوا للليفل الثاني، للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه التوقعات بين الازواج في الزواج. التوقعات في الزواج، باقي التوقعات في الزواج، وهذا اكثر مكان تبان فيه التوقعات وتبان فيه خيبات الامل، ويوصل حتى لمرحله الطلاق للاسف الشديد. لا لا لا لا، مش شرط مش شرط مش شرط يا عاشقه، مش شرط مش شرط، ماليش علاقه بالموضوع. التوقعات في الزواج اكثر مكان تبان فيه الخيبات. الزوجة تقول هو المفروض يفهمني من نبرة صوتي إني يعني زعلانة، صح ولا لا؟ حتى المخرج مش مش مش فاضي، مفروض تعرفها من نبرة الصوت، صح؟ توشيني من نبرة الصوت. با أو الزوج يقول بين قوسين، ركزوا، لو تقدرني تعرف ظروفي وتسكت. الزوج يتوقع ان من الزوجة ضروري هي تقدره وتعرف ظروفه من سكوته. الله اكبر. وهنا تبدا المشكله، وهنا تبدا خيبات الامل، وهنا تبدا الخلافات، واحيانا تكبر حتى المشاكل الزوجيه بيناتهم بسبب الشيء هذا، لأن كل طرف مستني الطرف الثاني يتكلم، إن كل طرف مستني الطرف الثاني إنه يقرأ أفكاره، بينما الحقيقة تجنبا للمشاكل والخلافات الأسرية داخل مؤسسة الزواج هو الحوار. الحوار هو اللي حافظ على التوازن، هو اللي حافظ على العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية، مش مجرد تخمين، مش مجرد توقع. الحوار يمنعك من ان تصير مشاكل سواء بقصد او من غير قصد. والعلاقات الناجحة ما تكونش على توقع، بالعكس تكون على وضوح، على صراحة، على احترام، على اساس، على قاعدة اساسية واضحة وشعور متبادل. هذه العلاقات الناجحة، وهذه العلاقات اللي تستمر. فهمتوا؟ علاش العلاقات اللي زمان، أنا نحبش نخش في تفاصيل هلبة، ولكن العلاقات زمان، العلاقات الزوجية أيامات قبل، أيامات قبلها أبائنا أمهاتنا، ليش؟ لأن في احترام متبادل، هذه نقطة الأولى، في حوار بناتهم، تمام. ثالث حاجة ما يعني قدروا في ظروف بعض، لكن تو لا، يختلف تماما. تو بدينا العلاقات تتأثر بالتوقعات، من بعدها إلى خيبات، من بعدها إلى انتهاء العلاقة. حتى لو كان صغار بيناتهم، مش أساس نقوله احنا الصغار تربط الراجل، لا، كان ما فيش أساس من البداية وقواعد أساسية في الزواج، مش تستمر. حتى لو كان عندك 10 صغار أو عنده 10 صغار، والفكرة في التفاهم، يعني الفكرة في الاحترام المتبادل والحوار. محلاهم زمان. هذا كان نرجع دائما للحاجة، هي حنتفادوا مشاكل هلبة وسوء الفهم هلبة مواضيع. بنحكي لكم قصة قصيرة جدا. يقولوا إن فيه راجل كان في يوم من الأيام دائما يمر على أمه، لازم يفوت على أمه هو مروح، يجيب لها احتياجاتها، يقعمز معها شوية. وفي يوم من الأيام الولد هذا ما جاش لأمه. الأمه شن صار معها؟ الأم زعلت،
وقالت أكيد أنساني أكيد أنساني. لكن بعد ساعات عرفت أنه هو كان في المستشفى بعد حادث بسيط، صار له حادث بسيط وكان في المستشفى، هو ما بيش يخوفها وما تصلش بها وما كلمهاش بيش ما يشغلش بالها. فلهذا كم مرة احكمنا على ناس قبل ما نعرفوا ظروفهم، وكم مرة ظلمناهم بسبب توقعاتنا. الغلط من احنا والغلط مش في الناس. تي واي تي، الاحترام متبادل الثقة والتواصل الجيد، الاحتواء، التسامح أساس العلاقات الزوجية والاجتماعية. إيه والله، وفي حتى برنامج خاص بالأسرة في المواضيع هذه تقدم فيها أستاذة طبعا زينب الزوي، تحية لها إن شاء الله تكون في الاستماع، تعطي فيها بطريقة أكثر عمقا يعني أكثر مننا بحكم إن هي تخصصها الجانب النفسي وفي العلاقات الأسرية والاجتماعية وعلاقة الأب بالأبناء والأم بأبناء وهكذا. فنعطيتها لكم بالشكل يعني نحاول إن ما نتعمقش فيه الموضوع أكثر لأنه هو واضح. إحنا تكلمنا على علاقة بين الأهل داخل الأهل، وتكلمنا في العلاقة في الزواج. حنجو توا التوقعات بين الأصدقاء، هذا جانب حساس حتى هو يعتبر من ثالث مرحلة. ثالث مرحلة الصداقة الحقيقية، ركزوا في الكلام الحقيقي اللي بنقوله لكم بصراحة وبكل شفافية. الصداقة الحقيقية ما تنقاسش بعدد الرسائل والمكالمات ولا التواصل. ركزوا، الصداقة الحقيقية مرات صاحبتك تحبك من قلبها لكن ظروفها تمنحها. هذا الشيء ينطبق على الرجال على فكرة، ها مرات صاحبك يعزك ويحبك من قلبه لكن ظروفها تمنع فيه، انشغال الحياة، التلاهي، أنا طبعا أنت درجة أولى. ومرات أنت تزعل لأنه هو ما سألش عليك أو ما اتصلش بيك أو ما بعتلكش حتى مسج، وهو يمكن كان محتاج انك انت تسأل عليه اكثر منه. يعني كل طرف يستنى في الطرف الاخر. لذلك قبل ما تقول خذلني اسأل نفسك، هل انت عرفت ظروفه او الشيء اللي قاعد يمر به، ولا تتغاضى ولا تتجاهل؟ قبل ما نحكموا على الناس ضروري نشوفوا أنفسنا، ودائما نقول فيها في كل حلقة، دائما تبدأ بنفسك وتشوف نفسك، وانت مراية نفسك، يعني انت تعكس في نفسك في المراية نفس القصة في تصرفاتك في أفعالك في كل شيء. اي والله ربي يحفظهم لي يا صاحباتي، دي مقصرة لكن فهميني. تي واي تي تقول اني نتغاضى، جميل. لو أنا سألتكم سؤال وتجاوبوني بصراحة بصراحة، معلش بكم تشغلوا دماغاتكم شوية، لو رجع بكم الزمن رجعتوا للخلف وجدتكم فرصة إن يرجع الزمن للخلف، هل في شخص خسرت علاقتك به بسبب التوقعات كانت أكبر من الواقع؟ هل في شخص خسرت علاقتك به بسبب توقعات كانت أكبر من الواقع؟ أهلا وسهلا لكل من جي، ما نحبش نعاتب ولا حد يعاتبني، لا والله ما عندكمش حد غالي عليكم خسرتوه، يعني ما فيش بكل. قال نعم. تي واي تي صداقتي بهم جدا راقية، ولكن في بعض الأحيان يلزم التغاضي لكي لا تنهار هذه الصداقة. أمون عندنا هداية للأسف، إيه عاشقة تقول لا والله، يعني ما عندكم الشخص خسرته. أنا ما فيش بكل، ارتحت من وجع الرأس. نعم في للأسف، لو يرجع الزمن في ناس دخلتها في حياتي راه ما دخلتها والله. بس في ناس كان بوي
خسرت واجد وما عادش نبي صداقات، أكيد خسرت. مرعب يقول اللي بعد ميم اللي بعنا خسر. أيوة أحمد يقول عندي شخص خسرت علاقتي به بسبب التوقعات كانت أكبر من الواقع. لو رجع بك الزمن يا أخونا أحمد وكل الناس الموجودة، هل حتكلموا؟ لأن أنت ظنيت ظن السوء فيه، أو مثلا توقعت منه شيء وللأسف كان مش نفس التوقع اللي موجود في الواقع. نشكر الزمن اللي فات تعلمت فيه هالبحاجات وما خسرت حد الحمد لله. لا مستحيل. أكثر شيء موت بوي، وكان يرجع زمان يرد حي. هذه موت حق يا عاشقة. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى الموت حق، وكل هالطريق هذه بنمشولها، كنا بنمشولها. لذلك أنا قاعدة نقول إن الشخص في الحياة لازال موجود في الحياة ولكن خسرتيه. يعني موضوع حلقتك اليوم يبكي بجديات، ما يفكر فيكم بأكثر جزئية مؤلمة في حياتكم. فلهذا أنتم شاركونا من ناحية التعليقات، يمكن قصتكم أنتم تكون سبب في إصلاح علاقة عند شخص يسمع فينا توا، حتى لو كان مغفرة مرات يسمع فينا. لا فائدة من العتاب، أتفق، لا فائدة من العتاب. بي ممكن القصة اللي نحكيها لكم مثلا أو أنتم تحكوها لي توا حاليا مرات تكون سبب في إصلاح شخص قاعد يسمع فينا توا ونادم مثلا. التوقعات مثل الحمل الثقيل، كل ما كبرت زاد الاحتمال إنها توقع. أما الإنسان اللي يتعامل مع الناس بواقعية يرتاح أكثر ويعيش بسلام أكبر. شفتوا كيف؟ كل ما الإنسان يكون واضح وصريح كل ما هو ارتاح وضميره ارتاح ويعيش بسلام. كل ما عاش الواقع وابتعد عن المواقع والحياة اللي موجودة في المواقع كل ما هو يرتاح ويعيش بسلام. من بعد وقت الضيق والشدة مستحيل يرجع، أكيد هذه مرعبة، أكيد هذه بالذات. اللي ينكسر ما يتصلح، أبدا ما يتصلح، بس في حاجاتك تتصلح في يومنا. أحسن تكره شيء وهو خير لكم. أي والله، مش كل إنسان قصر معاك. ركزي يا ميمة في الكلام اللي نقول فيه وكل الموجودين حاليا يسمعوا فيه حتى عبر الأثير. مش كل إنسان قصر معاك لأنه ما يحبك راه، لا لا لا لا لا. ومش كل إنسان إنساك معناها ما يقدرك. مرات الحياة أثقل من قدرة الإنسان على التعبير، فخلوا عندكم مساحة الأعذار ومساحة لحسن الظن، لأن القلب اللي يعرف يعذر يعيش مرتاح أكثر من القلب اللي يفسر في كل شيء على إنه خذلان، على إنه كسر. فهمتوا؟ كل ما أنت أو أنت تكون عندكم مساحة للأعذار وتعطوا للناس أعذار، وكل ما كان حسن الظن عندكم كل ما كانت التوقعات مش عالية، وما ترموش الأشياء هذه على الخذلان. نحكي لكم حاجة، أنا خلينا نكون معكم صريحة. أحيانا مرات يصير خلاف بيني وبين أي شخص في الحياة، لأن احنا نحكو من القلب للقلب، فلازم نكون معكم خارج مرات القالب اللي أنا توا مقدم فيه. بس دائما الإنسان يمر بتجارب معينة، يمر بأشخاص في حياته يتعلم من الشيء هذا. لكن نقول لكم حاجة، أحيانا حتى أنا زيني زيكم يصير معي خيبات أمل. بها الخيبات الأمل ليش؟ أحيانا أنا نعطي في سقف توقعات للناس المحيطة بيا ونحطهم في مراتب معينة، ودائما نعلي في سقف تجربتك صح نعرفها أيتي وأيتي، فنحط في سقف توقعات ونقول الشخص هذا ممكن يوم من الأيام يسمعني،
يمكن من أي يوم لأيام بيش نتكلم فيه الموضوع. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: خذينا فاصل طبعا، وبعد الفاصل طبعا بندخل في محور آخر مهم جدا. هل التوقعات مازال شوية، هل التوقعات دائما غلط، وكيف نقدر نوازنه بين الطموح في العلاقات وبين الواقعية؟ فخليكم معنا، حابين نحكو أكثر وأكثر. طبعا التوقعات، هل التوقعات ديما غلط؟ كنا نقوله كنا مظلومين، فمن هو الظالم؟ كنا مظلومين وكنا نظلم، وراه مفيش حد معصوم على الشيء هذا. بالعكس، الإنسان الواقعي دائما يقول أنا شخص ظلموني وظلمت في يوم من الأيام، فلازم يكون يعترف بالشيء هذا. أفضل من هو يعيش في دور المثالية، أنه هو مفيش منا أو مفيش زيه، لأن احنا إنسان في النهاية نغلطه. للأسف في أشخاص توا تلقاه ولع فيهم النار، يقول طفيها وتقول لهم محلاكم أنتم تلهلبوا. بقى السؤال اللي حابة نسأله لكم، هل التوقعات ديما غلط؟ هل توقعاتنا دائما غلط؟ ربي يجعلنا من المظلومين مش من الظالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. هل توقعاتنا احنا غلط ولا لا؟ ولا خلوني نجاوب أنا، لا مش دائما غلط، مش دائما غلط. مثلا أعطيكم أبسط أمثلة، لو الطالب أحيانا غلط تي واي تي تقول بح، لو الطالب يتوقع أنه هو ينجح بعد تعب وسهر، هذا اسمه أمل، اسمه ثقة في الله مع الأخذ بالأسباب. لو طالب يتوقع، ركزوا في الكلمة، لو الطالب يتوقع انه هو ينجح بعد تعب وسهر، هذا بشن يكمل؟ يكمل بأمل وثقة في الله مع الأخذ بالأسباب، هيك ينجح. اكيد التوكل على الله. بح، ولو الموظف يتوقع انه يترقى لأنه اجتهد أو لأنه هو موظف مجتهد، هذا شيء طبيعي لأنه هو موظف مجتهد، ولأنه مجتهد فأكيد بيترقى، بدل ما يكون موظف يكون رئيس قسم، بعد رئيس قسم يكون حتى مدير إدارة، وهذا شيء طبيعي. أحيانا تكون توقعات خطأ. إيه حلقة اليوم تعبتينا ملوك، وأنا بروحي أتشفي فيه. ولو الإنسان يتوقع الخير من ربه، من الله سبحانه وتعالى، لو الأنين نتوقع الخير أو أنت تتوقع الخير أو أنت تتوقع الخير، فهذا حسن ظن بالله والثقة بالله، حسن ظن بالله، وهذا شيء جميل ومطلوب في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى كبشر ومؤمنين. لازم نكونوا نتوقعوا دائما الخير من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان شر في نظرنا احنا فهو خير لينا. لهذا حسن الظن بالله والتوكل على الله والتمسك بالله والثقة بالله، هذا الشيء جميل ومطلوب في وقتنا الحالي. جاتي على الموضوع اللي نعاني منه الفترة هذه، انصدمت جدا في درجاتي، مش نقول يلي

وعليكم السلام. لكن الشخص لما يبدأ عنده توقع من الناس، مش توقع من الله سبحانه وتعالى، لا، التوقع من الناس بأشياء ما وعدوناش بها، ما عطوناش فيها وعد، نتوقعوا الاهتمام، نتوقعوا التضحية، نتوقعوا الوفاء، نتوقعوا العطاء، ونعتبروها واجب عليهم، ونعتبروه زي ما هم احنا درنا معاهم، هم يديرونا نفس الشيء، زي ما احنا قدمنا الاهتمام هم يهتموا بينا، زي ما احنا قدمنا التضحية يقدموا هم التضحية، زي ما احنا عندنا الوفاء هم يكونوا أوفياء معانا، زي ما احنا نكونوا معطائين هم يكونوا معطائين حتى هم. فنعتبروا هالشيء واجب أساس وحق مشروع، وهذا هو أول انحدار، وهذه أول خيبة أمل، إنك أنت عليت سقف التوقعات. أنت لازم تسقف التوقعات مع نفسك، مع غيرك لا. أنا هذه نصيحة بس، إن توقع الأفضل مع نفسك، لكن مع غيرك ابتعد كل البعد. بهي بتجي تقولي لي يا ملاك شن الفرق بين الأمل والتوقع؟ شن الفرق بيناتهم، بين الأمل والتوقع؟ الأمل إن احنا نقوله إن شاء الله يصير خير، بإذن الله خير، إن شاء الله يصير خير، بإذن الله يصير خير. أما التوقع فإحنا شو نقوله؟ لازم يصير هيك، ضروري يصير هيك، أكيد بيصير هيك، هذا هو التوقع. الأمل فيها راحة، أما التوقع الزايد فيه ضغط على نفسك وعلى غيرك، لأنك قاعد تربط سعادتك بشيء يمكن يصير ويمكن لا. لهذا التوقع الزايد يسبب لك ضغوطات نفسية مع نفسك ومع غيرك اللي قاعد يتعامل معك، لكن أنك أنت تربط في سعادتك بسعادة غيرك وأنه بشيء يصير مرات ما يصيرش. لكن الأمل لما تقول يكون الأمل هذا بالله سبحانه وتعالى، تكون فيه راحة، فيه سكينة، فيه سكينة، حتى صار حتفرح، ما صارش خلاص، هو أمل موجود ومتعلق بالله سبحانه وتعالى وعليكم السلام. لكن الأمور الأخرى رد بالك تربط، رد بالك تربط سعادتك بشيء ممكن يصير أو ما يصيرش. فهذا الفرق بين الأمل والتوقع. الأمل إنك أنت تقول خير إن شاء الله، حيصير خير إن شاء الله، بإذن الله حيصير خير، وهكذا. هذا كل مسألة تعلق، مسألة أمل. لكن التوقع شيء تاني، أكيد بيصير، لازم يصير، ضروري يصير. فردوا بالكم التوقع الزايد، لأن التوقع الزايد بيرفعكم لداهية والله، وحتقعدوا في مشكلة مع نفسكم بصراحة. يعني زي مثلا شاب مثلا تعب في سنوات باش يحقق حلمه، شاب تعب لسنوات باش يحقق حلمه، قدم على وظيفة وكان متأكد ان هذه الوظيفة هي من نصيبه، شوفوا كان متأكد، حتى بدأ يحكي للناس عن المكتب اللي بيقعد فيه والمكان اللي بيقعد فيها والراتب اللي بياخده، لكن النتيجة وين؟ النتيجة إن تم رفضه. الجهة اللي كان بيخدم فيها ومتأكد منها إن هي من نصيبه، للأسف تم الرفض. في البداية قال الدنيا ظلم، الدنيا مع الواقف، الدنيا مع ما الدنيا واسطة، الدنيا كذا، فدار الشماعة كلها على الدنيا وإن الناس ظلماته وا حتى صاحب العمل ظلمة. لكن بعد فترة لقى فرصة تانية أفضل منها بمرات، وقتها قال لو ربي أعطاني اللي كنت متوقعة يمكن ما كنتش حنلقى الخير اللي أعطاني
أعطاهولي بعد

لو ربي أعطاني اللي كنت أنا متوقعة يمكن ما كنتش حنلقى الخير اللي أعطاهولي بعدين، يعني العوض الجميل. كم مرة زعلنا على باب تسكر علينا وبعدين اكتشفنا إنه خيرة لينا ورحمة من رب العالمين. لهذا مش أي شيء في الحياة يصير وإنت متوقع بيصير خيرة ليك، لا لا لا، مرات العكس، الله سبحانه وتعالى مش حيعطيهولك بيش تنال رحمة الله سبحانه وتعالى. كويس، حسن الظن بالله هذا شيء أساسي في حياتنا. حسن الظن بالله، احنا لازم نفرقوا بين الناس ورب العالمين. مع الناس خفف سقف توقعاتك، مع تعاملك في مع البشر لازم انك انت تخفف توقعاتك، اما مع الله سبحانه وتعالى دائما ارفع حسن ظنك لله وارفع سقف توقعاتك مع الله سبحانه وتعالى، لان رب العالمين يقول انا عند ظن عبدي بي. شوف الله سبحانه وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي. ممكن تتاخر الاجابه، ممكن يتاخر الطلب هذا، لكن عمره الله سبحانه وتعالى ينسى عبده، عمر الله سبحانه وتعالى ينسى العبد اللي يتوكل على الله وعنده حسن ظن بالله وهكذا. لكن الخير دائما يوصل في وقته، والنجاح دائما يوصل في وقته، وكل شيء يوصل في وقته. أمتى؟ لما يأذن الله سبحانه وتعالى، لما يعرفك أنك أنت عندك حسن بالله، حسن ظن به والتوكل عليه والثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى، ولما أنت تخفف سقف توقعاتك بالناس وتتمسك بالله حتلقى أبواب النجاح كلها مفتوحة أمامك. الله يسامحك يا ملاك، خطرت علي شيء اليوم، كلكم خطرت عليكم أشياء اليوم، كلكم تفكروا في في في أشياء، وأنا متأكدة لو كل واحد من هذا الزمان توه حيطلع لي هلبة أشياء. أهلا وسهلا بكل، والله قلت لكم أنا اليوم كلكم حتتفكروا هلبة أشياء. بخلوني نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك، مش ما ننسوش أن جماعة الفيسبوك حتى هم ليهم دور في الموضوع. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، شكرا تحياتنا ليك، أحلى ناس. فادية تقول عليكم السلام، السلام عليكم، معاش تكملها القصة اللي بتبكيك. طبعا معظم التوقعات تقول غلط، لأن لما الشخص لما تحطي سقف توقعاتك في شخص إنه مستحيل يخذلك ويخذلك بعدها، فبعدها أعرف إنه خيب لك أملك فيه، فبالتالي مبروك علينا الحالة النفسية وأعصاب المعدة وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفادي تقول أنا أتوقع من الأشخاص المحيطة بي إنهم يعاملوني زي ما أنا نعامل فيهم، لا أكثر ولا أقل. وقاعدة تقولي يا فادي أنا نتوقع، أنا قاعدة تقولي أنا نتوقع. فادي تقول أنا نطلب من الأشخاص المحيطة بنا إنهم يعاملوني زي ما أنا نعامل. حاضر، تو نقول لهم يا ناس يا المحيطة بفادية. بما أنا يطلبت يعني يا الناس المحيطة بفادية، أختنا فادية، بالله يعاملوها زي ما هي تعامل فيكم، لا أكثر ولا أقل، وهذا أبسط حق تطلبه منكم. نجو للموضوع المهم، شن هي العلامات اللي تخلي توقعاتك بدت فوق الطبيعي؟ شن هي الأشياء اللي تخلي توقعاتك بدت فوق الطبيعي؟ إذا لقيت نفسك تزعل بسرعة من الناس، ركزوا في الكلام اللي نقول فيه وكلكم تعانوا منه، وأنا متأكدة أن كلكم تعانوا منه وقاعدين تعالجوا في أنفسكم. إذا لقيت نفسك تزعل بسرعة من الناس، هذا واحد. إذا تحسبهم على أشياء ما وعدوكش بها، هذه اثنين. لولا إذا لقيت نفسك تزعل بسرعة من الناس. النقطة الثانية، إذا تحاسبهم على أشياء ما وعدوكش بها، هذه النقطة الثانية.
إذا تقول لهم دائما كنت متوقع أكثر، إذا تستنى في المقابل لكل معروف الديرة. فراجع نفسك، أرجع لنفسك، يمكن المشكلة مش في الناس، المشكلة فيك أنت، المشكلة في سقف توقعاتك العالي الأكثر من اللزوم. لهذا إذا لقيت نفسك تزعل بسرعة من الناس، وإذا تحسبهم على أشياء ما وعدوكش بها وما عطوكش عليها وعد، أو تقول كنت أنا متوقع منهم أكثر، أو كنت نستنى منهم في المقابل لكل معروف نديره معاهم، أو نستنى فيهم يعاملوني بنفس المعاملة اللي نعاملهم بها، فراجع نفسك، شوف نفسك وراقب نفسك. مشكلة حتكون منك أنت، حتكون منك أنت مش من الناس، حتكون بسبب سقف توقعاتك العالي الأكثر من اللزوم. لهذا راجع نفسك. أجمل العلاقات هي اللي تبدأ فيها الوضوح، أي إن كانت العلاقات الاجتماعية، أجمل العلاقات هي اللي تبدأ فيها وضوح، مش اللي تمشي فيها التخمين، مش اللي تقول مثلا اللي ما يزعلكش، لا قول اللي يزعلك وقول اللي تحتاجه، وما تستناش من الناس تفهم سكوتك، وما تستناش إن الناس تفهم صمتك، لأن أكثر العلاقات انتهت بسبب هذا، انتهت بسبب كلام من قالش. علاقات اجتماعية، أي إن كانت العلاقات الاجتماعية، في علاقات انتهت بسبب كلام احنا ما قلناش شي، احنا ما صرحناش شي، احنا ما وضحناش شي، وبسبب توقعاتنا ما حد عرف بها، لأن ما نعرفوش الغيب وما نعرفوش أفكار بعض. لهذا لغة الحوار الوضوح، الصراحة، الكلام، هذه اللي تساعدكم فعلا ضمن أنفسنا بأنفسنا، اللي نعطيناهم مكان أكثر من مكانتهم، عملناهم معاملة أكثر منهم. مش شرط، لأنك أنت تو معلية سقف توقعاتك بالناس اللي كانوا موجودين في حياتك، فإلغي سقف التوقعات، شوفي حترتاحي كم، معاش حتفكري فيهم من الأساس، معاش حتفكري فيهم، مش حتعطيهم حتى قيمة ولا أهمية، بمجرد أنك أنت تحاولي قصة السقف التوقعات من الناس. كل ما رفعت توقعاتك من الناس، كل ما زادت احتمالات خيبتك، مش خيبتك عرفتوا، وكل ما كبرت مساحة العذر في قلبك، كل ما ارتاحت روحك. نعاود نقول، كل ما رفعت توقعاتك مع الناس ومن الناس، كل ما زادت احتمالات خيبتك، وكل ما كبرت مساحة الأعذار في قلبك، كل ما ارتاحت روحك. فناخده، مش موجود الكنترول، شكله مش موجود، كنت بناخد فاصل، المفروض ناخد فاصل يعني. أهلا وسهلا هند وبنت المهلب، أهلا وسهلا بالجميع. ضحكة مستبشرة تقول نتعامل وقت بوقت. ريم المحمود تقول السلام عليكم، ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك فيما تتمني. شكرا شكرا. ماوية تقول أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ففي الإسلام الخيبة ليست دليلا على أن الله ترك العبد، وإنما قد تكون سببا للتعلم ورفع الدرجات وفتح باب خير لم يكن يتوقعه الإنسان. شكرا ماوية، بارك الله فيك. فهناخد فاصل الأخير بهي، مفروض ناخده فاصل الأخير، لكن شو رأيك نحاول ناخده حتى المكالمات وندكره بالرقم الهاتف، لكن خلينا ناخده الفاصل قبل. على 092-150-59-99 092-150-59-99 حابين يتواصلوا معنا، أهلا وسهلا بكم. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من يتواجد معنا داخل البث على الفيسبوك والتيك توك، وأيضا للناس المتواجدة معنا على الأثير راديو السراية 99.3 داخل مدينة طرابلس. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو نقول لك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: إيش بدك؟
1: أنا بشرت بياكلك، قامت السيارة.
0: إيه.
1: ونحاول معك يا ملاك، نقول إن شاء الله قد نحصل الخط.
0: لا لاك حصلته ما شاء الله.
1: حصلته ما شاء الله، إيه. محظوظ.
0: محظوظ هلبة.
1: ما شاء الله.
0: إيه يلا، قول.
1: ما شاء الله علي، ما شاء الله علي.
0: إيه الحوت عليك.
1: تبارك الله علي.
0: تبارك الله عليك. هاي
1: طبعا التوقعات والامل والتفاعل والمحبه وهذا كله صغير خلاص صغير عمات، لكن الامل في فرق بين الامل والتوقع. توقعي ان بعض الدنيا اتت، مرات توقعي شيء هو بالعكس.
0: اي والله،
1: مرات تظني في ناس غلط وهم صح.
0: صح.
1: ومرات هم صح وانت تظني فيهم غلط.
0: شفت كيف؟
1: بين الحقيقه والخيال.
0: اي والله،
1: وشاهد ما شاف شي حاجه.
0: بالضبط.
1: صح ولا
0: صح؟
1: الامل بالله، اني تو نقول لك الحق والله بكل صدق وامانة، اننا اتصلي مع رب العالمين يشهد علي الله اني متفائل ليبيا خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله خير،
1: مطال حتوقف على رجلها وتبدا تدل الراكيه باذن الله. شدها كلمه هي حي والله ميت. كان مثل رحم علي وكان حي، قولي بارك الله فيك. إن ليش توقعي هيك إن فيه أمل للبلاد، هيك الرؤية بتاعي تقول إن ني اتصالي برب العالمين ديما ندعي في كل صلاة لبلادنا.
0: أه.
1: وربي ما يهدنيش بإذن الله. وتصدي فيه ناس درت معها مشاكل تو منها أعز الأصدقاء. تصدي.
0: آه.
1: علاش قلت يا؟
0: ما هو طبيعي، مفيش حد ما مرش بالاشياء زي هذه، يعني كلنا مرينا.
1: مرة والله واحد وصلت بيني وبين الاسقف، توقعت غلط.
0: أيه.
1: هو بي من اعز الناس لي.
0: اي والله.
1: وعبد السلام بحرون،
0: ما بعد ما بعد اسمع، ما بعد العداوه ولا محبره
1: اكيد. نقول لاختي فادية واخويا عبال وكل المسلمين وصبري الراية على الرياض الحلو.
0: احنا احنا احنا اسمع، ما نبوش نطولوا عليهم لان هم هون تو كل ما يتصلوا تو، فهمتني؟
1: باهي باهي،
0: مش طولوا عليهم، لكن هم بمعنى ان احنا باش ما نطولوش نقولوا تحياتنا لكل المستمعين اللي
1: لكل المستمعين. نقول لك الفنان عبد السلام بحرور.
0: اي خيره.
1: قال ما يغرك حلو الابتسام، ما يغرك حلو الابتسام، واجد واجد يخدعوا بالكلام.
0: إيه.
1: وتبقى
0: إيه.
1: عايش على الأوهام وعلى الأمل ما الله. صح حلو.
0: إن شاء الله ربي يعطيك الهنية وخلاص.
1: والله الحمد لله، نولع منه والطقة كل صبح وندعي لي ربي وديه ومتصل برب العالمين.
0: هذا أهم حاجة.
1: تشتي الملائكة قاعدة جنب السيارة، قال لي مضبوط يا ناجي صحك له.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك يا ناجي.
1: وإنسان بسيط وعادي ونخدم خدمتي
0: بصغير. يا ناجي يا ناجي يا ناجي ناجي، بارك الله فيك يا ناجي، وإن شاء الله ربي ينجيك.
1: إن شاء الله ينجيني وينجيك وينجي كل اللي بيي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا يا ناجي، بارك الله فيك على المكالمة. تحياتنا لك، شكرا يا ناجي. في انتظار المكالمة الثانية على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: أيوة.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا. ألو.
2: ألو، السلام
0: أيوة.
2: عليكم.
0: أيوة. من معي؟
2: بنت ليبيا.
0: بنت ليبيا. بنت ليبيا.
2: وأخيرا يشد.
0: لا أنت مو كل ما بتلقيني بتقولي لي أخيرا ملاك. أخيرا.
2: باي. نقول فيه من مستمعي الاتصال مكتوب بالحلقة.
0: ايه
2: ايه، فيه يشدش معاه الخط بكر.
0: لا، فيه اللي حطه حلو. راه مسألة الرقم
2: مسألة حظ.
0: مسألة حظ، انتي وحظك. باي بنت ليبيا، بموضوع الحلقة اليوم سقف التوقعات بعجالة. يلا اعطيني فيه
2: شوية مملوكة.
0: قلت لك اليوم موضوعنا الحلقة، اعطيني ما فهمتي من موضوع الحلقة اليوم.
2: والله من كتر ما نط في ما تبعتش الحلقة، لأنني نفتح الراب في تليفوني.
0: معناه أعطيني دعوة، أعطيني دعوة وخلاص.
2: شو بنقولك؟ ربي يسعدك ويهنيك ويعطيك ما في بالك.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: ونحيي الاستاذه نورس وبنت بوها بنت هنزاره بنت جربوني استاذ احمد عمي ناجي
0: كويس
2: صلاح الدين
0: مستمعين
2: لكم.
0: يعطيك الصحه يا بنتي.
2: استني في اتصالك.
0: استني في اتصالي.
2: اخذت الرقم واتصلت.
0: هذا التوقع هذا موضوع الحلقه اليوم يا بنت ليبيا. توقعك انك تستني في اتصالك.
2: توقعتك تتصلي وما اتصلتيش.
0: انا جبنا لكم مثل حي من موضوعنا اليوم. يا بنت ليبيا والله الرقم تقريبا اخدوه لكن بصراحة ما نعرفش سجلتوه الرقم.
2: ما وصل لكش اسلام.
0: لا مش اسلام اللي معي.
2: استاذ اسلام.
0: لا استاذ يونس. استاذ يونس
2: دائما مرافقين ببعض ان شاء الله.
0: دائما في البيت في الخدمة في كل مكان
2: ان شاء الله. ربي يسعدكم يهنيكم يا رب.
0: تسلمي. الله يعزك ويبارك فيك. شكرا بنت ليبيا. الله يبارك فيك ويعزك. هذا سقف توقعات يعني. انا 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. تمام. موضوع الحلقة تذكيرا بموضوع الحلقة توقعات اللي سببت في اغلب خيبتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
3: نهارك طيب. نهارك سعيد. يومك طيب.
0: يومك مبارك يا رب. تفضل.
3: تفضلك. ان شاء الله حبيت ان شارك معكم في حلقة اليوم ونقول لك موفقة ان شاء الله.
0: تسلم. الله يعزك يا اخوي وشكرا على المكالمة. لكن شو اقول لي شن الموضوع اليوم؟ شن فهمت من موضوعنا اليوم؟
3: والله انك تثق الزائدة ما تعطيهاش لي حد وانك سقف التوقعات ديما الخيبات لما نخوضها أكثر من أنك أنت كان هو كويس أو كذا.
0: يعني تتعلم.
3: عبد الرحمن ديما تابع فيك وديما معك في التعليقات
0: أهلا وسهلا يا أخوي عبد الرحمن. أنا سعيد جدا بتواصلك. الله يعزك يا عبد الرحمن. الله يعزك
3: يا رب.
0: يبارك فيك يا عبد الرحمن وإن شاء الله ما تكونش آخر مشاركة لك. بس رجعنا لكم. أهلا السلام عليكم. أيوة.
4: ألو ملك. مساء الخير.
0: مساء النور نورس.
4: أنا توقعت مصر أنها تفوز. دارت الهدف الأول فازت مصر. دارت الهدف الثاني الحكم الفرنساوي الغاه. شوف الأوروبيين كيف يحبوا في بعضهم. توقعاتي أنا كانت أن مصر هي اللي تفوز فتوقعي كان صح. وإن شاء الله يا رب الفوز للفريق المصري للمنتخب المصري يا رب.
0: يا ودي إن شاء الله ربي ينصرهم وينصر حتى المغرب.
4: في الملعب بعد دار الهدف الثاني طلع الحكم الفرنساوي قال لهم خطا.
0: باهي
4: سليمة توقع على مصر الفوز وانا اتصلت باش نهني المنتخب المصري. ولا هلبت توقعنا فيهم الامل حفنا يا ملاك فيهم الامل وكل شيء وخذلونا لقينا توقعاتنا غلط. والناس اللي رفعنا بهم سقف التوقع هم اللي خذلونا هم اللي طعنونا.
0: اي والله
4: هم اللي خلونا في مفترق الطرق. وهم اللي خلونا في مهب الرياح عرفتي. ولأكثر من هيك ولأكبر ولأكثر من هيك ريت واحد براني كان براني يعني البرانية راهو تعرفي فكين هم في حالي وانا في حالي حتى لو خذلوني والله. لكن لما يبدا الواحد لي فهمتي كنت حاطيه سند متوقعتيه ولا يسندك في الدنيا فهو اللي يخدلك عرفتي. ومصعب الخدلان ومصعب التوقع لما يطيح يتكسر في الارض من الام ولا من الاب ولا من الاخ الاكبر
0: هو الاخت
4: الاخت الكبرى. كنت متوقعتيهم سند كنت متوقعتيهم هم اللي يبقوا معاك كنت متوقعتيهم هم اللي
0: نورس نورس نورس نورس
4: انا اسفه جدا
0: غير دقيقه نورس.
4: اها
0: في عجالة بهاي سؤال في عجالة تو السقف التوقعات اللي هو أنت عليتيه الغلط منك ولا غلط من الناس؟
4: لا الغلط مني أنا.
0: خلاص مية مية.
4: علاش الغلط مني؟ أقولك ملاك علاش الغلط مني أنا؟ إني أنا الشخص اللي أعطيت فيه الثقة وعليت به سقف التوقع ما يستاهلهاش فهمتي؟ مستاهلش. ما تعطوش الثقة حتى في أقرب الناس ليكم وترفعوا توقع السقف بهم رغم هذين هم اللي بيطيحوكم ويخلوكم في مفترق الطرق. مرات لو أنا حطيت ثقتي وتوقعي في واحد براني كان سندني احسن من اللي كان لي. عرفتي
0: يا ولدي
4: تذكري انت ملك تتكلمي واني قسم برب العزه بكيت وحق ربي دموعي
0: يا ودي دموعك غاليه علينا وسامحينا.
4: انا حساسه يا ملك، انا حساسه جدا جدا واني راني مره بظروف اللي نكلم فيك انت مره تفتحي في مواضيع نحسيك تخبي فيا انا ساها وانا اللي متوقعاتها وحط فيه الثقه كلها ودرت هو السند نتاعي متوقع هو اللي خدلني هو اللي خلاني مفترق الطرق هو اللي خلاني يعني نعاني من حاله معناتها مش حلوه. قرر الحمد لله توقعت حاجات ثانيه وانا شخصيتي قويه يا ملاك
0: الله يقويك ويعليك ويعلمك دارك يا نورس. شكرا
4: شكرا يا حلوه
0: بارك الله فيك تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99 يا مساء التوفيق استاذ ملاك استمروا ماشيين صح. شكرا يا حميد شكرا بارك الله فيك. سبحان الله من قبل من بدايه الحلقه وانا نبكي جت هذه ضحكتني كلنا ضحكنا اصلحت انا بروحي ابتسامات خفيفه مش ضحكه يعني. لهذا نذكروا برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99 ناخذ فاصل قصير عادي لو ممكن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، تذكيرا برقم الهاتف اللي حابين يشاركوا معنا على 092-159-59-99. عارفة أنا ضغط على المكالمات وعارفة أن حتتعبوا هلبة في الموضوع هذا، ولكن حتى احنا نستاهلوا. ف 092-159-59-99. طبعا قبل ما نختمه وقبل ما نوصل حتى للختام، حلقة اليوم حتكون أكثر جزء يلامس القلب. تكلمنا عن التوقعات في الصداقة وفي العائلة وفي الزواج وحتى في تعاملاتنا في حياتنا اليومية، لكن توا خلوني أحكي لكم حاجة. مفيش مكالمة صح؟ ناخذ راحتي. في أعطيني مكالمة. هاي ألو، السلام عليكم. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك.
0: يا مرحبا، من معاي؟
1: معك أم سارة من السويد.
0: أم سارة؟
1: عايشة في السويد.
0: عايشة في السويد؟
1: أيوه، برا ليبيا.
0: الله، يبقى أول مرة مكالمة على رقمنا طول مباشر، معنا الصوت يقطع حلبة، الصوت يتقطع حلبة، ولكن مكالمة من السويد. شوفوا روحكم عاد.
1: يمكن أني نشعت حتى تيك توك وعندي مكالمة، خلينا نفكر تيك توك بس نلحق في المكالمة.
0: باي، هي نستنوك عادي، احنا نستنوك، ما تسكرش لنا مكالمة من السويد.
1: قاعد
0: شوي يقطع، لكن كملي، استمري. هاي بما انك انت تكلمتي معنا من السويد حتى مقطع مجزأ اللزق والكلمات مع بعض، يلا ما عندكش مشكله بكل. هاي تفضلي.
1: صراحة قاعد احبك وبدارك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا والله بس حتى هو من السويد على فكره، الاستاذ
0: الثاني
1: على البث
0: بتاعك
1: من السويد.
0: بها دقيقه، ما انت تتكلم فيها حاليا من السويد، بس انا اسمعيني تو، انت حاليا وين وين وين وين وين تقريبا؟ اللي ام ساره ولا ام ساره؟
1: ام ساره.
0: باي، تمام. ام ساره، انا حنكلم واحده من البنات الموجودات هنا في الاشراف عندي في البرنامج. باذن الله يعطوك الرقم بتاعي الخاص، اوكي؟ تحاولي تتواصلي معي على بالواتس، على الاقل تبدا الصوت مكالمه واضح كويس.
1: تمام تمام عادي، ما في
0: خلاص. تمام، اكتبي تعليق بس وحيتواصلوا معك.
1: يلا اوكي
0: باذن الله. تمام، باش نقدروا نسمع الصوت. ميمة، لو ممكن يعني ميمة تواصلي معها انت، اعطيها الرقم باش تتواصل معنا، لأن هي عايشة في السويد والصوت ما يكونش واضح، والناس البنات اللي عايشات ومغتربات برا دائما نعطي فيه في الرقم الهاتف باش يتواصلوا معنا، لأن صعب مكالمة من السويد لليبيا طول أو كندا إلى ليبيا طول، مكلف الموضوع وممكن حتى الصوت ما نقدرش نسمعوه يعني. لكن أعطوها الرقم. أيوة، تتواصل معك واحدة منهم، ميمة تقريبا حتتواصل معك وتعطيك الرقم بإذن الله وحنتواصل معك. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم. خير وخيتي منا
0: يا أحمد، كيف حالك؟
2: بقى الحمد لله. شن حالكم من؟
0: الحمد لله.
2: واختصار للموضوع، الإنسان ما يفقدش الأمل مدام الله موجود فيه أمل. هذا اختصار الموضوع هنا، ونبش الناس اللي حصلوا مكالمة. نحي وخيتي نورس بنت الكرافولي بنت ليبيا، ونحي كل المستمعين اللي يعرفوني واللي ما يعرفوني. والأمل دي ما بين عيوننا، لو ضاع مننا الأمل راه ما عاش فيه شيء في الحياة.
0: اي والله،
2: ما دام الله موجود الأمل موجود، مهما الدنيا تقسى بتقسى ما تقساش، ما دام الله موجود الأمل موجود.
0: اي والله، اي والله صدقت.
2: باش الناس يحصلوا المكالمات.
0: تسلم تسلم تسلم يا احمد، بارك الله فيك على المشاركه الطيبه. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. باه، خلوني احكي لكم قصه قصيره دقيقه بس وخنكملوا باقي المكالمات. تمام، الى حد ما تتواصل معنا ام ساره على الواتس وبإذن الله ندخلوها مكالمه. كان في راجل كبير، باهي كبير في السن، عنده 3 اولاد تعب عليهم من صغرهم، رباهم وقف معاهم في كل مرحلة من حياته. ولما كبر الراجل هذا بدأ يتمنى أن أولاده يزوروه كل يوم، بدأ هو يتمنى أن أولاده يزوروه كل يوم، لكن الحياة تلاهي وخدتهم الحياة هذه، واحد في شغلة والتاني في سفرة والثالث عنده مسؤوليات وزواج وأولاد وكذا. كل يوم كان يقعد قدام الباب وينتظر، كل يوم يستنى فيهم قدام الباب، ولما ما يجوش يقول أكيد ما عادش أنا مهم بالنسبة ليهم، أكيد أنا ما عادش مهم بالنسبة ليهم. لا يا مرعب ما تقدرش، لأن أنا حاليا ما قدرش نكلمها على التيك توك. وزي ما قلت لكم كانوا ما يجوش ولاده، كان يقول ما عادش أنا مهم، ما عادش بالنسبة ليهم، نسوني كذا وهكذا، تعرفوا أنتم التوقعات. في يوم من الأيام زاره أصغر ولاده، أصغر ولاده جاه وحضنه وحضن والده وقال له يا بوي والله لو بيدي نجيك كل يوم، يا بوي والله لو بيدي حنجيك كل يوم، لكن الحياة مرات تغلبنا مرات تلهينا، وهذا ما يعنيش ان محبتك يا بوي نقصت، هذا ما يعنيش انك انت مش غالي علينا ومش موجود في حياتنا وفي قلوبنا. في اللحظة هذه الأب قاعد يبكي وحس بالذنب. تعرفوا ليش حس بالذنب؟ مش لأنه نظلم، لا لا لا لا، لأنه اكتشف إن اللي كسره ما كانش تقصير ولاده، ما كانش قلة محبة منهم أو عدم تقدير منهم، كان توقعه إن المحبة هذه لازم تظهر بنفس الطريقة اللي هو كان متخيلها من ولاده من طريقة تعاملهم، لكن هو عرف إن ظروف الحياة قاعدة تغلب فيهم، إن في أشياء أقوى من شيء هذا اللي كان متوقعه هو. لهذا دائما نعطوا الأعذار، علشان نقول لكم دائما أعذروا. فخلونا نسأل أنفسنا دائما بكل صدق، كم مرة زعلنا من شخص لأنه ما اتصلش بينا مثلا؟ يمكن الشخص هذا كان مريض يمر بظروف معينة. كم مرة قلنا إن نسونا؟ يمكن الشخص هذا كان غارق في الهموم وما قال لحد وما يبيش يشغل بال حد. كم مرة فسرنا السكوت على أن أساس للإهمال وأنه هو إهمال، هو بالعكس كان تعب، كانت حيرة وكانت ظروف. مش كل شيء نشوفه هو الحقيقة. ناخذ فاصل قصير ونعاوده.

0: عظة البصير أثنت على من ناصر قوما إليهم هاجر والصف كالبنيان الراسخ الأركان.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. أم سارة من السويد ولا؟ السويد إيه
2: إيه
1: قلت إيه إيه. مرحبتين بك وأهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك ملوكا وشكرا شكرا شكرا على المداخلة وبارك الله فيك. صراحة أول مرة نحضر لك لايف.
1: يا مرحبتي.
2: ونصفني فيك ناس من السويد تقريبا يعني.
1: غير دقيقة بس خلينا نفهم هي الفكرة نفهم الفكرة هذه بس اللي ما نصحوك ناس من السويد قالوا لك ملاك تابعي ملاك.
2: يتابعوا فيك وشيروا لي على بكك وقالوا لي تابعها البنية تبارك الرحمن ما شاء الله.
1: تسلمي تسلمي كلك ذوق انت والناس اللي وصوك يعني بارك الله فيك.
2: لا بصدق والله نصحوني فيك ناس يعني بصدق ويستاهل يعني كنت قد اللي قالوا بصراحة.
1: تسلمي الله يعزك شكرا بارك الله فيك شكرا على كلامك الجميل. باي أم سارة
2: أقول لك على
1: ايه قولي لي يلا نسمع فيك.
2: نحب أقول لك إنما ألمنا ليس الخذلان ذاته بل إننا توقعنا منهم عكس ذلك تماما. فليوجع الإنسان إنها يخذل شخص يتوقع منه شيء يتوقع فأكثر شيء هذا اللي يخذل. كذلك يعني الإنسان حسي يموت في المرة كأنه موت في الخذلان لأن زرعت الموت يعني أنا عن نفسي في حد ذاتي يعني فأنا أصبت بخيبة أمل وخذلان من ناس أقسم بالله العظيم لو نقولك أكثر مخلوقة في العالم كله أني نين صادق في ناس ونصاحب في ناس ونعرف بشر وكل واحد يخذلني أكثر من التاني ومع ذلك نزيد نعطي فرصة ونقول لا ما مرات ما يقصدش مرات كذا. فأنا ماشية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يقول مش عارفة هنجيبها صح ولا لا ولكن حنحاول.
1: لا أنت كان مش حافظتي مش حافظ غير دقيقة بس التمس يا أخي كعذران با
2: طيب فإن لم تجد له عذرا فكله أنت عذر.
1: أها كويس يعني بمعنى أنك أنت ماشية بالعذار كويس كويس هذا الشيء جميل.
2: ومع ذلك قاعدة أنا نخذل وقاعدة تصيبني خيبات وقاعدة كذا ولكن نحب نعطي فرص ليش لأني أنا مثلاً بقول فرمة ولا كذا لا سارة لو سمحت ماما لا لأن نحب نعطي عذر للناس مع أنهم خذلوني ومع ذلك نزيد نعطي عذر تاني
1: كويس. أنا تعرف علاش؟ أسمعيني أسمعيني أنا لما نقول لك حاجة وبصراحة أنا دائما نقول الإنسان اللي يعطي في أعذار ويقدم في الأعذار ويلتمس الأعذار هو إنسان متداخل عنده حسن ظن بالآخرين. عرفتي؟ ما عندك سوء ظن. لو عندك سوء ظن راوك من أول شيء توقعك في راسك وما صارش منه صارت لك خيبة أمل حتوخري طول. لكن بما أنك أنت تلتمسي في الأعذار فأنت ماشية صح صراحة وهذا هذا القلب الطيب على فكرة.
2: بالضبط أقسم بالله لما نحكي أنا صايرة معي قصة في شي يوم من الأيام نحكيها لك بإذن الله
1: بإذن الله بإذن الله
2: يعني وياك
1: أكيد مرحبا.
2: لما نحكي في القصة يقولوا لي العالم يقولوا لي أنت قاعدة تعاودي في صنعتك وتتعرفي على العالم وتصادقي في ناس وكذا لو احنا في مكانك نتوقع في ده بعيلتي بس عرفتي ومع ذلك قاعدة نعطي عذر وقاعدة نسامح وقاعدة نتغاضى وقاعدة كلها.
1: يودي يعطيك الصحة يا أم سارة وخليك مستمرة والطيب دائما حتى لو كان يطيح في يوم من الأيام ولكن يقعد بأصله وبأخلاقه وبتربيته وبمعدنا الطيب.
2: بالضبط.
1: فأنا حابة نقول لك حاجة استمري تمام وأنا فرحانة جدا أنك أنت تواصلتي معنا وإن شاء الله دائما تكون عندك مشاركات حابة مثلا مشاركات في الحلقات الجاية بإذن الله حنوفر لها الشيء تمام. وحابة حابة حابة توصلي لي تحايا للناس اللي وصلتك علي تمام وسلمي عليهم.
2: أجمل تحية بارك الله فيك
1: وسلمي لي على سارة
2: إن شاء الله
1: بإذن الله
2: بارك الله فيك ملوكا ونتلاقى على خير.
1: أكيد أكيد شكرا بارك الله فيك يا أم سارة.
2: طيب وأنا سعيدة بك حبيبي.
1: شكرا حيالينا الشرف وأسعد شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا هذه مكالمة من خارج ليبيا. دائما نقول أنا الناس اللي خارج ليبيا أنت حلو في المساحة لأنهم خارج الوطن، أما اللي داخل الوطن عندكم فرصة أنكم تكلمونا، حتى صح أنكم تتعبوا باش تحصلونا لكن استاهلوا، لكن اللي خارج الوطن مساكين شو بيديروا، مرات يسمعوا فينا ومش قادرين يتكلموا معنا، ولكن نعطوهم الفرصة أن دائما يوصلوا، تكون حلقة وصل بين اللي داخل ليبيا وخارج ليبيا، صح ولا؟ إن شاء الله نكون وصلت الفكرة. بس الله يرحم والديك، والدنا والديك يا ميمة وكل المتواجدين. تمام، خلوني بس نكمل موضوع الحلقة. والله إنك كفيتي ووفيتي، شكرا شكرا. أنا نحاول إني دائما يعني ما نقصرش مع حد سواء كان داخل ليبيا أو خارج ليبيا، فعذرونا لو احنا ماذا بينا دائما تتواصلوا معنا وماذا بينا نسمع صوتكم ديما معنا وفي ظهرنا. اي والله اي والله، تسلمي حبيبتي بارك الله فيك، سعدت بمكالمتك. شكرا يا ام ساره، وانا سعيده جدا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا صديقتي، شكرا بارك الله فيك. به رساله لكل مستمع ولكل مشاهد يسمع فيا سواء على الفيس ولا على التيك توك ولا الناس اللي تسمع فيا عبر الاثير، الناس اللي تسمع فيها عبر الأثير الدق القديم، لو عندك شخص غالي عليك باهي ما تخليش شيء يخسر مكانته في قلبك. علاش؟ لأن مرات التوقع يكون هو السبب. فأسأل أفهم وأسمع منه، مرات دقيقة بس أنك أنت تحاور فيه الشخص هذا يتوفر سنوات من الزعل، ممكن حتى خصام بينك وبينه ينحل لما انت تفهمه، لما تسأله، لما تعاتبه وتسمع منه. مش كل شخص يستحق ان احنا نخسره، لا، اسمع مرة اثنين ثلاثة يصح لو تمادى خلاص، لكن في اوقات لازم نسمع من الطرف الاخر بدون ما نسوء الظن به. فنتمنى الحلقة هذه كانت قريبة منكم، لأني أنا والله لما جهزتها تمنيت أن تلامس وقعنا فعلا، تلامس كل شخص، تلامس المواقف اللي صارت معنا، سواء ما يقتصرش الموضوع على الإناث فقط، البنات فقط، لا، يقتصر الموضوع على الشباب والبنات، يعني كنا عايشين نفس المواقف، نفس الظروف، نفس الحياة، تختلف في جزئيات بسيطة ولكن نفس الخيبات الأمل، نفس كسرة نفس الكاس كنا نشرب منه. هيات البعض لا يستحق السمع له لأنه أكثر مما وصوا عليه. هذه طول قالتها هيك طول. يلا رجعنا المكالمات على 092، مكالمات على 092 150 59 99، 092 150 59 99. موضوع الحلقة إن شاء الله خير، شكله في جول دخلوه مني. إن شاء الله خير يا جماعة الخير، اليوم كلها الأعصاب تترقب في مباراة اليوم، إن شاء الله خير. على 092 150 59 99 للناس المتواجدة معنا على التيك توك، حتى أنتم ما شاء الله عليكم ما قصرتوش، وعليكم السلام، حلو ما نورتي. على 092 تذكيرا برقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا داخل مدينة طرابلس أو حتى في أي مدينة من مدن ليبيا الحبيبة، على 092 150 59 99. موضوعنا لحلقة اليوم التوقعات وسقف التوقعات، خفف توقعات وما تربطش حياتك بحياة الناس اللي حواليك. سقف التوقعات كل ما كان عالي كل ما كانت الطيحة قوية، الكسرة قوية، لهذا خففوا توقعاتكم بالبشر وخلوا توقعاتكم دائما بالله سبحانه وتعالى من خلال حسن الظن بالله والثقة بالله والأمل بالله. لو احنا بنقعد نفكروا في المواضيع هذه ونجو نقولوا مثلا يا الله يا كريم، لو نجو نقولوا مثلا أنا توقعت من فلان الفلاني إنه يقف معي، أنت هنا توقعت، أنا غلط. فخففوا توقعاتكم، سلامة لأنفسكم، سلامة للضغوطات اللي تصير لكم، سلامة لقلبكم ولفكركم. كل مكان توقعك، التوقع هو المقعد الأول في مسرح الخيبة. والله جبتها وأصبت يا أم سار. لهذا ما تحاولوش، حاولوا أنكم تخلوا علاقتكم بربي قوية. البشر ما تتوقعش منه شيء، حتى تحمي نفسك ضروري أنك أنت ما تتوقعش منه شيء، لأن إحنا كل ما نتوقع رأوا بيصير لنا موضوع كبير يا جماعة الخير. فناخدوا فاصل قصير، فاصل قصير بإذن الله ونرجع، فاصل قصير ونرجع يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ألو، السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كنت في انتظار مكالمتك، كنت نقول وين هانيبال؟
1: ما قلتيش.
0: لا، مش ضروري نقول، كنت نتوقع يا هانيبال. هذا علاش الموضوع توقع؟
1: والله توقعت انني
0: صاب صاب صاب التوقع صاب صاب يا هانيبال.
1: صاب التوقع، الحمد لله رب العالمين. والله
0: يا مرحبا بك
1: ديما. الله يسلمك، رحب بك حتى انت كل مستمعينك الكرام.
0: الله يعزك ويحفظك.
1: نسمع في الناس تحيي في بعضها، نقول لهم راه حتى احنا مستمعين، راه في هلبة مستمعين. بسم الله ما شاء الله، يستحق الذكر يعني.
0: اكيد
1: أكيد. سألك سؤال مبكري، من هو المرتاح أنت ولا؟
0: من هو المرتاح؟
1: إيه، من هو الإنسان المرتاح؟
0: إيه، بمن هو المرتاح؟
1: إيه، الشخص الواضح والصريح.
0: أيوة،
1: هذا هو المرتاح.
0: كويس.
1: واللي ينكسر معاش يتصلح، زي صاد المرش كانت تكسر خلاص. لكن اللوحة والحديدة لو تكسرت ممكن ترجعيها. واضح كلامي؟
0: واضح.
1: يعني مرات تضمني في ناس وتكسري بخطرهم يعني وتتهميهم.
0: كويس.
1: لكن يطلع كلامك خطأ.
0: أيه.
1: فهنا يترجع باش بالعذر، زي ما قلت لك الأخت اللي قبل شوية التمس لي أخيك العذر، شار هذا حديث صحيح وخيتي وقلتي صح بارك الله فيك. وقبل ما تحكم على الناس طبعا زي ما قلت أنت، ضروري تشوف روحك وتحكم على نفسك أنت كأنت، شوف روحك يعني. فهمتي؟ بعدين تحكم على روحك قبل ما تحكم على الناس يعني. فهمتي؟ زي ما يقول لك انصح روحك قبل ما تنصح الناس. مش معقول حد يطلع ينصح الهواء مثلا، ولا حتى بين اصحابه يعني. نجي دائما بالعموم يعني، يعني انت تنصح في الناس على شيء مش باهي يديروا فيه، وانت تدير فيه في نفس الوقت. باهي لو واحد من اصحابك ضبطك انك انت تدير في الشيء، هو شن بيحكم عليك؟
0: كده
1: ونافق كذاب. شنو يعني الظن اللي ظنيناه فيك كويس طلع مش كويس.
0: اي والله،
1: هذه هي. فهمتي؟ يعني تظهر ما لا تبطن. انت مرت من موقف يعني. بعدين حتى من كلامك انا نقدر نحكم عليك. انا اتكلم على نفسي توا، انا ماني دكتور. حتى انت يا ملاك، انا على فكره حق من أولام قلت والله تستاهل كلمة الدكتورة، مع أنك مش واخد شهادة الدكتوراه، لكن أنا بنسميك الدكتورة ملاك على أخلاقك وأسلوبك وكلامك الطيب وتوصيل المعلومة بسلاسة. أقسم بالله العظيم على الهواء على راديو السرايا، أنت دكتورة بمعنى الكلمة، وتعطي في دروس ومحاضرات مجانا. تعرف الساعة هي اللي تتكلم فيها قبل الحلقة اللي فاتت واللي قبلها وتوى، تعطي بكل أذان صاغية. والله نستفيد منك، والله العظيم إلا الدكتورة بجدارة، مع أنك مش واخد الشهادة، لكن سامحيني أنا بنسميك دكتورة، وفي الجديد حنقول الدكتورة مالك.
0: الله يعزك يا هانيبال، الله يعزك ويعلي مقدارك يا أخوي، بارك الله فيك.
1: الله يسلمك، هذه شهادة، وما عندي أنا كيف نفسي شهادة حقي، يعني نسمع فيك ونعرف، نقدر نميز، يعني نقدر نحكم حتى أنا،
0: يعني
1: أنا كمجتمع.
0: يا هانيبال.
1: نعم ماما.
0: هو بحكم نعم. أنك أنت عارفني سابقا يعني من خلال البرامج يعني. في الراديو السابق بهي، وحاليا طبعا في تطور واضح ملحوظ ان حتى في توصيل المعلومه يعني. انت
1: اكيد
0: هو احسن حاجه اني انا ما عنديش مصلحه في المستمعين، ولا المستمعين عندهم مصلحه فيا، لكن
1: انا أيوة. واضحه. أيوة. هذا الوضوح اللي حبيته فيك.
0: الله يبارك فيك.
1: إيه.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك.
1: سلمك. إيه. لا انا واضحه، قصدي صريحه زي اني هناك في الطبق.
0: اللي هناك في الطبق. ايوه
1: يعني لحول قول لحول، ولعور قول لعور.
0: اي والله،
1: والباهي يقول لباهي. ايه بس ما تظنش في الناس، ظن السوء لان مرات يولي عليك. ومع ان قلت لك انسان يبان من كلامه ومن هيئته قدامك ومن سلاسه كلامه، تحس انه فيه تبلعيط.
0: ايه
1: في بدايه انت لو كانت قاريه قران وفاهمه دينك، لان الكلام الشخص اللي يقول فيه قدامك ما يخشش الراسه هو. فنبدا انا هنا في مفارقه، يعني نبدأ واخد الحذر منك، لأنك أنت درت موقف أو اثنين، وأنا ما نحسبك شك صراحة. قلت لا والله أنا من الصادق، نشوفك أنا شنو وضعك أنت، من درى لك بلد تقدر بي بعد فترة أنا. ومرات لا ما ندريش عليك أنا. ولو يرجع بينا الزمان زي ما قلتي، أكيد حنندم على معرفة هالبناس.
0: إي والله،
1: لكن شو الفائدة من العتاب واللوم؟ ونفرح راهو على معرفة هالبناس باهية.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. فلا يعني أنا مش نندم أنا ما عرفت ناس، لكن في نفس الوقت المقابلة أكيد حنفرح بناس باهية. وكيف نندم يعني سبحان الله، ونحمد ربي هنايا كيف نحمد ربي على ناس تعرفت عليهم وربي فتني منهم فرحة من الأخير يعني. فهمتي؟ إيه ما أنا ربي يحبني لأن وضحت الرؤية إن هم شني.
0: صحيح يا هنيبة.
1: فرحة والله.
0: صحيح يا هنيبة.
1: ومبارك الأرجنتين يحدث الآن تتقدم على حساب مصر 3-2 مع احترام يعني عربي مسلم، لكن من عشاق الأرجنتين وعاندت هالبنات، والأرجنتين توا رابحة 3-2 كانوا خسرين 2-2. المهم خلينا منه. فيبان فبعد فترة بان فرأني أنا يا ملاك وقت كنت شاك فيه الله عز وجل في صلب الحجرات قال إن بعض الظن إثم، مش كله. فرأني الظن اللي ظنيته فيك اطلع صح. نحمد ربي أنا هنايا من قبل ما تغدر بيا، يعني أنا نتغدى بيك من قبل ما تعشى بيا أنت، يعني نظبط ونعرفك. وديما نتوقع الأسوأ مع احترامي. ها قولي كيف يعني بقى تتوقع الأسوأ؟ أنت متشائم. نقولك لا، التفاعل كويس
0: صحيح،
1: لكن أقرأ إيه، لكن اسمع المثل شنو يقول. فعلا وبروا بي لي آخر زمان. علاش ديما تتوقع الأسوأ؟ أنت ما أقولها يعني بقى تتوقع الأسوأ إيه، والتفائل كويس تفائل وخير أنت تجدور. الرسول قال أنا ما خلفتش السنة، لكن في متر يقول لك أقرأ النقص تجي أنت والحق سواء. إيه
0: والله
1: ما فيش، نقرأ لك النقص يا ملاك
0: باه حنيبال
1: إيه باش نجي أنا والحق سواء. كيف وما نتقش في أي حد رام الأول
0: أكيد،
1: وديما ضمني صح والحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك.
1: نحيي الأخت فادية، بعثت لك رسالة بكري عجبتني. قالت نحب من يعاملني زي ما نعامل إيه، وإحنا يا فادية نعاملوك زي ما تعاملينا وأحسن.
0: بارك الله فيك.
1: ندير الصوب ندير الصوب لك صوبين. شوفي ندير الصوب الصوب معناها الحب والغية والغلاء، يعني ندير الصوب تاخذ زوج تعطيك اثنين. ندير الصوب لك صوبين ونخنت يا عزيز لا ما نرحمك.
0: يا والله
1: خير وخيرين وخير اخرى.
0: ايه
1: مش واحدة، خير وخيرين وخير اخرى، وكان شوية ملك نزيدك اخرى.
0: اي والله
1: هذا من طبعك الباهي يعني صحيح. يعني تعطيني ايه نعطيك اثنين نقلك كويسة، هذا معنى الإسلام.
0: الله يعزك.
1: يعني تقولي كلمة باهية تاخدي 10 كلمات باهية زي ما قلت لك فادية. فعلا معاملة رأي بالمثل، رأى العين بالعين والسن بالسن. هذا قرآن منزل قال العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. ورد بالك
0: تسلم يا هنيبال.
1: تظلم الناس
0: تسلم.
1: رد بالك تفتري على الناس
0: تسلم.
1: ما تصدقش كل حد يجي يقول لك كلام. أنت قلتي متر أو حكمة المدرسات مانيش عارف من العهد الأموي، اسمع مني ولا تسمعوا عني ولا حاجه زي هذه.
0: اسمع مني ولا تسمع
1: على مذكرة. هي فعلا والله اسمع مني ما تسمعش عليا يا راجل.
0: صحيح
1: ما كان مكانه يكذب عليك انت وتصدقهم. سامحني هيك وتمشي هيك وخلاص وجرتها.
0: اي والله اي والله
1: ما يجيش هيك. لا
0: هنيبال هنيبال هنيبال.
1: نعم اختي. نعم ماما.
0: اول حاجه انا مشكور على كلامك. طبعا احنا دائما لا استغناء عليك ولا على استغناء على المستمعين ولا حتى المتواجدين في مواقع التواصل. هاني برا وكلهم بدو يعرفوك، راه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي راه يعرفوك.
1: بارك الله.
0: فاعطيهم تحياك من بالله. يعطيهم تحياك.
1: احلى تحيه لصديقاتك واللي يسمعوا فينا عن طريق التواصل الاجتماعي والمستمعين بصمت واللي يتداخلوا معانا. بسم الله ما شاء الله نستفيدوا منهم وبحضورك طبعا الأنيق وبساطة كلامك في توصيل المعلومة. يا دكتورة مالك
0: تسلم تسلم.
1: مقالوش مني بس أعطيني حد يقول لي كيف تعطيها دكتورة. لا أنا أعطيتها يا دكتورة.
0: تسلم.
1: أنا
0: الله يعزك.
1: أنا أكبر منها ومتعلم ونعرف كيف نقول هذه دكتورة معناها دكتورة.
0: الله يعزك.
1: مش
0: الله
1: معناها

0: بعجالة
1: نصيحه للكل.
0: ايه نصيحه للكل اسمعوا فيك
1: ماشي تضلوا بالناس انت تاكدوا
0: ايوه
1: عجبتك ولا ايه ماشي تضلوا بالناس انت تاكدوا
0: ايوه انت جيت
1: رد بالك
0: جيت
1: وخد حذرك وما تتسرعش
0: ايوه
1: ايه غير بنقول لك نقطه بس راه في اللي واخدين شهاده وقارين يدير في روحهم 7 أو 8 سنين وقارين برا والله العظيم الكلام اللي قلتيه انت اللي نسمع فيك اليوم والحلقات اللي فاتوا اقسم بالله العظيم ما يقدروا يقولوا ربعه
0: الله يعزك الله يحفظك
1: والله يعني. ما عندي فيك حاجه انت انسانه متجوزه وربي يبارك لك ما في ناس تسمع يقولك هذا شنو يقول لا والله انا نقول في الحقيقه وهذا هو الحق
0: بارك الله فيك
1: والله من جا والله والله خيتي ملاك من جامد وهذا فخر ونرفع بيك الراس يا بنت عمنا
0: تسلم بارك الله فيك الله يعز
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وما تسمعوش كلام الناس ديما تاكدوا وهذا هو وخلاص وشكرا لو ذلك من لوكا والحلقه فاتت رجينات ما جيتيش ان شاء الله خير وربي يعطيك ما في ذلك وتحياتي لكل المستمعين الكرام خونا ناجي ديما حي فينا كل مستمعينك بسم الله ما شاء الله الحق مستفيد
0: تسلم
1: منهم
0: تسلم تسلم تسلم
1: شكرا جزيلا
0: شكرا
1: يا حبيبي على الدنيا واخره ان شاء الله
0: اللهم امين يا رب شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك يا هاني ولدنا ولدك يا هانيبال شكرا على الشهادة اللي قلتها فيها سواء منك انت سواء من المستمعين المتواجدين سواء من الناس المتواجدة معنا على موقع التواصل الاجتماعي اللي أيدوا كلامك بارك الله فيك على الشهادة رغم انها كلمة دكتورة حاجة كبيرة هذه وشكرا بارك الله فيك والله شكرا انا عجزت حتى ارد عليك صراحة وعلى نياتكم ترزقون على نياتكم ترزقون صفي نيتك حتنجح صفي نيتك حتلقى الناس تحبك وعندك قبول حتى لو كان ما يعرفوك إيش راح حتى لو كان ما فيش تواصل بينك وبينهم صفي نيتك بس حتمشي حتستمر وحتنجح وحتوصل باي ناخذ فاصل قصير ونختمه بإذن الله يلا

لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدا

مستمعينا الأعزاء، وصلنا لختام الحلقة، وفي ختام الحلقة التوقعات في حد ذاتها مش عيب، لكن لما نعلق سعادتنا كلها على تصرفات الناس، على الناس اللي حوالينا قاعدين نرهقوا في قلوبنا قبل ما نرهقوا أي شيء، فتعلموا انكم انتم تفرحوا بالجميل لما يجي وبالعوض لما يجيكم، وما تعتبروش ان القاعد تديروا فيه دين واجب على الناس. اعذروا وتكلموا ووضحوا وردوا بالكم تبنوا قصص كاملة في عقولكم وتحاسبوا الناس عليها لان عندكم سوء ظن. رد بالكم تبنوا سيناريو كامل، مسلسل كامل في عقولكم على الناس وتحاسبوا الناس عليها بسبب تفكيركم. فخلوا دائما عندكم حسن ظن، لكن خلي معاه واقعية، ما تعيشش في وهمية، خلي قلبك واسع وأعطي الأعذار، لأن كل واحد فينا صير له معركة في حياته فما يعرفوش به الناس المحيطة غير رب العالمين. وفي النهاية أجمل

هدية تقدمها لنفسك، أجمل هدية تقدمها لنفسك إنك تقلل توقعاتك في الناس وتزيد ثقتك بالله، لأن الله إذا أعطى أدهش. كلمة حطوها بعين الاعتبار، لأن الله إذا أعطى أدهش، وإذا منع كان في المنع رحمة، وإذا أخر الشيء كان في التأخير خيرة ليك. وما نعرفوهاش اليوم نعرفوها مع الأيام. أسأل الله أن يريح قلوبكم ويبعد عنكم الخيبة ويرزقكم أشخاص يقدرون وجودكم ومحبتكم، ويجعل محبتكم صادقة وأيامكم مليانة بالطمانينة والسكينة والراحة. كنت معكم ملاك محمود في برنامج من القلب. شكرا لكل من شاركنا باتصال أو رسالة أو حتى تعليق. شكرا لكل قلب سمعنا الليلة. نلتقي بكم في حلقة أخرى وموضوع جديد بإذن الله يوم الجمعة بإذن الله على تمام الساعة 6 مساء. دمتم في خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيد

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن حادثتين متتاليتين، هما حادثة يوم الرجيع وحادثة بئر معونة. استعرضنا وقائع هاتين الحادثتين، ثم تحدثنا عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من هاتين الحادثتين الفريدتين اللتين تدلان بشكل بارز جدا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. نعم. الآن تأتي على أعقاب هاتين الحادثتين، أو الحادثة الثانية حادثة بئر معونة، قصة إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة المنورة، وهي القبيلة الثانية قبائل اليهود. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. فأجليت قبيلة بني قينقاع لخيانة تحدثنا عنها، نعم، وفتنة اختلقوها وأثارها. الآن كما سنلاحظ يأتي دور إجلاء القبيلة الثانية أيضا، وهي قبيلة بني النضير، لا لشيء إلا لخيانة قذرة، نعم، أصر اليهود إلى أن، نعم، يمارسوها. وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 40 للهجرة. سببها كما يروي ابن سعد في طبقاته أن عمرو بن أمية الضمري، وكان واحدا من 70 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله في نجد، هو الذي بقي، نعم، والآخرون كلهم قتلوا أثناء رجوعه، قلنا، إلى المدينة. لقي شخصين ظن أنهما من الذين اعتدوا على إخوانه فقتلهما، لكن تبين أنهما ليس كذلك، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب بجوار المدينة، قبيلة اسمها بني كلاب، وكان بين المسلمين وبين هذه القبيلة حلف، يعني كان في سلم، ما في مشكلة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يدفع دية كل من هذين القتيلين، وطبعا قتل الخطأ الدية لم على من؟ على العاقلة، عاقلة القاتل أقارب، نعم، العصبة تمام. فإن لم تكن هنالك أقارب فالدولة، الدولة ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذه المسؤولية. طبعا نرجع إلى نص الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينفذ على المسلمين في علاقتهم بعضهم مع بعض وفي علاقة المسلمين مع اليهود نعم كمواطنين في المدينة المنورة. من جملة ما تنص عليه هذه الوثيقة أنهم جميعاً يفدون عانيهم، يعني الأسير إذا في أسير كلهم نعم يتعاونون لنعم إطلاق سراحه، كذلك يجتمعون متعاونين على دفع دية فيما إذا قتل شخص على يد أي واحد من أهل المدينة خطأ. نعم يعني لو أحد اليهود قتل خطأ كذلك نعم أهل المدينة يتحملون ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك اتجه إلى قبيلة بني النضير، صلى في مسجد قباء يوم السبت، نعم أظن صلى صلاة الظهر، نعم، ومعه ثلة من المهاجرين والأنصار خرجوا معه، ثم اتجه بعد ذلك إلى قبيلة بني النضير. ما بين مسجد قباء وقبيلة بني النضير المسافة قريبة، فكلمهم بلطف أن يعينوه في دية هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب اللذين قتلا خطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل يا أبا القاسم، يعني على عيني والوثيقة تنص على ذلك. ووقف رسول الله تحت ظل جدار ينتظر، وذهب اليهود ليتشاوروا فيما بينهم يعني في سبيل أن يجمعوا المال الذي يستطيعون أن يجمعوه نعم كمعونة يتقدمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية هذين الشخصين. إذا خلى بعضهم إلى بعض بحسب الظاهر من أجل جمع المال، ولكن أحدهم وهو عمرو بن جحاش النضري يهودي قال هذه فرصة وأنا أظهر على البيت، يعني أصعد على سطوح البيت فأطرح عليه صخرة نعم نعم يكون فيها أجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقف في ظل نعم جدار. ارتأى عمرو بن جحاش النضري أن يعلو على السطح وأن يقذف بصخرة كبيرة على المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن سعد هنا أن سلام بن مشكم وهو أيضا يهودي من يهود بني النضير حذر من ذلك وقال لهم لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هممتم. نعم يعني ترى الزلم النبي وسيخبرن بما هممتم وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. نعم يعني مو لأنه كتير هو صاحب ذمة لكن خايف على حاله وعلى أخوانه. نعم يعني ما بننجح، لو بننجح ما عندي شيء. نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما قد عزم عليه يهود بني النضير، فتظاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقضي حاجة نعم ولكنه توجه مسرعا إلى المدينة. نظر أصحابه يمينا وشمالا فلم يجدوا فلحقوا به نعم وقالوا يا رسول الله قمت ولم نشعر، الجماعة ذهبوا ليأتون بالمال. فقال همت يهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك فقلت. ثم أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرة أيام يعني، فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. نحن الآن نسرد ثم نعود إلى الشرح والتحليل والبيان. فأخذوا اليهود يتهيئون للخروج، جريمة واضحة ولا يستطيعون أن ينكروها. نعم، ولكن عبد الله ابن أبي ابن سلول مرة أخرى جاء ليتدخل في الأمر، أرسل إلى يهود بني النضير يقول لهم لا تخرجوا وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم، في 2000 من المقاتلين سيدافعون عنكم لا تخرجوا. فعادوا وصدقوا هذا الذي قاله أو أرسله إليهم عبد الله ابن أبي بن سلول، وعادوا فتحصنوا في حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لحربهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وهم في حصونهم في ضاحية المدينة المنورة، ومعهم طبعا النبل والحجارة يرمونها إلى المسلمين. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول لم ينفذ ما وعدهم به، ما أرسل 2000، نعم، لأمر ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل الحصار له، ولما اشتد عليهم الحصار ولم يرعوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع نخيله، نعم، وإتلافه. فنادوه من النوافذ من حصونهم يصيحون قائلين يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يعني شو ذنب قطع النخيل؟ حاربنا إلا يعني، نعم. ولكن الله عز وجل أنزل تأييدا لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، من لينة؟ النخيل، شجرة النخيل. ولما يئسوا من صاحبهم المنافق ورأوا أن لا مناص لهم، نعم، من القتل، نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من المدينة. ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يقول الآن لا أقبله إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل. بالأول أذن لهم أن يخرجوا وأن يستاقوا معهم كل ممتلكاتهم، لكن الآن لا، لكم أن تخرجوا بدمائكم ولن تحملوا من أموالكم لا من السلاح إلا ما تحمله الإبل من أموالكم. فكان الرجل يحمل ما يستطيع أن يحمله من متاعه، وربما اقتلع باب منزله أو جدران أو غير ذلك، نعم، وألقاه على ظهر بعيره وخرج. تفرق هؤلاء اليهود، يهود بني النضير، ما بين خيبر والشام، ولم يدخل الإسلام منهم إلا 2، يامين ابن عمير ابن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد ابن وهب. هؤلاء دخلا فأحرز أموالهما وعاش مع المسلمين في سلم وأمان. قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي غنمها من بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار. الأنصار أصحاب البلد، أصحاب العقارات والأراضي، أما المهاجرون فقد جاءوا وتركوا كل شيء في مكة إلا بعض البيوت القليلة من الأنصار، كانوا فقراء فأشركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وكانت أموال بني النضير نظرا إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها بدون قتال خاصة لرسول الله. ما معنى خاصة لرسول الله؟ أي يضعها حيث يشاء طبقا للسياسة التي تراها يراها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يزرع تحت النخيل من أرضهم، يزرع قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد العدة للجيش وللقتال. ونزل في قصة بني النضير وإجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سورة كاملة، وهي سورة الحشر. نعم. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المال الذي تركه بنو النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم من اليهود فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما جاءكم عن طريق القتال. نعم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ينبغي أن يوزع بهذا الشكل حتى لا يتراكم المال ويكون كتلة تتداولها فئة فقط من الناس والفئة الثانية تعاني من الفقر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

هذه خلاصة إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير. الآن نعود إلى ما ذكرناه بالتحليل واستنباط المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نكون على بينة منها. مرة أخرى أيها الإخوة، يطالعنا التاريخ على لون جديد من ألوان الخيانة التي كانت تسري في دماء اليهود ولا تزال، وهو شيء عجيب وغريب. طبعا خيانة الخائن لا تتيغ إلا نفسه، يعني لا تهلك غيره. يعني الخائن في بادئ الأمر يظن أن خيانته ستكون سبباً للقضاء على عدوه، لكن النتيجة التي عرفت دائماً في التاريخ أن خيانة الخائن تهلك صاحبها. لكن الحقد يعمي، وهذه طبيعة التاريخ سجلها لليهود على مر العصر. النبي عليه الصلاة والسلام ما أساء إليه، وما كان له أن يسيء إليهم، لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحملنكم بغضكم لأقوام سيئين على أن تظلموهم وعلى أن تتناسوا مبدأ العدالة في معاملتهم، لا لا لا، اعدلوا. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، يعني غضبكم على قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن النبي ما أساء إليه، ما ظلم أحدا منهم، ولو أنه ظلوا على العهد لبقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى السلم كأحسن ما تكون الرعاية بينه وبين المسلمين من جانب، وبين هؤلاء اليهود من جانب آخر. وعندما ذهب من أجل أن يأخذ منهم ما يستطيعون أن يدفعوه عونا لدية الكلابيين، لم يكن مفتئتا في هذا على عهد أو على قانون، هذا ما تنص عليه الوثيقة. ولذلك قالوا بحسب الظاهر نعم نفعل يا أبا القاسم ما تحب، قالوا نفعل ما تحب، ثم ذهبوا يخططون لقتله. فهل هنالك خيانة أقدر وأحط من هذه الخيانة التي لا موجب لها؟ وسنجد في مستقبل دراستنا للسير النبوي المزيد من دلائل هذه الخيانة أيها الإخوة. يعني كل خيانة آتية أشد، نعم، سوءا من الخيانة التي قبلها، نعم، هذا ما سنجد. فهذا أمر ينبغي أن نتبينه ونعرفه جيدا. نعم، دراسة التاريخ من هذا الجانب يعطينا تصور الأمثل لحياتنا المستقبلية في معاملتنا لهؤلاء الناس كيف ينبغي أن تكون. الشيء الثاني حكم شرعي أيها الإخوة هام وقف عنده الفقهاء. المالكية والأحناف وكثير من الحنابلة قالوا إن مقاتلة المسلمين للمشركين لغير المسلمين ليست من أجل إرغامهم على الإسلام، وإنما من أجل كف يدهم عن الحرابة. يقاتلون دفعاً للحرابة. الإمام الشافعي في الرأي الذي هو المفتى به له رأيان، رأي يقول كما يقول المالكية والحنفية، لكن الرأي المفتى به لا، أنهم يقاتلون من أجل الدخول في الإسلام. المهم جمهور الفقهاء أن سبب مقاتلة
المسلمين للمشركين كف أيديهم عن حرابة المسلمين وليس السبب إرغامهم على الإسلام. نحن ننظر فنجد في هذه القصة التي درسنا وقائعة التاريخية إجمالاً، نعم، ما يبلور هذا الحكم ويزيده بياناً وإيضاح. الآن قبيلة بني كلاب قبيلة مشركة ليست داخلة في الإسلام، ومع ذلك فقد كان بينها وبين رسول الله حلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالما لهم بل مدافعا عنهم، وفتح مكة نتيجة من نتائج دفاع النبي عليه الصلاة والسلام عن قبيلة بني كلاب. لو أن عمرو بن أمية الضمري قتل 10، 20، 30 من أولئك الذين اعتدوا على إخوانه، أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف دفع ديتهم؟ لماذا؟ لأنهم أعداء. طيب، هذان شخصان قتلا خطأ وهما مشركان، وها نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ينبغي أن يدفع دية هذين القتيلين لأوليائهما أو لورثتهما. نعم، قال أصحاب هذا الرأي الجمهور، يعني قالوا فلو كان الجهاد سببه إرغام المشركين على الدخول في الإسلام لما صح أن يقوم حلف بين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين وبين قبيلة بني كلاب، ولما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما لأنهما مشركان، والمشرك يقتل بسبب شركه لا من أجل كف يده عن القتال. فهذه الواقعة مما استدل به الحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء على أن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين لم يكن إرغامهم على الإسلام، وإنما كان السبب كف أيديهم عن الإسلام. والإمام الغزالي كأنه على الرغم من أنه شافعي يجنح إلى هذا الرأي في كتاب له اسمه المنخول، يجيب عن سؤال يقول طيب فإن قيل نحن نجد أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا غير المسلمين في الشرق والغرب، والفتوحات وصلت إلى أوروبا وصلت إلى أقصى الشرق وقضي على الحضارة الساسانية، طيب في حين أنهم لم يكونوا محاربين، واضح السؤال؟ طرحه الإمام الغزالي، قال لا، هؤلاء الخلفاء كانت لهم أعين ترصد حالة الرومان، حالة الفرس، حالة هذه الدول، فكانوا يرون أنهم يخططون ويعدون العدة لقتال المسلمين. طيب، والحرب خدعة، البادئ هو الذي ينتصر. ويقول هنا الإمام الغزالي كلمة: الروم إن لم تغزى غزت، الروم إن لم تغزى غزت، يعني عادتهم إذا أنت نمت وتركتهم رأسا هن بيبدأوا. فكان المسلمون يباغتونهم علما منهم بأنهم كانوا يخططون للقتال. نعم، هذا ما قاله الإمام الغزالي. على كل هما رأيان، وأنا أوضعت هذين الرأيين وذكرت دليل كل منهما في كتابي الجهاد. نعم، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه؟ هذا كلام ينبغي أن نركز عليه لا سيما في هذا العصر، لأن
شعار الجهاد يرتفع اليوم دون أن نستبين شروطه التي اجتمع عليها الفقهاء دون خلاف، دون أن نستبين هذه الشروط بشكل من الأشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية دون أن تعلم من الذي يقودك. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. هنالك مسألة ثالثة كذلك تتضمن حكما فقهيا ينبغي أن نعلمه جميعا أيها الإخوة. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر يهود بني النضير وقد ركب اليهود رؤوسهم ولم يشاءوا أن ينزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عندئذ باقتلاع النخيل، وأخذوا يتصايحون من النوافذ ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل؟ ليش عم تقطع النخيل؟ ورأينا أن بيان الله عز وجل أيد هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، نريد هنا أن نستبين الحكم الشرعي الذي استظهره الفقهاء من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو حكم تخريب البيوت للأعداء، قطع الأشجار؟ نعم، في مثل هذه الحالة عندما تقوم حرب عوان بين المسلمين وبين أعداء لهم، جمهور الفقهاء قالوا: المسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليست من أحكام التبليغ. وأنا أذكر أنني بمناسبة مرت ذكرت لكم الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية، ومن الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر أن نعرف الفرق بينهما. نعم، تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره نواهيه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات وأوامر ونواه تبليغية، وهذا هو الأكثر، يعني أحكام يتبلغها من عند الله عز وجل فيبلغها إيانا. هل يمكن أن تتغير؟ لا. الربا حرام، الميسر حرام، صلاة واجبة، نعم، الحج على من استطاع واجب، وهكذا ما يتعلق بأحكام العقود، البيوع، الإيجار، الرهن، السلام، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام كلها أحكام تبليغية مستمرة باقية إلى يوم القيامة. هنالك تصرفات أخرى يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن ينتقي في من هذه المسائل ما هو الأصوب وما هو الأكثر قربا من مصلحة المسلمين وما هو الأجدى له. الباري عز وجل يعطي المصطفى الصلاحية إنه هالمسألة أنت اختار شو الأصلح للناس نفسه، فله أن يختار هذا أو هذا أو هذا أو ذاك. الباري عز وجل أعطى ضوء آخر، هذا الاختيار يختاره رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. نعم، طيب، قال الفقهاء: موضوع قطع أشجار العدو، حرقها، البيوت، نحو ذلك، داخل في هذا النوع، داخل في السياسة الشرعية، يا أي أن الله عز وجل أذن لرسوله كما رأينا في الآية أن يتصرف في هذا الأمر حسب ما تقتضيه
المصلحة. فإن كان العدو يرعوي بدون ذلك لا يجوز. وإن رأينا أن العدو لا يرعوي إلا إذا وجد أمواله تتلف وتهدم، لأنه هن كثير متمسكين بالمال، نعم، لا نفعل ذلك. إذن هذا من حكم الإمام. وهنالك طائفة من الأحكام بهذا الشكل. باختصار، كل تقريبا أحكام القتال تدخل في أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كجهاد من أحكام التبليغ، لكن متى تعلن الدولة الحرب على عدو من الأعداء؟ متى الوقت المناسب لإعلان الحرب؟ النبي ترك ذلك لرسوله حسب ما يرى المصلحة. إذن هذا من أحكام الإمامة. طيب متى يعلن انتهاء الحرب؟ متى يعطي الهدنة؟ يعلن الهدنة، نعم. المرجع هو يقدر الأمر، المصلحة يفعل ما تقتضيه المصلحة. ما يتعلق بالغنائم كما سنجد، ما يتعلق بالأسرى، يا ترى يقتلهم، يا ترى يفتديهم بالمال، يا ترى يمن عليهم يتركهم، يا ترى يضرب عليهم الرق، يختار من ذلك ما تقتضيه المصلحة. مهم جدا أن نعلم هذا الأمر. وفي أمور هي محل خلاف، يا ترى هي داخلة من أحكام التبليغ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها كرئيس دولة، دخل فيها خلاف. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من الفقهاء من قال هذا من أحكام التبليغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، ما في ربا. طيب مثل الشافعي هكذا قالوا: فمن أحيا أرضا ميتة فهي له إلى يوم القيامة، الذي يجد أرضا مواتا يحجرها ثم يستصلحها خلال 3 سنوات خلاص يتملكها، ما لحى رئيس دولة إلا لا، لأنه هذا حكم تبليغي. الإمام أبو حنيفة قال: لا، النبي قال هذا الكلام بوصفه رئيس دولة، كان يرى آنذاك المصلحة أراضي كثيرة غير مستصلحة وبده يشجعهم على استصلاحها، فقال هذا الكلام كرئيس دولة. لكن ربما يأتي ظرف آخر هذا الكلام لا يطبق. ولذلك على مذهب الأحناف لو شاء سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أنه ما ينفذ هالشيء بيصير له، لأنه هو رئيس دولة تاني بينفذ شيء تاني. نعم، المهم أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية. إتلاف ممتلكات العدو داخل في أحكام الإمامة، الأصل عدم الإتلاف، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الإتلاف هو الذي ينفذ المصلحة فله ذلك. لذلك سيدنا أبو بكر في خلافته مرة أمر بالإتلاف ومرة نهى عن الإتلاف حسب ما رأى المصلحة. ويدخل في هذا ما يسميه الفقهاء العقوبة بالمال، العقوبة بالضرب بيصير، بالحبس بيصير، يعني بأمور أخرى يمكن. لكن هل يجوز لرئيس الدولة أن يعاقب عقوبة تعزيرية لإنسان ارتكب جنحة أو جريمة عن طريق إتلاف ماله، يعني عقوبة بالمال؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وهذا داخل في أحكام السياسة الشرعية، لكن مو امتلاكا. لا، الذين أجازوا العقوبة بالمال أجازوا العقوبة بالمال إتلافا لا امتلاكا، والفرق واضح. يعني مثلا زيد من الناس خالف ارتكب جنحة، بنعاقبه، لكن ما بنجي بنعاقبه نقول هات 1000 ليرة نحطها بجيبتنا. لا، العقوبة بامتلاك المال على هذا الإنسان غير جائز، لكن يجوز العقوبة بماذا؟
بإتلاف المال، مثل ما كان سيدنا عمر يعمل، إذا رأى من يبيع الحليب وقد غشه بالماء أتلف المال، كان يتلف الحليب كلياته، لكن ما بيجي بياخده، بيبيعه لمصلحة حدا أو لمصلحة الدولة. واضح أظن هذا الكلام. وللفقهاء كلام طويل في هذا الصدد. نعم، وشرع من قبلنا يسير على هذا أيضا. نعم، موسى السامري لما صاغ عجلا جسدا له خوار من ذهب، شو سوى فيه سيدنا موسى؟ أحرقه وهو ذهب. لك شلون هذا مال يصير يتلف؟ نعم، لأن المعاقبة بإتلاف المال على صاحبه جائز، لكن بشرط أن يرى المصلحة في هذا، يعني داخل فيما نسميه نحن بالسياسة الشرعية. أحدهم قد يقول، خصوصا من القانونيين، يقول طيب لماذا لا يجوز المعاقبة بأخذ المال امتلاكا؟ كل الدول تعمل اليوم هيك، لماذا؟ الجواب واضح، فلسفة العقاب مصدرها شريعة الله وليس مصدرها القانون الوضعي أبدا. العقاب في المجتمع لا يكون عقابا إلا إذا كان له معنى الزجر بالنسبة لكل الناس.

0: النبي عليه الصلاة والسلام، من أين جاءه هذا العلم؟ كان ينتظر اليهود أن يتوه بالمال، والصحابة كلهم عم ينتظروا، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويعود إلى المدينة، والصحابة متعجبين. الجواب كما قاله رسول الله، لاحظوا ما أقول أيها الأخوة، قال: نعم، نوت اليهود الغدر فأخبرني الله صلى الله، أخبرني، هذا كلام سيدنا رسول الله، أخبرني الله. إذن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي جاءه من عند الله عز وجل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني الله. هل لنا في هذه الحالة ونحن نريد أن نكتب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارات دقيقة، هل لنا أن نقول ألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود أرادوا الغدر؟ هل لنا أن نقول هذا؟ أو هل لنا أن نقول النبي كان صاحب فراسة تفرس في الوجوه فعلم أن نيتهم سيئة؟ ما بيجوز. أنت في هذه الحالة عم تخلط بين نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نتمتع به نحن أيضا من فراسة، من إلهام، من معرفة. نعم، لا، قلها بصراحة ولا تلبس على الناس حقائق النبوة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي قد قصدته يهود أو قصده يهود بني النضير. أقول هذا لأن بعض الكتاب في هذا العصر يستعملون هذه العبارة، إنه النبي ألهم، النبي علم. ليش يا أخي؟ لماذا لا تكون صريحا؟ السبب أنه يتخيل أن الناس الذين يريدون أن يقرأوا كلام اليوم فيهم المؤمن وغير المؤمن، نعم، والمفروض أنه كل الناس اللي بديروا كلامه هيك يعني يكونوا راضين وكلهم يقبلوا كلامه، إذن أنا لازم يعني ساير الملحد وساير هذا وساير هذا. لا أبدا، أنا ما بساير حدا، أنا بساير الحق. إذا كنت تتصور أن محمدا ليس نبيا فقل ما تشاء، لما؟ لأنك تتصور أنه ليس نبيا وأنت مخطئ في تصورك. وأما إن كنت تعلم حقا أنه نبي الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن فلماذا تلبس على الناس؟ يلي بيصدق بيصدق، ويلي ما بيصدق عمره إن شاء الله ما يصدق. نعم، فأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء. الصحابة كلهم كمان عندهم فراسة، ما بهم شيء. إذا أردنا أن نقول الفراسة فنحن أمام جامع مشترك بين النبي وبين أصحابه، كمان عندهم فراسة. طيب ليش ولا واحد منهم ما تفرس، ما ألهم هذا الذي قد ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن المسألة ليست مسألة فراسة، وإنما هي عبارة عن وحي جاءه سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، الإنسان الذي يعني فاض قلبه يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني زايلته الشكوك والريب كلها، يطرب عندما يتكلم الكلام الذي يؤكد يقينه الاعتقاد بنبوة رسول الله وينتشي بذلك. نعم، أنا عندما أقول أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أشعر بأنني يعني أدغدغ مشاعري طربا. نعم، فمن يجد أن من الأولى أن يساير الآخرين وأن يصانعهم فهذا يدل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن عقيدته في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست راسخة. هذه المسألة أيضا انتهينا منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذا المال الذي جاءه من يهود بني نضير بدون قتال؟ طبعا ما في قتال، كما قال الله عز وجل: فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. الباري جعله تحت سلطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من أحكام السياسة الشرعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا المال ويتصرف به كما يشاء. لكن ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المال؟ كان يزرع بين النخيل القمع، الحنطة ونحو ذلك والشعير، يأخذ منه قوت سنة واحدة لنفسه وعياله، فإذا جاءت السنة التي بعدها أيضا أخذ قدر ذلك، وهكذا، والباقي كله يجعله في الكراع وفي السلاح. هذا الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم على نهجه. على ما يدل؟ يدل كل من كانت لديه بقايا ريبة في شخص رسول الله على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان إنسانا يحلم بملك، ما كان ذاك الذي يحلم برئاسة، بغنى، بمال، أبدا أبدا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي حتى طال علي العهد به. هذا ما كان عند سيد عائشة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا وإنما أنا كرجل قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. يعني شو بدي من الدنيا؟ أنا بكرة رايح، أنا شاني بالدنيا مثل واحد شاف شجرة لها فيء ممتد وقد أخذ منه الجهد فنزل ونام تحت ظل هذه الشجرة حتى استعاد نشاطه وقام وترك الشجرة ومضى. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام نعم دليل آخر على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله في أرضه، وهو دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة ما ألهم ولا شغلت في رأسه ولكنه الوحي. يوم حنين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الطريق لحق به بعض الأعراب نعم يسألونه المزيد من المال، فالتفت إليهم قائلا: كما سنجد؟ نعم يا أيها الناس ردوا علي ردائي. وكان علق رداؤه بشجرة فيها الشوك، فوالله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحرمنا يا رب، لا تحرم إخواننا هذول، لا تحرم هذه البلدة من الدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كلها. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بك، وأن أكرمتنا بالإيمان برسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نعلم أن نعمك لا تحصى وأن إكرامك لنا لا يعد، ونحن عاجزون يا ذا الجلال والإكرام عن أن نشكرك الشكر الذي يرضيك، فأسألك اللهم أن تعيننا على أن نشكرك وأن نحمدك الشكر الذي أمرتنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا جميعا بتجلياتك الرحمنية، وأن تجعلنا جميعا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، المستقيمين على أمرك، المتبعين لشرعك، أكرمهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام حيثما كانوا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، كل واحد يا رب العالمين، يا رب العالمين نحن ضيوفك وأنت كريم، أنت الذي أمرت عباده بالإكرام، أكرمنا أكرمنا، اصفى عنا صفحك الجميل يا رب يا رب. كل واحد منا له حاجة الآن في قلبه، وأنت المطلع على قلوب العباد. نعم نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا رجالا ونساء في هذه الساعة سؤلة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، إنه الاعتصام. فعن الحارث بن هشيم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به، أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وقد ورد في الأثر أن قذف محصنة بكلمة يهدم عمل 100 سنة، بل إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء أكثر من 20 أو 30 معصية كبيرة عن طريق اللسان. أملك عليك هذا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فالإنسان بكلمة يفرق بين زوجين، بكلمة يفسد علاقة شريكين، بكلمة يفرق بين أم وابنها، بكلمة يفرق بين أخ وأخيه. فالكلام أحياناً له فعل السنان، والمؤمن منضبط في أقواله وأفعاله. يعني الشيء الصارخ بالمؤمن المتميز أنه يضبط لسانه، في غيبة، في نميمة، لا يدخل الجنة نمام،

أملك عليك هذا. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. لي رأي خاص أنه إذا ذكرت امرأة في مجلس فقال الواحد ما منعرف، فقط ما تكلمش، كأنه طعنها في الصميم، كأنه اتهمها بالزنا. فالإنسان قبل أن يقول كلمة، قبل أن يتكلم، يجب أن يعد للمليون: أملك عليك لسانك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، كلام دقيق، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. يعني من فضل الله شرك جلي بالعالم الإسلامي غير موجود، شرك جلي. طبعاً في بلاد بشرق آسيا يعبدون صنماً من دون الله، في بلاد يعبدون حجراً، في بلاد يعبدون شمساً وقمراً، هناك شرك لا ينتهي جلي في العالم. في العالم الإسلامي الشرك الجلي الله عز وجل عافانا منه، لكن في شرك خفي، في آلهة تعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الشهوات آلهة تعبد من دون الله. في بالمصطلحات المعاصرة التنمية، من أجل التنمية فقط نشجع السياحة، ومن أجل تشجيع السياحة يجب أن نتغاضى عن آلاف الجرائم الأخلاقية من أجل السياحة. إذاً التنمية أحياناً إله يعبد من دون الله. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني النقطة الدقيقة، المسلم ما قتل ولا ارتكب الزنا ولا شرب الخمر، لكن محجوب عن الله بما يتوهمه ذنوب صغيرة. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني أليس من الخسارة الكبيرة أن تحجب عن الله بذنوب تتوهمها صغيرة؟ اضبط لسانك. يعني اختلاط وغيبة ونميمة ومصافحة ومتابعة أفلام، إن بعضهم قال: هذه ليست أمة محمد، لعلها أمة مهند. حينما يتعلق الناس بأفلام ساقطة يتعلقون بها أشد التعلق، هذه مشكلة كبيرة جداً. إذاً إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم على المسلم حرام، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا، الآن دقيق، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. الخصومات المذهبية والطائفية في أمة الإسلام تعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

ألم تسل الدماء بين المسلمين؟ المسلمون بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم، بأسهم بينهم. أيها الإخوة، هذا حديث دقيق جداً في الحديث عن اليوم الآخر، وكيف أن الإنسان سيحاسب أشد الحساب. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت: يا نبي الله، حدثني بأمر أعتصم به، أتمسك به، يكون نجاة لي. يا الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعاً. حبل الله القرآن الكريم، وحبل الله دين الله، وحبل الله جماعة المؤمنين، وحبل الله الأمر والنهي. حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. يعني ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. إسلام من دون استقامة فلكلور، عادات، تقاليد، تراث، تراث قديم، خلفيات إسلامية، أرضيات إسلامية. الإسلام لن تقطف ثماره إلا باستقامتك على أمر الله. وفر وقتك وجهدك. في رواية لهذا الحديث أخرى قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: أريد أخف من ذلك، ثقيلة هي. لذلك النبي الكريم قال: شيبتني هود. شيبه في سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني بيقدر ممرض مهما تكن مرتبته متدنية أن يعطي حقنة من دون تعقيم. تعقيم الحقنة يستوي به جراح القلب مع الممرض. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. العوام بيقولوا: نحن ما لنا أنبياء. ومين قال لك أنتم أنبياء؟ مين قال أنتم أنبياء؟ بس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا منهج. مقام الأنبياء يفوق حد الخيال. بس أنت كمؤمن أنت مكلف أن تأتمر بما أمر به الأنبياء. والدليل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: أريد أخف من ذلك. الجواب رائع. قال له: إذن فاستعد للبلاء. يعني بشكل مختصر، إنسان معه التهاب معدة حاد، بحمية قاسية يشفى من هذا المرض. قال له: والله الحمية صعبة. قال له: طيب اتهيأ لعملية جراحية. ما دمت ترى أن الحمية صعبة فأمامك عمل جراحي كبير. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. هلأ مشاكل المسلمين بالحكي. ومن عد كلامه من عمله نجا. بيقول لك حكي بحكي. من قال لك حكي بحكي؟ مرة ثالثة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني في كلمات بتزلزل الإنسان. مرة قرأت كلمة لكاتب قال: أنت أخلاقي لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. نسف الدين كله، نسف مكارم الأخلاق كلها.
لماذا أنت ضعيف؟ لأنه أخلاقي. ولماذا أنت أخلاقي؟ لأنك ضعيف. طبعاً كلمة تحت الأقدام. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً لم أفهمه، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود، والعبد المجدع مقطوع الأذن، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا الدين، لا يهم المسلم من يحكمه، يهمه كيف يحكم. ما دام هذا العبد المجدع أسود اللون ومقطوع الأذن يحكمكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، يعني الإسلام دين مبادئ، دين مبادئ. قال له: أبسط يدك لأبايعك. سيدنا الصديق لسيدنا عمر قال له: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر أنت أقوى مني. قال: يا خليفة رسول الله أنت أفضل مني. فقال عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. هذا مجتمع المؤمنين، قوتي إلى فضلك. لذلك يقول سيدنا عمر: كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيراً وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى أبي بكر، فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد. ثم آلت الأمور إليه، فالناس خافوا شدته، قال له: يا أبا ذر، لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ثم آلت الأمور إليه: أيها الناس، اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنها تكون على أهل المعصية والكفران، أما أهل التقوى والعفاف فإني سأضع خدي على الأرض ليطؤوه بأقدامي. أيها الناس، خذوني بخمس، حاسبوني، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقي، ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا عمر. وعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً، بمكان يعني في ماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي
أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما لشرح هذا الحديث نحتاج إلى حديث آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل تقي من آل البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولياؤه إلا المتقون. يعني أقرب إنسان لرسول الله المتقي، والدليل في دليل. وأقرب إنسان للنبي نسباً أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. نستنبط من هذا أن النسب تاج يتوج به المؤمن، فإذا كان هذا الإنسان غير مؤمن فلا قيمة للنسب إطلاقاً، بدليل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. على كل مرة ثانية، النسب تاج كبير يتوج به المؤمنون. جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية، هذه الأولى، وفي الثانية كمان. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً منا، الآن دقيق، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد علينا أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. ثم ذكر باقي الحديث. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو إجماع العلماء على معنى في أحدهما. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال فلان ولا أقوال علان ولا الكتاب الفلاني، تعبدنا بالقرآن الكريم. هذا حبل الله المتين، هذا هو الصراط المستقيم. هذا القرآن كما وصف بأنه كون ناطق، كون، والكون وصف بأنه قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه قرآن يمشي. نحن الآن في أمس الحاجة إلى مسلم يمشي. أخواننا الكرام، كلام دقيق. العالم الآخر لا يقتنع بديننا إطلاقاً إلا إن رأى واقعاً قوياً. لو نجح الخطاب الديني، لو نجح، والواقع مؤلم جداً، يعني من ملامح الواقع المؤلم ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع نسب الأمية، ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب العنوسة. من ملامح الواقع المؤلم أننا نستورد ولا نصدر. من ملامح الضعف الكبير الذي أصاب المسلمين أن بأسنا بيننا وأن سلمنا لأعدائنا. هذا الواقع لا يقنع أحداً بديننا.
لذلك قالوا الإسلام محجوب بالمسلمين. يعني أنت إذا رأيت إنسان من دين معين قذر يتسول الناس، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ مستحيل. فالإسلام محجوب عن العالم بالمسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت منهج الله عز وجل بالتمام والكمال لكان موقف العالم الغربي من الإسلام غير هذا الموقف. لذلك الآن القضية كبيرة جداً، تحتاج أن نقدم إنجازاً حضارياً ورقياً في واقعنا وأن نسكت، عندئذ يقتنع العالم بهذا الدين. وأقول لكم كلمة خطيرة، لو نجح الخطاب الإسلامي وكان واقعنا متخلف لا نقنع بهذا الخطاب الناجح أحداً. لسان حال الآخرين يقولون يا طبيب طب لنفسك. يعني الآن في عنا ظاهرة جديدة، قبل 50 عام ممكن أن تعيش كل أمة وحدها، ممكن. أما الآن مع التواصل، يعني العالم كله كان 5 قارات صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة. الآن العالم كله سطح مكتب. ما يقع في أي مكان في أطراف الدنيا تراه بعد دقائق. فالعالم في تواصل مذهل، في ثورة بالمعلومات مذهلة. هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت مؤخراً جعلت أن واحداً أو أن أمة أو أن شعباً لا يمكن أن يعيش وحده. فنحن لن نستطيع إقناع أحد بهذا الدين إلا بواقع قوي، بواقع متماسك. فلذلك يعني ما دام هناك أقوياء طغاة قال إنما تنصرون بضعفائكم، هؤلاء الضعفاء ينبغي أن نطعمهم إذا كانوا جياعاً، أن نكسوهم إن كانوا عراةً، أن نؤويهم إن كانوا مشردين، أن نعلمهم إن كانوا جاهلين، أن نعالجهم إن كانوا مرضى، أن ننصفهم إن كانوا مظلومين. إذا فعلنا هذا كافأنا الله بمكافأة من جنس عملنا فنصرنا على من هو أقوى منا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الطريق طويل والطريق شاق، ونحن الآن مكشوفون أمام العالم، فلا بد لكل واحد منا أن يسهم بشكل أو بآخر بتقوية أمته، بعمل جاد، بعمل صادق أمين، وإلا فالمشكلة كبيرة. أسأل الله جل جلاله أن يعصمنا بهذا الكتاب الكريم، وأن يعصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب التوبة من كتاب شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن وصلنا إلى حديث ثوبة كعب بن مالك، ووصل الحديث إلى أن كعب بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه كان جاهزا للسفر، غير أنه مقصرا لم يخرج إلى غزوة تبوك. تفضل. قال
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
0: المنافقون دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، أما هذا قال قم حتى يقضي الله تعالى فيك. مرات واحد بيقول هلأ فوق ما أنا صدقت هيك بتساوي فيني؟ هدنك الكذابين، هدنك المنافقين يا رسول الله بتدعي لهم، وأنا لأنه حكيت الصدق هيك عاقبتي؟ يا حوينة هالصدق اللي صدقته، ليش أنت عم تصدق مع الله عز وجل؟ هذا الطريق يا أخوان علاقتك فيه مع حضرة الله تعالى. شوف الآن العاقبة ماذا سيحدث. نعم.
1: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون.
0: إجوا مجموعة من جماعته قالوا له: لك ليش هيك حكيت؟ 80 واحد اعتذروا، كنت تقول مثلهم؟ شبك؟ شو ما عاد نص لسانك؟ ما عاد عرفت تحكي لك كلمتين على بعضهم؟ شايف مرات انت لما بتمشي بطريق التوبه ياتيك من ينكل لك التوبه، من يبعدك عن التوبه، من يقول لك احاجه بقى، هلا قايم انت تتوب، قايم انت هلا تترك البنات بالحرام، قايم تترك المال بالحرام، لك شو اجدب انت؟ شو انت عايش بانه قرن؟ لك انت عايش قبل 100 قرن 1000 قرن، لك مالك رجال يا عيب الشوم عليك. الله أكبر، هكذا يتحدث، بس هذا كله امتحان من الله تعالى ليرى صدق توبتك.
1: فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي.
0: شوي تاني حبرجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم وجب له شي عذر. ثم قلت لهم
1: هل لقي هذا معي من أحد؟
0: في حدا حالته مثل حالتي؟
1: قالوا لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت،
0: اللي هن مرارة وهلال.
1: وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة.
0: لما سمعت اسم هالصحابيين قلت والله هدون من جماعة بدر، والله هدون أسوتي صالحة، والله أنا حضلي على ما أنا عليه من التوبة. شايف يا أخوان طريق التوبة لا إلى لك رفيق، سبحان الله الرفيق الصالح يعينك على التوبة، يواسيك في هذا الدرب.
1: قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
0: شو الحكم طلع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ قال للصحابة كلهم ما حدا يكلم هؤلاء الثلاثة، كعب وهلال وأمية، أقول لكم لا أحد يكلمهم. هي العقوبة، عقوبة اجتماعية، كل المجتمع ما حدا بيحكي معهم، زعلوهم.
1: قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
0: 50 ليلة ما حدا عم بيحاكيهم، يجون عند واحد يقولون السلام عليكم، بالله إذا سمحت خرجت تبيعني هالغرض الفلاني، شلون صحتك؟ شفت لي ابني وين رايح؟ ما حدا بيحكي معه ابنهم. نعم.
1: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟
0: ما يحكي شيء النبي صلى الله عليه وسلم. كعب يقول له: السلام عليكم يا رسول الله. ما يحكي شيء. قال: أقول في نفسي: حرك شفايفه، قال له: عليكم السلام، بقلبه.
1: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة.
0: أبو قتادة بيكون ابن عمه. الحائط هو البستان، تسورت الحائط، طلع نط على السور تبع البستان.
1: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
0: الله أكبر. خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لكم ما حدا بيحكي معه، فات على بيته، على بيته سلم عليه، قال والله ما رد علي السلام.
1: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت.
0: عم بيقول له: بسألك بالله، لك ما بتعرفني أنا بحب الله ورسوله؟ ولكن مين؟
1: فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي.
0: قال له: الله ورسوله أعلم. نعم.
1: وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا.
0: كنت كاتبا يعني بعرف بقرأ وبكتب.
1: فقرأته فإذا فيه،
0: وهذا من الامتحان. شوف هلا هذا الامتحان الذي يمتحن به التائب. إجا كتاب من ملك غسان، شوفي بالكتاب.
1: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
0: يا لطيف. الملك عم بيقول له: ترى أنا إجاني أخبار أنه محمد صاحبك صلى الله عليه وسلم قد جفاك، أنه قايل لكل هالناس لحدا يحكي معك، والله أنت ليش تقعد بدار هيك تنهان فيها وتنذل ويضيع مكانتك؟ الحق بنا نواسك، تعال لعندي صدق لحتى أعطيك مصاري وأعطيك جاه وأعطيك عز وبلدين محمد. يا لطيف. شايف مرات التائب مرات يضيق عليه في أمر، يأتي من يقول له: شفت شفت أنت لما كنت تروح يمين وشمال كنت بعزك، أنت لما كنت تروح يمين وشمال لما كنت تشرب كذا وكذا كان الناس كلها تحت أمرك، شوف هلا صاير لحالك، شوف قدي صاير أنت ضعيف، شوف صرت مستضعف، رجع رجع إلى ما كنت عليه. يا لطيف. امتحان. فملك غسان بيقول له: الحق بنا نواسك.
1: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها.
0: شايف نجح بالفحص. تيممت بها التنور لأنه معه رسالة كتاب، زدته بقلب بالنار، إنه شو هذا الكلام اللي عم بيقوله ملك غسان.
1: حتى إذا مضت 40 من 50،
0: النبي صلى الله عليه وسلم أمره 50 يوم ما حدا بيحكي معه، إلا باليوم 40 طلع قرار تاني كمان.
1: واستلبث الوحي.
0: استلبث الوحي يعني لم ينزل فينا وحي إلى الآن.
1: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
0: لهون كمان بعت له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مرتك ما بتقرب عليها. معقول مرته حلاله هي هيك بتمنعه من حلاله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فالكلام له. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف إيمانه، الله يرضى عنه. تفضل.
1: فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟
0: بحب طلقها لطلقها هلأ. لما ماذا أفعل؟ قال
1: لا بل اعتزلها فلا تقربنها.
0: لا تطلقها، بس لا تقرب على زوجتك.
1: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.
0: رفيقي عم بيقول رفيقي هلال كان رجل طاعن في السن، اجت زوجته لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله معلش ابقى معه واخدمه، قال نعم بس لا يقربنك، قالت والله وليس له أرب النساء، وهو صلى عم يبكي 40 يوم.
1: فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه.
0: يعني إجا لعند كعب، كعب كان شاب، إجا لعنده قالوا الناس قالوا له طيب قل له للنبي مثل ما قال هلال بتضل مرتك عندك بتخدمك. فقلت
1: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبست بذلك 10 ليال.
0: هلا 40 يوم أولانيات وهلا 10 أيام صاروا 50.
1: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت.
0: شايفين يا أخوان هذا حال التائب، ضاقت عليه نفسه، بحس حاله حيختنق لأنه قصر مع رب العالمين، حيختنق لأنه الله عز وجل زعلان منه، بيشعر الأرض كلياتها كأنها تضيق عليه لأنه هو خالف أمر الله تعالى. قال أنا هذه حالتي التي وصفها الله تعالى في القرآن، ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت.
1: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع.
0: سلع جبل. قال بينما أنا بعد صلاة الفجر قاعد بهالضيق والشدة اللي صلي 50 يوم فيها سمعت صوت جاي من عند جبل سلع
1: يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت
0: هيك هيك بس صحابي قال له يا كعب بن مالك أبشر. قال أنا سمعت هيك فورا خررت لله ساجدا
1: وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بتوبة رب العالمين على هؤلاء الثلاثة.
1: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي.
0: الصحابة ركضوا بدون يخبرون، يلي ركب على فرسه ويلي ركض على رجليه بدون يخبروه لكعب، لأنه كمان الصحابة إخوانهم هدون أكلين همهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوم ما عم بيحاكيهم.
1: وأوفى على الجبل،
0: وفي ناس وقفت على الجبل وصرخت،
1: وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ.
0: يلي بشرني صاحب الصوت تبع يا كعب بن مالك أبشر، هو عنده رداء من فوق يعني وإزار من تحت مثل تبع الحمام اللي بلبسوهن هدون اللي يملك، قال والله لا أملك غيرهما. شلحهم قال له خذ هدون مكافأة لك لأنك بشرتني بالتوبة.
1: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هلا بدي روح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افهم شو كل القصة. استعار ثوبين وراح فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة.
0: ما شاء الله، شايف المجتمع كله يحب الله، يحبوا رسوله، كل ما شافوا واحد هيك يبوسه يقول له مبارك يا كعب، مبارك يا كعب، مبارك توبة الله عليك يا كعب.
1: ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟
0: هذه التوبة اللي أنت تبشرني بها هي أنت عم تبشرني لم من عند الله؟ فقال:
1: قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.
0: هذه مكافأة يا إخوان من صدق في توبته، هذه مكافأة من ترك الذنب تركا حقيقيا، هذه مكافأة من ندم على ما قصر، هذه مكافأة من صدق مع الله عز وجل، هذه مكافأة من تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت من ضيقه من ذنبه، أن الله من فوق سبع سماوات يتوب عليه ويستنير لتوبته وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون، أما الكاذبون، أما المصرون على الذنب، أما الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، أما الذين يبررون لأنفسهم الأخطاء، هؤلاء بعيدون، بعيدون جداً عن حضرة الله وبعيدون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
0: الله يرضى عنهم. قال له: يا رسول الله، أنا شكراً لله تعالى وإتماماً لتوبتي كل مالي كله سأنخلع عنه وأجعله صدقة لله تعالى. إذا أنت الله عز وجل أكرمك بالالتزام تصدق شكراً لله تعالى، إذا الله عز وجل أكرمك بسلوك طريق الهداية تصدق شكراً لله تعالى، صوم شكراً لله تعالى. كان بعض شيوخنا يقول بأنه في كل ليلة، في كل ليلة يستيقظ فيها إلى صلاة التهجد في آخر ركعاته يصلي ركعتين شكراً لله لأن الله أيقظه على صلاة التهجد. فأنت إذا الله أكرمك بسلوك درب الهداية، إذا أكرمك بالصاحب الصالح، إذا أكرمك بالتوبة، إذا أكرمك بالإقبال على الله، إذا أكرمك بقيام الليل، إذا أكرمك بحفظ القرآن، إذا أكرمك بالمسير بدرب الصالحين، اشكر الله تعالى. كعب قال له: يا رسول الله، أنا من تمام توبتي كل مالي صدقة لله تعالى.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
0: ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرع بكل ماله، لأنه إذا تبرع بكل ماله بس فهو فقير، بده يعني يأخذ صدقات من الناس. قال: لا، أمسك عليك بعض مالك، تصدق بقسم وأبقي قسما.
1: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
0: انتبهتم يا أخوان؟ إن الله أنجاني بالصدق، هذا الطريق يا أخوان لا يصح فيه إلا الصادقون، لا يصح فيه إلا الصدق مع الله. واحد جاي على الجامع وفي نفسه نية غش ما بيصح بهذا الطريق، سيكشف وسيفضح. واحد قادم إلى المسجد وينوي من هذا الطريق أن يغنم مغانم ما بينجح في هذا الطريق وسيفضح. واحد يأتي إلى طريق الصالحين وفي نيته يريد أن يتزوج بنتا من بناتهم وهو قدومه لأجل هذا الزواج سيفضح. هذا الطريق لا يقبل فيه إلا أهل الصدق، والله عز وجل يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، يعلم السر وأخفى، وإذا رآك صادق أعطاك فوق ما تتمنى وفوق ما تتخيل، وإذا صدقت مع الله صدق الله تعالى معك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكونوا يا أخوان أنتوا يا شباب يا رجال كونوا من أهل الصدق، ويا أخوات أنت جاي على الجامع كوني صادقة لله تعالى، أنت كون صادق تطلب بهذا رضا الله تعالى، تطلب بهذا القرب من الله تعالى، تطلب بهذا أنك ستسلك درب الله تعالى. أما واحد يكون جاي بس بدي اسمع، والله بس كلام حلو هي خلينا نسمعه، يعني واحد بتسلاله شي ساعة زمان. أما جاي لأنه والله في إله رفيق بيحب يقعد معه، هالرفيقه بيجي على الجامع أنه أنا جاي مشان هذا رفيقي، هلا هيك مالك صادق. كعب ابن مالك قال: يا رسول الله، إنما أنجاني الله تعالى بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
1: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
0: هذه الآيات في سورة التوبة، شايف؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل جعل توبة هؤلاء الثلاثة مندرجة في توبة المهاجرين والأنصار وفي قبول توبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حتى بلغ: إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى بلغ: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: في خاتمة آيات توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الثلاثة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كأن الله ختم قصة هؤلاء الثلاثة وتوبة الله عز وجل عليهم بفائدة عملية لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا، مين الذين آمنوا؟ نحن. اتقوا الله يعني انضبطوا بأوامره واجتنبوا نواهيه وكونوا مع الصادقين. أوعكم يا أخوان تجالسوا الكاذبين، أوعكم ترافقوا المنافقين، أوعكم تصاحبوا البعيدين عن الله. الله الله عم يبعث لك رسالة كون مع الصادقين. معقول تقول له والله أنا بحبهم للكذابين، أنا بحبهم للمنافقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب:
1: قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته.
0: الحمد لله لما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.
0: شايف الكذابين هؤلاء؟ الله قال عنهم رجس، نجاسة، نجس هؤلاء.
1: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه.
0: هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، يعني من أصح الأحاديث. تفضل. وفي روايتين،
1: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
0: نعم، هذا هو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه الإمام النووي في باب التوبة لأن فيه رسما للحالة النفسية والصورة العملية للتائبين من أجل أن نسلك درب التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في
2: هوا احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يؤمن كل بيوت المسلمين، وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات الباقية، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم لنا قرة أعين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، حلقة اليوم أريد أن يعني أوضح يعني مسألة فشل الحوار ما بين الزوج والزوجة داخل البيت الذي نريده آمنا، ويتحول الحوار دون أن ندري إلى جدال. هناك فرق بين الحوار والجدال، وبعدين في حوار مثمر مفيد، وفي حوار يعني نصطدم في اخر المرحلة او اخر النقاش بحائط مسدود او بشارع مسدود، لاننا لم نستطع او احدنا او كلانا لم يستطع ان يوصل ما يريد باسلوب هادئ. اولا، لابد ان اذا تحاور الرجل مع المرأة في مسألة، وهذه تنطلي ايضا او تعمم على كل المتحاورين في العمل وفي الشارع وفي المؤسسة وفي البيت وفي اطار المسؤولية، في كل مكان الحوار بين طرفين او بين جماعتين. لابد اولا اذا اردت ان ينجح حواري مع الطرف الاخر ان كانت الزوجة او الزوج، اول شيء تكون لابد ان يكون الحوار عن علم. اوضح انا ما فيما اريد ان اتحاور، لازم توضيح المسألة عن علم. ثم ان يكون الحوار غايته محمودة، يعني انا اقصد ان اهدئ والطف جو البيت، عندي نية بهذا، عندي غاية محمودة، عندي علم بما احاور، عندي اسلوب حسن لقيادة الحوار. لان انا ان اردت ان اسافر من مكان من مدينة الى مدينة، لابد ان اختار افضل المركبات، يعني سيارة جيدة او طائرة او باخرة او وسيلة يعني مهيئة لراحة المسافر حتى اصل الى مقصودي. طيب اذا كنت من سفر من مكان الى مكان اختار المركبة الجيدة، لابد في الحوار انا اسافر في عقل الاخر. فلما اسافر في عقل الاخر لابد من اختيار المركبة الجيدة للوصول الى الهدف. ثم ان يعني اريد ان اقول ان نريد ان يعني اقود الافكار قيادة مرورية سليمة، يعني لابد من قيادة افكاري قيادة مرورية سليمة، فلا اصطدم بمطبات. يعني لا يعلم الزوج مثلا ان زوجته عصبية اذا ذكرت امها مثلا، امها او اختها او اخوها او اهلها، فلا بد ان هذا مطب او حفرة لا داعي للدخول عنده حتى لا تصاب المركبة بخلل. فاذا لا داعي لمثل لهذا الامر. ولد مثلا او زوج وحيد امه وابوه مات، وعندئذ نصطدم نحن، فتقول المرأة مثلا الزوجة، والله انا لا استطيع ان اسكن مع هذه الحيزبون العجوز الشمطاء التي تضع انفها في صغير الامر وكبيره، وانا لا احتمل امك، فانا اريد سكن منفصل. خلاص. واحدة اخرى تعزف على وتر الدين، فتقول له والله سكننا عندما تسكن امك معنا فهذا يستدعي زيارة اخوتك الذكور لنا والاناث ايضا، وهذا يعني يفشل او يفصل قضية الخصوصية التي يجب ان تكون بين الزوج وزوجة. هكذا تقول. الاولى اصطدمت بعاطفة هوجاء سوف تلقى في المقابل اذا كان الزوج برا بامه يعني لا يستطيع ان يفرط في امه، يقول يعني اين تذهب امي، يعني اخذها القيها في دار العجزة، هذه مصيبة ايضا. اذا لابد ان الزوجة تراعي هذه المطبات او الحفر وهي تقود افكارها واراءها نحو الزوج. ايضا الثانية عزفت على وتر الدين فقالت ان يعني الاخوة الزوج يأتون لزيارة امهم في بيتها فبالتالي يمنعها الخصوصية، عزفت على وتر الدين، لكن لها ان تدرك ان هل تستطيع ان تقنع الزوج ان تتوزع بركة الام على بقية البيوت، يعني ابنها هذا اسبوع وابنها هذا اسبوع ابنها هذا اسبوعين وهكذا، يبقى اذا هي بدأت تحسن القيادة. طيب يعني ايه الذي يجعل الحوار بيننا كازواج وزوجات فاشلا؟ اللي يخلي يعني او ايه اللي يفشل الحوار؟ اول شيء ضيق الادراك، ادراك يكون ضيق لان لابد ان اتسع الاخر ولابد ان انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. العالم لا يسير وفق عقلي انا ولا افكاري انا، لا بالعكس العالم يمتلئ بالافكار والاراء وكل له يعني كل له افكاره، يعني كل واحد فينا عامل انه اعقل الناس وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كله بيدعي انه اعقل الناس اذكى الناس انبه الناس العبقري الوحيد في العالم الى اخره. فضيق الادراك يجعل الحوار فاشلا. ثم النية السيئة، هذه عقبة كؤود، عندما تكون النية سيئة من الزوج او من الزوجة الله عز وجل لا يبارك في الحوار، لا يبارك لان النية سيئة، هو يريد ان يقتنص ما تملكه من عقارات تركها لها ابوها مثلا، او قطعة ارض او مبنى او اموال او مجوهرات اي شيء، او يريد ان يستفيد من خالها الوزير فلان او المسؤول فلان، فاذا النية غير طيبة في ذلك الحوار فاشل. ليه؟ لان لا بد من صدق النية، يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما فان خان احدهما نزع الله يده، فهو داخل على الزواج من الاول او بعد ما يدخل في قضية الزواج صفقة تجارية، انا اولا هي غنية وعندها كذا وعندها كذا وانا استطيع ان اصنع كذا وان استفيد كذا واستثمر لها اموالها، وبهذا المنطق اذا النية مش طيبة من الاول. من تزوجها لمالها ما زاده الله الا ذلا وفقرا طبعا، لكن لو تزوجها لدينها دينها جعلها اغنى الاغنياء اغنى الغنيات اثرى الثريات سبحان الله، دينها جعلها اجمل الجميلات، لكن هو ينظر الى تحت اقدامه فهو همته دنية، فهو النية سيئة، ولما النية سيئة الحوار ايه؟ الحوار لا ينتهي بخير. ايضا احد الطرفين يريد ان يثبت ذكاءه بناء على ان يثبت غباء الاخر، احنا مش داخلين في معركة مفاوضات على الحدود، انت لك كذا وانا لي كذا، ليست معركة دولية قانونية في القانون الدولي، نحن في بيوت، البيوت اللي لم يحيطها الرفق ويحيطها التحمل ويحيطها التغافل ويحيطها التغافر لا فائدة، أن أتغافر عن عيوب الآخر وأن أغفر له ما قد سلف ولا أعيد في كل جلسة ما بدأ من أيام الخطبة، فإذا يتحول الحوار إلى جدال، فإذا تصير الحوار فاسدا، يصير الحوار فاسدا إذا كان عندي ضيق الإدراك أو عدم إلمام بالمسألة أو النية السيئة أو اثبات ان العبقري الوحيد في العالم الذي يفهم وغيري لا فهم له. ايضا لا تنسى دور الشيطان.

الانسان لابد ان احدد طريق المسار. يعني فيه ناس عقلانيه تاتي بالعقل، واحد في ما شاء الله الاخوات اللي عندنا في النساء العربيات المسلمات في مجتمعنا العربي الاخوات اللي بالله عندهن من الذكاء ما يعني تشعر بالعاصفه قبل ان تهب، سبحان الله، يعني عندها ذكاء فطري. فانت من الواجب اذا اردت اقناعها انظر الى اي المدارات او اي المسارات، يبقى لازم اشوف المسار المفيد، المسار الموصل. كيف؟ في واحد عقلانية، واحد اخرى عاطفية، واحد اخر زوج مثلا يحب دائما لا تفتح قلبه الا ان تشعره بالقيمة، والله يا اخي ما شاء الله عليك، انت من عائلة عظيمة، انت اسرة تربية اسرة كريمة، انت من سلالة العائلات. هو اول ما ينتفخ كده ادخل عليه بالحوار ان شاء الله. ليه؟ لانه يحب هذا. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فلما سمع ابو سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، خلاص انتهت القضية. يبقى مفتاح الشخصية التي تكلمنا عنها من قبل، كل واحد حتى اطفالك في البيت، ولد يأتي باللين وبالهدوء وبالاقناع، وفي ولد اخر لازم الشدة، ولازم سبحان الله اسلوب الايه، اسلوب الترهيب. ففي اثنين يعني اخوان من بطن واحدة وام واحدة واب واحد، لكن ولد منهم كريم ما في يده ليس له، والثاني والعياذ بالله يريد ان يقتلع اللقمة التي في فم اخيه. ملكات ملكات. فانت يجب ان توازن وترى ما هو مفتاح شخصية هذا وما هو مفتاح شخصية ذاك. ورأينا من قبل كيف كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني علامة وعالما بمفاتيح الشخصية، ويعطي كل انسان منهم ايه قدره الذي ايه الذي يستطيع ان يدخل اليه به. اذا الحوار اذا لم يكن سبحان الله لك فيه حنكة في القيادة لن تقود الحوار، الحوار هيخرج. لا، نرجع للموضوع الاساسي، احنا كنا نتكلم في ايه، في كذا، نثبت المسألة ونقول طيب احنا استفدنا ايه من الجلسة كذا وكذا وكذا. اما نفتح 10 موضوعات وندخل في تشعبات وفي مسائل، هذا لا ولن يوصلني الى اقناع الاخر، لانه اصلا الحوار قد يكون كريها للبعض. في ناس تهرب من الحوار، لا تحب. لماذا؟ لان ربما هي تحاورت من 20 سنة معه وفشلت في كل حوار، ربما تحاور معها على مدى 30 عاما وفشل في الحوار. اذا كي لا نفشل في الحوار وانما ننجح في الحوار، هذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله. ونحن في البيوت الامنة ومع البيوت الامنة، والفرق بين الحوار والجدل او الجدال، كيف يكون الحوار مثمرا. وقلنا ان لابد من استخدام المركبة يعني المناسبة للوصول الى الهدف الذي نريده، لكن المركبة المناسبة لحمل الافكار لابد ان اكون مدركا لطبيعة الذي احاوره. يعني طبيعة الذي احاوره يغضب عند ذكر كذا، لا داعي لذكر هذا الكلام، الا بعد ان يستوعب مني ويفتح قلبه وعقله لي. لكن بدون فتح قلب وعقل ودون يعني سبحان الله، يعني مثلا الزوجة تهتم جدا مثلا بان الولد من يومين لم يصلي مثلا، وتكلم الزوج بأدب، يعني انت تشجع الولد وانت من الواجب تقول له كلام وهو يحترم اراءك. الرجل وهو يستمع الى هذا الكلام يفتح الجريدة امامه ويقرأ وكأنه لا يسمع زوجته، وكأنه لا، وده اسمه ايه، الباب المغلق للحوار. لان يجب ان نتعلم من السنة المطهرة، كان اذا كلم احد النبي صلى الله عليه وسلم انصت الرسول اليه بكل وجهه، يعني لدرجة انه يبقى مهتم جدا بما يقول، عنده شدة اهتمام بما يقوله محدثه. لكن الرجل سبحان الله يعني قد تختار المرأة وقتا غير مناسب، هتعمل ازاي؟ هو رجل مثلا يحب الكرة مثلا، ويحب مشاهدة مباراة كرة القدم مثلا، فتأتي له في الوقت الذي هو مهتم جدا بقضية مشاهدة المباراة وتفتح له حوار هو من وجهة نظره انه دون المستوى. مثلا مثال بسيط، نساؤنا تحب الواحدة منهن ان يكون بيتها نظيف ومهندم بطريقة معينة وفي ديكور بطريقة معينة، وتكلم مثلا عن الستائر التي اصبحت قديمة او عن الكراسي التي نجلس عليها. طيب بالله عليك، هو في اخر الشهر وازمة مالية عنده،

0: نفس الوقت هو يشاهد شيء يحبه، تريدين ان تخرجيه. هذا اختيار سيء للوقت وللزمان وللمكان، وهذه هنا لغة الحوار فقدت من البداية، لانه لن يهتم بهذا الامر، او امر مكلف له، هيدفع مبالغ وهو لا يرى ان هناك فائدة. الرجل قد لا يهتم كثيرا بمسألة البيت وفي الديكور، مع ان هذه مملكتها، هي قاعدة فيها 24 ساعة، وانت زائر تأتي من بالليل لبالليل، تغرب السادسة صباحا تعود العاشر ربما مساء، يعني انت ضيف في هذا البيت، ولكن هي مملكتها الخاصة، تريد ان صديقاتها وقريباتها لما يأتوا لزيارتها يكون فخور ان عندها بيت منظم. وطالما ان ربنا وسع عليك، وسع، فمن وسع وسع الله عليه، وخير الدراهم ما انفقته على اهلك. فهذه مسائل يجب ان ايه، يجب ان تراعى. ايضا القيادة كما يعلموننا ونحن صغار، عندما تعلمنا قيادة السيارات يقولون ان القيادة فن وذوق واخلاق. طيب قيادة الافكار تحتاج الى فن اكبر وذوق اكبر واخلاق افضل. كيف؟ يجب ان يكون عندي فن في قيادة الفكرة نفسها. يعني كيف؟ تجد مثلا بنت تريد، او ولد يريد من ابيه هدية معينة او شراء شيء معين، وهو يعلم ان الاب يعني مش غير مشجع بهذا، يعني ما عندوش التشجيع لهذا الامر، او الزوجة تطلب من زوجها، فتدخل له مدخل طيب، تقول والله يعني هل لنا بعد الله الا انت؟ ابدا، ربنا يبارك فيك. طيب وانت تتعب من اجلنا وتكد من اجلنا، بارك الله، وندعو لك بالخير، وكل تعبك هذا في ميزان حسناتك، لانك يعني تعيشنا في عيشة طيبة على قدر ما تستطيع. اذا هنا فتح الباب، فلما يفتح الباب نبدأ بالمطالب، يعني الابسط فالابسط، مش نبدأ مرة واحدة بالسلبيات. انت من 15 سنة انت لم تأتي لي بهدية، ده انا بنت خالتي متزوجة رجل اشد فقرا منك، ووظيفته اقل منك، وراتبه اقل منك، ما في مناسبة الا ويدخل عليها بهدية. تشعر الرجل بالنقص وبالتقصير وبان الاخر افضل منه، هذه مصيبة. هنا اغلقت باب الحوار، لما يقول له والله جزاك الله خير، انت من انت افضل شفتك افضل الرجال في الاقارب التي نعرفها، انت افضل زوج، كريم وحنون، اخذ بالك من الاولاد، ما شاء الله مستقيم على الاعماء، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك لك في اولادك. فتحت هنا قلب الرجل وعقله للنقاش، ونبدا بالطلبات. لكن اول المطالب تجيب له قائمه مكتوب فيها 20 مطلوب، لا خلاص اغلقت الحوار من بدايه. فقيادة الأفكار تحتاج إلى فن، وتحتاج إلى ذوق، ذوق معين في العرض. يعني عندما يعرض الإنسان شيء يعني يتذوق، يقول إيه، يقول شوفوا يا أبو فلان، الولد هذا ما شاء الله متفوق في الدراسة زي ما أنت شايفه، طالع ذاكرك وطالع ذاكر أعمامه، فهو يفخر بأهله، مش يقول والله ده استغاب العم فلان، غلقنا الحوار، لا احنا لازم نكبره ونكبر اعمامه، ما شاء الله ذكائك ما شاء الله واضح في الولد، وذكاء اعمامه ما شاء الله ورث عن اعمامه الذكاء. فياريت لو يا سلام نفرحه بساعة، نفرحه بدراجة، يا ربنا يبارك فيك هنا فتحت باب الحوار. لكن اصل عمرك ما رأيتك حنون على اولادك، انت تروح تأتي للغريب وتعمل مش عارف ايه، فتصغر الرجل وتقلل من حجمه. هنا يعني يمسك الجريدة يقرأ فيها، يعمل انه بيشرب كوب الشاي او كأس الشاي، ما سبحان الله العظيم. ايضا قيادة الافكار تحتاج الى حنكة، حنكة دراية، يعني دراية قيادة افكار، انا اقود الفكرة ازاي، ان كيف احاور الذي امامي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد واحد زي ايه، زي يعني الاعرابي اللي جاء وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. خلاص يبقى فرح الرجل بإيه؟ قاد فكرته بأن أنت إن شاء الله من أهل الجنة لأنك إيه؟ لأنك تحب الله ورسوله، أنت مع من أحببت. وجاءه أعرابي آخر، يا رسول الله ثقلت علي تكاليف الإسلام، صلاة وصيام وأذكار وقرآن وأنا مخي على يعني محدود. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بس ما كلفوش فوق الطاقة. انت قدراتك ايه بهذا المنطق؟ يجي سيدنا بلال يقول له يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، معاذ يحفظ منك اذكار في الصباح واذكار في المساء، يقف امام المرآة له ذكر، يلبس الثياب له ذكر، يشرب له ذكر، بعد الشرب له ذكر، عند الاكل له ذكر، عند الخروج من البيت له، عندما يركب الدابة له ذكر، عندما ينام له ذكر، وانا لا استطيع ان احفظ كل هذا. قال فماذا تقول يا بلال؟ شو يستخرج عنده؟ قال مش يقول له لابد ان تقول هذا ولا ابدا، ماذا تقول انت؟ قال يا رسول اقول اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندندن، الدندنة كلها حول هذه الايه؟ رضا الله والجنة والبعد عن ايه؟ عن سخط الله والنار. هذا فن قيادة الفكرة، فن قيادة الفكرة. اذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا هذا الحلق، خلاص يبقى انت كده عرفت فلسفة، وانت اعرابي لسانك رد بالذكر الله، وانت الاخر انت مع من احببت. اذا كل واحد له ايه؟ له يعني يدخل عليه رجل يقول عظني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، والاخر يقول له ايه؟ بر والديك، والثاني يقول له ايه؟ افشي السلام، والرابع يقول له ايه؟ يقول اطعم الطعام. طب لماذا؟ السؤال واحد. وجد في الاول انه متكبر، فقال له القي السلام، كل ما تلاقي الناس سلم يا شيخ، السلام ده بيترك اثر، السلام عليكم يا فلان، يرد عليك مره في مره يحصل مواد، لكن في ناس والعياذ بالله تسير هكذا، نسال الله السلام، كبر. فهو يعالج فيه كبره بالقاء السلام. الثاني بخيل، قال له اطعم الطعام، سبحان الله. الثالث عصبي، قال له لا تغضب. يبقى كل واحد هو ده فن قيادة الفكرة. انا عندي فكرة معينة بس عايز اوصلها، كيف اوصلها؟ يبقى هذا من. ولا يكون هناك فن ولا ذوق ولا اخلاق في قيادة الفكرة الا اذا اعترفنا كلنا بالمسافات ما بين العقول. مش عقلي مش زي عقلك ابدا، يعني ليس كعقل ابدا. في طرفة عربية ونحن نريد البيوت الامنة وفيها الابتسامة، يقال ان احد الامراء ماشي كده، فلي رجل واقف عند ساقية وعزكم الله يربط عليها حمار، غمى عينيه ووضع جرس في رقبته، والحمار يدور والساقية تطلع الايه؟ تخرج الماء من ايه؟ من تحت مستوى الارض. قال له يا رجل لماذا تغمي عيني الحمار؟ قال ايها الامير لانه اذا لم نغمي عينيه يصب الدوار وما يشتغل، يجي له حال الدوار من يدوخ وما يقبل. ولماذا تضع جرسا في رقبته؟ قال احيانا انا اتعب فتاخذ سنة من النوم، فاذا توقف الحمار توقف صوت الجرس فاستيقظ فيعود. فيقول له الامير فما ظنك لو وقف الحمار وحرك رقبته هكذا فصنع يعني صوتا بالجرس؟ قال ايها الامير ليس عقل الحمار كعقلك، مش معقول، العقول ما تتساوى. فان كانت يعني طرفة عربية، لكن اقول المسافات في الادراك بين الناس وبعضها شاسعة. كان الله يرضى عليه سيدنا عمر لما يجي واحد اعرابي لا يفقه شيء ينظر كده له، عمر يجيب له من اليمين الرجل ما يفهم، الشمال ما يفهم، يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. عمرو بن العاص عبقري العباقرة، ذكي ذكاء خارق، سيدنا عمرو سبحان الله. وهذا الاعرابي بسيط يقول يا الله اللي ذكاؤه 60% ده زي عمرو العبقري اللي ذكاؤه يفوق 130% او 120%. فاذا المسافات بين العقول لابد ان ايه؟ لابد ان نحترمها ولابد ان ايه؟ ان نراعيها. طب ايه المحفزات او الشيء اللي يشجعنا على لغة الحوار بيني وبين زوجتي وبين الزوجة وزوجها، بيننا وبين أولادنا، بين الأولاد بعضهم ببعض، بين أخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الجار وجار؟ أول شيء لابد من تقوى الله، لابد. ليه؟ لأن أنا لما أتقي الله ماذا يحدث؟ قال يحبني رب العباد عز وجل. طب إذا أحبني نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. الله، يوضع له القبول في الأرض. يقال إن محمد بن سيرين رحمه الله رضي الله عنه كان إذا ذهب لصلاة العصر أو الظهر كان الناس يسبحون الله عز وجل من جمال ما عليه من محاسن النور في وجهه. يا الله، كان الحسن البصري كان اسمر يقرب من انه اسود شوي، فلما كان يجلس في المجلس عليه بهاء ونور عجيب، يقول لنا يا بصري عهدناك آدم البشرة، ما هذا البهاء والنور الذي عليه؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. إذا تقوى الله تفتح قلب الآخر. ليه؟ لأنك بتستعين بالله عز وجل. أنت لو عندك قضية كبيرة تعمل فيها إيه؟ تقوم تصلي لله ركعتين، إيه قضاء حاجة، ركعتين قضاء حاجة، الفاتحة والكافرون والفاتحة وسورة الإخلاص، ثم تدعو الله بما شئت، يا رب يا رب يا رب، وتضرع إلى الله، وإن لم تبكي فتباكى، المسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة، عندئذ يفتح لك إيه؟ يعني الزوجة، زوجها واخد جنب منها، تدعو الله. زوج وجد زوج تناشز بعد ما كانت مطيعة، مؤذية بعد ما كانت مريحة، يعمل ايه؟ يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. قال ربنا واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا مسألة ان العبد سبحان الله يعني يتقي الله ما بينه وبين ربه، ربنا يفتح له ايه؟ باب الاخر. ايضا من ضمن محفزات الحوار وجود المحبة. طب كيف انا احاورك وتقبل اذا كان يعني اذا كان ما فيش بيني وبينك الا الكراهية والحسد والحقد ومترصدين لبعض ومتربصين لبعض؟ هذا لا يجوز. الحب سبحانه، وعين الحب عن كل عيب كريلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، ان مدحت قلت ذا شهد وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. هو كلاهما شهد عسل، اللي هتمدح قلت ده شهد، ولا هيذم ولا الله، هذا قيء الايه؟ الذنابير. فاذا قضيه الحب او التعاطف والحنو ما بين الطرف ده يعني يحفز ايه؟ يحفز الحوار. ايضا يعني التغافل عن خطا المخطئ. مش كل مره بقوله شوف انت اخطات في كذا ونعدد الاخطاء كانها سيئات. يا اخي من الواجب والله نفتح قلوب الناس على قضيه ايه؟ ان نتغافل عن ايه؟ عن سيئاتهم. بالعكس، عامل ان مش واخد بالي. ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. الاب في البيت لو وضع انفه في صغير الامر والكبير البيت يفشل، لكن يعمل انه مش واخد باله مره ويعمل. سبحان الله العظيم. اذا يجب ان تكون في قلبك الشفقه على المخطئ، ومع الشفقه على المخطئ والشفقه على على على على على الاخوه والاخوات، مع البيوت الامنه ومع الحوار والجدال والحوار المثمر والحوار غير المثمر ومحفزات هذا الحوار، الذي يجب ان نحفز الحوار المثمر بان اشعر من امامي انه مهم جدا عندي، انه له قيمة، انه له قيمة كبيرة. وعشان له قيمة كبيرة نبدأ بالاسئلة وتلقيها ان شاء الله. بسم الله نبدأ. الاخت زهرة من العين، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ايوه،
1: كيف حالك يا
0: الله يرضى عليك يا انت بارك فيك. اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك.
0: تفضل.
1: كنت عايزه بس يعني اقول لحضرتك حكايه. انا طبعا زوجي الحمد لله والشكر لله يعني من احسن الازواج، ربنا يكرمه.
0: الله يبارك فيه يا رب، ما شاء الله. نعم،
1: امين يا رب العالمين. ولكن عندما اتحاور معه يعني غالبا ما يكون مثلا تعبان او يعني دايما مش بيرد علي الحوار.
0: طيب،
1: فمش عارفه اعمل ايه صراحه.
0: كل مره؟
1: لا يعني
0: الغالب. الغالب.
1: في الاغلب العام.
0: طيب خلاص، هنشوف. طيب
1: شكرا دكتور.
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: الله يرضى عليكم. ام عبد الله من العين، السلام عليكم.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يسلمك. لو سمحت بغيت بس اقول لك عشان يعني نفس الموضوع، موضوع الحوار.
0: نعم.
2: انا ساكنه هنا زوج يعني بيت اهل زوجي، وما شاء الله يعني تقريبا كلهم شباب وكلهم متزوجين.
0: طيب،
2: فاحاول انا الحمد لله عندي اولاد اثنين يعني، فاحاول اقنعها يعني دائما في كل حوار يقنعها ان نسكن يعني بيت الواحد نوتي. بس يعني ما يرضى يعني، يحاول في كل مره انه يقطع الحوار ويعني يتضايق وكذا، مع ان احنا هنا في البيت تقريبا 8 شباب يعني.
0: نعم، الله يبارك. طيب اجاوبك ان شاء الله.
2: بارك الله فيك. شكرا. بارك شكرا.
0: بارك الله. ام محمد من دبي، السلام عليكم.
3: دكتور.
0: ايوه. هلو. ايوه تفضلي.
3: هلو.
0: نعم، السلام عليكم.
3: دكتور عمر، السلام. نعم. عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافيه.
0: يبارك فيك يا بنت.
3: تفضلك دكتور. نعم. انا بدي اسالك سؤال خاص، يعني هو ممكن يفيد كل العائلات، كل الاباء والامهات والابناء.
0: أيوة.
3: بس في حاله خاصه بالذات يعني.
0: طيب.
3: انه ايش رايك بشخص اذا طلعت بنته من البيت، الاب بنته من البيت طلعت لأسباب كان بنضغط عليها وهي صغيرة، يعني هي البنت كبيرة وراشدة وعاقلة وموظفة، ومش لسبب أخلاقي طلعت من البيت أبدا.
0: تركت البيت يعني؟
3: نعم، غادرت البيت وسكنت في بيت مع عائلة، مع عائلة فيها امرأة وبنات، على أساس أنه تركت بيت أهلها لأنه وهي صغيرة يعني كانت تتعرض لمواقف، مثلا ضرب من أبوها، بس الضرب هذا مش مبرح ولم يصبها بأي أذى، يعني ما في مرة انكسرت إيدها أو انجرحت أو يعني.
0: لكن تركت البيت وعاشت في أسرة أخرى والأب ما زال موجودا.
3: نعم الأب ما زال موجود.
0: والسؤال
3: والسؤال من زوجها.
0: والسؤال تحديدا.
3: نعم.
0: والسؤال.
3: السؤال هل يصاب الأب بإثم إذا لم يسأل عن ابنته وهو كذلك، وهل هي ما زالت مسؤوليته أن يحميها من الخروج من البيت؟
0: طيب.
3: ويحاسبه الله على هذا.
0: طيب.
3: أم إذا أهمل هذا وتركها لأنها هي أيضا خرجت من غير إذن والدها.
0: طيب خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب أخت وفاء من السعودية، السلام عليكم
4: ورحمة الله.
0: أيوة السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
4: يا شيخ كنت أبغى أسأل الحوار مع الشخص المتكبر اللي ما يرضى ان هو يعني انك انت تغلطه او انك انت تلقي عليه اي لوم. شخصيه صعبه شويه، نرجسيه بيسموها.
0: يا الله. طيب ماذا نصنع مع الشخصيه النرجسيه
4: بالضبط؟
0: طيب وهم كثر
4: في وجهك يا شيخنا الفاضل نور ومعزه لنا لك في قلبنا، الله يجزاك.
0: الله يرضى عنكم، اجعلنا عند حسن الظن واغفر لنا ما لا تعلمون. الله يبارك فيكم.
4: الله يوفقك.
0: بارك الله فيك. شكرا. مريم من دبي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا
5: يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا عندي مشكله بسبب الحوار بين يعني بيني وبين زوجي. اي حوار يجي بيننا يشتد الحوار شوي، يقوم يضربني من ايده، يتعامل بالايد. والمشكله يا شيخ المعامله هذه يا ريت تكون بيني وبينه، امام اطفال عمرهم سنتين وامام الخدامه الخادمة.
0: نعم نعم.
5: يضربني ويهيني دائما.
0: طيب.
5: يعني مهما اشتد الحوار ومهما حتى لو انا كنت غلطانة واي انسان يغلط.
0: نعم.
5: بس ما يوصل لها لها.
0: طيب سوف نوجه اليك المحاضرة.
5: بس يا شيخ يعني انا بس يعني الو.
0: نعم.
5: يا شيخ يعني انا بصراحة وصل حد اني انا خلاص، انا يعني كل خدامة تجيني نفس الحالة يصير معاها، فانا الحل يعني شو الحل؟ اطلق.
0: طيب.
5: يعني ولا شو؟ انا عندي
0: طيب.
5: اطفال.
0: حاضر، ما الحل؟ طيب بارك الله فيك. اخ محمد من ابو ظبي، الحمد لله.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ايوه يا شيخ كده ظهر لنا رجل طول.
6: الله يخليكم.
0: مرحبا.
6: كيف حالك يا شيخ محمد؟
0: اهلا بكم.
6: اهلا والله.
0: الله يرضى عنك يا ابن بارك فيك.
6: والله يعني اول شيء يعني اسال الله يعني ان تدعو لي بالزوجه الصالحه.
0: يا رب يرزقك الزوجه الصالحه. الحمد لله
6: ان شاء الله. وبعدين يعني انا عندي رجاء، بس ما عندي سؤال يعني.
0: أيوة. طالما
6: مش متزوج ان معاد الحلقه يزاع وقت صلاه المغرب، يعني احنا فوضى.
0: والله هو ابحثوا عن الاعاده وبعد ساعه اظن بينزل على الموقع الالكتروني لدبي الاعلام ان شاء الله، لكن ان شاء الله يعني لان كده يعني قدر الله انه جاي في صلاه المغرب. ربنا يسهل
6: الظروف الدوام كده يعني. بارك الله
0: فيك. طيب بارك الله فيك.
6: تدعو لوالدي بالشفاء.
0: بارك الله فيك يا ابن شفاء الله وشفاء كل مرضى المسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
7: السلام. نعم. عليكم.
0: وعليكم السلام. اسمعك ورحمة الله وبركاته.
7: والله شيخنا اود اسألك، حقيقة زوجي يعني ما يخليني يعني الدخل براتبي. الو.
0: ايوه انا اسمعك. نعم.
7: يعني وما بيقبل الحوار ابدا، يعني اذا ما قلت له يعني بدي اشتري شغلات لاهلي ولا كذا من راتبي، يقولي لا لا لا ابدا، ولا ابدا لا يود نقاش ابدا في هذا الموضوع. مع انه اذا انا ما اشتريت اغراض لاهلي بيكون يعني من راتب يعني، وما بيقبل الحوار.
0: هل يضيق الحوار في هذه النقطة فقط ام يضيق في الحوار عامة؟
7: نعم.
0: هل يضيق بالحوار عامة ام في هذا الامر فقط؟
7: لا خصوصا لما يتعلق بشغلات باهلي.
0: طيب خلاص وصل السؤال. نعم.
7: وانا يا دكتور والله عاقبتك يعني بدي تعطيني حل هالموضوع.
0: طيب يا بنتي. طيب. وصل السؤال، بارك الله فيك يا بنتي. محمد من دبي، السلام عليكم.
8: السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
0: مرحبا يا ابن اهلا.
8: الله يخليك يا مولانا.
0: نعم.
8: معلش هو يمكن في بس حاجه بقى بعيد عن برنامج على الحلقه. يعني اختي توفت امبارح يرحمها الله.
0: بقى لله بقى لله ابن اجركم الله ربنا يرحمه رحمه واسعه.
8: امين. فانا معلش انا بطلب من حضرتك نصلي صلاه الجنازه يوم الجمعه في مسجد اذا تكرمت.
0: لا هو طالما يا ابني
8: عشان ما حضرتش انا ولا الدفنه ولا
0: طيب طالما ان فيه مسلمين صلوا عليها فخلاص صلاه الغائب لمن لم يصل عليه، لكن ان شاء الله نسال الله لها الرحمه ونسال الله الرحمه لكل المسلمين ان شاء الله.
8: شكرا.
0: اصبر واحتسب يعني بارك الله فيك. طيب الاخ عبد العزيز من ليبيا. السلام عليكم
9: يا شيخ. مشكلتي مش نفس الموضوع.
0: نعم.
9: مشكلتي ان زوجتي مطلقه.
0: ايوه زوجتك مطلقة.
9: نعم مطلقة. وفي نفس الوقت عندي والدين مش راضين يردوها.
0: الوالدين؟
9: ايوه.
0: الوالدين عندك انت ولا عندها هي؟
9: لا عندي لا، وحتى هي نفس العملية.
0: يعني الوالدين من الطرفين مش راضين يرجعوها.
9: مش راضين.
0: وانت تريد ارجعها.
9: ايوه
0: انت تريد ان ترجعها.
9: ونغضبوا منك الوالدين ولا ما غضبوش؟
0: طيب حاضر حاضر حاضر ان شاء الله.
9: شكرا يا شيخ. شكرا.
0: بارك الله فيك يا مرحبا. مسلمة من دبي. السلام عليكم.
10: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: دكتور انا الحمد لله قبل ما يتوفى بابا وماما دعوا لي انه اكون بعهدة ربنا وانه رزقني زوج صالح والحمد لله زوجي ممتاز وكويس وهيك، بس شو مشكلة بيني وبينه؟
0: هذا هي
10: انه
0: مشكلة واحدة. بيبقى كويس. طيب ألا وهي
10: والحمد لله زوج صالح الحمد لله. زي ما أنا دعيت وتمنيت. بس عنده إنه مشكلة الحوار بينه وبينه سيء جدا. يعني ثلاث سنين وإحنا متزوجين ودائما مشاكل بس نبدأ حوار مع بعض. يعني مثلا صارت مشكلة بالبيت أو هو مثلا متضايق نفسيا من شغلة بس أبلش أشرح له وأحكي له مثلا شغلات. يعني أنا عندي نوعا ما يعني ما بدي أحكي عن حني، أنا بعرف بس إني عندي شوية معلومات دينية وشغلات. طيب. بحب أقرأ. بقعد احكي لي انت يعني بعد نهايه الحكي بقول لك انت بس شغل حكي. انه انت بتتفلسفي مثلا.
0: طيب
10: هيك.
0: طيب
10: او مثلا اذا صارت مشكله مثلا بقول لي ليش عملتي هيك؟ باجي بقول له انا عملت لسبب كذا كذا يعني. بقول انت دائما بتجادلي. وبعدين كل مشكله بيناتنا بتطلع لي مشاكلنا.
0: طيب.
10: من اول يوم زواج.
0: طيب.
10: انا مش عارف شو بدي اعمل معه.
0: حاضر خلاص وصلت بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. قلت ام يوسف من الشارقه.
11: السلام عليكم
0: ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
11: ازيك يا دكتور عمر؟
0: الله يرضى عنك.
11: انا كنت حاسه اسال حضرتك، انا عندي يعني مشكله كبيره قوي مع جوزي، ان احنا تقريبا ما بنتكلمش اطلاقا، ولما بيحصل بينا حوار كل اللي بجده منه بس
0: لا نادرا.
11: نعم
0: يعني حوار من طرف واحد.
11: طيب. وانا عبرت على اللي انا عايزه اقوله بلاقي هجوم منه او استهجان، ما بيعجبهوش، يقول انت دايما كده.
0: طيب
11: حاضر. الظن بالناس.
0: حاضر.
11: في مشكله تانية صغيره معايا.
0: ايوه.
11: انا يعني ودوده جدا مع الناس. مع صحباتي، مع جيراني.
0: أيوة.
11: مع كل اللي اعرفهم
0: الحمد لله.
11: بس مش بلاقي نفس المعامله.
0: طيب
11: مش عارفه ليه. يعني طيب. انا حضرتك فكرتني لما ربنا عز وجل بيقول يا جبريل انا بحب عبدي فلان. نعم. فاحبه. وهكذا. بس طب انا يعني
0: طيب.
11: هل ده دلاله ان ربنا ما بيحبنيش؟
0: طيب.
11: ولا ايه؟ مش
0: طيب عارف. اجاوبك ان شاء الله. حاضر مصبرك. ياسمين من مصر. السلام عليكم.
12: السلام عليكم يا دكتور عمر.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
12: دكتور عمر انا عندي مشكله. كل ما حد يجي يتقدم لي وابتدي تعارف ولما يعرف ان انا ما بسمعش اغاني وما بشوفش افلام وما بتفرجش على السينما وما بروحش افراح.
0: ايوه.
12: يتقال عليا ان انا متشدده. واهلي برضه يقولوا ان ما ينفعش يعني انا كبرت في السن ولازم يعني.
0: نعم.
12: يعني غلط.
0: كيف نحل؟
12: هل هو الصح دلوقتي؟
0: طيب بارك الله فيك يا بنتي. بارك الله فيك. خلاص من وصل السؤال ربنا يا بنتي يرزقك بمن يعينك على طاعة الله. حاضر ان شاء الله. نبدأ في الإجابة. ما شاء الله كم من الأسئلة. كان أول سؤال ابنتنا زهرة من العين، كلما تتحاور مع زوجها يكون متعب ولا يريد. ما احنا قلنا اختيار الفن والذوق وحسن قيادة مركبة الحوار، اختيار الوقت المناسب، الطريقة المناسبة، وانت اعلم الناس بزوجه. اعرف الناس بالزوج زوجته ما شاء الله، وهي فاهمة يعني متى تتكلم وبما تتكلم. ام عبد الله من العين ان اهلها ساكنين مع ثمانية من اخوة زوجها، وشايفه ان هذا هي يعني تسبب لها ضيق معين. انا ارى والله اعلم ان ان كان في هناك مقدره عند الزوج بان ينفصل وياخذ بيت منفصل لزوجته, اذا كان عنده مقدره خير وبركه, ان لم يكن فاصبري واحتسب ان شاء الله ربنا يوسع عليكم وعلى الجميع ان شاء الله. ام محمد من دبي تقول ان بنت خرجت من البيت وتركت بيت ابيها وسكنت عند اسرة فيها امرأة وبنات يعني. فطبعا انا يعني لست مع البنت في من الالف الى الياء في الخروج من البيت باي وسيلة, حتى وان كان الاب يعني مؤذي او يؤذيها فلا يحل لها ابدا ان تترك البيت وتخرج طالما هي لم تتزوج بعد. فيعني لو كل بنت هت حالة النفسية بتاعتها تتوتر وتهرب من البيت خلاص مش هلاقي ولا بنت في البيوت. فكده يعني لا يعني انا ارجو ان حد من العائلة يتدخل من الكبار من الاعمام الاخوال العمات الخالات ويهدوا الموقف ويرجعوا البنت مرة اخرى وتكون في يعني تحت رعاية ابيها, وهو يجب ان يكون ابا حنون, واكيد هو اب حنون ولكن ربما يعني لا يجيد الحوار مع ابنته, فلا بد من فتح قناة حوار عن طريق اهل الخير. اما قضية ان هل هناك من اثم او لا, الاثم موجود بخروج البنت ما يجب. وانا ادعو الاباء الى يعني اغداق جرعات من الحنان على البنات بالذات حتى ان تزوجت يعني ترحمت وحنت الى ابيها والى امها. يعني في السؤال الاخر من اخت وفاء بالسعودية تقول ان الحوار ما العمل مع الحوار مع متكبر عنده النرجسية. والله ده الحوار انا نفسي شخصيا يعني صعب اتعامل معاه, يعني متكبر وعنده نرجسية كده في الحوار ويشعر انه هو غير طينة البشر وانه كيف يعني ان واحد يقنعني او يكلمني او. فعلى كل اذا كانت هذه يعني طبيعة من امامي فانا استعين عليه بالله, يعني بالله عليكم ما هو سيدنا موسى راح تحاور مع فرعون, فيعني اكيد يعني هو عارف ان فرعون متكبر وعنده مش نرجسية, ده عنده ابو النرجسية, ده هو النرجسية نفسها. فيعني ورغم ذلك سيدنا موسى قال لا انا لا اتحاور مع هذا الانسان, ده نرجسي الفكر, ده بالعكس ده ذهب وحاور وصبر ويعني بفضل الله وخرج مؤمن وآل فرعون من قصر فرعون مؤمنا بموسى. فلا بد ان يعني نستعين بالله على هذا النرجسي النزعة, وندعو الله ان يعني يقنعه بحوار زوجته او بالحوار معها ان شاء الله. الكارثة عند الأخت مريم من دبي أن أي حوار مع الزوج يضرب أمام الأولاد. يعني امتداد يد الرجل بالضرب على الزوجة هذه نزعة عربية يعني جاهلية لا يجب أن تكون. هو للأسف الشديد كثير من الذكور وليس من الرجال يقول لك أيوة مش ربنا قال واضربوهن, هرتوا فورا كده واضربوهن, يعني ما فيش يعني عظوهن, ما فيش قدوة حسنة, مفيش احتواء, مفيش قوامة, مفيش عقل, مفيش قلب حنون, مفيش حوار هادف, على من كل دي مراحل لا تؤدي الى الضرب. وبعدين تضرب زوجتك يا اخي امام الاولاد وامام الخادمة, هو لا يجوز ده ضربها لا امام الاولاد ولا من خلف الاولاد. انا ارى يعني لو كانت لك بنت وضربها زوجها هل ترضى؟ وهي بنت ناس برضو, بنت لها اب ولها ام, يعني يجب ان نتقي الله في نسائنا. والله يعني طب لو دعت عليك وانت ظالم لها بضربها اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, ده المظلوم لو كان كافرا يجيب الله دعوته, فما بال بزوجة صابرة وراضية وقانعة وعندها أطفال تضربها وتؤذيها وتهين كرامتها. يا أخي أين يعني اتق الله حتى لا يسلط رب العباد عليك من هو أقوى منك ويظلمك. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. طيب أم يوسف من الشارقة, الزوج عندها أو يعني عند البعض لا يحب النقاش أبدا, غير قابل للحوار غير قابل للنقاش. يعني أولا يعني أنا قلت في أول حلقة أو ثاني حلقة أننا عند التقدم بين الشباب والفتيات لما يجي لنا شاب أنا أرى مع وجوب البحث عن يعني معرفة أخلاقه ودخائله وكده وعائلته يجب ان يجلس مع عالم نفس او عالم دين يعرف اغوار النفس, يستطيع ان يقول للاهل هذا يصلح او لا يصلح، لان في ناس عندها عقد نفسية قديمة تخرج عند الزواج، فدي مصيبة. فلما ينتقد البيت يعمل انه يعني يا ارض انها بيعمل لا، يعني نسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. الاخ عبد العزيز من ليبيا طلق زوجته وهو عنده امل ان يرجعها، ولكن الوالدين من الطرفين غير راضيين. انا ارى ان يتدخل اهل الكرم، اهل الفضل، اهل العلم، وليبيا فيها الخير الكثير، ان يعني يتدخل الكبار وكبار العائلة من الطرفين لتهدئة الوضع، طالما ان الزوج يريد زوجته. يا اخي يعني اذا كان هو راضيا وهي راضية ان تعود الى كنفه، فلا بد، لا داعي لان الاب والام يتعنتوا سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجة. ادعو العلماء الفضلاء في المنطقة التي يسكن فيها الاخ عبد العزيز للتدخل للاصلاح بين الطرفين ان شاء الله. الاخت مسلمة من زوجها ممتاز وشيء طيب، ولكن عند الحوار يقول ده شو هالحكي والكلام اللي تقوليه ده، وان انت تتفلسفي، وكلما قرأت شيء يعني قرأت شيء كلما تعمل علي منظر. والله يعني ارجو من الزوج الكريم ان كويس يا اخي، الحمد لله نجد زوجة مثقفة في زمن ضاعت فيه الثقافة وذهبت الى مكان اخر. فانا ارى والله اعلم ان يعني لابد من فتح قناة للحوار، وانت في سجودك ادعو رب العباد عز وجل ان يفتح لك قلب زوجك في الحوار ان شاء الله. ام يوسف ايضا من الشارقة ان هي لا تكلم زوجها، والحوار يكون من طرف واحد ويرد عليها بالاشارة او يعني حرفين او ثلاثة فقط، يهاجمها دائما ويستهجن ما تقول. تحتسب هذا لله وتختار ايضا الوقت المناسب، ما زلت مؤكد الوقت المناسب، الحالة المناسبة، الحالة النفسية للمحاور، يجب ان ينتقيها المحاور حتى يصل الى قلب من يحاوره. هي تقول انها ودودة مع الكل ولكن لا تجد مقابل. انت يجب ان تراعي ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني كلما يعني اخلصت نيتك لرب العباد عز وجل، الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك قلب الاخر ان شاء الله، ويعني طالما تخلص النية سوف يرزقك الله حب الاخرين كما انت تحبينهم جميعا. ابنتنا ياسمين من مصر، كلما تقدم لها واحد وعرف انها لا تسمع الاغاني، لا تحب الحشمة، تحب الحجاب، يقول انها متشددة وانها متطرفة او وهكذا الاهل عندها، اقول اثبتي يا بنيتي، الزوج الذي لا يرضى بحجابك ولا بحشمتك ولا بالتزامك ولا تدينك، احمد الله انه مشي. وانا اهنئك، العريس يعني الشاب اللي يتقدم ويجد ان التزام هذه العروس هو سبب لان يرفضها، هو ليس اهلا لها. اذا كانت محاسني التي ادل بها صارت لديك عيوبا، فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت الصفات الطيبة هي التي يعني سبحان الله هي التي يعني تفخر بها سبب في ان يترك ولا يكمل الزواج، هذا انسان احمد الله انه ينصرف. اثبتي، وعلى الاهل ان يراعوا الا تعطي ابنتكم الا لمن يتق الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها، فكون يا بنيتي على التزامك، وهذا رزق من الله سوف ياتيك في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي نريده نحن. احبتي في الله، سعدت بكم طوال الحلقة، وأرجو أن يكون بيننا يعني في بيوتنا بين الصغير والكبير حوار هادف محدد واضح رفيق رقيق فيه من الرحمة ومن اللين ومن الشفقة ما يفتح القلوب. أما الحوارات الجدلية التي لا تصل بنا إلى أهدافها أو لا نصل بها إلى مرضات الله عز وجل، فلا داعي من الحوار الذي يتحول إلى جدال، والجدال هنا وللأسف الشديد يعني لا يأتي بنتيجة خير أبدا. أحبتي في الله، رزقنا الله وإياكم حوارا هادئا، وطرد عنا وعنكم وعن بيوتنا جميعا شياطين الإنس والجن، وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: يا من هديتم بالنبي محمد.
14: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: نبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وضعت الحرب أوزارها يوم أحد، وانقلب المشركون إلى مكة، وقد أصابوا في المسلمين تلك الإصابة البليغة. فكان أول شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أن أثنى على ربه ودعاه ذلك الدعاء الجميل الذي رواه أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في مستدركه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. قال: فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم انطلق المسلمون يتفقدون قتلاهم وجرحاهم، فعثروا على سعد بن الربيع جريحا ومات من ساعته، ووجدوا بين القتلى عبد الله بن جحش وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح ومصعب بن عمير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فقد كانت عدة من استشهد 70 شهيدا. وعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمه حمزة قد مثل به، روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه فرآه وقد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لا تركته حتى تأكله العافية، العافية السباع والطير، حتى يحشر من بطونها. ثم دعا بنمرة فكفنه فيها. قال: وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه، وإذا مدت على قدميه بدا رأسه. وروى أحمد عن الزبير رضي الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة. قال فالزبير: فتوسمت أنها صفية أمي، صفية بنت عبد المطلب. قال: فخرجت أسعى فأدركتها قبل أن تصل إليهم، فلدمتني في صدري، ضربته ضربة تدفعه بها. قال: وكانت امرأة جلدها قوية صبورة، وقالت: إليك لا أرد لك، إليك تنح عني، لا أرد لك، لا مقر لك ولا وطن لك. هذه كلمة كانوا يشتمون بها في ذلك الوقت، إليك لا أرد لك. فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين وقالت: هذان ثوبان جئت بهما إلى أخي حمزة قد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال: فأخذنا الثوبين، فلما وجدنا حمزة إذا بجانبه رجل من الأنصار قد فعل به مثل ما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن يكون لحمزة ثوبان والأنصاري لا ثوب له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يدفنوا حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم، من غير أن يغسلوا ولا أن يكفنوا ولا أن يصلى عليهم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا. ولم يصلى عليهم، ولكثرة القتلى كان يوضع الرجل والرجلان والثلاث في ثوب واحد. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فكثر القتلى وقلت الثياب. هذا يعني من أغرب ما يسمع، أن القتلى كثير والثياب التي يجعلون فيها قليلة. هذه كانت عيشتهم رضي الله عنهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته. قال: فكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم دفنوا في قبر واحد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. ثم أحسن ربهم سبحانه إلى أولئك الشهداء. فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد وينكروا عن الحرب. فقال ربنا سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل سبحانه هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي يوم أحد يقول هبيرة بن أبي وهب المخزومي: سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها. قالت كنانة: أنا تذهبون بنا؟ قلنا: النخيل. فأموها ومن فيها. النخيل هذا اسم عين قريبة من المدينة. نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد، فقلنا نحن نأتي. الجر وسفح الجبل يريد به هنا سفح جبل أحد، يقول نحن الفوارس في ذلك اليوم. نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد، فقلنا نحن نأتيها. هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون، وقد ضمت قواصيها، ثم ترحنا كأن عارض برد، وقام هام بني النجار يبكيها. فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه يقول له: سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجند الله مخزيها، أوردتموها حيض الموت ضاحية فالنار موعدها والقتل لاقيها، جمعتموها أحابيشا بلا حسب، أئمة الكفر غرتكم طواغيها، هل اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت يوم القليب ومن ألقينه فيها؟ وقال عبد الله بن الزبعرى القرشي يوم أحد: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، والعطيات خساس بينهم، خساس أي دول، والعطيات خساس بينهم، وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل، أبلغا حسان عني آية، فقارد الشعر يشفي ذا الغلل، كم ترى بالجر من جمجمة، وأكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسان سريت، عن كمات أهلكوا في المنتزل، كم قتلنا من كريم سيد، ماجيد الجدين مقدام بطل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، حين حكت في قباء بركها، واستحر القتل في عبد الأشل، فقتلنا الضعف من أشياخهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه وجزاه خيرا يقوله: ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان الفضل فيها منا لو عدل، ولقد نلتم ونلنا منكم، وكذاك الحرب أحيانا دول، نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل، أشباه القطيع، هربا في الشعب أشباه الرسل، إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل برجال ليس فيكم مثلهم، أيدوا جبريل نصرا فنزل، أيدوا جبريل أي أيدوا بجبريل فانتصب لنزع هذا الخافض، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل، وقتلنا كل رأس منهم، وقتلنا كل جحجاح الرفل، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي حمزة بن عبد المطلب وقتل أحد من المسلمين. نشجت وهل لك من منشجي، وكنت متى تذكر تلججي، تذكر قوم أتاني لهم أحاديث في الزمن الأعوج، فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج. وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج، بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج. غدا تأجابت بأسيافها جميعا بنو الأوس والخزرج، وأشياع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج. فما برحوا يضربون الكمات ويمضون في القسطل المرهج، كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة دوحة المولج. فكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يحرج، لم يحرج أي لم يأثم، كحمزة رضي الله عنه، كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صار من سلحجي. فلاقاه عبد بني نوفل يبربر كالجمل الأدعجي، لأنه حبشي يبربر إذ لا يصح بالعربية. فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب البهجي، ونعمان أوفى بميثاقه وحنظلة الخير لم يحنج، لم يحنج أي لم يمل، لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه إلى منزل فاخر الزبرجي. أولئك لا من ثوى منكم إلى النار في الدرك المرتجي. وقال عبد الله بن الزبعرى في يوم أحد يصف المسلمين بالضعف والجبن، يقول: فلما رأونا خالطتهم مهابة وعاينهم أمر هناك فظيع، وودوا لو أن الأرض ينشق ظهرها بهم وصبور القوم ثم جزوع. وقد عريت بيض كأن وميضها حريق ترقى في الأباء سريع. فغادرن قتل الأوس عاصبة بهم ضباع وطير يعتفين وقوع، وجمع بني النجار في كل تلعة بأبدانهم من وقعهن نجيع. النجيع هو الدم، فيقول جمع بني النجار في كل تلعة في كل رابية بأبدانهم من وقع تلك الأسياف الدماء. فأجابه حسان رضي الله عنه يقول له: وقل إن يكن يوم بأحد يعده سفيه فإن الحق سوف يشيع، فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم وكان لهم ذكر هناك رفيع، وحامى بنو النجار فيه وصابروا وما كان منهم في اللقاء جزوع. أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام رسول الله لا يخذلونه، لهم ناصر من ربهم وشفيع. وفوا إذ كفرتم يا سخين بربكم، ولا يستوي عبد وفى ومضيع. بأيديهم بيض إذا حمي الوغى فلا بد أن يردى بهن صريع. كما غادرت في النقع عتبة ثاويا وسعدا صريعا والوشيج شروع، الوشيج الرماح شروع شارعة فيه. وقد غادرت تحت العجاجة مسندا أبيا وقد بل القميص نجيع. فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهم قتيل ثوى لله وهو مطيع. فإن جنان الخلد منزلة له وأمر الذي يقضي الأمور سريع. وقتلاكم في النار أفضل رزقهم حميم معا في جوفها وضريع. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي حمزة بن عبد المطلب: ولقد هددت لفقد حمزة هدة كادت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد. قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد المرء منها يجمد. إذا جاءت هذه الريح يعني التي يكاد المرء منها يجمد، ولا يكون هذا إلا في وقت شديد البرد، وفي الوقت الشديد البرد يكون أكل الناس أكثر منهم في وقت الحر. فهو في ذلك الوقت حين يشتد بالناس الجوع ويكثر أكلهم يعقر لهم الكوم الجلاد النوق السمان الضخام. والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد المرء منها يجمد، والتارك القرن الكمي مجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد. فوصفه بصفتي السؤدد وعماديه وهما الكرم والشجاعة. يقول: عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي محمد وصفيه، ورد الحمام فطاب ذاك المورد. وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة رضي الله عنه: دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري. فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري. فوالله لا أنسى كما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري. فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسوري. وقالت نعم امرأة شماس بن عثمان المخزومي تبكي زوجها شماسا وأصيب يوم أحد، تقول يا عين جودي بفيض غير إبساسي على كريم من الفتيان أباسي صعب البديهة ميمون نقيبته حمال ألوية ركى بأفراسي. أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى الطاعم الكاسي. وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعد الله عنا قرب شماسي. هيهات وأي بعد أبعد من الموضع الذي هو فيه. هذا كما قال مالك بن الريب يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا. فأجابها أخوها أبو الحكم ابن سعيد بن يربوع يعزيها ويقول لها اقني حياءك في ستر وفي كرم. فإنما كان شماس من الناس لا تقتل النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس. قد كان حمزة ليث الله فاصطبري فذاق يومئذ من كأس شماس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
6: زينب رمضان
5: عبر راديو السرايا.
6: عبر راديو السرايا
5: 99.3 اف ام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذة جديدة نفتحها اليوم على موضوع يلامس كل بيت وكل علاقة وكل قلب، لغات الحب الخمسة وتطبيقها في بيوتنا الليبية. نحن نحب، نعم، لكن هل نحسن التعبير عن هذا الحب؟ هل نوصل رسائلنا بالطريقة التي يفهمها شريك حياتنا أو أبناؤنا أو أسرتنا بالكامل؟ في مجتمعنا الليبي رغم دفء المشاعر وصدق النوايا كثيرا ما يحدث سوء فهم، لأن لغة المحبة تختلف من شخص لآخر. واليوم سنكتشف معا كيف يمكن أن نعيد الدفء والقرب والطمأنينة لعلاقاتنا من خلال فهم بسيط لكنه يصنع فرقا شاسعا وعظيما. لغات الحب الخمسة زي ما قلت من شوية وتطبيقها في بيوتنا الليبية. هذه النظرية يقول صاحبها جاري تشامبن أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية، وهي موضوعنا اليوم اللي هنتناوله في حلقتنا حلقة لغات الحب الخمسة.

ووفقا لهذه النظرية التي حددت شامبين أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية. ما هي هذه الطرق الخمسة؟ اللي يجب على كل واحد فينا في بيوتنا أن يتعلم

إصرار واستكبار على أن لا يتواضع الإنسان سواء كان الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. خلونا الآن نذكر الخطوات أو الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة، ثم نتناولها واحدة واحدة. أولاً، من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة كلمات التقدير، الوقت النوعي، الهدايا الرمزية، أعمال الخدمة أي يقصد بها الأفعال، التعبير عن الحب بالأفعال وهنتناولها، اللمسات الجسدية. هذه الخمس طرق الأساسية اللي ممكن أنت بشطارتك بمهارتك كزوج أو كزوجة توسع الدائرة في كل نقطة من النقاط. لكن كيف نطبق في بيوتنا حديث اللغات الخمسة أو العادات أو الطرق الأساسية؟ لأن للعادات الليبية والتقاليد نكهة خاصة، نحن الليبيين لدينا ثقافة خاصة، لدينا عادات وتقاليد خاصة، فممكن التعبير يختلف من دولة لدولة ومن ثقافة لثقافة، من شعب لشعب، حسب نوع التربية وحسب نوع الانفتاح أو الانغلاق الموجود. لكن يظل الحب هو نفس الحب، لغة الحب واحدة في العالم لا تتغير. الآن خلونا نحكوه على كل نقطة على حدة. أول نقطة من نقاط طرق الأساسية للغات الحب هي كلمات التقدير. وديننا والدين الإسلامي والقرآن الكريم ورسولنا العظيم علمونا أن الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة ممكن تحيي إنسان مشاعريا طبعا. الكلمة الطيبة يمكن أن تعيد للإنسان روحه بعد أن كان جسدا بلا روح. الكلمة الطيبة صدقة يجزى عنها الإنسان. الكلمة الطيبة هي كسب الخواطر وكسب الأحاسيس والمشاعر. رغم قسوة الحياة ممكن أنا بكلمة واحدة ننهي كل الخلاف، وممكن بكلمة واحدة أيضا أثير جحيم من المشكلات. إذن أو كلمات التقدير من أجمل ما يمكن يستخدمها الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. ودائم زي ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف. لأني أنا هنا تحديدا أتحدث إلى الأزواج، وهنتطرق لماذا قلت الأقربون أولى بالمعروف. الكلمة الطيبة أبدأ بها مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك أو مع زوجك. في ناس معظمهم يعني تلقاهم خارج البيت الأخلاق والقيم والكلمات الطيبة، وأهل بيته ما يسمعوش منه صوت، ما يسمعوش حتى نظرة حنية ما فيش. أو العكس صحيح، تلقاها هي في عملها جوها تمام وتضحك وتلعب، وتوصل البيت خليني نقول هالكلام بالليبي تقلب وجهها على رجلها وعلى أولادها. هذه الحقائق موجودة بحكم عملي وتخصصي وانغماسي في هذه القضايا وهذه الحالات. طبعا في بيوتنا كثيرا ما نحب بصمت، زي ما قلنا الليبيين لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا تعبيرنا الخاص في عن الحب. في بيوتنا طبعا كثيرا ما نحب بصمت ونظن أن الآخر يفهم، لكن كلمة يعطيك مثلا عن طريق كلمات زي الكلمات المتقاطعة. يعني أنا نستغرب كلمة أحبك، هل هي عيب؟ مش عيب. لما نقول لزوجي أنا أحبك، يعني وين المشكلة؟ أو أنا نحبك يا زوجتي، وين المشكلة؟ خاصة لو أنا بش نشمل حتى الجيل الحديث، يعني جيل الحديث ممكن ها نوعا ما يعني، لكن خاصة اللي ليهم فترة متجوزين، يعني ليهم إحنا كبرنا على الكلام هذا. لا لا، الحب لا يكبر ولا يشيخ ولا يشيب. الحب الشيء الوحيد ليبقى كطفل في داخلك، لأن الحب روح، هو يعطيك إحساس، هو في المجال النفسي هو الدوبامين اللي يعطيك الراحة النفسية، يعطيك الشعور بالإشباع، يعطيك الشعور بالسعادة، يعطيك الشعور. يعني من أجمل الكلمات هي كلمة الحب.

والكلمة الصادقة. فطبعا نحن يومها كنت نحكي مع أحد الأشخاص، يعني زمان كان ممنوع يناديها باسمها قدام أبوه ولا قدام أمه، يناديها أنت يا هيه أو واوه يا هوم، حاجات زي هيك يعني ما فيش اسمها، حتى اسمها عيب، ما بالك يقول أنا أحبك، يعني معناه كأنه درعار. تغيرت المفاهيم وتغيرت نظرة الإنسان إلى الحياة. توا نجد بعض الناس المتجوزين في حوالي ليهم 10 سنين و15 سنة و20 سنة، تجد أنه يحتاج لكلمة حب حقيقة، يعني يجي يقول لي أنا خاطري نسمع من زوجتي كلمة حب. يقول إحنا كبرنا على الكلام هذا، أنا تقولي أنا التحشم، يقولها لا ما نعرفش أنا التحشم، عندها سبع عيال والتحشم تقول لزوجها أنا نحبك، أنا ما فهمتهاش لأن هي تعودت عليك. فأنا ممكن بعد جلسة اثنين ثلاثة تتعود، يعني والله يعني لدرجة أن خليتها عبرت عن حبها لزوجها أمامي، أو هو لازم يعبر مش عيب. كلمة الحب من أجمل الكلمات، يعني صحيح أنا لازم نقول ماما، نقول نعم حبيبي، تعودنا على كلمة هيك حبيبي وماما، ولازم هذه الكلمات أولادي أولى بها، أو زوجي أولى بها، أو زوجتي هي الأولى بهذه الكلمات. الحب الذي تعزز العلاقة الزوجية أو العلاقة الوالدية أو علاقتي مع أمي أو أبوي. مثلا ما يعرفش يقول أنا نحبك، لكن ممكن يقولها بطريقة مختلفة، يعطيك الصحة، أو هي تقول لها يعطيك الصحة، أو والله ما شاء الله عليك ما قصرتيش اليوم، وكأنها كلمة حب. أنا فخورة بيك، أو هو يقول أنا فخور بيكي لأنك ما شاء الله استرتيني قدام ضيوفي، وحاجة من هذا القبيل. هذه كلمات تصنع فرقا هائلا. تفرح هي لو هي دارت الأكلة حلوة استراتها مع أصحابها، وقولها ما قصرتش، رشد بالله أنك رفعتي راسي، رشد بالله أنك كان غدا الشباب يحكوا عليه. تضطر هي شن بالكلمات هذه تقول لها أعزمهم مرة تانية عادي، يعني عارف تشجع يعني، أو يعطيك الصحة، أو صبت له في موقف معين. أراه العلاقة الزوجية تحديدا، أنا أتكلم عن الأزواج، رأي علاقة إلهية، علاقة تعبدية، علاقة إيمانية، علاقة أخلاقية، علاقة مصيرية، علاقة شريك حياة، شريك حياة. أن أبحث عن الجزء الآخر اللي ناقص عندي في داخلي. طبعا إحنا ما فيش إنسان ناقص وإنسان كامل، هذا كلام ما فيش، وهذا أتمنى نفرد لها حلقة موضوع الهرمونات هذا، والتسعين في المية، ولا عفوا السبعين في المية والثلاثين في المية، وسبب تعلق الولد بأمه أو البنت بأبوه، هذا ينفرد له حلقة خاصة تكلموا عن موضوع الهرمونات وعن النسب فيها. لكن المرأة تفرح جدا لما زوجها يثني عليها ويقول لها كلمة طيبة، والله ساعات الكلمة الطيبة تذوب جليد من البرودة في العلاقة، ومرات تدفي بيت كان مليء من البرد من الفراق وعدم إيجاد. أراه نحن اللي يجمع بيننا كلمات، أحسنتي بارك الله فيك، هذه الكلمات التحفيزية، كلمات المشجعة على بقاء العلاقة بيني وبين صديقتي، أو بيني وبين زوجي، أو بيني وبين أولادي أو زوجتي. هذه الكلمات توطد العلاقة وتجعل في هناك انتماء روحي نفسي، ما تقدرش تعيش معه لحظة بلاه من غير عفوا لحظة، وهو ما يقدرش يغيب عنها أكثر من لحظات يستحشها، وهو في العام يقول استحشتك، يبعت لها رسالة، استحشت حركاتك، كلامك، شفت الكلمات البسيطة ممكن تنهي خلاف كبير داروا عليه ميعاد رجالة وما قدروش يحزوا. أذكر مرة في أحدى الندوات أو الندوات، نعم، كنت نعطي في محاضرة في موضوع الزواج، في صندوق الزواج، تسيير الزواج، فكان وزير الشباب وكان موجودين، فكان قال لي فعلا كلمتك صح، قال لي مرة أنا سيرة إشكالية، طرف شوكولاتة نهينا نسينا المشكلة، صدقوا أن طرف شوكولاتة ممكن يحز مشكلة والله، أو وردة أو كلمة طيبة، لكن الآن نتكلم عن كلمات التقدير اللي هي فيها رفع المعنويات، فيها الدفع، فيها إعاز، وتعطي إعاز للزوجة أو الزوج للاستمرار في هذا العمل. الأم الليبية تعمل بصمت، والزوج يكدح ويتعب، الزوجة تتحمل، الأطفال يبذلون جهدا، لكننا ننسى أن نشعرهم بقيمتها. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير، برافو مامي، برافو بنتي، شيء من هذا القبيل. هذه الكلمات يعني
الكلمات الحلوة هذه تخلي ابنك يستمر على ما هو عليه من اجتهاد، وممكن يوصل أكثر من هيك. تعطي الزوج إنه يقول تعبي على زوجتي وأولادي ما عداش هباء، بالعكس يعني مجرد ما يروح تستقبل زوجها حبيبي روح ويا عمري شو المشكلة. ممكن يسمعني كذا واحد يضحك، وين المشكلة لما نقول يا حبيبي ويا عمري؟ وين هو مش حبيبك زوجك؟ حبيبك أو هي حبيبتك؟ مش عيل، ليش نحن نخجل؟ بينما ممكن الكلمة هذه تستسهلها مع غير زوجتك في الخفاء، أو مع احترامي لمعظم النساء تستسهلها مع شخص آخر غير زوجها، زميلة في العمل أو صديق على الفيس أو كذا، وهي على أساس أن هي محرومة من الإشباع العاطفي. وهذا بنفرد لحلقة الإشباع العاطفي والحرمان اللي أدى إلى جرائم قتل، وأدى إلى الزنا، وأدى إلى الخيانة الزوجية، وأدى إلى تشرد الأطفال، وأدى إلى السجون، وأدى إلى كوارث بحجة عدم الإشباع العاطفي. طبعا معظم الزوجات تقول لما نسألها نقول ليش ما تقولي زوجك أنك أنت تحبي وكذا، تقولي هو يعرف أننا نحب عايش، نقول فيها لا. يا أخي الله عز وجل، أو يا أختي، الله عز وجل أعطانا حواس اللي ما اللي نحن نسمي فيها في مجالنا النفسي النوافذ الحسية. ليش نوافذ حسية؟ لأنها مستقبلات للمؤثرات الخارجية. الأذن كمستقبل للصوت يحب اسم حاسة، يحب يتحسس ويتلذذ بسماع الصوت، ما بالك الكلمة الطيبة. مش تحط على أغنية أنت وتسمعها وتقعد منسجم معها، أنت منسجم معها بعيونك ولا بأذنك؟ بأذنك تسمع في الكلمات ولا لا؟ ولا بيت شعر ولا آية ولا بيش مثل قرآن بالكلام هذا، ولكن تستلذ أنت بأي شيء تسمع. جات علي كلمة نحبك أو نحبك، يحب الزوج يسمعها من زوجته، فيها راح، فيها تواد، فيها تقارب. هذه الكلمة ما هيش سهلة، زي ما قلنا ممكن تعمر بيت أو تحل قضية ما حلوهاش رجالة في ميعاد. فالزوج يقول لي أنا خاطري نسمع زوجتي تقول لي أنا نحبك، دي ما نقول نحبك وانا هي تقول خلاص أنا عرفتك. يعني في أسلوب، يعني غيروا أسلوبكم أخواتي، بليز غيروا أسلوبكم لو سمحتوا، غيروا أسلوب اللي تديروا فيه. هو عارف أني نحب عليش نقول فيه عليك سماطة، هيك كلمة، هذا نتكلم بالمنطق الليبي. ولذلك تجد الرجل حاط على مسلسل مصري ولا السوري وتسمع في الكلمات الحلوة اللي تقول كيف تكلم في زوجها، كيف تقول له الله يعطيك العافية قلبي واللي وتقبر قلبي والكلام هذا، وراح تقول ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا جوزي. وإحنا الليبيين كنا ما نقولوش يعني لازم يسمعها من غيرك، لا سمعيها له، مش عيب مش غلط. كلمة الحب جميلة جدا، حتى لما يقول لك ابنك ماما أنا نحبك، بالله شو شعورك؟ مش تحسي بسعادة لما يقولها لك ابنك؟

في بعض النساء لما زوجها يعبر عن مشاعره لفظيا بالحب يقول لي خلاص وانت عشان خطر عليك توا، والله العظيم كسر نفسه وكسر خاطر لدرجة انه والله يضطر يعدي، مش تشجيع نحن ما نشجعوش لكن هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع يعني سامحوني. مش عيب، ليش يثقل لسانك أو يثقل لسانك عن التعبير عن مشاعركم وتتنين لبعضكم؟ كلمة واحدة قد تفتح بابا كان مغلقا لسنوات. 20 سنة 15 سنة متجوزين ويفنصوا بعضهم، ينوضوا يفنصوا ويرقدوا يفنصوا. والله عيلة شفتها يعني، هذه إحدى الحالات يعني تفنيس. يعني أنا جاية نشوف الوضع، كل واحد يفنص في الثاني، ما فهمتش على شنو فيه. كلمة مجرد ما لا تخجل، والله يعني نمسك فيه نقول لما تخجلش قولها بكل صراحة وانتي أسمعي بإحساسك. تذكروا حلقة سابقة لما تكلمت عن فن الإصغاء، هو هذا المقصود، فن الإصغاء مع كلمات الحب. رأى كل حلقات يعني دائرة واحدة، فن الإصغاء مع كلمة لطيفة وكلمة حب وكلمة مشاعرية زي ما قلت من شوية، ذوب جليد من البرود العاطفي اللي موجود بين الأزواج. كلمة واحدة يمكن أن تغير كل شيء وتحيي مشاعر دفينة منذ زمن. والله هذه حقيقة. صدقوا لما مجرد ما اعترفوا لبعضهم أن في حقيقة الأمر حب، أول مرة ينطقوا كلمة نحبك ونحبك في المكتب عندي، عارف أول ما نطقوها شنو صار؟ من كثر المشاعر الجياشة ابكوهم اثنين، قعدوا يبكوا، مش يبكوا لأنهم أذلة ولا لا، مشاعريا العاطفة تحركت. هنا ديش ما نسمعوش بعضنا، لازم يجي يخش حد يعلمنا. ممكن نضطر نحن كمجال نشجعوا إلى تغيير أو تعديل السلوك. وخليك واثقة من نفسك، تو يضحك علي لم يضحكش عليك، من قالك يضحك عليك؟ تعال ونعلمك كيف خليها تقولها لك قدامي وفعلا، خليه هو يقولها قدامي وفعلا، خلاص قلتوها انسجمتوا حضنوا بعضهم وتأسفوا لبعضهم وخلاص، وعدوا ولا خلاص مع السلامة، وعد دورتهم ولا حاجة وعاشوا حياتهم إن شاء الله ربي ييسر الأمور للجميع. كلمة نحبك مش عيب نقولوها. لماذا الكلمة الطيبة تقال لغير أهل بيتك عزيز الزوج؟ هي أسهل على لسانك لأن هي ما تقولش حتى هي، والعكس صحيح للزوجة. فكلمة نحبك عليها أجر عظيم عند الله عز وجل لزوجتك، وأيضا لزوجها كلمة نحبك يا زوجي فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. لكن لما تقولها غير زوجتك فيها إثم، كذلك أنت لما الكلمة يتقال لغير الزوج والعياذ بالله عليها إثم عظيم. أما أحسن نأخذ الأجر ولا نأخذ الإثم. تحضرني قصة بس مش قادرة نحكيها، فاعتذر لي ذاك الرجل، زوجتك فيها أجر، قال لي فعلا كان دير برنامج مع واحدة، فأنا شفت الموضوع يعني قلت ايش رايك تاخذ اجر ولا اثم؟ قال لي اجر اكيد. قلت له عادي قولها زوجتك وحاول انك تلطف الجو وهتعيش شعور ما عمركش عشته. احد الشباب يقول لي اتجوز هو، قال لي ما احلى الحلال، ربي هداه. وشباب طيش شباب، يصير ان الانسان ممكن يغلط، مراهق وكذا بيصير اخطاء، ممكن ما حدش وجهه او علمه او حاجه زي هذه، بنلتمس الأعذار لشبابنا. فلما تجوز قال لي تافي أستاذة ما فيش أحلى من الحلال، نادم على كل لحظة في حياتي ما كنتش مفكر إنها هيك. فقولها زوجتك بالحلال وأنت قوليها زوجك وخذوا الأجر إن شاء الله ربي يسر الأمور. الطريقة الثانية أو من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة هو الوقت النوعي. الوقت النوعي هو وقت بلا هواتف. الآن يعني ما بيش يقول الآن ما فيش بيت يخلو له هواتف، ما عادش تنقال الكلمة أصلا. الهاتف في البيت زي مية وكهرباء، شيء أساسي لابد يكون موجود في عصر السرعة المخيف والمرعب للأسف الشديد. أصبح الآن الجسد حاضرا والروح غائبة. الوقت النوعي ليس ساعات طويلة،
عشان يكسب من النوعي. الوقت النوعي على الأقل من تعب يوم كامل في العمل، أو المرأة يوم كامل هي في بيتها أو عملها حتى هي، نعطي لبعضنا وقت نوعي من غير هواتف لمدة حتى أقل تقدير 10 دقائق، على الفطور على الغداء لابد يكون في حديث، في تواصل بين الأسرة داخل الأسرة، سواء الزوج وزوجته أو الأزواج مع أبنائهم، لابد يكون في حديث. أو ممكن هي نوصلك مشوار، أو ممكن قبل النوم إذا كان اليوم حافل بالمشاغل، ممكن قبل النوم 10 دقائق. أنا ابني مثلا، نعطيك مثال على ابني، أنا ابني ما شوفش فيه نهائي عمل 24 ساعة، وربي يوفقه ويوفق كل الشباب. يومها جاني متأخر، قلت له ماما محتاجة نجلس معك شوية، فضروري ولو حتى قبل النوم، يعني خايل الساعة 2 في الليل راقدة وعيت، قلت له بنجلس معك شوية. فالجلسة العائلية هذه تزيد توثق العلاقة، تقوي العلاقة، تقوي الروابط بين الأسرة. لكن أنا قاعد مع زوجتي أو قاعدة مع أولادي أو قاعدة مع زوجي ومسكة تليفون، وعلي قلت لي أنا كلمة جديدة نسمع فيها بتاع فسفس، فسفس يعني بمعنى حط على الفيس، يعني لا تو تطور الفيس، ما اشتم فيس، فيس حاجة قديمة، خشينا على برامج ومواقع أخرى مختلفة، يعني أنا من الشاطرة في التكنولوجيا. فتلقى حتى الوقت النوعي ولو 10 دقائق، تلقى طول الوقت هو قاعد على شاشة الهاتف، والأولاد والأم الحوش صمت، قبل كانت هرجة وحكايات ودوة وفي جو عائلي، الآن تخش الحوش تلقى حوش صمت، كل واحد قاعد في دار مسك تليفون ويشتغل في صمت. يعني عزيز الزوج أو الزوجة، أي الكلام للاثنين، وقت الفطور، وقت الغداء، وقت شرب الشاي، وقت قبل النوم، لابد أن يكون في وقت عائلي. خصص الوقت هذا، تحكوا فيما بعضكم، تناقشوا بعض المواضيع، تشوفوا شن ممكن تديروا، شن تديروا، يعني يشعر حتى الأبناء يشعروا بأن هناك وجود جو أسري، في ألفة، في محبة، في رابط قوي، في أمور زي هذه. نفس الوقت لما يشعر الطفل أو الأبناء عفوا أو الزوج أو الزوجة باهتمام الآخر في الحديث بعيدا عن التليفونات والنقلات، يشعر إن هو مقصر، خاصة إذا سمع زوجته تشتكي من بعض الظروف والحاجات اللي سيرت لها أو المضايقات، أو هو أو هي تشعر إن زوجها مهتم بها، مسيب التليفون ويسألها شو أخبارك، شنو دايرة في البيت، شنو ناقص ما ناقص، شنو نفكر نديره غدوة بعد غدوة، شنو البرنامج الاقتصادي في الحوش، أو جينا رمضان، أمور زي هذه، كيف يبدأ الواحد ينظم أموره، ينظم حياته. يا أخي والله ما سيرت لك حاجة، اترك التليفون 5 دقائق. وبالفعل بالفعل إن التليفونات دمرا حياة، والله حتى أنا عن نفسي يعني معني وحدي في البيت، لكن تمسك الفيس معاش خلاص الجهاز عفوا معاش تلها لقريتك ولا تلها انك تدير برنامج ولا موضوع، تلقى حاجة تجرك لحاجة، استغفر الله العظيم يا رب، كأن حاجة كأن شيطان يلهي فيك على عبادتك، يلهي فيك على قراءة حتى ورد واحد في اليوم، يلهي فيك على تسبيحة، على صلاة هيك وانت مركز في صلاتك، ولا المفروض حتى اثناء صلاة حقيقة يعني واحد يطفي التليفون، مش ما حدش يحاول يرن عليه ويخرب عليه صلاته الأمانة يعني. فالزمن راهو مش ملاحظين حاجة إن الزمن سريع ويأخذ من وقتك ومن عمرك، يعني أنت بعد شوية تلقى روحك اللي عمره 20 هيجي روحه عمره 40 أو 45، شن دار في حياته، شن دار من عمل أو جهز نفسه للزواج، أو شن دار من المستقبل لنفسه، هيمشي هيشوف يلقى الزمن سرقه هو بس قاعد على الفيس، من فلانة لإعلانة، من برنامج لموضوع لمحتوى لمحتوى، حاجة تجرك لحاجة تلقى روحك العمر مشى والوقت كمل ولم تنجز شيء. ملاحظين السرعة الرهيبة اللي سيرة، أنا والله نوع من الطرفة كي بيني وبينكم، يعني نقول الجمعة السبت لحد الخميس، والله 2 و3 و4 مش قادات بصراحة بأمانة، اللي ملاحظك يقول صح بأمانة، ما عاش في زمن، يعني الجمعة انبهت السبت بعد يقول لي بكرة خميس، من مش عارفة كيف الوقت عدى وما فيش حاجة اندارت. لابد من تحديد وقت نوعي ولو ربع ساعة، يا سيدي نص ساعة مش عيب،
يا سيدي نركب السيارة نطفوا نقلاتنا ونديروا جولة مع بعضنا نتعشوا برا نمشوا جنينة حاجة زي هيك. لابد أن نقوي الروابط العائلية داخل الأسرة بين الزوج وزوجته وأيضا بين الأبناء، لأن هذا من ضمن الأسباب ودمار وهلاك الأسرة. إذن لابد أن نخلق الكلمة طبعا من الطرق الأساسية، أولا كلمة التقدير، لابد أن نقدر زوجي أو نقدر زوجتي بكلمات لطيفة. الحاجة الثانية اللي هو الوقت النوعي، لابد أن نعطي زوجي وقتا لزوجي أو وقتا لزوجتي أو وقتا نحن الاثنان لأولادنا. لازم تبحث عنهم ولازم تحسسهم أن في أسرة تراقب فيهم وتراعيهم ومهتمة بحياتهم وأدق تفاصيلهم، عشان يشعر أن وراه سند، أن وراه عائلة ممكن تساعده لو وقع في خطأ ما. الطريقة الثالثة من أجل تبني وزرع وتفعيل اللغات الحب الخمسة، وهي رقم الثالث الهدية الرمزية. زي ما حكينا من شوية ممكن كلمة نحبك ومعها طرف شوكولاتة أو وردة أو يا سيدي بلاش ما عندكش فلوس ما نقصات عليك مش مشكلة اكتب لها ورقة، اكتب لها لنحبك، ابعث لها رسالة. فأمس من أول أمس كان عندي عائلة هكي رفع صوتها شوية على زوجتها، مجرد ما هي خشت هكي مكان قال لي والله نحبها. قلت بي يقول لها، قال لي والله نحبها. قلت لها تعرف هي منت مش قاعد كانت تقول لي أنا نموت عليه، مع أنها هي ما قالت ليش، لكن ضروري نقول لك بش نشجعهم ما تقولش يسمعوا فيها وما يسمعوش فيها. تمام. كلمة أنا نحبك قول لها عيشت ليش عيطت لما أنت تحبها، ليش عيطت، موت نرفزت ما أضبط أعصابك، أضبطوا أعصابكم. ما فيش إنسان منا إلا وعنده حالات انفعالية غضب أو صوت عالي أو شيء من، أضبط انفعالك وعبر لها عن حبك بنبرة هادئة ونبرة جميلة. نبرة الصوت أيضا لا تفوتني، نبرة الصوت ممكن تغير كل شيء. يعني كلمة نحبك تخيل واحد يقولها بالنت، مش يعني هذا تطفيش مش جذب، هذا عمية نفر تنفير مش جذب. لا، لابد يكون الأسلوب والعلامات الوجه في هدوء، في هدوء في الوجه، في شيء مريح مع الكلمة. لابد مع الهدية البسيطة ولو قصاصة ورقة تكتب فيها تعبير أو تبعث لها رسالة. هو على فكرة بس جبت سيرة الزوجي قال لي أنا نحبها، اللي خلاه قال لي هيك قال لي والله لما نكي نزعلها نبعث لها في رسالة، عجبتني منها والله، أبعث لها رسالة وعبرها عن حبك وعبرها عن أسفك أنه هو بس لحظة غضب وكذا حاجة، حتى لو هي مقدرتك بس كلمة التعبير منك تزيد توطد العلاقة.

0: النقطة الرابعة أو الطريقة الرابعة من الطرق الأساسية للغات الحب اللي يجب أن تفعل داخل الأسرة بين الزوجين هو أعمال الخدمة. شنو يقصد بها صاحب النظرية أعمال الخدمة؟ يقصد بها الحب الذي يرى بالأفعال. يعني لما تقول في ناس عندهم ضعف في التعبير أو ممكن يخجل أو ما يقدرش يقولها نتيجة الخجل، خجل زيادة عن اللزوم، يعني مش عشان يقول واحد يمشي الإخصائي بش يشجع أنه يطلع من القوقعة اللي هو فيها ويعبر عن هذه عن هذا الحب باللغة السمعية، جميل جدا. ولكن بعض الناس نتيجة تربية، نتيجة أسرة عاش فيها، أو نتيجة حرمان عاطفي، أو نتيجة شيء من هذا القبيل، متعودش إنه هو يعبر عن حبه بالكلام، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا الحب بالأفعال. كثيرا من الليبيين يعبروا عن حبهم بهذه اللغة وهي لغة الأفعال دون أن ينتبهوا. مثلا جو رايك، والدي رحمة الله عليه كان يمشي يجيب الخضرة وهي تكمعز، عافي ينقوا مع بعضهم الخضرة ويعرموا لها ذلك الخضرة، يجيب لها بالجابيات ويتستف وتحط وترب، يعني جو حلو اليوم جو حلو. وهذه قالها لي أحد القضاء صديق، يقول لي أنا تربيت عند عمتي، كانوا ما عندهمش عيال، ما يجيبوش في أولاد، فخدتني عمتي ربتني عندها من وانا طفل، وكنت نشوف حركاتها هي وزوجها والناس اللي يلبسوا في الجارد وبتاع زمان، يعني والقاضي عمرته ممكن 65 سنة. فيقول لي شفت لغة الحب بينهم لغة فعل وليس لغة لفظية. رجل قاضي يعني له تحياتنا، يعني كان انسجمت في القصة بتاعي اللي كان تعبيرهم ان هي لما يجي جوها رايك تلبس ردال حرير جديد تطلعه وتحط البخور وتحط عدالة الشاي وتقمعز، هذا تعبير عن الجو حلو، وهذا تعبير تعال يا فلان اشرب طاسة شاي، هذا تعبير فعلي. او هو لما يكون مبسوط يجيب لها ومروح شيشة عطر او كحل، يعني كأن هدية قفطان شبشب كرمكم الله، حاجة من هذا القبيل، هذا تعبير عن الحب. هذا زمان، لكن الآن خلاص لابد يكون لدينا وعي ولتكون لدينا جرأة مع زوجنا في التعبير عن حبنا، هذه الجرأة المطلوبة اللي فيها أجر ويرضى عنها الله حتى الله عز وجل. طبعا مثلا زي ما قلنا تدير حاجة مثلا عشان نعبر لزوجي عن حبي له، ممكن عرفته هو يحب نوع معين من الأكل، تفاجأ هذاك اليوم إن هي تدير له نوع من الطعام، يقول كيف صار اليوم في، هي طبعا تبسم لك ودراما ندركها في صورة ذهنية، فهي يعني تعبير كأننا نحبك. أو موعد القهوة، عارفة هو أمتى تجي دغري، قبل ما يطلب القهوة جيب القهوة تقمز إحدى، يعني هذه حاجة جنينة مطلوبة جدا. ممكن الزوج تعبير عن حبه لزوجته، ممكن يقولها شرايك اليوم بخش معك المطبخ ونساعدك، هات ندير معك هذه نقرب، شرايك ندير لك أنا الغداء اليوم خليكي مرتاحة، والله شرايك نطعم مشوار نتمشوا. هذه ساعات لما يكون الزوج يعني عنده صعوبة في التعبير اللفظي أو اللغوي أو الكلامي، ممكن جدا إن هو يعبر هاي مش مشوار، شرايك نتكي نخلي لك قفطان حلو على ذوقك، شوفي حاجة تعجبك شريع، كان بيقولها أنا نحبك ولكن بطريقة مختلفة. فنحن لازم لما نعرف طبيعة شخصية زوجي، مش الكل يقدر يعبر لفظيا، ممكن يعبر زي ما قلنا بالأفعال. أو هي تقول اليوم أنت تريح، أنا نشيل الأولاد للمدرسة، أنا نبيك اليوم تأخذ تستجم وترتاح في البيت، تمشي هي لتشيل الأولاد للمدرسة، أو تقول لها ناتو نجيب الحاجة من المحل ونقعد اليوم مع بعض، هي كأنها تقول لها أنا هكي نحبك. هذه اللغة منتشرة جدا عند الزوجات، طبعا أغلبية تقول لك أنا نتحشم، يعني أحدى زوجات اتصلت بي من دولة خارج ليبيا، دولة أوروبية عايشة فيها، تواصلت معايا أن زوجها طلب منها شيء من التعبير عن المشاعر، فقالت أنا نتحشم منه، إداش سنة مجوزة من زمانية فترة طويلة، كم ولد عندك؟ قالت لي سبعة أولاد، أكيد كل عيل بيناتهم سنتين، يعني حوالي نقولوا 14 سنة 15 سنة زواج، لم يسمع كلمة حب أو يطلب منها تلبس لبسة حلوة في البيت وكذا. ممنوع التحشم، أنا ما عرفت شنو كيف تحشمي بنتي، 1 2 3 وصلحنا الموضوع الحمد لله، وامتثلت للأمر زوجها مش أمري أنا طبعا، أمر زوجها، والآن عايشة مبسوطة. أو يعني زوجي يقول لي يعني كويس لأنك رجعتي هنية. الرجل يبي، طبيعة الرجال سبحان الله هرمونات ذكورية، يحب يلتفت إلى قلت لك في حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم عن الجانب ليش الرجل يبحث عن المرأة، أو لماذا المرأة تبحث عن الرجل سواء كان أب أو ابن أو أخ أو زوج أو ابن. لابد يكون في حياة المرأة رجل يساندها، لكن ما بشخش في الموضوع هذا، خلينا بس نكمل موضوع حلقتنا اليوم اللي هو اللي أتمنى كل المستمعين والمستمعات أن تفعل هذه الطرق الرائعة، ولا تخجلي من زوجك، ديروا جلسة حوارية وأطلبي منه التعبير اللفظي، ولو شفتي مثلا ما يقدرش يعبر لفظيا ممكن هو يعبر لك بالهدايا بمشوار، أو يدخل معاك المطبخ يدلك ينظف معاك شيء معين، يقول لك اليوم أنت تريحي، اليوم أنا نمسك الأولاد والبيت أنت ارتاحي، شيء من هذا القبيل لابد. وهذه هنتطرق لها في النقطة الأخرى اللي هي معرفة شخصية الزوج، مهم جدا تساعدك على فهم الزوج أو طرق الذي يعبر بها الزوج. كل زوج يعبر بطرق مختلفة، في اللي تعبيره صريح، وفي اللي تعبيره أفعال، وفي اللي تعبيره حسب طبيعة شخصيته. طبعا الأزواج الذين يظهرون حبهم بالفعل وليس بالكلام، هذا كل اللي قلته لأشخاص وإن كان مرأة أو رجل اللي يعبر عن حبه بالأفعال، بس أنا نحب ذي الكلام صراحة. لابد حاسة السمع أن تسمع هذه الكلمة لتحيي المشاعر وتحيي القلب وتحيي وديمومة العلاقة الزوجية بين الأزواج. يعني هذا التصرف قد يكون البعض لم يتعلم التعبير عن المحبة إلا بالفعل زي ما قلت حسب التربية. تكلمنا أن على الطرق، قلنا الطريقة الأولى اللي هي التقدير، كلمة التقدير، وتكلمنا عن الوقت النوعي اللي هو لابد أن يكون هناك وقت مخصص للعائلة بدون هواتف بدون أي انشغالات. أيضا تكلمنا عن الهدية الرمزية البسيطة اللي ممكن أن هي تحيي المشاعر، وممكن أن هي تجدد العلاقة من أجل ديمومتها. وأيضا تكلمنا عن أعمال أو التعبير بالأفعال وليس لفظيا. الآن نأتي إلى النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة في طرق الأساسية للغات الحب بين الزوجين، وهي اللمسات الجسدية. اللمسات الجسدية هي دفء يطمئن القلب والشعور بالأمان. قد تكون مجرد لمسة، لمسة يد أو حضن أو تربيت على الكتف وقبلة على الرأس، جلوس متقارب. هذه اللغة تشعر الكثيرين من الأسرة بالأمان، خصوصا في العلاقات الزوجية وأيضا بين الآباء والأبناء. لما نحضر ابني، لما نبوس بنتي، لما نطبطب عليه، لما نطبطب على زوجتي ونبوسها، حتى أمام أطفالها بوسها على رأسها، بوسها على إيدها، أو هي العكس صحيح قدام الأطفال. أنتوا هنا بتزرعوا دفء داخل هذه الأسرة، لأن التلامس الجسدي يعطي إشارات. إذا كان العين، حاسة العين مش عندها من ضمن الحواس اللمس، الإحساس باللمس، اللمس أيضا التلامس الجسدي يعطينا الدفء والشعور. لا مش هيك، بتنتقل أيضا الموجات الكهرومغناطيسية المفعمة بالحب لتعطي طاقة قوية لأولادي أو لزوجتي أو لزوجي. هذا التقارب مهم جدا. أنت بس مجرد ما تمشي بيت أمك، أنت كرجل شاب كبير أو متجوز أو غيره، حتى الشباب الكبار، مجرد ما يدخل البيت ويحضن أمه ويبوسها، شنو هو الإحساس؟ والله تحس بالأمان وبالحب، تشعر بأن في عائلة، تشعر أن في شيء منك، كأنك تحضن نفسك، كأنك أنت قاعد تطمن في نفسك. وهي حقيقة طمأنينة النفس عن طريق حضن أمي أو والدي أو زوجي أو أولادي، مش عيب. لو قدرنا نعبر لفظية زي ما تكلمنا في كلمة التقدير ونعطي قيمة للشيء، كلمة التقدير تعطي قيمة زي كلمة الحبة أو نحبك. هذه الكلمة تخيل لما تقولها ومعها تلامس الجسدي لابنك أو لبنتك أو لزوجتك أو لزوجك، وهذا أمر مهم جدا عزيزتي الزوجة، لابد أن تستقبل زوجك بهذه الحفاوة اللفظية والجسدية. مش هجيني تشكي من خيانة بعدها، ومش معناتها هذا مبرر، لا ما هوش مبرر، الخيانة اسمها خيانة والغلط غلط والذنب ذنب، ولكن يا حبذا والله إني أتمنى أن أرى البيوت اللي بي أن تعيش بسعادة بصراحة. والله كل يوم قصة وكل يوم حكاية وكل يوم غصة، مش قصة والله إلا غصة من الكوارث. يعني من شوية كنا نحكي نحن مقابزين في داخل القناة ونحكوا عن الغصايص ونحكوا عن الأشياء، يعني درجة أني أتساءل هل فعلا نحن مسلمين؟ كل هذه الأفعال اللي تحصل، بشاعة الجرائم الخيانة والقتل من أجل كشف الخيانة، وصلت إلى جرائم القتل، كل جرائم اللي شفناها من أيام اللي فاتن والكل سمع بها وشافها عن طريق السوشيال ميديا والتلفزيون، النساء اللي تقتل في الشوارع والرجال اللي يقتلوا بسبب واللي قتل زوجته، يعني قصص من أبشع القصص. يعني وصلنا مرحلة يعني قصة أن مرأة تتفق مع رجال أو صديقها، خليني أقولها هيك صراحة، عشان تقتل زوجها لأن اكتشف أن هي تخون فيه مع شخص تليفون، قتلت زوجها بيشتخذ التليفون عشان ما يكشفهاش زوجها. وصلنا إلى مرحلة غير عادية، لذلك لغات لابد من تفعيل الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة داخل بيوتنا. حبي بنتك وحبي ابنك وحبي زوجك، وانت حب زوجتك وأولادك، أعطيهم الحب والمشاعر اللي انت قاعد تبعثر فيهم خارج البيت أعطيهم داخل البيت. وانت اللي مسك السوشيال ميديا عشان راجلك مش مكفيك حب، ولا مش مكفيك علاقة، ولا مش مكفيك احتياجات مادية ولا معنوية ولا عاطفية، تعدي تخوني زوجك؟ لا، هو في الحقيقة الأمر حقيقة يعني انت خنتي الله، تعتقدي انك شاطرة، هو ما شافكش، لكن شافك الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، ولذلك فضح الله سريرتك سبحان الله. فلابد أن الدين الإسلامي دين حب ودين مشاعر ودين إحساس ودين فيه رحمة ومودة وألفة وتعاطف وتراحم وتسامح، وفي الحدود المعقولة طبعا، مش يظلمني ونسامح ويظلمني ونسامح، لا، أنا أتكلم في الحدود الشرعية الطبيعية مش الكارثية، لا الطبيعية. دين الإسلامي لم يمنع الحب، بالعكس الله يحب عباده ونحن نحب الله. كلمة الحب نستغربها يعني بس وقت الحلقة ما يسعفنيش نذكر محاضرة أعطيتها مرة عن الحب، فاستغربت الأم واستغربوا الأب، استغرب كيف أنت ممكن تعطي شيء هذا، والطلاب استغربوا كلمة الحب كتبتها يعني على السبورة، فقلت لهم الله حب، ليش احنا قولبنا الحب في قالب لا أخلاقي؟ كلمة حب معناها أنت مش كويس، أنت إنسان كمشي إشمال يعني، لا، أنا نحب والدي ونحب أولادي، نحب أمي رحمة الله عليهم، ونحب نفسي ونحب ربي ونحب الرسول ونحب القرآن ونحب الدنيا ونحب صحباتي ونحب جيراني ونحب كذا كذا كذا. كلمة حب نحن قولبناها في قالب لا أخلاقي، لا هذا كاي مش حب، هذاك عبث، لأن لو حب ما كان تجرأ على حدود الله في تلك الأخلاقيات الوضيعة من ألفاظ ومن زنا ومن لبز، يعني ما أنزل الله به من سلطان بل حرمه في كتابه. فاللمسات الجسدية أمر مهم جدا من ناحية فيزيائية، خلينا نقوله من ناحية نفسية مشاعرية، من ناحية حتى من ناحية الشفاء الصحي من حتى المرض. لما ابنك يا مرة تجلسي جنبه وتمسكي راسه أو زوجك يشعر بأن تشوف تقوى الروابط سبحان الله. كلمة الحب، كلمة التقدير، واختيار زمن معين مع زوجي، مع كثير من الأساليب الرائعة اللي ذكرناها لابد أن تطبق داخل بيوتنا حتى لا نتعرض إلى صدمات نفسية أو نتعرض إلى صدمات نفسية ناتجة عن الخيانة والعبث نتيجة الاحتياج العاطفي، وهو أكبر مشكلة. وهذا هنتكلم عليه حلقة خاصة، الفراغ العاطفي والاحتياج العاطفي، وهنتكلم زي ما حكيت من شوية عن الدوبامين، الحبوب الدوبامين. هو راهو مش حبوب، هو أصلا ربي خلقك به حبوب. هذا لما ينقص عندك نتيجة سبب ما، أنت تعوضيه خارجيا، أنك أصلا فينا كيف نفعلوها، لابد أن يفعل. أنت جئت وأنت مجهز من عند الله عز وجل، وجل بكل المشاعر بكل الحب، ولكن هذا الحب اللي موجود داخلنا يحتاج إلى استثارة خارجية ككلمة نحبك أو حبك. هذا هذا الـ الـ الـ العلاقة اللمسات، عفوا سامحوني اللمسات، لأن وقت البرنامج على أشارف على الانتهاء. هذه اللمسات أمر مهم جدا، حتى مسكة الإيد، وهذا تعطي قوة وطاقة للشخص الآخر. طبعا الناس اللي ما عمرش حتى في العيد، السلام عليك وعليكم السلام، كل سنة وانت طيب، بعيد بعيد وكأننا ما نعرف شيء. هذا التباعد يؤدي هذا الانفصال الجسدي إلى ضعف أو فقدان الجانب العاطفي زي ما قلنا، وبالتالي إلى فتور العلاقة. وعلى وهذا كثير كثيرا وبناء على التجارب طبعا الواقعية، تنهار العلاقة وتصل إلى محك الطلاق. وبالفعل لعل أحد شخص ما لعله يسمعني في هذه الحلقة وسيعرف أن دويت معه وقلتها توصل للمرحلة هذه طالما أنت متمسك بهذا الأمر. وبالفعل الآن وصل إلى هذه المرحلة وهي الانفصال النهائي. بهي أستاذة، كيف نعرف لغة الحب عند الشريك؟ لأن كيف نعرف، أنا كمحدثة جديدة جاية زدت جاية جديد ونتعرف على شريك حياتي جديد، كيف نعرف؟ لكي نعرف ما لغة الحب لدى الشريك، لابد أن أعرف طبيعة شخصيته. دائما نقول فيها فيما سبق كنت نقول لابد يكون الاختيار أمر مهم جدا، الاختيار اختيار شريك الحياة. ولكن مع الحالات والدراسة والبحث، لا، وجدت قبل أن نختار الاختيار الجيد لابد أن أتعرف على شخصي أنا، أنا شخصيتي، من أنا وما هي متطلباتي وما هي قدراتي على الزواج. لو أنا قدرت، عندي قدرة أني أتحمل الزواج، وعندي قدرة أن أتعرف على ذلك الزوج، وعندي قدرة أتحمل الحمل والولادة والبيت والمسؤولية وبلا بلا بلا، وأنا أيضا هل لدي قدرة أن أكون رجلا أمامها وأن أكون أتحمل مسؤوليتها، وإلى آخر الكلام. بعد ما نكتشف أني قدراتي ممكن نوافق على شريك الحياة، أو نضع عفوا نضع معايير تناسب معاييري تناسب شخصيتي. على فكرة الناس دائما يحبوا التطابق، لا، قد يكون الاختلاف في الجمال أصلا. مثلا هو عصبي هي هادية، هي عصبية هو هادي، نوع من ال ال ال ال يصير تجاذب. يعني في ناس تقام كيف بعضهم، عرفت الحياة رتيبة. بصراحة نقولها بالليبي بيناتنا، يعني يكون دم ثقيل بصراحة، يكون نفس الرتم يعني. لا، لابد في إيش الليفن، واحد واطي واحد عالي، واحد مرة واحد واطي، في جو حركة يعني، في تفاعل يعني. لابد أن شريك حياة اللي أنا حبيت أني نرتبط به، لابد أن أتعرف على شخصيتي، هل هي فعلا تناسب شخصيتي أو تناسب، على الأقل نقدر نمشيها، نعرف شنو مداخلها مخارجها، نعرف كيف أتعامل معها. مش تكون متطابقة، لا لا، أقصد التطابق، نقصد كيف أتعامل مع هذه الشخصية، سواء الرجل أو المرأة سيان. طبعا لابد أن تتعرف على شخصية شريك حياتك، وتعرف شنو الأشياء المفضلة في التعامل. يعني يجي واحد يقول أنا بنعرف هي تلبس لون، تحب لون الأسود، تحب ليش الألوان. حول الأمور الخارجية الظاهرية هذه، ركزي على العقلية، على النفسية، على السلوكية الأخلاقية، على التفاعل، ركزي على هذه. فمعظم يقول هو يحب يأكل هذه، يحبش، هو أذين أمور صحيحة ومش رفضين، ولكن ركزي على الجوهر، جوهر الاختلاف، عشان تعرفي كيف تتعاملي مع هذا الاختلاف. طبعا لما نتعرف عليه وهو يعرف طبعي وأنا نعرف طبعا، ونتفقوا على أطباع بعضنا رغم اختلافها، لكن يكون هناك اتفاق ويكون هناك وجهة نظر مع بعضنا كيف نحن نتحمل بعضنا، لأن هي ما هيش علاقة مؤقتة، هي شراكة العمر. طبعا الأمثلة كثيرة والحديث يطول، وتكلمنا بشكل، لو في أي حاجة إن شاء الله مرة تانية في الحلقة القادمة نعوضوها، ولكن الحلقة شارفت على الانتهاء. ولكن يسمح لي ابني محمد سبع دقائق شوية كملوا فيها، اللي هي في أطفال، يعني العلاقة الجسدية عند الأطفال مهمة جدا جدا جدا للأمهات. هذه وصلنا لك رسالة. لابد الأطفال، يعني لما يخاف يلصق في أمه، لما يجي بياكل أو يرضع بيلصق في أمه. العلاقة الجسدية هي علاقة الشعور بالأمان. طبعا في النهاية الحب ليس أن نشعر فقط، الحب أن نوصل شعورنا بالطريقة التي يفهمها الآخر، سواء كانت لفظية أو فعلية. أن نتعلم لغته وأن نعلمه لغتنا. مثلا أنا نحب نسمع، لا أنا نحبش نسمع، نحب نفعل. نتقبل زوجي أنه يحب يفعل، أنا هو وأنا نحب نسمع، نقولها له أنا تعويض. أن نصنع في بيوتنا مساحات آمنة يسمع فيها كل واحد صوت قلبه، دون خوف ولا خجل، ودون حكم، ودون نقص وشك وأنانية. كل علاقة يمكن أن تشفى، كل بيت يمكن أن يدفى، وكل قلب يمكن أن يعود سعيدا، إذا عرف لغة الحب التي تناسب شريكه. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، كونوا بخير وزرعوا الحب بكل لغاته داخل بيوتكم. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، فاترك أثرا طيبا في أسرتك، فإنك مراقب ومحاسب من الله عز وجل. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM، إشراقة نور
3: في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعاً كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني من الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعاً الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائماً نطرحه في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في زمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير، حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم بنحكوا على موضوع ونسمعوا فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ مريم تقول لحشية هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضيق. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضيق والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة، الزمان تغير ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هذه هي، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، ما عاش في رحمة، ما عاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خدها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي نعبوه بافعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الالم. فخلوكم معي اليوم في حلقه من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها: هذا الزمان ما فيش خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللوم في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، بي خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخدوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير ونفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. بح
يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، فكرة فينا إحنا، إحنا كبشر، فكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن فيه خير وفيه شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ إحنا اللي شن نختاره، إحنا اللي شن اللي خلوه ينتشر، إحنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار إيجابي، إحنا لازم نساعده في الموضوع، هو إحنا لازم نبدو بأنفسنا. فالمشكلة مش في الزمن وفي الوقت، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بي ضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه ايه ايه موجود. تبدأ حديث الرسول موسى.

احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكلة ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا سارة؟ البشر هو السبب فعلا يا الأصيل. بس أنا خليني نقول لكم حاجة، زمان لما لو تلاحظوا إن الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت، كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم انتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه. ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس، حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وإنت ضد الفكرة ها وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا إنت ساهمت فيه، فكلامك مليش أي معنى، وكلامك مليش أي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكثر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبيه، ديما نركزوا في الاشياء اللي تاخذ منا، فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقوله ما فيش خير؟ توا ترى قولوا لي جاوبوني بصراحه، ما فيش خير؟ توا جاوب على نفسك، ما فيش خير، أبدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية. ترى جاوبوني، قولوا لي هل في خير توا في نفسك أنت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير في من تربيتي وبيتيتي. أي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة، المتربي تربية صح ومستحيل يتغير. أي والله يا الطيب، ونوافقك صراحة. دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. أي والله يا أحمد، أي والله. وعليكم السلام يا فوفا نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا يجرين، لا قاعدة هيك اليوم. أنا حابة نقول كلمة بهي، هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأننا في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف، لا لا لا لا، الزمان تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. تو ريتي، انا اعطيكم حاجة، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا، عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه، لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطة بورطة؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الإنسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت، صحيح قريب. إيش ما تغيرش؟ شنو هو ما تغيرش؟ دون. وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة سادة ملك، تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. في فقرة الثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول

اللي تغيرت الزمان نفسه، يتغيرت تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور. كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام. لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خل الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش فيه وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضى. اي والله احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحطه الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع انفسكم، تكونوا طيبين مع انفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين. فعلا الشيء هذا كاتر، هلبة في كاتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع أنفسكم. ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع أنفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح، هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء. للأسف الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قبيل وهابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة، صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه. ايه كترت فيه؟ لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه. فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك. فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء الا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا باخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا
نعيبه في الزمان مثلا، كيف نقوله مثلا لا ما فيش خير لا ما فيش شر، من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء، فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر، اتأكدوا إن الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة والناس الطيبة موجودة والناس الوفية موجودة والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا، في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. فيوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال عمو لو عندك المراية هادي متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم الحياة، يدم الظروف، يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توا هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة، بين انت بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما هوش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية، خطير السؤال والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بيحنا كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكو منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثل انفسنا في النهاية، نمثل مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقول عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوف الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم تو غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ويش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف، وتولي عادة عندنا احنا. ظلم بسيط، انت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا احنا توا شنو الجانب السيء، بنشوف الجانب الإيجابي. لو إحنا بدينا بأنفسنا باش نغير مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء،
وانت بدأتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيه حاليا بدأ بنفسه. مثلا أبسط شيء، ابتسامة صغيرة، ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك؟ انك انت تبتسم في وجه اخيك، الابتسامة في وجه اخيك صدقة صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص، بهي ممكن كلمة طيبة لو تبدأها بنفسك تجبر خاطر الآخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ إنسان، ولما ينقذ إنسان ينقذ إنسان آخر، وإنسان آخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في المجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. تغيير يبدأ من الفرد، ما يبدأش من مجتمع كامل. سامحوني، في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدي مثلا كذا وكذا وكذا، بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديروه شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا، نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من أنفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو انت بديت وانا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم ان الخير حينتشر، حتى لو كان في شر حيكون موجود ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثرة، والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح، بل تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي يقولك خليني نغلط، جت علي انا انت مش واقفة على حد، هي بخليني نخنب، خليني نخنب شن ياهو احسن مني اللي يخنبو، بخليني نظلم شن احسن مني اللي يظلمو، بخليني ناخد حقي شن احسن مني اللي يخدو حقهم، بخليني نكسر خاطر بني ادم شن احسن مني اللي كسروا خواطري، وهكذا وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكله وهنا الكارثه للاسف، لما احنا ما نبدوش من انفسنا، لما احنا نديروا شماعه لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الاشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء، ابسط شيء اللي يرموا اي شيء في الشارع. ايه يا رفيف، ايه للأسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش معاش معاش معاش معاش كل ما فيش. شن في توا تسأل تقول شن في توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر كاتر كاتر كاتر. بقى علاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم،
أكيد فيه، يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبهوا فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء شني عطر النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قالوا الجمل ما يشبه حواج رقبته. إيه خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح، يديرك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأني نراه الناس حطتني في راسها، الناس تجري بجرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة على امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا، احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في أشياء تفيدنا، مش أشياء تفسدنا وتغير أخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لأهلنا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا أكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، إن احنا نحتفوا في أمورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لأن لو غلطت احنا نقول مثلا الإنسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا لي في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسب فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. قال لك طالب ما يقراش طول السنه، ما يقراش، يجيك في اخر اسبوع في امتحانات ويقرا، بعدين ينصدم من درجته في نهايه السنه، ينصدم من درجته. بهالعيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ، ولا العيب في المدرسة، ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات، ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قرأ أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك أنت، ومربوط بنصيبك وبالسعي منك أنت، وبقرايتك وبعلمك وبأخلاقك وبتربيتك. فأنت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا أنا ما جبتش درجة كويسة. لا، لكل مجتهد نصيب،
كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر. وهكذا الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول أنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا، درت الخير تلقاه يوم غدوة. فعلا هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي أمرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج منش الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني قداش معز علي، يعني كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور رأى سدرة المنتهى، وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون،
وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم من هم من هادم الناس هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج، هذا المفروض نأخذ منها إحنا عبرة، مفروض نأخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما أنت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما أنت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا. هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب في نحن، العيب في نحن مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: كبسوا بالله عليكم هاي وفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. به الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فإحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا. انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توا. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي أنتم حاسدين فيه، بش شفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راهو قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل، مش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم. ما نتكلمش على النوع الآخر لأن ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. ف فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر يكل قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك را. الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى. ادعي له، اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كنا عايشين حياتنا بنفسه، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي وعليكم السلام، لا تقول فلان خيره أكثر، كل واحد وخيره من رب. أرض بما قسم الله لك، أرض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. ايه والله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة إشراف ميزان حسناتك، لمية لها قبول واحترام أكبر. شكرا، بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، راه مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا ابدا بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل انسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم، باه انا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم ان العيب فينا مش في الزمان، بقى احنا كيف نصلحه في انفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس في اللي بدأ وفي اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. بقى احنا كيف نصلحوا انفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من انفسها؟ اول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما، أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما أنت تدخل في حياة غيرك كل ما أنت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك. هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش أنك أنت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وانا داك خشمي في حياة الناس، هذه غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك ان في يوم انت ظلمت حد بكلمة، اعترف انك في يوم انك انت كذبت على شخص في حياتك، اعترف انك انت انسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف انك انت انسان مش كامل، لكن لازم تكون انسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات، وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحذفوا فشلنا والنكدم تاعنا وكوادر اللي نقول احنا الاشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب اصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش أن العالم يتغير الأفضل أو حياة بلادنا تكون أفضل وإنت ما تبيش تحاول أنك تكون أفضل، ما تبيش تحاول أنك تكون أحسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد أمل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو ينقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقول لي لا كذا، الكلمات دكايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود ما دام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كنوا دائما جبارين خواطر، كنوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعو لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك، كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن أنا كلا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسى وجرب إنه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة، الطيبة موجودة، لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إن من داخله فقد الأمل وفقد ثقتها بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك انك انت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شن تبي منك؟ بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف عارف، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها كل ما في أمل في الحياة، ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام تيسير، نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتح الخط بإذن الله توا فهي على 091-092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم سواء كان راديو سواء كان. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمعتك مباركة. أنت كل المستمعين راديو بنسميه راديو السلام، أظني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بيك، يا مرحبا بيك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: ونحيي أخوي هانيبال وميردو كل المستمعين وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القليلات ما شاء الله عليهم، ومن وجهاتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل أي تفضل موضوع الحلقة.
1: تذكر الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جل الحاج الكبير ولا الشباني
0: إيه
1: شافها في المرأة قال بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب قلب الجوهرة الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي هي، الزمان هو هو، نفوسنا هي اللي تغيرت، العلم فينا حنين، السم السوزك من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح صح،
1: نظف قلبك